صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو.

الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو

0: وحسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن.

0: وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيحصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من

كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا

لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك

يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم

الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

يرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر

ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

0: يؤمنون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: طابت أوقاتك يا سالم. ترى من الذي ستحدثني عنه في لقائنا اليوم؟
1: اليوم سنتكلم عن حمزة بن عبد المطلب.
0: إنه لحديث طيب عن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأسد الله وبطل الدعوة إلى الله، الذي خر صريعا في قلب المعركة، فكان استشهاده إذكاء النار المتوقدة في قلوب المجاهدين وسبيلا إلى قيام صرح الحق من حيث ظن الظالمون أنهم يهدمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم.
1: طاب منك النفس يا رولا.
0: شكرا لك يا سالم. والآن قل لنا عن اسمه بالكامل وحدثنا عن كنيته.
1: هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أبو عمارة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، وأمه هامة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي بنت آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وأم الزبير بن العوام رضي الله عنهم.
0: لقد أجبت إجابة مستفيضة عن استفساري بشأن الاسم والكنية، والآن هل لي أن أعرف شيئا عن مولده وجاهليته؟
1: لك ما تريدين يا رولا. ولد حمزة بن عبد المطلب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين، وقيل بأربع سنين، ولم يذكر التاريخ شيئا كثيرا عن حياته قبل الإسلام.
0: ولكن أليس هناك شيء بارز في حياته قبل إسلامه؟
1: أبرز ما في حياته حين ذاك ما يقوله ابن هشام في السيرة.
0: إذن قل لنا ماذا قال ابن هشام.
1: قال ابن هشام: كان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، إذا فعل لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم. ويظهر أنه كان معروفا قبل إسلامه بحسن الخلق واستقامة السيرة وسخاء اليد.
0: إنها صفات الرجل الأصيل الكريم. سالم، أليس حمزة من الذين خطبوا السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، حمزة بن عبد المطلب من الذين خطبوا السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيها خويلد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرج أعمامه وفيهم حمزة إلى خويلد فخطبوا خديجة للرسول فتزوجها.
0: والآن حان الوقت لنتحدث عن إسلامه.
1: قبل الحديث عن إسلامه

0: يا رولا، أورد لك هذه القصة مع أبي جهل، والتي تظهر لنا أنه كان مهيئا لدخول الإسلام.
1: ومنك نستفيد يا سالم.
0: مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا، فآذاه وشتمه، وكان ذلك بعد البعثة بسنة أو أكثر، فلم يكلمه رسول الله صلوات الله عليه. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك، فلم يلبث أن قدم حمزة من الصيد متوشحا قوسه، فقالت له مولاة بن جدعان: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم بن هشام أبي جهل، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه، ولم يكلمه ابن أخيك، فغضب حمزة وأسرع نحو أبي جهل فلقيه فضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، ثم قال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة ليضربوه انتصارا لأبي جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ومضى حمزة بعد ذلك يفكر فيما فعل.
1: كان ذلك سببا وجيها لدخوله الإسلام.
0: أجل، وأغلب الظن أنه كان قبل هذه الحادثة يفكر في دعوة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يميل إليها، ولكنه لم يكن يفكر في الإيمان بها سريعا على النحو الذي أعلنه أمام قريش حين ضرب أبا جهل، ومن ثم بات مؤرقا لم تكتحل عينه بنوم. فلما أصبح أتى الكعبة وتضرع إلى الله أن يشرح صدره للحق ويذهب عنه الريب، فما أتم دعاءه حتى شرح الله صدره للإسلام، وغدا على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره، فوعظه الرسول صلوات الله عليه وتلا عليه القرآن الكريم، فإذا بحمزة يخشع قلبه وتدمع عينه، إذا به يبكي، ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك الصادق في دعوتك، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأنا على ديني الأول.
1: ما أروع هذه القصة يا سالم. من ذلك الحين ثبت حمزة على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يخط في سجل الخلود صحائفه النورانية.
0: كان لإسلام حمزة يا رولا صدى عظيم في أوساط قريش، فحمزة كما قلنا من قبل كان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة.
1: والآن كلمنا عن مواقف حمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بعد إسلام حمزة أيقنت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، وفكروا أن يعرضوا على الرسول عروضا مغرية لعلها تنال من عزيمته في دعوته الجديدة بعد أن أعلن حمزة إسلامه. وغدا أصحاب رسول الله يزيدون ويكثرون، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته حتى كتب لعمر بن الخطاب أن يسلم أيضا. ونذكر هنا كيف أتى عمر إلى النبي في دار الأرقم حاملا سيفه، فقال حمزة عندئذ: فأذن له يا رسول الله، فإذا كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم عمر.
1: وماذا بعد يا سالم؟
0: كان حمزة مع من هاجر إلى المدينة، وآخى الرسول بينه وبين زيد بن حارثة، وعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم أول لواء عقده في الإسلام بعد استقراره في المدينة.
1: معركة بدر أول معركة في الإسلام،

0: المعلم بريشة نعامة على صدره. فيقول عبد الرحمن بن عوف: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فيقول أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.
1: إن حمزة بن عبد المطلب بطل من الأبطال الذين سطروا أجمل روايات البطولة في الجهاد والإيمان بالله ورسوله.
0: بعد ذلك كانت معركة أحد، ويستبسل فيها حمزة كما استبسل في بدر، وتكثر ضحاياه من أعداء الإسلام حتى قالوا إنه قتل فيها ما يزيد على 30 مشركا،
1: ويكتب له أن يستشهد في هذه المعركة.
0: نعم، كتب على أسد الله أن يخر صريعا. استشهد على يد وحشي غلام جبير بن مطعم، أصابه بالسهم في أسفل بطنه، وجاءت هند زوجة أبي سفيان وأخرجت قلبه فلاكته تشفيا وانتقاما.
1: إن شهداء الإسلام مكانهم الجنة يا سالم. أعلم بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا.
0: نعم يا رولا، بعد انتهاء المعركة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يلتمسه بين القتلى، فوجده ببطن الوادي على تلك الصورة المفجعة، فحزن عليه حزنا شديدا وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. جاء جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب من أهل السماوات السبع، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله.
1: ما أروع هذا الاستشهاد، وما أروع هذه الصحيفة من صحائف البطولات في تاريخ الدعوة. ألا إنها أمثلة خالدة تبقى مشعة ما بقي التاريخ يسطر ويكتب. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى. اعتصموا بحبلك لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
2: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: سالم مولى أبي حذيفة، نعم حامل القرآن. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: خذوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل.
1: فمن هذا الصحابي الجليل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في تعليم القرآن الكريم ومرجعه؟ إنه سالم مولى أبي حذيفة.

0: كان سالم عبدا رقيقا رفع الإسلام من شأنه حتى جعل منه ابنا لواحد من كبار المسلمين، كان قبل إسلامه شريفا من أشراف قريش وزعيما من زعمائها.
1: ولما أبطل الإسلام عادة التبني صار أخا ورفيقا ومولا للذي كان يتبناه، وهو الصحابي الجليل أبو حذيفة بن عتبة. وبفضل من الله ونعمة على سالم بلغ بين المسلمين شأوا رفيعا وعاليا أهلته له فضائل روحه وسلوكه وتقواه.
0: وعرف الصحابي الجليل بهذه التسمية سالم مولى أبي حذيفة، ذلك أنه كان رقيقا وأعتق، وآمن بالله ورسوله إيمانا مبكرا، وأخذ مكانه بين السابقين الأولين.
1: وكان حذيفة بن عتبة قد باكر هو الآخر وسارع إلى الإسلام، تاركا أباه عتبة بن ربيعة يجتر مغايظه وهمومه التي عكرت صفو حياته بسبب إسلام ابنه الذي كان وجيها في قومه، وكان أبوه يعده للزعامة في قريش.

0: تبنى أبو حذيفة سالماً بعد عتقه، وصار يدعى بسالم بن أبي حذيفة، وراح الاثنان يعبدان ربهما في إخبات وخشوع، ويصبران أعظم الصبر على أذى قريش وكيدها.
1: وذات يوم نزلت آية القرآن الكريم التي تبطل عادة التبني، وعاد كل متبنى ليحمل اسم أبيه الحقيقي الذي ولده وأنجبه. فزيد بن حارثة مثلا، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبناه وعرف بين المسلمين بزيد بن محمد، عاد يحمل اسم أبيه حارثة، فصار زيد بن حارثة.
0: ولكن سالما لم يكن يعرف له أب، فوالى أبا حذيفة وصار يدعى بسالم مولى أبي حذيفة. لقد ارتفع سالم بتقواه وبإخلاصه إلى أعلى مراتب المجتمع الجديد الذي جاء الإسلام يقيمه وينهضه على أساس جديد وأساس عادل وعظيم، تلخصه الآية الكريمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث الشريف: ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، وليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى.

0: في هذا المجتمع الجديد الرشيد وجد أبو حذيفة شرفا لنفسه أن يوالي من كان بالأمس عبدا، ووجد شرفا لأسرته أن يزوج سالما ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة.
1: في هذا المجتمع الجديد الرشيد الذي هدم الطبقية الظالمة وأبطل التمايز الكاذب، وجد سالما

0: سالم بسبب صدقه وإيمانه وبلائه وجد نفسه في الصف الأول دوما.
1: نعم، لقد كان إماما للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في مسجد قباء، وكان حجة في كتاب الله، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتعلموا منه. وكان معه من الخير والتفوق ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وحتى كان المؤمنون إخوانه يسمونه سالم من الصالحين.

0: إن قصة سالم كقصة بلال وكقصة عشرات العبيد والفقراء الذين نفض الإسلام عنهم عوادي الرق والضعف وجعلهم في مجتمع الهدى والرشاد أئمة وزعماء وقادة.
1: كان سالم ملتقى لكل فضائل الإسلام الرشيد، وكانت الفضائل تزدحم فيه وحوله، وكان إيمانه العميق الصادق ينسقها أجمل تنسيق.
0: وكان من أبرز مزاياه الجهر بما يراه حقا، فهو لا يعرف الصمت تجاه كلمة يرى من واجبه أن يقولها، ولا يخون الحياة بالسكوت عن خطأ يئدها.

0: عاش سالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا يتخلف عن غزوة ولا يقعد عن عبادة، وكان إخاؤه مع أبي حذيفة يزداد مع الأيام تثانيا وتماسكا.
1: وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وواجهت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مؤامرات المرتدين، وجاء يوم اليمامة، وكانت حربا رهيبة لم يبتل المسلمون بمثلها، وخرج المسلمون للقتال.
0: وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة، وفي بدء المعركة لم يصمد المسلمون للهجوم، وأحس كل مؤمن هناك أن المعركة معركته والمسؤولية مسؤوليته.
1: وجمعهم خالد بن الوليد من جديد، وأعاد تنسيق الجيش بعبقرية مذهلة، وتعانق الأخوان أبو حذيفة وسالم، وتعاهدا على الشهادة في سبيل الدين الحق الذي وهبهما سعادة الدنيا والآخرة، وقذفا نفسيهما في الخضم الرهيب.
0: كان أبو حذيفة ينادي: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم، وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب.
1: وكان سالم يصيح: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي. حاشاك يا سالم، بل نعم حامل القرآن أنت.
0: وكان سيفه صوالا جوالا في أعناق المرتدين الذين هبوا ليعيدوا جاهلية قريش ويطفئوا نور الإسلام، وهوى سيف من سيوف الردة على يمناه فقطعها، وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن سقط حاملها زيد بن الخطاب.
1: ولما رأى يمناه تبتر التقط الراية بيسراه، وظل يلوح بها إلى أعلى وهو يصيح تاليا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم.

0: وأماتت بسالم غاشية من المرتدين، فسقط البطل، ولكن روحه ظلت تتردد في جسده الطاهر حتى انتهت المعركة بمقتل مسيلمة الكذاب واندحار جيشه وانتصار جيش المسلمين.
1: وبينما المسلمون يتفقدون ضحاياهم وشهداءهم، وجدوا سالما في النزع الأخير، فسألهم ما فعل أبو حذيفة.
0: قالوا استشهد. قال فأرجعوني إلى جواره.
1: قالوا إنه إلى جوارك يا سالم، لقد استشهد في نفس المكان.
0: وابتسم ابتسامته الأخيرة ولم يعد يتكلم. لقد أدرك هو وصاحبه ما كانا يرجوان، معا أسلما ومعا عاشا ومعا استشهدا، فيا لروعة الحظوظ وجمال المقادير.
1: واستشهد ذلك المؤمن الكبير الذي قال عنه عمر بن الخطاب وهو يموت: لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. وصعدت روحه الطاهرة إلى باريها العظيم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: والآن يمكنني أن أعود صديقتي في المستشفى. ها هي باقة الورد، وهذه علبة الحلوى، و
1: ما هذا كله؟ ورد وحلوى؟ هل هي تهنئة بخطبة أو بولادة؟
0: لا يا رشيد، إنها عيادة مريض.
1: عيادة مريض؟ ومن يكون؟
0: زميلتي وفاء، إنها في المستشفى منذ يومين وحالتها حرجة للأسف.
1: سبحان الله، عيادة المريض هي حق كل مسلم على أخيه المسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا، سأقوم بحق زميلتي علي بكل سرور.
1: ولك في ذلك الأجر الجزيل يا سارة.
0: حقا؟ وما هو أجر عيادة المريض يا رشيد؟
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
0: يا الله، أكلما زرت مريضا بشرتني الملائكة ببيت في الجنة؟
1: نعم يا أختي، فضلا وكرما من رب العالمين.
0: الحمد لله، حتى وإن لم يكن في مقدوري أن أحمل معي هدية يا رشيد.
1: لقد علمنا ديننا الحنيف يا سارة أن عيادتنا للمريض مع دعائنا له هي أجمل هدية نحملها إليه.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
0: سبحان الله، نحمل للمريض الورود والهدايا وننسى الأهم.
1: نعم يا سارة، الدعاء يا أختي، الدعاء. إن باقة الورد جميلة ولكنها لن تنفعها، وعلبة الحلوى إن اشتهتها وأكلت منها سرا سوف تضرها، أما الدعاء فهو حتما ينفعكما سويا ولا يضر بأي حال.
0: لم أفكر يوما بهذه الطريقة، ولكن كيف ينفعنا الدعاء سويا يا رشيد وهي المريضة ولست أنا؟
1: دعاء المسلم لأخيه المسلم ينفع الداعي والمدعو له. ألا تعلمين أن الملائكة تؤمن على دعائك وتقول: ولك مثله؟
0: وهل أدعو لها الآن أو عندما أدخل عليها؟
1: الآن وعند زيارتك لها، وفي الحالتين الثواب أكيد والنفع ثابت.
0: قل لي يا رشيد، من أين لك بكل هذه المعلومات؟ إنني أحسدك على اطلاعك يا أخي.
1: السيرة النبوية العطرة بحر من الحياة، وما حياتنا التي نعيشها إلا قطرات منها.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفي.
0: إذن دعاؤنا للمريض سيكون سبباً من أسباب شفائه وعافيته.
1: صدقت، فهل حفظت الدعاء يا سارة؟
0: طبعاً يا أخي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.
1: 7 مرات بصدق ورجاء.
0: فهل أذهب الآن أم أسمع المزيد؟
1: يبدو أنك في رغبة إلى المزيد.
0: وهل من هذا الحديث من ارتواء يا أخي؟
1: إذن سنستمع سويا إلى ما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عيادته للولد اليهودي.
0: أها، من الجيد إذن أنني انتظرت ولم أخرج.
1: فلنسمع إذن كي لا يشغلك التفكير بالأمر عن الصدق في الدعاء لزميلتك.
0: كان عليك أن تكون طبيبا نفسيا يا رشيد.
1: قرأت أفكارك أليس كذلك؟ حسنا، فلنستمع سويا.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
0: الله أكبر، اليهودي يعلم يقينا أن الإسلام هو دين الحق، ولذلك يشجع ولده على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، فلما نطق الولد بالشهادتين خرج صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
0: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذنا جميعا من النار وهدانا إلى الإيمان والإسلام.
1: الحمد لله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على استحباب عيادة المرضى من غير المسلمين.
0: سبحان الله، الإسلام دين الرحمة والمحبة والتسامح.
1: صحيح، ولا تنسي يا سارة بعد الدعاء لصديقتك أن تشجعيها على التداوي. تفضل استاذ.
2: عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحد. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم.
0: لا شك أن الأطباء في المستشفى قد وصفوا لها الأدوية الملائمة.
1: لا شك طبعا، ولكن السنة النبوية الشريفة أرشدتنا إلى طرق علاجية لا تنافي العلاج المتطور بل تدعمه وتؤازره.
0: أثرت فضولي يا رشيد، فما هي هذه الطرق العلاجية النبوية؟
2: عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي.
0: إذن علينا أن نهدي المريض بعضا من الحبة السوداء وشيئا من العسل.
1: أصبنا إن فعلنا يا سارة، علاج نبوي كامل.

0: بالدعاء وبالدواء، لكن تذكري في النهاية أن الشفاء من عند الله
1: سبحانه وتعالى. هذا أكيد. كان حديثا رائعا يا رشيد، مفيدا وممتعا في الوقت عينه، والآن علي أن أذهب.
0: حسنا، ولكن بقي أمر واحد يا سارة.
1: وما هو يا رشيد؟
0: لا تطيل الزيارة.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حباً.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معاً. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. من العناوين إلى التفاصيل، شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
1: في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي عهد أبو ظبي مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة الحديد الأردنية الإماراتية الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الطموحة الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وخلال

0: حفل وضع حجر الأساس استمع جلالة الملك إلى كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات الدكتور محمد ذنيبات، أكد فيها أهمية المشروع ودوره التنموي والاستراتيجي. ولفت ذنيبات إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الكلف التشغيلية، كما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى نقل قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من منطقة الشيدية إلى العقبة، بما يسهم في خفض كلف النقل وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. كما يحقق المشروع تكاملا مع مشروع ميناء معان البري من خلال إتاحة نقل مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية بين العقبة ومعان، بما يعزز التكامل بين مراكز الإنتاج والموانئ والمناطق اللوجستية في المملكة. ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك إن المشروع لا يمثل مجرد خط للسكك الحديدية، وإنما يشكل شريانا اقتصاديا جديدا يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية. وكان الأردن ودولة الإمارات قد وقعا في نيسان الماضي اتفاقيات استراتيجية تتضمن إنشاء مسارات سككية بطول 360 كيلومترا مخصصة لنقل صادرات الفوسفات والبوتاس من الشيدية وغور الصافي إلى العقبة.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندري لينكو فيتش، وتنطلق أعمال القمة بعد غد أو غدا الأربعاء في مدينة سيبلت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار العودة للمبادئ قيادات وخبراء وصناع قرار ومتخصصون في قطاع التأمين من مختلف الدول العربية. ويستمر المؤتمر حتى 7 من الشهر الحالي، ويعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتأمينية في المنطقة لما يشهده من مشاركة واسعة من العاملين والخبراء في قطاع التأمين. إلى التفاصيل.
2: أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر تؤكد الأهمية التي يوليها الأردن لقطاع التأمين بالنظر إلى دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات وإدارة المخاطر التي ترافق مسيرة التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في دورته 35 يمثل امتدادا لمسيرة عريقة من العمل التأميني العربي المشترك، ويأتي في مرحلة تشهد فيها صناعة التأمين تحولات متسارعة بفعل التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المخاطر واحتياجات المؤمن لهم. ولفت شركس إلى أن قطاع التأمين تجاوز مفهوم الحماية من المخاطر بمعناه التقليدي ليصبح مكونا مهما في منظومة الاستقرار.

0: الاستقرار الاقتصادي وداعما للنشاط والاستثمار وشريكا في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والتعافي من آثارها، مؤكدا أن الأردن يمضي نحو قطاع تأمين أكثر متانة وكفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 تضع قطاع التأمين في صميم منظومة مالية أكثر عمقا وكفاءة، مبينا أن قطاع التأمين في المملكة سجل خلال عام 2025 نموا في الأقساط بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، فيما بلغت موجودات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التأميني وتطور أدائه المالي. وأكد شركس أن التحولات التكنولوجية والرقمية تفرض تطوير البيئة التنظيمية بما يحقق التوازن بين الاستفادة من فرص الابتكار والحفاظ على المعايير المهنية والرقابية وحماية حقوق المؤمن لهم، مشيرا إلى أن البنك يعمل على تطوير الأطر التنظيمية لترخيص منصات التأمين الإلكترونية إلى جانب تحديث الإطار القانوني الناظم لممارسة أعمال التأمين عبر الوسائل الإلكترونية. بدوره قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، فضلا عن إمكانية توظيفه في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف المواقع والتطبيقات والأنظمة المختلفة، الأمر الذي يفرض على شركات التأمين تطوير أدواتها للتعامل مع هذه المخاطر.
1: بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفير التركي لدى المملكة هاكان كارتشاي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة. من جانبه أكد السفير التركي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن ومواصلة التنسيق بشأن قضايا المنطقة. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين الأردن واليمن وسبل تعزيزها إلى جانب الأوضاع الراهنة في اليمن. وأكد الفايز موقف الأردن الداعم للشرعية اليمنية ووحدة اليمن واستقراره ورفض الاعتداءات الإيرانية واعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبها ثمنت الوزيرة اليمنية مواقف الأردن داعمة لليمن وشعبه وشرعيته. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأكد القاضي دعم الأردن للشرعية اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره والتضامن معه في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبها أكدت الوزيرة اليمنية عمق العلاقات الأردنية اليمنية وتنوع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي بتطورات الساحة اليمنية، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مضيق باب المندب ومطار ذباب ومدينة المخا غرب محافظة تعز ضمن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار القتال على جبهات عدة وسط تداعيات أمنية وإنسانية متزايدة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي قطاع غزة استشهد فلسطينيون وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال جراء هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأدت الهجمات كذلك إلى نسف عدد من المنازل والمباني بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية

الجارية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. وفي تصريحات صحافية أوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت

0: واشنطن إلى التفاصيل.
1: تتسارع التطورات الميدانية والسياسية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط تصاعد التوتر في الممرات المائية الحيوية بالتزامن مع تحركات عسكرية ومساع دبلوماسية لاحتواء تداعيات المواجهة. ميدانيا أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ذوي انفجارات في مناطق من جزيرة قشم ومدينة سيريك، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في وقت أكدت فيه طهران استعدادها للدفاع عن نفسها مع إبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. في المقابل أفادت مصادر إيرانية بعدم إحراز تقدم في المباحثات مع واشنطن، بينما أعادت الولايات المتحدة قاذفات كانت متمركزة في بريطانيا إلى قواعدها داخل الأراضي الأمريكية بالتزامن مع بحث خياراتها المقبلة بشأن الحرب. وبينما تتواصل التحركات العسكرية، يبقى المسار الدبلوماسي حاضرا وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه المواجهة خلال الأيام المقبلة.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تواصل دائرة الإحصاءات العامة عبر فرقها الميدانية عمليات العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف مناطق المملكة، على أن تستمر هذه العمليات حتى نهاية الشهر الحالي. وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أهمية التعداد في توفير قاعدة بيانات تساعد الجهات الحكومية على تحديد احتياجات المواطنين وبناء الخطط والبرامج اللازمة لمختلف القطاعات. وقال فريحات:
2: هذا ضروري بالنسبة لنا من أجل تحديث الأرقام الديموغرافية، مثل عدد السكان حسب المحافظات، عدد السكان حسب التجمعات السكانية يعني البسيطة، أيضا حجم الأسرة، أيضا نسبة النمو السكاني، أيضا السكان حسب الفئات العمرية. يعني نريد أن نعرف المجتمع الأردني هل هو شاب، هل ما زال شاب، هل ما زال يحتفظ بشبابه جيلا بعد جيل. في الواقع يعني الفوائد من التعداد كثيرة، شيء يخص المواطن بشكل مباشر وشيء يخص عملية التنمية والتخطيط سواء في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
0: وبشأن الأجهزة المستخدمة في التعداد، أكد المركز الوطني للأمن السبراني سلامة أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق، نافيا وجود أي مخاطر سبرانية مرتبطة بها. وأوضح المركز أن الأجهزة خضعت قبل استخدامها للفحوصات والإجراءات الفنية اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، بما فيها المركز الوطني للأمن السبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كل ضمن اختصاصه للتحقق من جاهزيتها للاستخدام. افتتحت تحت الرعاية الملكية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمشتريات الأردن 2026 الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بمشاركة واسعة من القطاع الصناعي الأردني ومنظومة الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الشركات الأردنية في الوصول إلى منظومة المشتريات التابعة للأمم المتحدة والتعريف بآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات والعطاءات الأممية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص الأردني. رئيس غرفة صناعة عمان فتح الجغبير تحدث عن أهمية هذا المؤتمر وقال:
3: اليوم مشاركين عدد جدا كبير، لعلنا أنه لأنه هاي المجموعة اللي جاي من هيئة الأمم هو المشتريات لهيئة الأمم. اللي أهم أيضا من هذا الكلام أنه هذا يحظى في رعاية ملكية، هذا بدل على أهمية هذا اللقاء. على مدار يومين راح تصير لقاءات ثنائية بين المشتريين من هيئة الأمم والصناعيين الأردنيين. مثل ما بتشوفوا قاعدين أنه كل المعروض من الصناعة الأردنية ذات جودة عالية، حقيقة أنه اليوم إحنا وصلنا

0: إلى مراحل متقدمة من السمعة في المنتج الأردني، ونتأمل يعني هذا العمل الحقيقة راح يقفز في صادرات الأردن، لأنه هذا المساعدات اللي هيئة الأمم بتشتري بالمنتج الأردني وبتم الحقيقة إرساله إلى الدول المحتاجة وبالذات غزة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها الرعد أحيانا، كما يتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة زخات متفرقة من المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. وعلى ضوء الحالة الجوية المتوقعة، أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ الخفيفة والمتوسطة اعتبارا من هذا اليوم استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها في الميدان للتعامل مع أي بلاغات داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معاً. مندوباً عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة وياسين القيسي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد الثامنة، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين والمتابعين، والحمد لله رب العالمين على بداية موسمنا المطري. يمكن اللي بيستمع إلي الآن بدأ التساقط أو تساقطت الأمطار منذ ساعة الصباح الواسع في مناطق عدة في مملكتنا الحبيبة. إن شاء الله يا رب نشوفها في كل مكان. صباحكم ورد وياسمين، صباحكم غيث وخير، صباحكم يوم شتوي جميل مميز، فيه مطر وفيه إن شاء الله خيرات. اللهم اجعلها فاتحة خير يا رب العالمين، وأن يكون هذا الموسم

موسم خير، وأن تكون هذه السقيا سقيا خير لا سقيا عذاب. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الموجات العاملة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعنوانها البث المباشر من عمان، وأيضا عبر منصاتنا وصفحاتنا الموجودة على المنصات الأخرى على إنستغرام وعلى إكس وأيضا على اليوتيوب. أحبائي وأعزائي وأصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. اليوم هو الثلاثاء وقد انتصف هذا الأسبوع، على الأقل في العاصمة عمان سجلوا اليوم الثلاثاء 16 أول شتوى فيك يا عمان، أول شتوى في عمان اليوم، اليوم السادس من أكتوبر تشرين أول للعام 2026 الموافق أيضا 24 من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة المميز إن شاء الله أن أقول لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا منذ ساعات الصباح الباكر. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، صباح الخير للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، تمارا النهار من السوشيال ميديا، سهر لجبور من الإعداد، دائما وأبدا تقبلوا تحيات فريق التقديم مهط بيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح الشتوي الجميل الماطر محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي، ويحيي الله فيكم.

0: يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكل أحبائنا اللي قاعدين بيتابعونا في هذه الأجواء الجميلة الشتوية الرائعة. صباح الياسمين والعطر والمحبة لكم جميعا. بالمناسبة أحبائي، خلينا نبدأ حلقتنا بأكثر جدية فيما يتعلق في موضوع الأمطار. أمامي تحذير من إدارة السير تحذر في كل الإخوة السائقين من بدء هطول الأمطار في عدد من مناطق المملكة، وبيحذروا من خطر الانزلاقات على الطرق. وتعرفوا هاي أول شتوة، الأتربة الموجودة على الأرض بصير مثل الصابونة، إذا بدنا نشبهها تشبيب هيك عام، فبصير يعني إمكانية أنه تنزلق السيارات عالية جدا، فبتكون ديروا بالكم. وسلامات للجميع. خلينا أروح مباشرة إلى أخواننا في إدارة الأرصاد الجوية، أخي محمد صدقي المتنبئ الجوي موجود معنا على الهواء مباشرة حتى يخبرنا كيف الأجواء. هل تساقطت الأمطار في مناطق أخرى غير العاصمة عمان على الأقل، لأن احنا موجودين في عمان، ويخبرنا حول الحالة الجوية وأيضا تحذيرات إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير أخي محمد.
1: صباح الخير لك أخي صدام، وصباح الخير للمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: كل عام وانت بخير يا سيدي.
1: يا سيدي
0: كل سنة وانت سالم.
1: ألف خير يعني بمناسبة هذه الشتوى الرائعة الجميلة، أجواء لطيفة وحلوة يعني، وبنتمنى الخير لهالبلد بإذن الله.
0: الله يحييك سيدي. كيف الأجواء اليوم؟
1: نعم يعني احنا تأثرنا بحالة من عدم الاستقرار، هاي حالة

0: الأخرى راح تكون ضعيفة. هطلت الأمطار في العاصمة عمان وهطلت في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، كمياتها كانت ضعيفة، يعني كانت كلها دون النص ملي متر. أيضا في بعض كانت كميات غير مقاسة. بالنسبة لبقية هذا اليوم راح يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم. من هون تقريبا للأربع ساعات القادمة تبقى فرصة الهطول موجودة، وبعدها بإذن الله يعني بتنحسر هذه الحالة. بالنسبة أيضا لليوم في عنا راح تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، راح تنشط على فترات، راح تثير الغبار في مناطق البادية. ليلة هذا اليوم راح يكون طقس مائل للبرودة في أغلب مناطق المملكة، يعني تقريبا العاصمة عمان بين 14 و15 الصغرى، نعم. المرتفعات بين 11 إلى 12 درجة مئوية، أما مناطق الأغوار والعقبة راح تكون أجواء لطيفة بين 22 إلى 23 درجة مئوية. هذا بالنسبة لهذا اليوم. طبعا أهم تحذيراتنا، منحذر من الانزلاق على الطرقات مثل ما تفضلت بأول شيء، وإدارة السير راح تشهد الهطول المطري كونها تقريبا أول شتوي يعني. أيضا منحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. بالنسبة ليوم الأربعاء راح يكون هناك ارتفاع على درجات الحرارة واستقرار على الأجواء، راح تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. أيضا يوم الخميس راح يكون عندنا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، طقس معتدل وحار نسبي في البادية وحار في مناطق الأغوار والعقبة. هذا والعلم والمشيئة عند الله تعالى.
1: ونعم بالله يا سيدي، شكرا جزيلا لك، ويعني فاتحة خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يعني عندي فقط سؤال.
0: تفضل.
1: يعني كثير من التوقعات والتنبؤات، أنا بحكي تنبؤات علمية،
0: نعم،
1: يتنبؤون إنه هذا الموسم، بعرفش إذا كان لكم تنبؤ في هذا الأمر، بأنه إن شاء الله يعني سيشابه الموسم الماضي، راح يكون في مطر. بعرفش إذا أكيد قرأت العديد من التنبؤات في هذا، نعم، السياق. ما تعليق إدارة الأرصاد الجوية،
0: نعم،
1: على هذا؟
0: يعني بالنسبة لهذا الشتاء، يعني آخر التوقعات إنه يكون شتاء، خلينا نحكي ممطر إن شاء الله تعالى،
1: يا رب،
0: وراح يجلب الخير بإذن الله تعالى على البلد.
1: يا رب الله يجبل فيه الخير، نعم، ويبشرك بالخير. شكرا أخي محمد صدقي،
0: الله يسلمك،
1: وكل سنة وإنت سالم. مبسوطين إن اليوم أخذنا، كنت موجود معنا في أول شتوى،
0: نعم،
1: اليوم في عمان في مناطق عديدة.
0: نعم.
1: كل الحب والاحترام، شكرا أخي،
0: نعم،
1: محمد، حياك الله.

صباح الورد صباح الخير. هاي حبات المطر ترى لا تغسل فقط الأجواء، ترى تغسل كل شيء فينا، مش بالمعنى السلبي. يعني في ناس بقول لك إن شاء الله تغسل القلوب السوداء وتصير، لا لا، أنا بحكي إنه حبات المطر هذه تحيي فينا شيء، كما تحيي في الأرض النبات تحيي فينا شيء. رائحة الأرض صباحا للي فتح باب بيته وطلع، في ناس لساته ما طلع بس معظم الناس طلعوا، أظن شموا رائحة الأرض، هذا العطر أجمل عطر ممكن تشمه، عطر الأرض. ممكن هيك كان في حالة من البهجة لأنه من زمان ما شفنا هاي الأجواء، وإنك تمشي على الأرض وتشوف بقايا حبات المطر، أو وإنت موجود في مركبتك وتشوف حبات المطر تتساقط على يعني على زجاج المركبة، تحيي فيك أشياء كثيرة وتغسل فيك شغلات كثيرة، وتظن أنت أنك يعني إن شاء الله آتي إلى الخير، قريب من الخير، على بوابة الخير. يا رب يكون موسم خير، ويا رب بتكونوا جميعا سعدتم، ويكون هذا اليوم يعني اللي من أوله خير وغيث، أن يستمر على هذا النحو. استبشروا خير دائما وأبدا، فالاستبشار بالخير يجذب الخير وفق قانون الجذب الشهير. يا رب تكون أيامكم فرح ومسرة، كل واحد يعني عنده مشكلته، كل واحد عنده أمر يشغل باله، بعض الواحد عنده أزمة، في ناس عندهم مشكلة كبيرة، في ناس ما عنده شيء، لكن جميعا اطمئنوا فأنتم يعني في رعاية الله وحفظ الله سبحانه وتعالى. الله يحميكم جميعا، والله يحمي هذا الوطن. وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان.

يعني صحيح كميات الأمطار متواضعة جدا وما هي إلا ساعات وتنتهي هذه الحالة، لكن من باب استجلاب الخير خلينا نعيش الأجواء الشتوية وما الأخبار الشتوية. أمانة عمان أعلنت اليوم حالة الطوارئ المتوسطة بالعاصمة عمان، وأيضا عدد كبير من البلديات بالمملكة أيضا أعلنت هذا الإعلان. زي ما قلت لكم إدارة السير حذرت. خلينا نبدأ هذا الفصل، فصل الشتاء أو هذا الموسم، خلينا نبدأ بحرص كبير في تعاملنا أحبائي وأعزائي مع الحالة الجوية. ترى بالمناسبة لو نيجي بدنا نعمل إحصائية نجد أنه دائما فصل الشتاء يعني في حوادث أكثر من فصل الصيف. هلا مش بالضرورة حوادث كبرى، ولكن يوميا هذا موضوع أنك ضربت السيارة، دزيت السيارة، طرف السيارة، مشكلة دائما وأبدا تتكرر بفصل الشتاء، انعدام الرؤية أو يعني ضعف أو تدني مستوى الرؤية، برضو هذا كله موجود. خلينا نتعامل بحرص، وخلينا برضو خلينا نروح لجوانب أخرى. إخوان الناس بدأت تشتري المدافئ، تتهيأ لفصل الشتاء، وفي ناس عنده مدافئ من العام الماضي. هلا بنذكركم شو صار العام الماضي، برضو بسوى إن نتعامل معها بحرص كبير، بدنا شيء ينغص ويعكر صفو هذه الأجواء الجميلة. موسم خير، مطر، بدنا شيء يعكر صفو هذا الفرح، وبرضو بنتمنى السلام للجميع. نتألم، نحزن حينما نستمع لتسجيل أي حادثة بتصير بسبب يعني حوادث الفصل الشتاء اللي بنعرفها، الاختناق لا سمح الله، الحرائق نتيجة الاستخدام للوصلات الغير آمنة غير الأصلية، لاستخدام الخاطئ للمدافئ في بعض الأحيان، لبعض الحوادث التي تجري نتيجة ضعف وعينا أو عدم تعاملنا السليم والصحيح مع الطريق خلال تساقط الأمطار أو تدني مستوى الرؤية الأفقية، أو حتى لاحقا إن شاء الله في منخفضات تساقط ثلوج. فخلينا نوعي حالنا، نوعي أسرتنا، ضروري نعمل هيك خطة نتعامل فيها في بيتنا مع فصل الشتاء، ويا رب يعدي على خير وسلامة وفرح ومسرة، ويبعد عنا جميعا ويبعد عنكم جميعا أي شيء لا سمح الله لا سمح الله يؤذيكم، يؤذي أبنائكم، يؤذي ممتلكاتكم، وألف سلام إن شاء الله للجميع.

0: صباح الخير أحبائي. الآن قاعدين بنحكي عن موضوع الاهتمام. للأسف يبدو أنه في حادث بالعاصمة عمان لحافلة، وجراء هذا الحادث في عنا إصابات، وعلى ما يبدو في حالة وفاة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة النقيب محمد السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام. صباح الخير محمد بيك.
1: الله يسعد صباحك يا أستاذ العزيز، معك عبد الله سعودي. الله يحفظك
0: عبد الله سعودي. ونعم عبد الله بك. آسف.
1: الله يكرم بك وبكافة المستمعين والمتابعين لإذاعتنا جميعا، إذاعة كل الأردنيين.
0: الله يخليك عبد الله بك. ما دقة الأنباء التي تتحدث عن حادث قبل قليل بالعاصمة عمان؟
1: نعم صحيح، يعني بلغنا بتمام الساعة تقريبا صباحا ما قبل الساعة السادسة صباحا عن وجود تدهور لحافلة على طريق المطار. هذا الحادث يعني تحركت على

0: يعني كان ضمن اختصاص محافظة العاصمة.
1: نعم.
0: وتحركت على الفور له لهذا الحادث الذي كان عن انقلاب، يعني كان حادث تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق بمنطقة طريق المطار التابعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة.
1: نعم.
0: على الفور تحركت الفرق المتخصصة في مديرية الأمن العام من خلال الدفاع المدني والشرطة إلى موقع الحادث، وعملت على إخلاء الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية لهم، لكن للأسف يعني نتج عن هذا الحادث وفاة شخص نسأل الله له الرحمة والمغفرة وإصابة 40 آخرين في التدهور.
1: كيف وضع الإصابات؟ في إصابات يعني بالغة أخي عبد الله؟
0: نعم، ليست بالكثيرة، هي تقريبا يوجد ما يقارب الخمس إصابات بالغة وباقي الإصابات كانت متوسطة. تم يعني التعامل معها بكل مهنية عالية من قبل فرق الإسعاف المتخصصة ونقلهم إلى المستشفيات القريبة كمستشفى مدينة الحسين الطبية ومستشفى سعودي ومستشفى دار السلام.
1: نعم.
0: وأيضا المركز العربي ومستشفى الأردن. وتنوعت الإصابات، كانت يعني بعضها تقريبا ما يقارب الست إصابات كانت بالغة حقيقة للخدام، وتم تقديم الإسعافات لكافة الإصابات الأولية ونقلهم إلى هذه المستشفيات لإكمال باقي الإجراءات الطبية اللازمة من قبل الفرق الطبية المتواجدة في المستشفيات. ويعني للأسف يعني عندما سمعنا عن هذا الحادث وتحركنا له صباح هذا اليوم مع تساقط الأمطار التي تشهدها.
1: هل حالة الطقس عبد الله بيك يعني لها دور في وقوع هذا الحادث؟ الحال الموجود الآن تؤثر؟
0: حتى نكون صريحين وواقعيين وصادقين أيضا، الآن تم تشكيل لجنة من قبل الفرق المختصة من قبل التحقيق المروري للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع هذا الحادث. قد تكون يعني الحالة الجوية، لكن لغاية الآن يعني جارية التحقيقات لمعرفة ما هو سبب هذا الحادث.
1: الله يجيب الفيل خير.
0: لا أسلم بذلك بأن الحالة الجوية هي السبب.
1: طيب سيدي، احنا نستغل الظروف الحالية وقاعدين نحكي إن شاء الله ما يتكرر هذا الحادث، لكن اليوم أول شتوى على الأقل بالعاصمة عمان وعدد أيضا من محافظات المملكة، وأنتم في مثل هذه الظروف دائما وأبدا تؤكدون على ضرورة يعني أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في اللحظات الأولى. نحكي الأرض باللغة العامية بصير زي الصابونة، انزلاقات واردة. فما هي رسالتكم للأحبة اللي قاعدين بيسمعون عبد الله بيك؟
0: بالتأكيد رسالتنا أول شيء يجب أن نوجهها لكافة الأخوة السائقين الذين يسيرون على الطرقات. بالفعل يعني الأردن لنا فترة طويلة لم تأتي إلينا الأمطار، وطبيعة الأرض الآن طبيعة الأرض تتمتع بنسبة كبيرة من المواد المختلفة، ومع سقوط الأمطار تؤدي إلى يعني تفاعلات مما تكون الأرض زلقة ولا قدر الله في بداياتها، دائما في بداية تساقط
1: صحيح
0: الأمطار
1: أول الشتوى دائما بتخوف
0: تكون خطيرة جدا. يعني تستدعي من كافة الأخوة السائقين أخذ الحيطة والحذر والتقيد بكافة النصائح والإرشادات، وهي يعني إجراءات بسيطة يجب أن نتمتع بها جميعا نحن كسائقين: عدم اللجوء إلى السرعة العالية، الالتزام بمسافة الأمان، اتباع الإرشادات التي تكون صادرة من الزملاء المتواجدين سواء على الطرق الخارجية في الدوريات الخارجية أو حتى الطرق الداخلية من خلال الزملاء في إدارة السير، حتى يعني نكون جميعا في أمن وأمان بعيدين
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: أيضا أستاذ صدام إذا سمح لي يعني أن إلى الأخوة المواطنين، حالة عدم الاستقرار الجوي هذه دائما تتمتع بتساقط أمطار بشكل غزير ومفاجئ في فترة زمنية قصيرة جدا.
1: صحيح.
0: أحيانا هذه المناطق الصحراوية والشرقية والجنوبية من المملكة، أحيانا هذه المناطق يعني يكون هنالك خطر لتشكل السيول في الأودية، وبالتالي ندعو الجميع إلى عدم المجازفة بالاقتراب منها أو حتى لا قدر الله إذا ارتفعت إلى منسوب الشارع عدم المجازفة بقطعها سواء السائقين على في مركباتهم أو حتى الأشخاص على أقدامهم، حتى لا قدر الله لا يؤدي ذلك إلى تعرضهم لأي خطر إن كان لا قدر الله.
1: بدي أشكر جزيل الشكر النقيب عبد الله بيك السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام على هذه الرسالة الصباحية، وأيضا مجموعة الإرشادات أيضا اللي قدمها. ألف سلامة، أكيد رحم الله المتوفي، ألف سلامة على الجميع إن شاء الله. الحالات الموجودة كلها تغادر المستشفيات، وكما نقول يعني تنذكر وما تنعاد، لكن بدنا نأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وأن نستمع لهذه التحذيرات الحصيفة التي تقدمها إدارة الأمن أو مديرية الأمن العام بشكل عام. كل حب والاحترام لك يا سيدي، وصباح الورد والياسمين.
0: حياكم الله سيدي، أهلا فيكم.

صباح الخير لكم جميعا. والله ما كان بودنا ان نبدا يعني هيك معشته ونحكي عن حادث سير، لكن يجبنا نغطي الاخبار زي ما قلنا لكم دائما وابدا. الاعلام ليس معني بمخاطبه القلوب بقدر ما هو معني بمخاطبه العقول، لذلك في بعض الاحيان نجبر ان نقرا اخبار تنكدكم ضايقكم شويه، لكن برجع بقول لكم احنا لسنا شعراء حتى نروح فقط لمخاطبه القلوب، احنا نمارس عملنا وننقل لكم الاخبار في حلوها ومرها، مع طبعا نقراها ونحكيها لاجل ان نحتاط ونتعامل معها. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبه احبائي. صباح الخير لعبد المنعم لشلول قاعد بتواصل معنا وبتابعنا عبر صفحتنا، بذكر الجميع موجودين معكم لايف عبر صفحتنا البث المباشر من عمان الموجوده على الفيسبوك، وبتمنى فضلا وليس امرا كرما وليس امرا عليكم تعملوا مشاركه لحلقه اليوم. تحياتي لاخي محمد السوفاني، زيد الزاغة من طبربور، صباح النور والسرور وكوكب المعيطة أكيد صديقتنا دائما أخي الحبيب الناشط المميز محمود الهياجن أبو راشد، صباح الخير. إبراهيم لنسور، نداء عبيدات، ويسبر هارت، صباح النور، صباح العطور وزقزقة الطيور بتقول كل الحب والاحترام. نور سلامة تخبرنا أم مراد أنه في مطر بالجنوبي، بتتواصل معنا من البتراء. أم جاد البكري، صباح الخير يا أم جاد، صباح الخيرات. أحلام المشاقبة، الله يعطيك الصحة والعافية أحلام، صباح النور والسرور لكل أحباء اللي بيتابعوني. هيام عاطف القاضي، صباح الخير أختي هيام. وأيضا أمل حماد صديقة برنامجنا الدائمة، كيف أصبحتي؟ إن شاء الله أمورك تمام. أخونا الحبيب رائد محمد القيسي، وأيضا أخونا الحبيب وصديقنا محمود أو محمد أمين المعايطة، كل الحب والاحترام إليك. رجاء صبحي صنقرط، صباح الخيرات. نور سلامة، حسام شتيوي، محمد سالم القرارعة بتواصل معنا من الطفيلة، خبرنا في مطر في الطفيلة، خبرونا الإخوان اللي بيحكوا معنا من خارج حدود العاصمة إذا في أمطار في منطقتهم، خلينا نعرف. منال شديفات، أنا واثق أنك نفس تكوني بالعاصمة، نفسك تكوني يعني بالأردن مع تساقط حبات المطر، ترجعي بالسلام لأهلك يا ربي ولأحبائك. إيمان أبو ليلى، صباح النور. أيضا مراد الجلانز وجمعة السردي بقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله حمد الشاكرين. رائدة بريزات، صباح الخير. عاطف الفراي، تحياتنا إليك. موسى خشان، صباح الخيرات سيدي، كل الحب والاحترام لك ولكل الأحبة اللي قاعدين بتواصلوا معنا.

تحياتي لأخونا زياد مخلد أبو مرعي وهايل محمد أبو أدهم. عادل النعامني بقول اربد الجو غائم لطيف لا أمطار. نور الحربي من المملكة العربية السعودية، صباح الخير ستي. يزيد الطراوني صباح الخيرات يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. رزق التلاوي، محمد الرشدان، موسى الحرايز، رائدة الصراير، يا هلا بعبد الحفيظ الكفري وجهاد الكسواني، زيد حرمس صباح الخير، نايف الجواميس حياك الله، أم عبد الله كبها، وأيمن الصمادي من تحديدا من النعيمة من إربد، خالد حجازي من مادبة في أمطار خير، والمهندس أسامة الطراونة في المزار الجنوبي مؤتة في أمطار.

شريف ضمره حياك الله، ومحمد عطاء الطوافش، ويونس سليمان، واحمد الحنيطي. احلام المشاقبه بتقولنا في المفرق في مطر الحمد لله. طايل باير الحديد زيد هرماس هيك الاسم. متأسف يا سيدي، حقك علي يا زيد هرماس. سمية لشقيرات، ومحمد القرار، أمطار خفيفة في الطفيل.

لمن أراد أن يضبط ساعته على توقيت إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تحديدا على يعني ساعة استديو إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والبث المباشر من عمان، الآن الساعة تقريبا 8:30. يوم أمس أحبائي شهدنا انطلاق مشروع أنا بعتقد أنه واحد من المشاريع الهامة جدا. امبارح شفنا جلالة سيدنا الله يحميه ويحفظه شهد وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة. العقبة معانا الشيدية، هذا مشروع كبير وضخم، وإن شاء الله يعني سيتبعه مشاريع أخرى تعزز يعني موضوع الربط السككي. بالمناسبة إحنا كثير يعني ترى في دول بلدان كثير السكة الحديدية رئيسية عندهم، إحنا مش كثير مع السكك الحديدية، لكن إن شاء الله قريبا نشوف عندنا مشاريع كثيرة لها علاقة بالسكك الحديدية. أم حسام العكش صباح الخير من الزرقاء بتقول لي يوجد أمطار، الحمد لله. أحمد شديفات وعلي الزعبي من مادبة، أبو ماجد حياتي لك. محمد العزام صباح الخيرات يا سيدي، ونصر محمد الجهالين ونور الحربي بتقول ما أجملها العقبة، طحت بغرام، هل أول مرة تزوريها ولا سكانها أنت؟ خبرينا يا نور. عادل هزاع السميران كل الحب والاحترام، تواصل معانا من البادية الشمالية الشرقية. أيمن عريق العبادي يحيي ابن أخته مهندس أحمد بشير الزيادات. وفاء صوالحة بتقول أول شتوة تسمى شتوة الزيتون، اللي بتغسل الزيتون مشهورة هاي الشتوة، صحيح. وبعد هذه الشتوة ترى الناس بتبدأ فرط الزيتون أو جد الزيتون كما يقال. محمود الخليفات أمطار الخير من الطيبة البتراء بتواصل معانا، حياك الله. محمد العودات، خالد بخيت النوافلة، وحمد بني حمد الكورة فيها غيوم. نور الحربي بتقول أنا من الرياض، أنا فكرتك يعني حربي من الخالدية في المفرق، ونعم نور الحربي بتقول هي من الرياض لكنها حبتها وعشقتها لدى زيارتها، وإن شاء الله تتكرر. نتمنى لك دائما وأبدا أن تكوني موجودة في وطننا الحبيب الأردن وكل مناطق الجميلة. يا حي الله فيك، وتحية أكيد إلى كل أهلنا وإخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، إخواننا وأقاربنا وأنسبائنا، وتجمعنا وإياهم الكثير والكثير من نقاط الالتقاء. صباحك ورد، تحية لك ولكل إخواننا في المملكة العربية السعودية. أختي نور حياك الله. أكرم لنعيمات صباح الخير سيدي، أهلا وسهلا فيك. فوز المغايرة تحياتي لك يا فوز، وأبو سمير المراونة، بسام لشلول يا حياك الله سيدي، أهلا وسهلا.

صباح الخير لأبو شاكر الخلايل، حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا. مع النهار البطوش حياك الله، ومحمد فريحات ميسر جمال عطلة، وأيضا

0: عبد الله سلام العتوم. يا هلا والله سيدة هلا أبو الرب، صباح الخير ستي ربح لبشيش، أهلا وسهلا فيك. ياسر المعايطة بقول في مطر في وادي الكرك الحمد لله. سيد هرماس من الراجف بقول الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى يا رب. إبراهيم التعمري صباح الخير، وزياد العمريين وجمع السردي وحسين عوض لنعيمات. كما نقول عود على بد، أو كما نقول عودا على بد. امبارح جلالة سيدنا وولي عهد أبو ظبي شهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة إمعان. هذا المشروع بالمناسبة من المشاريع الكبيرة والضخمة، والذي فعلا بيستاهل أن نتوقف عنده مرارا وتكرارا، لأنه للأمانة هذا خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مملكتنا الحبيبة، وبتعزز تنافسية قطاع التعدين تحديدا من خلال ربط مواقع الإنتاج والتصدير ضمن شبكة نقل متكاملة. الاستثمار كبير، الجود كبير، الإنجاز كبير، العمل كبير. خلينا نعرف أكثر. يسرني أني أرحب بالرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية، يحدثنا أكثر عن هذا المشروع، عن أهمية هذا المشروع، عن تكلفة هذا المشروع، شو ممكن نستفيد منه على الأقل خلال المرحلة الأولى. صباح الخير مهندس عبد الوهاب.
1: صباح الخير أخ صدام، صباح الخير إليك وللسادة المستمعين، وأشكرك على اللقاء وتسليط الضوء على مشروع سكة الحديد.
0: مشروع كبير، وممكن احنا غبنا لفترة منيحة عن موضوع مشاريع السكك، وإن شاء الله قادما يكون في عنا مشاريع أكثر وأكثر. يمكن في ثقافتنا مش كثير نتعامل مع القطارات ومع السكك احنا، لكن في مجال العمل خاصة في قطاع التعدين جدا مهمة هذه الوسيلة. بنحكي شوية عن المشروع وعن مدى أهميته لو تكرمت مهندس. تفضل.
1: أشكرك. احنا صحيح امبارح تشرفنا بالشركة الأردنية الإماراتية للقطارات بأن شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيبية معا، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن، ونبارك للوطن بهذا المشروع وبهذا الإنجاز الكبير. طبعا أخي صدام، الرعاية الملكية الكريمة لجلالة الملك وأخي سمو ولي عهد أبو ظبي ما هو إلا تجسيد حي لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة. هاي الشراكة الاستراتيجية اللي بتخطو اليوم خطوة عملاقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. أخي صدام، هذا المشروع، مشروع سكة حديد العقبة، ليس مجرد مسار لتسيير القطارات، بل هو سريان تنموي استراتيجي ومحرك أساسي يعيد رسم خارطة النقل في المنطقة، ويربط مناجم الفوسفات والمواقع الاقتصادية في الشيدية ومعان بموانئ العقبة، مما يسهم في رفع كفاءة نقل البضائع وصادرات الأردن الوطنية، وبقلل من التكاليف التشغيلية، وهي نقطة مهمة جدا، وفتح أفق استثمارية جديدة بتعزز النمو الاقتصادي، بتوفر فرص عمل واعدة لأبناء هذا الوطن. طبعا هذا المشروع واحد من أكبر مشاريع النقل السككي في المملكة، تستهدف طبعا ربط مناطق إنتاج الفوسفات والبوتاس ببناء العقبة، تأسيس مسار لوجستي جديد لنقل المواد الخام والبضائع، بما يرفع كفاءة التصدير ويقلل الاعتماد على الشاحنات والنقل البري.
0: الوضع الحالي شاحنات اللي بتنقل التعدين، وطبعا هذا يعني في تكلفة عالية وفي طرقات وفي خطر يومي وفي يعني ملاحظات عديدة. يعني قديش رح يكون حجم التحول وأهميته فعلا لو ارتبط هذا الأمر وفق هذه السكة المنوي أو المزمع إنشائها خلال
1: قبل ما أجاوبك أخ صدام على هذا السؤال المهم، طبعا المشروع هذا شراكة أردنية إماراتية. ليش إماراتية؟ لأنه تراكم خبرة سكك الحديد بالإمارات بشكل كبير جدا.
0: نعم صحيح.
1: هذا المشروع طبعا بيهدف

0: توحيد الخبرات الأردنية الإماراتية والاستثمارات لتطوير وتشغيل شبكة السكة الحديدية. هلا هذا المشروع شراكي بالمناصفة بين الأردن ودولة الإمارات العربية.
1: نعم.
0: 50% راح يكون للجانب الإماراتي ممثل بشركة العماد القابضة وهي المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.
1: نعم.
0: 50% للجانب الأردني. 50% كيف تتوزع؟ 30% لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، 15% هاي مجموحة لصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، و5% راح يكون لشركة البوتاس العربية. هلا المشروع هذا راح يكون ثلاث مسارات. المسار الأول راح يكون العقبة الشيدية لنقل الفوسفات والكبريت وحامض الفوسفوريك ما بين الشيدية، مناجم الشيدية والعقبة. المسار الثاني راح يكون العقبة غور الصافي لنقل البوتاس. والوصلة المهمة راح تكون وصلة الشيدية معان بطول 43 كيلومتر. هاي الوصلة راح تسهم بشكل كبير في دعم معان كمركز للنقل والخدمات اللوجستية. أما بالنسبة لسؤالك، شو راح يحقق هذا المشروع للمملكة؟ راح يحقق هذا المشروع وفورات متوقعة في تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس راح تصل إلى نحو حوالي 40 مليون دولار سنويا.
1: أوه ما شاء الله.
0: ومتوقع راح يكون هناك قرابة 5000 فرصة عمل في جنوب المملكة بشكل مباشر وغير مباشر لهذا المشروع الكبير. طبعا مشروع النقل بالقطارات أخي صدام كما هو معروف في محافظة على البيئة من خلال النقل بالسكك الحديدية. هلا بالنسبة لهذا المشروع، هذا المشروع راح يكون تقريبا حوالي 360 كيلومتر لمساري الفوسفات والبوتاس.
1: نعم.
0: و43 كيلومتر لوصلة الشيدية معان. هلا قديش قيمة هذا المشروع؟ هذا المشروع قيمته قرابة 2.5 مليار دولار. شو راح يتم نقل؟ راح يتم نقل شركة مناجم الفوسفات ملتزمة سنويا لوت أورتي ب 13 مليون طن سنويا، شركة البوتاس العربية 3 مليون طن. هلا شو راح يكون في ميناء معان؟ ميناء معان راح يكون ميناء لوجستي، راح يكون في نقل للحاويات تقريبا بعدد لا يقل عن 300 ألف حاوية من العقبة إلى ميناء بري مدينة معان.
1: جميل.
0: نعم.
1: يعني شكرا والله، يعني أنت بتتحدث بدقة وتجيب على كل الأسئلة التي تدور في عقولنا. شكرا جزيلا لك لحصافة والاختصار وإيصال المعلومة بدقة للناس. بس الناس بتسأل، خلال المرحلة الأولى كم تمتد هذه المرحلة الأولى، وشو أهم إشي يعني راح يكون أو أهم سمات المرحلة الأولى لهذا المشروع سيدي؟
0: هل هذا المشروع يعني نصب اهتمام قيادة البلد، نصب اهتمام الحكومة دولة رئيس الوزراء. هذا المشروع تقريبا كانت التحضيرات والاتفاقيات لمدة 6 شهور، مخض عنها مبارح وضع حجر الأساس.
1: وعلى فكرة هذا بحد ذاته يعني بيحكي عن أهمية المشروع وعن جدية الطرفين وسرعة التنفيذ. يعني الـ كان الورق الأول في بداية العام الحكي فيه، خلال 6 أشهر احنا وصلنا لوضع حجر الأساس. وهذا بالمناسبة يعني في عالم المشاريع وقت قصير جدا، مش هيك تعرف منه مهندس؟
0: صحيح. كلام صحيح. وقبل وضع حجر الأساس تم إحالة أعطاء الطرق المؤقتة والطرق الدائمة أو الخط مسار العقبة الشيدية لأحد المقاولين المحليين. هذا المشروع الصحيح راح يتم أيضا الاستفادة من خبرات المقاولين الأردنيين في إنشاء المسار ما بين منطقة الشيدية مناجم الفوسفات والعقبة وأيضا البوتاس غور الصافي العقبة.
1: قديش راح يوفر؟ إحنا بنحكي عن المرحلة الأولى ما زلنا، يعني تقريبا قديش راح يوفر فرصة عمل مثل هذا المشروع في مرحلته الأولى؟
0: توقعاتي يعني الخبرة الأردنية والمقاولين الأردنيين اللي راح يتم استثمارهم في هذا المشروع، أنا توقعات الأعداد راح تكون أعداد كبيرة جدا، لأنه طبيعة هذا المشروع أخ صدام راح يترتب عليها الأعمال المدنية، راح يكون الأعمال الميكانيكية، الأعمال الكهرباء، أعمال التحكم، بناء محطات التحميل، بناء محطات التفريغ،

0: توقعاتي العدد اللي هيكون خلال فترة الإنشاء راح يكون عدد كبير، لكن خلال فترة التشغيل اللي متوقعة تكون بالعام 2031 راح تكون فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لن تقل عن 5000 فرصة عمل.
1: جميل، كم تمتدت المرحلة الأولى؟
0: يعني الآن المرحلة الأولى هي راح تكون لمسار مناجم الفوسفات إلى العقبة لنقل حامض الفوسفوري، نقل الفوسفات، نقل الكبريت برحلة العودة من العقبة إلى الشيدية، وأيضا نقل الحاويات من ميناء الحاويات بالعقبة إلى منطقة معان إلى ميناء معان البري. هلا هذا المشروع الخط الأول راح يكون بطور التشغيل في العام نهاية عام 2030 بداية عام 2031. طبعا أخ صدام، أنا يعني أؤمن تماما بأن هذا المشروع الكبير سيكون خطوة أولى نحو بناء شبكة السكك الوطنية الأردنية،
1: صحيح،
0: وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
1: هذا أكيد إن شاء الله فاتحة خير لمشاريع كثيرة في مجال النقل السككي للبضائع، وإن شاء الله لاحقا نشوفه للأفراد يعني يكون موجود.
0: النقطة المهمة أخ صدام اللي حاب أني أركز فيها أنه إحنا بالشركة الأردنية الإماراتية للقطارات طبعا ملتزمين التزام تام بتسخير أعلى المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان تنفيذ هذا المشروع الضخم بمستوى استثنائي يترجم التطلعات والتوجهات الإسلامية لقيادة البلدين، ونواصل العمل بكل أمان وإخلاص ليكون هذا المشروع نموذج يشار إليه بالبنان في الشراكة والنجاح المتبادل.
1: أنا والله قبل الختام في قدم، هو الواحد مرات بصير يفكر هون وهون، وفي مرات أشياء مباشرة وفوائد مباشرة يتم تسليط الضوء عليها في مثل هذه المشاريع الريادية الكبيرة، لكن في أشياء ثانوية يعني يمكن كان نقل هذه المواد من خلال الشاحنات يمثل خطورة عالية وكبيرة على الطرقات. يعني إحنا لاحقا ومستقبلا هذه المواد ونقلها رح تتم نقلها بشكل آمن، مش نقل في الشاحنات، ما رح تنعكس على خطر الطريق، على الحوادث. يعني هاي واحدة من التفاصيل يمكن مش المباشرة من اللي رح نكسبها إن شاء الله في السنوات القادمة مهندس.
0: صدام، يعني ميناء العقبة ميناء وحيد موجود بالأردن، يعني يجب أن نحافظ على هذا الميناء ونحافظ على كافة الجوانب البيئية الخاصة بميناء العقبة. ميناء العقبة جوهرة موجودة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي يجب أن نقلل من موضوع التلوث البيئي في خليج العقبة. الخليج العقبة يعني خليج مهم جدا، ونريد أن يكون خليج بيئي 100%.
1: الله يجيب الخير بهمة النشامة وكل العاملين، وأنتم جزء كبير ورئيس في هذا العمل القادم. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد نشكر شركائنا في دولة الإمارات العربية أصحاب الخبرة في هذا المجال، وإن شاء الله أن يكون يعني مقدمة خير لعديد المشاريع وأن تنعكس ذلك أصلا على كما تفضلت أن يكون يعني مستقبل النقل السككي عندنا كبير ومشاريعنا كبيرة في هذا المجال. بدي أشكرك جزيل الشكر يا سيدي.
0: وأنا شاكر لك في هذا اليوم الطيب يوم المطر.
1: الله يطول عمرك،
0: ربنا يحفظ الأردن
1: الله يجيب
0: مع بلدنا نعم الأمن والازدهار، ونبارك للشعب الأردني هذا المشروع الرائد.
1: عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، متحدثا لبرنامج البث المباشر من عمان. صباح الورد يا سيدي.
0: أشكرك، بارك
1: الله. يا هلا يا هلا.

تتذكروا السنة الماضية أحبائي وموضوع مشكلة المدافع وحالات الاختناق؟ شو اسم المدفأة؟ شموسة؟ مش هيك؟ شموسة وما يتبع واللي على شكلتها. وشفتوا ما أعلنته في حينها مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وكيف تم استبدال ودعوة لاستبدال هذه المدافع. خلينا نشوف شو صار في نتائج هذه الحملة، قديش فعلا احنا جذبنا، قديش تخلصنا من هاي المدافع.

0: ماذا عن السوق اليوم؟ ماذا عن نوعية المدافئ اللي موجودة اليوم؟ مهم تسمعوا هذا الكلام أحبائي. ليش؟ لأنه أكيد هذه الفترة اللي بده يشتري مدافئ هي الفترة المناسبة لشرائها تحضيرا لفصل الشتاء. اسمحوا لي على الهواء مباشرة أن أرحب بالمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالوكالة المهندسة وفاء المومني. صباح الخير مهندسة.
1: صباح الخير.
0: أسعد الله صباحك يا ست، كل سنة وانت سالمة، محبات المطر والخير إن شاء الله.
1: الحمد لله، إن شاء الله يا رب أمطار الخير على الجميع.
0: حبات المطر هاي أوقظت فينا هيك شعور حاجتنا إنه بدنا نتهيأ لفصل الشتاء، وكثير في ناس هاليومين راح يبدأ ويشرع ويدخل ينزل السوق بده يختار مدفأته لفصل الشتاء. هلا بنذكر ما جرى العام الماضي وبعض المشاكل، الحمد لله رب العالمين الأمور يعني أفضل وأحسن، لكن نتيجة الحملة وما جمعنا وما رصدنا وما جمعنا من هذه المدافئ اللي كانت مخالفة في حينها وتسببت في عديد الحوادث، كيف تم التعامل معها، كيف تم التخلص منها؟ ماذا عن السوق اليوم؟ ما هي إرشاداتكم ونصائحكم لكل الأردنيين اللي بيسمعونا؟ كنا آذان صاغية كمهندس، تفضلي ستي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة طبعا أكيد المؤسسة من آخر الشتاء في العام الماضي قامت بحملة مكثفة على النوع الصبات المحمول اللي تسبب بالحوادث، وتم ضبط جميع ما هو موجود بالأسواق، بالإضافة على التحرز على جميع الكميات الموجودة في المصانع طبعا، وتم إصدار قرار بمنع تداول هذا الصنف سواء بتصنيعه أو بعرضه للبيع أو بتخزينه.
0: نعم.
1: فتم طبعا حصر هذه الكميات موجودة، العديد منها تم إتلافه، بعض المصانع رغبت بأن تقوم بتصدير هذه المدافئ لدول أخرى، فبالنسبة لنا أهم إشي ما يتم طرحها وعرضها أو بيعها للناس.
0: قلت لهم الله معك، وبلده يصدر برا يصدر، هو حر،
1: ما عندنا أي مشكلة بهذا الموضوع. الفكرة أنه إحنا نضمن أنه جميع المدافئ التي تم التحرز عليها جميعها تم منع إدخالها وتداولها بالأسواق.
0: نعم.
1: بالنسبة للأنواع الأخرى من المدافئ، تم ضبط طبعا مجموعة أيضا من المدافئ سواء كانت من الكاز أو الغاز أو الكهربائية.
0: نعم.
1: كانت غير مخالفة، كمان تم التحرز عليها وإتلاف العديد منها. بالنسبة للمصانع،
0: الرطابة على الأسواق ولا على المصانع مهندسة ولا على كلاهما؟
1: أولا عندنا الرقابة على المستوردات، جميع ما يتم استيراده من وسائل التدفئة يتم استهدافه بنسبة 100% وسحب العينات وإرسالها للفحوصات للتأكد من أنها مطابقة. ثاني إشي بنقوم بالرقابة على المصانع المحلية والتأكد أنه جميع ما يتم إنتاجه طبعا مطابق للمواصفات القياسية.
0: نعم.
1: بالإضافة لرقابتنا للأسواق، رقابة الأسواق سواء من الشمال للوسط للجنوب ممتدة خلال وقت الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام الرسمي، أيام الجمعة أيام السبت وبعد الدوام الرسمي، فرقنا التفتيشية منتشرة بجميع المحافظات وتقوم بتأكد أنه جميع المدافئ التي يتم عرضها بالأسواق هي مدافئ مطابقة للمواصفات القياسية.
0: إلى أي مدى هالجهات كلها متعاونة معاكم؟ بحكي عن المصانع، بحكي عن الأسواق، بحكي عن التجار. إلى أي مدى تشعرون أنه صارت في ثقافة لدى الأفراد أكثر في ضرورة أنه يعني النوع على حساب السعر، وأهتم أنه يكون يعني المدافئ هاي سليمة، استخدامها سليم، تصنيعها سليم بشكل عام المهندسة؟
1: صراحة في يعني التعاون نحكي بأفضل الحالات صراحة عن باقي السنوات، جميع المصانع ملتزمة، المصانع قامت بإرسال الأصناف التي تقوم بتصنيعها خارج البلاد للفحص في مختبرات معتمدة، بالإضافة لطلب الفحص في المختبرات الوطنية. أي مصنع لم يطابق إنتاجه المواصفات والتأكد من مطابقة إنتاجه لن يسمح بالتصنيع ولن يسمح بتداول منتجاته في الأسواق. ففي تعاون، المؤسسة قامت بجمع المصانع جميعها بشهر 7 وأعطائهم ورشة تعريفية عن جميع تفاصيل المواصفات التي يجب تطبيقها وبنود الفحص ذات الأهمية اللي فيها خطر على الصحة والسلامة. بالنسبة أيضا للأسواق المحلية، في تعاون بعد ما أصدرت المؤسسة تعميم بضرورة أن تكون أي مدفأة يتم عرضها للبيع مرفق معها خرطوم الغاز بالإضافة إلى ساعة الغاز. هذا شرط أساسي، وذكر التحذيرات وطريقة الاستخدام.
0: جميل.
1: والصيانة باللغة العربية، يجب أن تكون باللغة
0: يعني
1: العربية.
0: هذا الآن كله موجود مرتبط.

0: مع كل مدفأة الأمور خاصة في مدافع الغاز، يعني هذا
1: طبعا لانه
0: الخرطوم تبعها العدة الساعة تبعيتها لازم تكون موجودة، لازم يكون في إرشادات واضحة باللغة العربية على المدفأة.
1: مظبوط باللغة العربية، لأنه ثبت أنه في بعض الحالات كان الخلل باستخدام ساعة، الساعة غير نحكي متغيرة الضغط، باستخدام خراطيم للهواء واستخدام خراطيم للماء بدل استخدام خراطيم للغاز. فإحنا عممنا يمنع بيع أي مدفأة بالنسبة تعمل على الغاز بدون وجود ساعة الغاز بدون وجود خرطوم
0: جميل
1: الغاز.
0: جميل. عندي سؤال في المواد اللي تم تحريزها وتم جمعها خلال الفترة الماضية من خلال الحملة اللي قمت فيها، هل تم التخلص من هذه المدافئ الغير يعني كانت مناسبة للاستخدام وتسببت في وقوع الحوادث مهندسة في ذلك
1: طبعا
0: الوقت؟
1: اكيد بالنسبه
0: تم
1: للاطفال
0: إتلافها؟
1: نحكي يتم اتلافها من خلال لجنه الاتلاف المشكله بالمؤسسه، طبعا من خلال الطرق الرسميه للاتلاف، سواء اذا كانت طبعا هي معدنيه هاي المدافئ بتم نحكي طهرها واعاده تدويرها في مصانع الحديد طبعا حسب الاجراءات المتبعه داخل المؤسسه. زي ما ذكرت في خيار لاصحاب العلاقه في حال رغبتهم بتصديرها خارج البلاد بيتم اعطائهم فتره زمنيه للالتزام باخذ ويتم اخذ ضمانات ماليه للتاكد من التزامهم ومتابعه شحن هاي الكميات والتاكد انه فعليا تم تصديرها خارج البلاد من قبل موظفينا الموجودين على المعابر الحدوديه.
0: ظل عندي يعني أسألك هذا السؤال تحملين عليه، رسالتكم الأخيرة للأشخاص الأفراد اللي ما سلموا مثل هذه المدافئ في الحملة التي أعلن عنها العام الماضي وما زالت موجودة في بيته وقاعد بنوي أنه يستخدمها خلال هذا الفصل، ولبعض التجار أصحاب يعني النفوس اللي ما زال عندهم كميات مخبيينة هون أن هون وقد تسول لهم نفسهم لبيعها أو عرضها من خلال محالهم، ماذا تقولي لهم جميعا مهندسة؟
1: أولا بالنسبة للتجار العقوبات مشددة، أي تاجر أو موزع يتم ضبط أي منتجات مخالفة وذات خطورة يتم اتخاذ بالإضافة لمصادرة المنتجات أولا يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه. فيعني ما بيستاهل إنه أي شخص يعرض حاله للمساءلة القانونية والتحويل للمدعي العام.
0: نعم
1: بالنسبة للمواطنين أي شخص عنده هاي النوع من المدفأة الأفضل إنه عدم استخدامها بتاتا، في حال قرر استخدامها تكون خارج المنزل في مناطق مفتوحة ومناطق نحكي جيدة التهوية.
0: تمام
1: حتى المدافئ العادية يجب أن يتم تهوية
0: طبعا
1: الغرف
0: طبعا طبعا
1: بشكل دائم ومستمر، يجب صيانة المدافئ قبل فصل الشتاء والتأكد طبعا لأنه أكيد مع الاستخدام
0: صحيح،
1: والتخزين لفترات طويلة بتتعرض للتلف فيجب التأكد منها
0: خاصة
1: قبل
0: خرطومها
1: استخدامها.
0: وتفاصيلها.
1: أكيد
0: مهندسة يعني أنا بدي أشكرك، أنت أثرت أن تكون موجودة معنا علما في اجتماع بعد قليل ينتظرك، شكرا جزيلا لك مهندسة وفاء المومني
1: العفو
0: المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على هذه المعلومات وعلى الإرشادات التي قدمتها والتي أحاطتنا بها. نتمنى لكم التوفيق يا ستة والله يعطيكم العافية، ومن خلالك بنحيي كل الكوادر الموجودة في السوق بتراقب وبتعمل، وأيضا كوادركم الموجودة بالمؤسسة، يعطيكم ألف صحة وعافية. شكرا جزيلا مهندسة،
1: الله يعافيك العفو.
0: يا
1: السلام
0: حي الله، يا
1: عليكم.
0: هلا يا هلا يا هلا.

في عناويننا الإخبارية اليوم، كما بدأنا وتحدثناكم، جلالة الملك وولي العهد ولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة معا. سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشارك غدا الأربعاء بقمة دول جنوب أوروبا ميد ناين مندوبا عن جلالة سيدنا، رح يكون موجود في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا إلى سمو الأمير أو إلى الأردن. ارتفاع مؤشر الأردن لثقة المستثمر بنسبة 21 فارزة 9 بالربع الثاني من هذا العام. وزارة الأشغال والإسكان طرح عطاء لاستكمال مشروع طريق السلط الدائري، وإعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية الرسمية. أخبار المنطقة، حلف مكة تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على السعودية والمشاعر المقدسة. عشان حتكون بالصورة، حلف مكة هو الباكستان.

أو باكستان، تركيا والمملكة العربية السعودية. البنك المركزي يحذر من فخ الجوائز الوهمية. والله يعني قولت المعلق الرياضي، هنا سأتوقف قليلا. يا إخواني يعني تأديك رسالة، مبارك فزت معنا، يعني ما علاقتها أنك تدخل تعبي نموذج وتحط أرقامك ورقمك الوطني وتفاصيل عنك، أو واحد بطلبك رقم البطاقة الموجودة عندك ورقم حسابك، ما علاقته بهذا الأمر؟ بعدين مين بمنحك اليوم يعني تعطيك رسالة هدية ومبروك ربحت 5000 و10000؟ إخواني هذا الكلام كله والله نصب واحتيال، نصب واحتيال. ولا وبدي أقول أكثر من هيك إخواني وأحبائي، اليوم بالله عليكم تسمعوني جيدا فيما سأقوله، يمنع على كل موظفي الدولة ومؤسسات الدولة عامة قاطبة إنها تأخذ أي معلومات من المواطنين من خلال الهاتف. خلص لازم تعرفوا هاي. يعني اليوم مش حتى البنك ممنوع يأخذ منك معلومة على الهاتف. إخواني اليوم في شكل من أشكال النصب والاحتيال، والله يسمع يا أستاذ مأمون قديش دقتهم، طبعا تدخل فيه الذكاء الاصطناعي، برن عليك هاتف رقم هاتف بنكك، يعني البنك اللي انت موجود فيه بنزل عندك رقمهم اللي دائما بيرنوا عليك منه او انت بتتواصل معهم فيه، الرقم ذاته، وبطلع لك الرد الآلي باسم البنك وبيحولك على موظف، وهذا الموظف بيقول لك احنا قاعدين بنحدث قاعدين او قاعدين بدنا نطور او البطاقة اللي عندك بدنا نجددها للعام الذي يليه، بس هي وصلك منا مسج لو سمحت تعطيني شو الباسورد اللي فيه او شو الكود اللي موجود فيه، إذا أعطيته هذا الكود فعلا راح يوصلك، انتهى الموضوع خلاص، هكرك وهكر حسابك ودخل على، تخيلوا لوين اليوم البنوك ممنوع عليها تأخذ منك أي معلومة. إخواني تخيلوا أنه اليوم شكل من أشكال النصب والاحتيال، بيجيك اتصال هاتفي بيقول لك إحنا من مديرية الأمن، رقم مديرية الأمن يا أستاذ مأمون، والله انت مطلوب عنا بس بدنا ناخذ بعض المعلومات منك لو سمحت تعطيني هيك هيك هيك هيك عشان مراجعتنا. حتى الامن العام بيحكي معك تليفون اذا كنت انت مطلوب، جهه امنيه بقول لك تفضل عنا. هذا فقط ما يفعله الجهات اليوم، ممنوع عليها انه تاخذ وتعطي معك عبر الهاتف باي معلومه. اخواني يحكي معك حدا، وصلك رساله مسج، اعطيني الكود اللي فيها، اعطيني الرقم فيها، اياكم لو سمحت تعطيني الرقم، افتح هويتك في رقم موجود خلف البطاقه زودني فيه، واحد بيحكي معك لو سمحت في بطاقه الصراف الالي بدنا نجدد لك البطاقه في رقم موجود عليها نقني، هذا كله هاكر، كله هذا تهكير، هذا كله اعتداء سبراني. احبائي اعزائي ديروا بالكم لو تكرمتم، هذه رساله لكم جميعا. اليوم اي مؤسسه بدها تتواصل معك تطلبك فقط إنك تروح لها أو من خلال الأماكن والوثائق الرسمية، واليوم في موجود سند. على فكرة إذا بتلاحظوا التطبيقات الخاصة في البنوك أول ما صارت كنا نقدر نعمل سكرين شوت وإشي، بس البنك المركزي تنبه لهذا الأمر. اليوم بتسوي أنت حوالي تكليك ما بتقدر تأخذ سكرين شوت، غير تجيك الرسالة الواردة، تنبهوا لأنه صار فيها مصائب. هاي اليوم أي مؤسسة بدها تأخذ منك معلومة بتتواصل معك وجه لوجه، بتطلبك زيارتها أو من خلال الموقع الرئيسي أو من خلال سند فقط، ما في واحد بيحكي معك بقول لك لو سمحت وصلتك رسالة زودني بالكود اللي أجاك. ديروا بالكم إخواني لا تكونوا مادة لأنه ينتصب عليكم، هذه رسالتنا للجميع. ديروا بالكم إخواني مع تطور التكنولوجيا الحالي والذكاء الحالي والذكاء الاصطناعي، صارت أدوات النصب عديدة وكثيرة وما بتتخيلوها. يا إخواني تخيلوا اليوم بهذا الموضوع بالذكاء الاصطناعي، برن عليك صاحبك، صوت صاحبك بقول لك أنا بس لأني موجود لو سمحت في المنطقة بس بعت لي، برن عليك مأمون، تليفون مأمون وبفتح الخط بسمع صوت مأمون وبقول لي مأمون بس حطينا بالله لو سمحت. ديروا بالكم إخواني احذروا، هذه دعوتنا للجميع. شكرا للبنك المركزي الذي ينبه. بالمناسبة اليوم مساء الثلاثاء منتخبنا الوطني يلتقي المنتخب الفنزويلي في لقاء ودي مهم جدا في تمام الساعة 8:00، راح يبث أكيد عبر القناة الرياضية على القناة الرياضية تلفزيون الأردني إن شاء الله. نتمنى لكم أكيد طيب المتابعة والاستمتاع، وإن شاء الله اليوم النشامة يفرحونا بفوزهم على

المنتخب الفنزويلي. هاي أهم الأخبار اللي عندنا. خلص خلينا الساعة الأولى انتهت، خلينا نروح للساعة الثانية، نتواصل معاكم متابعة قضاياكم وملاحظاتكم على الهواء مباشرة. فاصل قصير ونعود لكم. البث المباشر من عمان مستمر حتى الساعة 10. حياكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء

0: بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

47 41 111 47 47 112 أرقام هواتف برنامج البث المباشر من عمان لأجل التواصل معنا أحبائي وعزائي وطرح قضاياكم على الهواء مباشرة. رقم الواتساب هو 0780-147-2222. نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. بذكركم أنه صفحتنا أيضا نستقبل من خلالها ملاحظاتكم بشرط ترسلوا هذه الرسائل إلى خدمة الرسائل الموجودة في الصفحة. ضروري يكون في اختصار أو تلخيص لهي المشكلة، وضروري يكون رقم تليفونك موجود بختام ملاحظتك عشان نقدر نرجع نتواصل معاكم. ويا حي الله بجميع الأحبة اللي بتواصلوا معانا. البث المباشر من عمان ممتد مستمر حتى الساعة 10 صباحا، ويا حي الله فيكم.

0: متابعين معكم على الهواء، معي أخي ماجد. صباح الخير يا ماجد، تحياتي لك يا ماجد. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ.
0: كيف حالك سيدي؟ شو أخبارك سيدي؟
1: يا هلا سيدي، صباح الخير.
0: طمنا عنك، إن شاء الله أمورك تمام.
1: يا حياك الله سيدي.
0: تفضل سيدي، كنا أذان صاغية لك، تفضل أنت على الهواء.
1: شكرا سيدي. سيدي العزيز، احنا منطقة أم عبرة تابعة على مرج الحمام.
0: نعم.
1: عندنا مدرسة الأولاد في نقص حاصل في المدرسة بالكادر التعليمي، زي مساعد، مرشد، مقيم مختبر، حارس لا يوجد، آذن مدرسة ما فيه، أمين مكتبة ما فيه، معلم أحياء ما فيه، يوجد ثلاث معلمين إنجليزي إضافي، يجب أنه على الأقل في واحد يعني أصلي واثنين إضافي.
0: شو اسم المدرسة؟ شو اسم المدرسة صديقي؟
1: نعم،
0: شو اسم المدرسة؟
1: مدرسة معبرة للبنين.
0: مدرسة معبرة للبنين، يعني هاي المدرسة بتخلو من الكوادر التي ذكرتها؟
1: نعم نعم سيدي.
0: بعدم وجودهم مؤثر على سير العملية التربوية؟
1: طبعا طبعا استاذي، يعني عندك مدير المدرسة بيقوم بدور المساعد والمرشد، فهاي الحالة يعني ما بيقدر يقوم بواجبه كمدير.
0: أرجوك أن تبقى معي، انضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة دكتورة سوسن العجارمة، مدير تربية لواء السير. صباح الخير يا دكتورة.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟ طمنين عنك دكتورة، شلونك؟
2: أهلا وسهلا
0: دكتورة. أخونا ماجد بيحكي معانا من معبهرة، ناس طيبين وأهلنا وإخواننا، بتحدث عن المدرسة، مدرسة معبهرة للبنين، وبيحكي عن يعني نقص في الكوادر اللي موجودة فيها. نحن نقدر أكيد الظروف وبنعرف وزارة التربية والضغط الموجود عليها مع بداية العام الدراسي، لكن في بعض الـ يعني الـ إيش؟
2: أنا سمعت ملاحظة.
0: يلا تحت أمرك، تفضلي، بنسمعك دكتورة، تحت أمرك.
2: أنا والله انتظرت عشان أجاوبكم لأن في عندي اجتماع.
0: الله الله يسعدك، شكرا شكرا لك.
2: على عجل، هو أصلا تواصل معي وأنا بعثت له، بس هو ما اقتنع إلا بده الإعلام. أول إشي إن إحنا في عندنا معلمين اللي هم معلم الرياضيات ومعلم الأحياء كانوا إضافي وتركوا، لقوا فرص عمل، يعني هم مش موجودين، ما بنقدر نضغط عليهم، ومع ذلك خلال كم يوم احنا نقلنا لهم معلمين أصيلين يعني من مدارس ثانية، معلم رياضيات باشر، معلم أحياء اليوم باشر، ونقلنا مرشد من مدرسة أساسية، تعرف هاي تعيينات من وزارة التربية، من مدرسة أساسية واليوم يباشر عندهم مدرسة. وإحنا حكيت للأخ ماجد إنه إحنا صدت حل كل هذا المشاكل، وجود مساعد أو عدم وجود مساعد أظن هذا الإشي ما يأثر على العملية التعليمية، لأن المدير هو قائم بكل هاي الأمور. أهم شيء إحنا طلبتنا وأبنائنا الطلبة نحترمهم، لأن وجود تعيين مساعد يحتاج إلى مقابلات وامتحان، وإحنا وتعيين رسمي هذا بده يأخذ إجراءات معينة، يعني إجراءات معينة.
0: الآن في مرشد تربوي، في مرشد
2: اليوم مباشر بإذن الله تعالى،
0: اليوم بباشر.
2: نعم.
0: ومعلم أحياء اليوم بباشر.
2: على فكرة حتى المعلمين كانوا موجودين بس هم إضافي. وجنوا نقلنا على السريع
0: معلمين. طيب معلمين الإنجليزي الإضافي، بقول الثلاثة إضافي على الأقل، لو في واحد أصيل من المعلمين على حد قوله أخونا ماجد.
2: يعني هاي بصراحة أحكي لك إياها، هاي يعني في مثلا في نقص معلمين إنجليزي، وإحنا دورنا نأمن معلمين إنجليزي للمدارس.
0: نعم.
2: موجودين. وهاي المشكلة أتوقع بكل المملكة مش عنا يعني.
0: هلأ والله يا دكتورة كل كلامك اللي بتحكي على الرأس والعين، لكن يعني هي ملاحظة نخضرتكم فيها، يعني
2: مرات يكون أصيل أستاذنا، مرات يكون أستاذ أصيل وياخذ إجازة بدون راتب، صح ولا لا؟
0: صحيح.

0: مرات يكون استاذ اصيل وسافر ويطلع له او يمرض او يصير معه حاله مرضيه عمليه، يعني في ظروف احنا ما نقدر نحددها، نضطر ان نغطي هذا النقص باضافه.
1: لا يوجد حارس، لا يوجد اذن بالمدرسه، صحيح؟
0: لا يوجد شراء خدمات زي كل المدارس اللي موجود فيهم، اذن شراء خدمات موجود عندهم، يقدروا يستفيدوا منه 3 أيام بالأسبوع، يقدروا يستفيدوا منه كل يوم، يتفقوا معاه على عدد ساعات معين لهم.
1: أنا يهمني شيء واحد يخص الطلبة، يعني هل المرافق العامة نظيفة؟ إنه موجود آذن ينظفها؟
0: أكيد هذا دور مدير المدرسة والمعلمين، وإحنا في يعني دائما متواصلين مع المدرسة ودائما في زيارات للمدرسة ومشرفين، وما شاء الله عليهم يعني كمان هم مجتمع.
1: طيب بدنا نأكد اليوم في مرشد، اليوم في معلم أحياء، معلمين الإنجليزي موجودين،
0: كلهم.
1: طيب بدي أشكر دكتورة سوسن العجارمة مدير تربية لواء السير، وبدي أشكر أخي أيضا ماجد اللي قدم هاي الملاحظة من معظهر، كل حب والاحترام لكما، شكرا جزيلا.

0: معك انت معلم. تابعين معكم احبائي واعزائي، نحن معكم عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، ام الاذاعات الاردنيه صوت الحق، وتحديدا في برنامج البث المباشر من عمان. ما زلنا نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم. اهلا وسهلا بكم، ومعي على الهواء احمد. صباح الخير يا احمد.
1: صباح الورد الاستاذ سداب.
0: من وين تحكي معي؟ من الجويده مش هيك اخي احمد؟
1: بحكي معك تقريبا من ابو علنده، يعني بين الجويده وابو علنده.
0: والنعم.
1: قريب الصوابع.
0: والنعم. والنعم والنعم. تفضل اخي احمد.
1: ومنك صباح تفضل. الوطن، صباح القائد الوطن، وصباح الخير للجميع، ويعطيكم العافيه.
0: صباح النور سيدي.
1: صديقي العزيز، في عندنا طريق بنستعمله احنا، انا سائق شاحنه.
0: نعم.
1: من الصوامع جويده تقريبا، لما انك تصل تقريبا اشارات بيسموها مستشفى تترنجي.
0: نعم نعم.
1: الطريق في بعضها صالح، بس من تقريبا من اشارات التجمعات باتجاه كانك رايح على اشارات جويده، شايف سيء جدا، يعني كانك ماشي على حفر يا زلمه مش طبيعيه.
0: شو يعني سيء؟ يعني شو قصدك بسيء؟ حفر؟
1: يعني حفر بسيار، الشارع مكسر بالمره. يعني مش يعني اقول لك، لو انهم اقول لك يقومون لنا بس ايش المطبات وبس خففونا يا
0: عيسى.
1: يعني بدك تيجي تمشي على المواخذة.
0: هلا خليك معي، خليك معي، خليك معي. المشكلة بالشارع بلا ولا مطبات، وين يعني وين المشكلة؟ المشكلة بالطريق بده إعادة تأهيل؟
1: الشارع

0: متهالك
1: متهالك
0: اخوي
1: متهالك.
0: أبو
1: طيب اوكي يا سيدي،
0: متهالك سنين ما فكرت فيه الاشغال العامه.
1: هو هذا للامانه مش للاشغال سيدي، مش هيك؟
0: والله ما بعرف مين شغل.
1: خلينا نتاكد، خلينا نتاكد ينضم الينا
0: شايل الشارع اسمه شارع 60 بيمشي من جويده لغايه وين؟ لغايه شارع التجمعات.
1: زملائي بالاعداد خلينا نتاكد هو تابع للامانه ولا للاشغال. خلينا نسأل. طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس رائد لدعجة، مدير دائرة صيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير يا أخوي، صباح الخير.
1: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك مهندس.
2: الله يسلمك يطول عمرك
1: سيدي. أخونا أحمد بحكي تحديدا عن جزئية الطريق هذا اللي هو من إشارة التجمعات لإشارات الجويدية، يقول أنها متهالك، في مشاكل كثير، في حفر كثير. بداية والله يعني أكد لنا أو انفي إذا كانت هذا الأمر ضمن صلاحياتكم ولا من أخواننا في الأشغال. الحديث
2: صحيح
1: لك.
2: صحيح، الشارع كان تابع لوزارة الأشغال من جسر جويدة باتجاه المقبرة الإسلامية، مقبرة سحاب، شارع 60 كامل.
1: نعم.
2: منذ فترة تم الاتفاق على إخضاع جزء من هذا الشارع من ضمن صلاحيات أمانة عمان، وهو مجسر جويدة ولغاية إشارة التجمعات الصناعية.
1: العادة هاي الجزئية وهذه الوصلة هاي تحديدا ضمن صلاحياتكم سيدي.
2: نعم، حديثا أصبحت من ضمن صلاحيات أمانة عمان. وصحيح احنا العمل في هذا الشارع زي ما بتعرفوا يشهد حركة أحمال ثقيلة وشاحنات ومركبات وسرعات عالية، لا نستطيع العمل بهذا الشارع إلا في أيام العطلة الرسمية وتحديد أيام الجمعة.
1: نعم.
2: وفعلا قمنا بأعمال الصيانة بجوز أخونا المواطن لاحظ ورش أمانة عمان، عملت أيام الجمعة الماضية في صيانة بعض الحفر وبعض المواقع بحاجة لأعمال صيانة قرب إشارة التجمعات الصناعية، وإن شاء الله العمل مستمر بإذن الله. الجمعة القادمة بإذن الله راح يكون هناك ورشتين شغالات على بنفس الشارع لتنفيذ أعمال الصيانة، ومستقبلا بإذن الله سيتم رصد أو وضع مخصص من ضمن العطاءات التي تطرحها أمانة عمان بخصوص تعبيد الشوارع الرئيسية وتحسين البنية التحتية لها. بإذن الله سنخصص جزء من هذا الشارع على عطاءاتنا القادمة بإذن الله.
1: أخي أحمد، سامع كلام إخواننا في أمانة عمان الكبرى.
0: والله يا استاذ صدام، بس على القليل هم مش في اجزاء منه مصلحه، وفي اجزاء يعني خصوصا وانت جاي من شارع التجمعات باتجاه كانك رايح على جويده او الصوامع. هذا بالذات مكسر من مره يا رجل، مكسر متحرك
2: يعني. نعم، اذا صار في اعمال صيانه، والاخ خي الحمد لله انه لاحظه، وباذن الله الجمعه القادمه باذن الله سيكون هناك اعمال
1: ان شاء الله
2: استكمال لهي الاعمال باذن الله.
1: ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا اخي احمد، وبدي اشكر اكيد المهندس رائد دعجه.
0: اشكر جهودك
1: صدق، حياك الله، وبدي اشكر اكيد المهندس رائد، كل الحب والاحترام لك، يعطيك الف صحه وعافيه. شكرا لكم في امانه عمان الكبرى على هذا الجهد الكبير، يعطيكم الف عافيه. شكرا،
2: الله يعافيك. الله يعافيك.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق.

0: خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

35 دقيقة بعد 9 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. برنامج البث المباشر من عمان مستمر معكم على الهواء مباشرة. وخليني أذكر بأرقامنا للي انضم إلينا الآن بالاستماع. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780-147-4222، وبإمكانكم التواصل أيضا معنا من الصفحة من خلال خدمة الرسائل للتواصل إلينا. صباح الخير لرند عناب، يعطيك العافية رند زميلتنا العزيزة، كل الحب والاحترام والتقدير، الله يوفقك يا رند، بتتابعنا وبتسمعنا، صباحك ورد وياسمين وعطر ومحبة، صباح الياسمين لكم جميعا. تابعين معكم أحبائي على الهواء مباشرة إن شاء الله.

0: معي على الهواء جملة، جملة بتتواصل معنا من معان من الحسينية. صباح الخير يا جملة.
1: صباح الخير، يسعد صباحك.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: طمنينا عنك ستي.
1: الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: تفضلي تفضلي، انت على الهواء ستي.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لكم على جهودكم في هالبرنامج الرائع اللي بصراحة بصل صوت المواطن بأبسط الأمور وأبسط القضايا.
0: هذا واجبنا وإحنا، انت على الهواء، تفضلي بنسمع لك ستي.
1: الله يكرمك. والله أنا بحكي باسم فئة بصراحة من مدرسات دور القرآن، هي فئة كبيرة على مستوى المملكة. إحنا مدرسات القرآن على الأغلب بندرس بصحون المساجد، وعندنا أعداد ما شاء الله، يعني بنخدم فئات كبيرة من كافة الأعمار.
0: الله يجزيكم الخير أختي.
1: الله يكرمك. الله يكرمك. الآن إحنا بس يعني نطمح من خلال هالبرنامج الرائع بصراحة إنه يصل صوتنا للمسؤول. وأنا ما حكيت إلا إلي تقريبا من حوالي 15 سنة سنوي بقدم استدعاء إلى وزارة الأوقاف عن طريق مدراء الأوقاف في محافظة الطفيلة. كنت أنا بدرس في صحن المسجد في مسجد سعد بن معاذ في القادسية. أسسنا ما شاء الله ملتقى قرآني، خرج عشرات الحافظات. بعدين انتقلت لسكن زوجي يعني في الحسينية معان، وبدرس الآن في مسجد الحسيني الكبير بتكليف من الوزارة رسمي.
0: نعم
1: نعم. كنت أنا يعني حوالي 10 سنوات أو أكثر بدرس متطوعة، بدون يعني أنا لأني قدمت استدعاء أني بدي متطوعة، فإداني تكليف متطوعة بدون يعني مكافأة،
0: بدون ما تتقاضي أي مبالغ. نعم.
1: إلي صدقا إلي من 2024 يعني تقريبا 3 سنوات قدمت أنه يعني أنا بحاجة لمكافأة للمواصلات على القليلة، فإجاني الحمد لله موافقة.
0: نعم.
1: الآن إحنا نطمح يعني أنه يشملنا المبادرة الملكية في

0: بعثات الحج الأردنية. أنا والله تشجعت لما شفت البعثة ما شاء الله يعني شملت المعلمين، فقلت أنا يعني إحنا من جانب وزارة الأوقاف فإحنا أولى يعني. فهي والله بطمح
1: يعني
0: يعني
1: أنتم
0: صراحة.
1: أنتم تطمحون أن يكون لكم حصة أو رقم محدد من معلمات دور القرآن بشكل عام، المتطوعات العاملات المتعاونات مع وزارة الأوقاف والتي يقمن بدور هام وكبير في يعني تعزيز وتعليم إخواننا وأبنائنا القرآن الكريم وقراءته وتلاوته والجهد الكبير التي يبذلون، علما أنه يعني هم دخلوا من باب التطوع ويتقاضوا مكافآت أصلا بسيطة، الأجدى والأولى أن يتم تكريمهم من خلال زيارة بيت الله سبحانه وتعالى من خلال إشراكهم في بعثات الحج. هذا هو طلبكم مش هيك ستي؟ طيب خليكي معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الصديق العزيز الدكتور محمد الطوال. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير أخي صدام، لك ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين وللأخت الفاضلة.
1: الأخت الفاضلة يعني واحدة من السيدات أو الآنسات التي يعلمنا القرآن الكريم ويبذلنا جهدا كبير متعاونات في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويمارسن دور هام جدا في المجتمع الأردني، يرغبنا يتطلعنا يتأملنا من وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية أنها يعني أن يكون لهم دور رئيس أو يكون لهم رقم محدد أو مشاركة فاعلة في بعثات الحج التي تنطلق من الوزارة أو باسم الوزارة كل عام لزيارة بيت الله. تفضل يا سيدي.
2: بداية أخي صدام أكرر شكري لك وتقديري لك لإثارة هذا الموضوع على الأخت الفاضلة، واللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ومن جميع الزميلات والعاملات في الشأن القرآني. وللأمانة ما تقوم به الواعظات ومدرسات القرآن الكريم هو يعتبر رافع من روافع العمل القرآني في بلد الحبيب.
1: نعم.
2: وبالذات نحن نتحدث عن مناطق ومحافظات في الأطراف، وهذا الجهد المعني في القرآن الكريم أثر على المجتمع وأثر على الشخص المعلم له، فلهن كل التقدير والاحترام. وفيما يتعلق في طلب الأخت الفاضلة، تعلم أخي صدام أن البعثات الحج المرافقة للبعثة الأردنية هي بعثات محددة ومخصصة. فيما يتعلق هي بالمقام الأول هي فقط للموظفين الرسميين المعينين على جدول تشكيلات هيئة الإدارة والخدمة العامة.
1: نعم.
2: من الأئمة وبعض كوتة الإداريين وكذلك جزء بسيط وعدد محدد من الواعظات المعينات بشكل دائم ورسمي على الوظائف الحكومية. الطلب هو حق مشروع لكل إنسان أن يقوم بطلب أي طلب، لكن هنالك إحنا لدينا معطيات، الأعداد محصورة جدا في موضوع الإداريات والإداريين، هنالك كوتا محددة أصبحت تحدد من قبل تفاهمات مع الجانب السعودي مع جميع دول العالم في هذا الأمر. هذا الطلب أنا بإذن الله سبحانه وتعالى سأقوم بنقله لمعالي الوزير وعطوفة المدير عام الحج وأصحاب العطوفة في وزارة الأوقاف، لكن هنالك طرق ممكن أن تقدم لها الأخت الفاضلة من خلال التسجيل الأول للحج الذي انتهى في 27/9 من خلال نظام القرعة أو معيار السن.
1: نعم.
2: ممكن أن يكون لها فرصة كبيرة لها ولجميع العاملات في الشأن القرآني والمدرسات ومن كانت متطوعة أو من كانت على حساب بدل المكافأة الشهرية.
1: يعني في عدة يعني أساليب أو طرق من خلالها ممكن تتقدم، بس إحنا يا دكتور أنا أفهم تماما إنه الأعداد محصورة جدا، وأفهم إنه الموظف الرسمي الأصيل صاحب أولوية في التقدم، لكن بالمناسبة هذول من باب التكريم لهم ولعملهم التطوعي أو حتى إنهم بأخذوا مكافآت وأنت تعلم بأنها بسيطة يعني معنية فقط بتكلفة النقل وغيره وغيرات، وبالعكس هذول والله يستحقوا زيارة بيت الله، هذول تكريم لهم من الوزارة، هذول مش موظفين لهم حقوقهم، لكن يرونه يعني أمر عظيما وكبيرا لو أن وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية خصت هؤلاء بمجموعة من المقاعد محددة، يعني لو نبدأ برقم متواضع لكن يبنى عليه في السنوات اللاحقة، وهم يبذلن جهدا عظيم، يعني هذولا دورهم كبير في تعليم القرآن الكريم ويلعبوا دور مهم في المجتمعات البعيدة عن

0: العاصمة عمان بيلعب دور تنموي وتربوي وأسري وديني، دور كبير يبذلوه، ومع ذلك ما بتقاضوا رواتب، بأخذوا يعني مكافأة بسيطة. بالعكس، هذول الذين يستحقوا فعلا أن نقول لهم شكرا لك مقابل هذا الجهد والتطوع، سيعني أنتم خصص لكم مجموعة من المقاعد تنافسون عليها لأجل زيارة بيت الله وأداء فريضة الحج على سبيل المثال. طبعا أنتم أعلم وأفهم، لكن نحن من باب أن ننقل صوت إخواننا المواطنين، وتحديدا هذه الفئة الواعظة المهمة الذين يقولون الدين بشكله الصحيح والسليم دون مغالاة أو تقليل، أو يعني جهد كبير يبذلن هؤلاء النساء يا سيدي. وسلامتك يا دكتور.
1: وأنا أبدا تأكيدا لكلامك أخي صدام، يمكن قلت أنا في بداية المقابلة أنه سوف يتم عرض الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للجميع زيارة بيت الله الحرام، وأن يقوم بأداء هذه الفريضة والشعيرة المهمة وأحدى أركان الإسلام. وأنا أؤكد على ما تقدمت به، وأؤكد شكري الثاني والثالث والمستمر لأخواتنا الواعظات في كافة الميادين، سواء من كانت تقوم في صحن المسجد بتعليم القرآن الكريم، سواء من كانت تقوم بالعمل كواعظة وإرشاد الناس وتوجيههم، لكن هذا طلبهم بإذن الله محل
0: إن شاء الله
1: اهتمام وسيتم عرضه بإذن الله.
0: أتمنى عليك إن جد في هذا الأمر جديد أن نكون هنا عبر الأثير، يعني يكون هناك التغذية الرد عشان نرجع نتواصل ونعلن هذا الأمر من خلال برنامج البث المباشر مع من عمان، مع إيماننا التام واعتقادنا التام بأنه معالي الوزير يعني خير من يستمع وخير من ينصف وخير من يؤدي الواجب المطلوب منه بأمانة. شكرا دكتور محمد الطوالبة. بدي أشكر أختي جملة، الله يعطيك الصحة إن شاء الله يا ربي، قريبا نسمع أخبار طيبة، خليك على المتابعة والسماع دائما معنا. شكرا جزيلا،
2: الله يعطيكم العافية،
0: حيا الله يا هلا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، معي أحمد. صباح الخير يا أحمد. أحمد الزعبي، صباح الخير أخي أحمد الزعبي.
1: محمد الزعبي.
0: محمد يا سيدي. أنت بتنتظر لازم أقول أحمد؟ يا خير الأسماء ما حمد وما عبد، أحمد ومحمد ومحمود.
1: فكرت معك
0: ما أنا بقعد بقول أحمد الزعبي، حقك علينا. تفضل أخي محمد، تحت أمرك، تفضل سيدي.
1: نحكي المشكلة يا سيدي؟
0: والله يا ريت لو تكرمت، إذا أردت أن تحكي شيء آخر إحنا بأمرك جاهزين.
1: الله يرضى عنك. إحنا عندنا 150 محل بالمدينة الصناعية بالرمزة.
0: نعم.
1: 87 وإحنا بال 2026.
0: نعم.
1: من 87 لليوم أشوف قديش المدة. ما في رئيس بلدي كان له فضل ولا أعطانا حقنا إلا بالوزارة بال 2003.
0: ماذا تطلبون سيدي؟
1: عبد الرزاق طبيشات الله يرحمه كان زفتنا الصناعية. هسا احنا بنعاني، عندنا مستنقعات بالشتويه، عندنا قله حراسه، عندنا قله نظافه، بندفع اجور وبندفع علينا حراسه الزاميه على الرخصه، ترخص غير تدفع ماشي. وهاي كل امور قدمنا لها رئيس البلديه، رحنا له شخصيا وكتبنا له خطيا ووسطنا له ماشي. وكل هاي الشغلات صورت فيديوهات وبعثت للدكتور محمد الراوشه مدير مكتب الوزير.
0: نعم.
1: وبعثت للوزير شخصيا، وللاسف رئيس البلديه الحالي يرفض حتى زيارة المدينة الصناعية. كل مرافق التابعة للبلدية، الحدائق، المنشآت العامة.
0: طيب خليك معي عشان نستفيد من الوقت. أخي محمد، أنت تقول أنها مشكلة قائمة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم.
1: 2003 عدلت، بس قلت لك زفتنا الله يرحم عبد الرزاق.
0: خليك معي، زفتت بس يعني في قضايا كثير، موضوع النظافة لا علاقة له بالتزفيت، موضوع المتابعة والحراس لا علاقة له بالتزفيت.

0: قصدي انه المشاكل موجودة عندكم منذ عام يعني نهاية الثمانينات حتى اليوم، فبلاش نربط الأمر بشخص رئيس سعادة الرئيس اللجنة الموجود اليوم أو اللي موجود بكرة. خلينا نحكي عن القضية برمتها بعيدا عن شخصنة الأمور، وأنا بوعدك نتابع هذه القضية. خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة بلدية الرمثة جمال أبو عبيد. صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخيرات وصباح الوطن الجميل. أنا سمعت ملاحظة الأخ العزيز الزهبي ومعه حق، يعني كل الحق، أنا معاه 100%.
0: فضل.
1: إحنا شوف بالنسبة للنفايات المتراكمة في المدينة الصناعية، فعلا في نفايات طبعا من المستهلك من أصحاب المحلات معظمها، بس إحنا مع ذلك عاملين برنامج مرتين أقلها في الأسبوع، مرات بتتراكم بنكسر نخليهم يعملوها بشكل مسائي. يعني إحنا حريصين أنه تكون تكون المدينة الصناعية بشكل حضاري، وهذا واجبنا.
0: نعم.
1: بالنسبة بدي أوعده، هو صح بقول لك فيها مستنقعات وفيها جور، هي مساحتها كبيرة كثير، حاولنا نعمل خلطة كاملة بس بتكلف فوق 200-250 ألف دينار إذا بنعبد كل المساحات.
0: نعم.
1: وهذا الحكي يعني ما فيش متوفر حاليا في مخصصات موازنة البلدية.
0: نعم.
1: ولكن إحنا رح نطرح عطاء ترقيعات الجور الكبيرة قريبا جدا إن شاء الله، بحيث انه هل الجور اللي بتاثر عليهم واللي بتكون فيها بواطيس مي في فصل الشتاء انه ان شاء الله نقدر نعالجها بالسرعه الممكنه.
0: طب بس قبل فصل الشتاء مهندس،
1: هسه حاليا يعني يبشر هذا الاخ الزعبي خلال اسبوعين ان شاء الله بكون محيول، هو بدها اجراءات قانونيه لطرح العطاء او استدراج عروض بتعرف. احنا ان شاء الله قلت لك خلال شهر ماكسيم بتكون منتهي موضوع الترقيعات. بالنسبه للنظافه واجبنا هذا بدون منه، انه لازم احنا يعني موصين العمال النفايات والفرق الحركه يودوا اليات وقلابات وجرافات وعمال وطن على اساس تكون اسبوع بالاسبوع مرتين بالنسبه لعمليه النظافه. الشغل الاخير اللي بحكي لك اياها، احنا بالمناسبه انت حكيت معي انا موجود في الشارع اليوم، في عندنا يوم البيئه العالمي،
0: الله يعطيك العافيه، واختر
1: بكل محافظات المملكه في يوم تطوعي.
0: نعم.
1: احنا برعايه عطوفه المتصرف في عندنا حمله حاليا، حمله في شارع المدخل مدينه الرمثة من جهه بشرة.
0: نعم.
1: بقرب المقبره الاسلاميه باتجاه مدخل مدينه الرمثة.
0: نعم.
1: فشارك معنا المجلس التنفيذي الحمد لله برعايه عطوفه المتصرف، مديريه التربيه والتعليم، وايضا مديريه بيئه محافظه اربد مشاركين معنا.
0: نعم.
1: ومديريه الاوقاف وكثير من الدوائر الحكوميه وفي طلاب مدارس ايضا. احنا امننا كل الدعم اللوجستي لهذه الحمله من فيستات للسلام العام، من المياه، من الأكياس النفايات. إن شاء الله هذا الشارع برتادوه مواطنين كثير ليلا وبلاقي يعني مليء بالنفايات دائما، وإن شاء الله اليوم يعني راح يكون حملة لنهاية الدوام.
0: طيب يا سيدي الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا لهذا الإشارة، وبتمنى من الجميع يشارك في هذا اليوم التطوع.
1: وبالنسبة لملاحظات الأخ الزعبي خليه راجعنا يعني على المكتب ومستعدين نطمنه، وأي ملاحظة إحنا جاهزين.
0: طيب بس أنا بدي أشير لشيء، إنه
2: الحراسة أبو نايف، الحراسة أبو نايف، معالي أبو نايف، خصوصا أبو نايف الحراسة،
1: مر علي يعطيني الملاحظات على المكتب وابشر، تكرم عيونك، بنرتب لك المواضيع.
2: أميت أجيك بكرة، أجيك
1: بكرة على 9:10 مر علي، تكرم.
2: يلا توكل.
0: شكرا اخي محمد الزعبي.
2: زور المدينه الصناعيه الله يرحمه، الجزوره زياره
1: تكرم، وزرتها زرتها مرتين وانت ما بتكونش موجود، زرتها
0: بكير. بدي اشكر
1: المهندسين بالمدينه بتاخروا تقدموا.
0: بدي اشكر المهندس جمال ابو عبيد. يا سيدي الله يعطيكم العافيه. بدي اشكر سعاده المهندس جمال ابو عبيد رئيس لجنه بلديه الرمثة، يعطيك الف عافيه. شكرا اخي محمد الزعبي اللي قدم هاي المتابعه والملاحظه على الهواء مباشره، شكرا لكم.

بعيوني. أحبائي وأعزائي، إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. كانت حلقة جميلة لأنها بأجواء هيك أول أجواء الشتوية وأول شتوى بعمان وبعديد محافظات المملكة. الله يجيب في الخير، وإن شاء الله أن تكون يعني مقدمة خير وبادئة خير إذا راد رب العالمين. يا رب العالمين تكون أيامكم فرح ومسرات.

بدي أشكر أحبائنا وزملائنا الموجودين كانوا معنا. شكرا مأمون شحادة، شكرا تمارا النهار، شكرا سهر الجبور، موجود بالاستديو زميلنا أحمد المجالي، اليوم شفناه يقدم برنامج يوم جديد، انتقال بين عالم الأخبار إلى البرامج، زميلتنا باسمة وليدات، كل حب والاحترام لكم جميعا. نلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت هذه تحية، تحيات فريق التقديم مهات بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: راديو النشامى.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسمة وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك غدا بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. رئيس مجلسي الأعيان والنواب يبحثان مع وزيرة الخارجية اليمنية العلاقات الثنائية ويؤكدان الموقف الأردني الثابت في دعم الشرعية اليمنية. محليا، تواصل عملية تعداد السكان والمساكن في جميع محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنميع. المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد سلامة أجهزة التعداد السكاني وينفي وجود مخاطر سبرانية مرتبطة بها. باكستان وتركيا تعلنان في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين. وأخيراً، وفي حالة الطقس، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم، تترافق مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات من المطر. ختام الموجز، في أمان الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة

0: وقصة وأثر بيضل موجود، ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

0: من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. ياسر. ياسر هو اسم علم للمذكر، وهو اسم عربي أصيل وقديم، وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل ياسر بالجنة.
3: وياسر معناه السهل الهين، والياسر كاليامن، والياسر نقيض اليامن.
2: وياسر بالقوم أي أخذ بهم يسرة، وياسر بأصحابه أخذ بهم يسارة.
3: والياسر الذي يلي قسمة الجزور، والجمع أيسار، والياسر له قدح وهو اليسر واليسور، والياسر هو الجزار أيضا. الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. مهنة.
3: إن كلمة مهنة معناها الأصلي حذق بالخدمة والعمل ونحوه، ومن هذا المعنى جاءت معان كثيرة، منها كلمة مهنهم أي خدمهم، والماهن هو العبد، والمهنة هي الخدمة.
2: ومهن الإبل حلبها، وامتهنت الشيء ابتذلته، ومهنتك هنا أي عملك.
3: والمهنة هي العمل، وكلمة امتهنوني ابتذلوني للعمل أو للخدمة. ومهن الرجل مهنته، ومهنته أي فرغ من صنيعته، وكل عمل في الصنيعة مهنة.
2: وفي حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم. وفي حديث آخر: كان الناس مهنة أنفسهم. هما جمع ماهن ككاتب وكتاب وكتبة،
3: كما ورد في حديث السيدة عائشة أيضا: هو مهان بكسر الميم والتخفيف كصائم وصيام، ويجوز مهان أنفسهم قياسا.
2: والمهين من الرجال هو الضعيف، وفي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالجافي ولا المهين، يروى بفتح الميم وضمها، فالضم من الإهانة أي لا يهين أحدا من الناس، فتكون الميم زائدة، والفتح في المهانة الحقارة والصغر، فتكون الميم أصلية.
3: وفي التنزيل العزيز: ولا تطع كل حلاف مهين. فالمهين هنا الفاجر، فهو على وزن فعيل من المهانة وهي القلة، ومعناه القلة في الرأي والتمييز.
2: ومهين أي ضعيف، ففي قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، أي قليل وضعيف.
3: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. سعر.
3: إن كلمة سعر هي من ثلاثة أحرف ولها معان عديدة. مثلا سعر من سعر أي وضع الثمن، وسعر النار والحرب أي أوقدهما وهيجهما، وسعر القوم شرا عمهم به، وسعر الرجل فهو مسعور أي اشتد جوعه، والسعر هو الجنون، والسعر هو الثمن.
2: أما إذا بدلنا الأحرف نفسها في ترتيب مختلف فنصل إلى معان عديدة. مثلا عسر وهو ضد اليسر، وهو الضيق، والعسير هي الناقة، والعسر أن تعسر الناقة بذنبها تشول به، وعسره قصره.
3: والعسر هم أصحاب البترية في التقاضي والعمل، وعسر هو الموضع كقول زهير بن أبي سلمة كأن عليهم بجنوب عسر، وعسر أرض تسكنها الجن. الورقة الرابعة.
2: الخطأ
3: والصواب.
2: الهضمة ذات الحصون المنيعة المشرفة على جزء من فلسطين الغالية المحتلة والتي انتصر في معركتها العرب على جيوش الكيان الصهيوني وسلاحه الأمريكي المرعب في معركة رمضان سنة 1393 للهجرة، أو تشرين الأول أكتوبر سنة 1973 للميلاد، يطلقون عليها اسم الجولان خطأ، والحقيقة هي أن اسمها الجولان لا الجولان، كما جاء في الكامل للمبرد والصحاح ومعجم مقاييس اللغة ومعجم البلدان والمختار واللسان والقاموس والتاج ومحيط المحيط وأقرب الموارد. قال النابغة الذبياني فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل.
3: وجاء في قاموس اللسان ما يلي: الجولان جبل بالشام، وفي التهذيب قرية في الشام. وقال ابن سيدة الجولان جبل الشام، ويقال لهذا الجبل حارث الجولان. قال النابغة الذبياني بكى حارث الجولان من فقد ربه، وحوران منه خائف متضائل.
2: والجولان أرض، وقيل حارث وحوران جبلان، أما الجولان فقد ذكر القاموس وأقرب الموارد أنه التراب، وقيل إن التراب يسمى الجيلان أيضا، ويطلقون على التراب والحصى تجول بهما الريح على وجه الأرض اسم الجولان أيضا.

0: إن الفرق بين الحزن والكآبة أن الكآبة أثر الحزن البادي على الوجه، ومن ثم يقال عليه كآبة ولا يقال حزن أو كرب. فلا يقال علاه حزن أو كرب، لأن الحزن لا يرى، ولكن دلالته ترى على الوجه، وتلك الدلالة تسمى كآبة. والشاهد على ذلك قول الشاعر النابغة الذبياني: إذا حل بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل. فجعل الكآبة في الوجه، أما الحزن فهو في القلب أو في النفس.
1: كما أن الفرق بين الغم والحسرة والأسف أن الحسرة غم يتجدد لفوات فائدة، فليس كل غم حسرة، أما الأسف فهو حسرة معها غضب أو غيظ.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسم مولدات. أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية، معا أحد أبرز المشاريع النقل السككي في الأردن. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك غدا بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. رئيس مجلسي الأعيان والنواب يبحثان مع وزيرة الخارجية اليمنية العلاقات الثنائية، ويؤكدان الموقف الأردني الثابت في دعم الشرعية اليمنية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. محليا، تواصل عمليات تعداد السكان والمساكن في جميع محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنميع. المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد سلامة أجهزة التعداد السكاني وينفي وجود مخاطر سبرانية مرتبطة بها. باكستان وتركيا تعلنان في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة السعودية في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين. وأخيرا، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم، تترافق مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات من المطر. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على

0: على 06-500-88-80.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ.

دائما صراحة لما يجي ذكرى أو يوم المعلم العالمي اللي كان يوم أمس، فحبيت اليوم صراحة أني أحكي عن هذا اليوم اللي فعلا بيرجعنا أو ذاكرتنا بترجعنا للمدارس، لريحة الكتب، للدفاتر، حتى لو جوه معلمين ومعلمات لسه ملامحهم محفورة بذاكرتنا اليوم. منعود في للمعلم صاحب الرسالة، الهيبة، كيف كان الكتاب صديقه، منعود لمجالس أجدادنا. اليوم يعني لما نتحدث عن المعلم نحكي عن القادة، عن كبار القوم اللي بتحمل المسؤولية بفطنة بحكمة، وبيعرفوا بأنه القيادة مش بس مش صوت عالي بل عقل راجح وقلب كبير. المعلم كان واقف أمامنا ما بيحمل بس طبشورة أو حتى كتاب، كان بيحمل أمان الجيل، كان بيعلمنا الحروف، بيعلمنا كيف نحترمها، بيعلمنا المعرفة، بيزرع فينا الأخلاق، أيضا بيفتح لنا باب العلم. فاليوم ممكن رسالتنا لمعلمين الجيل الحديث، خلينا نكون جديرين بحمل الراية وحمل الرسالة، ونكون جديرين بهذا الوطن. وبيوم أمس ممكن نحكي بأنه لما نعرف قدرنا ونعرف قدر تعبنا، وأنه بناء الإنسان أصعب من بناء الحجر، وكرامة المعلم أولوية، فاليوم أكيد إحنا مع المعلم القوي لمكانته من مكانة الوطن. وحبيت هيك نحكي عن المعلم اللي كان يوم أمس، فكرامة معلمنا محفوظة براية الوطن من خلال صناعته للجيل القادم. فنرفع القبة على المعلمين مع حفظ مكانتهم، ومعلمنا اللي بيصنع الإنسان اللي بيصنع هذا الوطن. صباحكم أردن بامتياز.

إذن نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. أكيد بدنا نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، وزميلنا غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

0: إذن مستمعينا، في باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم نحن بصدد الحديث عن ممكن استعدادات مؤسسة التدريب المهني لإطلاق العام التدريبي الجديد 2026-2027، حيث تواصل المؤسسة جهودها لحتى تطور منظومة التدريب المهني، أيضا تأهيل شبابنا الأردني بمهارات ومعارف تتناسب مع متطلبات سوق العمل. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وأكيد عن الخطة الجديدة ومستقبل أو تفاصيل هذا العام التدريبي الجديد، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف مدير الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة التدريب المهني الدكتور جعفر الروساني. سعد صباحك دكتور، يعطيك العافية.
1: صباح الخير لك ستي الكريمة ولجميع السادة المستمعين.
0: اليوم لو بدنا نتحدث عن أبرز أهداف المؤسسة لإطلاق العام التدريبي الجديد 2026-2027 واللي بيميز ممكن عن الأعوام السابقة، تفضل دكتور.
1: بداية اسمحي لي، تم إطلاق العام التدريبي الدور الثاني لهذا العام 2026-2027 ضمن رؤية المؤسسة بتزويد الشباب الأردني بالمهارات الخاصة لسوق العمل الأردني.
0: نعم.
1: ضمن إطار تدريب مهني جاذب ومتمكن ونوعي. تعتمد هذه التخصصات التي مفتتاحها والاعتمادها بناء على دراسات سوقية يتم إعدادها مسبقا وتناسب جميع القطاعات الصناعية للاقتصاد الوطني الأردني والقطاع الخدمي والتجاري والصحي. هذه المنظومة تقوم على هذا التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والمنظمات الدولية.
0: نعم، جميل جدا. اليوم مساهمة مؤسسة التدريب المهني بتأهيل شبابنا، تزويدهم بالمهارات المطلوبة أيضا لسوق العمل، فحابين نحكي عن يعني أنتم غنيين عن التعريف دكتور من خلال الحديث عن كل ما تقوموا فيه من برامج ومن مناهج وأيضا من تدريبات، نحكي عن أبرز أيضا التخصصات المهنية الجديدة اللي راح يتم توفيرها هذا العام ومدى ارتباطها أيضا بسوق العمل.
1: تقوم منظومة البرامج في مؤسسة التدريب المهني على 140 برنامج تدريبي نوعي.
0: نعم.
1: وتنبثق عنها مجموعة من التخصصات التي تخدم المهن المختلفة، وكانت بأرقام القبول والتسجيل إذا سمحتي لي أتكلم عنها.
0: نعم،
1: كانت
0: فضل.
1: مبشرة ومشجعة لهذا العام، فبالدور الثاني تم التحاق 5134 متدرب.

0: نعم
1: موزعين على البرامج المختلفة في معاهد المؤسسة المنتشرة من خلال 34 موقع على مختلف أقاليم المملكة.
0: نعم جميل.
1: هذه التخصصات تم اعتمادها بطريقة تناسب الجودة وتتوافق مع أعلى المعايير.

0: حزب الشباب من الفئات العمرية المختلفة
1: جميل.
0: بما يناسب فئة الشباب والإناث وحتى من ذوي الإعاقة. والأرقام تبشر أن النسبة العليا لمشاركة المتدربات من الإناث تصل في حدها إلى ما يقارب 41% من مجموع أعداد المشتركين أو
1: نعم
0: المتدربين الملتحقين بالبرامج التدريبية.
1: نعم
0: التخصصات تفضل.
1: لا لا تفضل، حابين نحكي عن التخصصات. نعم
0: التخصصات تتراوح تخدم جميع القطاعات مثل ما حكيت لك مسبقا،
1: نعم
0: وتتراوح بتزويد المتدربين بما يخص سوق العمل وتعطيهم صقل لمهاراتهم للدخول إلى سوق العمل الأردن.
1: نعم
0: ومن ضمن هذه التخصصات ما يتعلق بالذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وتخصص السيارات الهجينة والصناعات الدوائية وحاضنات الأطفال والمهن الخضراء وصناعة الذهب والطاقة وصيانة الآليات الثقيلية وغيرها من التخصصات المختلفة.
1: جميل جدا. اليوم دكتور يعني كيف بدنا نعزز هاي الصورة الذهنية لشبابنا اليوم على أهمية التدريب المهني، تشجيع الشباب أيضا يقبلوا على هذا التعلم وعلى هذا التدريب؟ واليوم يعني أنتم ممكن بصيص أمل وطوق نجاة للعديد من الشباب مثلا اللي حتى ما حالفهم الحظ مثلا بقطاع الأكاديمي أو الدراسة، ممكن يكون له فرصة من خلال يعني حرفة، من خلال تدريب معين بواكب سوق العمل وأيضا بوائم متطلعاته وإمكانياته ومهاراته.
0: من خلال رؤية المؤسسة نحن
1: نعم.
0: انطلقنا إلى إطار جديد أنه
1: نعم.
0: لم تعد المؤسسة للذين لم يحالفهم الحظ
1: صح.
0: في الوصول إلى مستويات أكاديمية
1: نعم.
0: معينة.
1: نعم.
0: ومن وحي أرقام التسجيل كان في الحضور اللافت لحملت شهادات الجامعية
1: صح.
0: والماجستير
1: نعم.
0: والدبلوم والثانوية العامة والأرقام كانت بمستوى عالي جداً. في نفس الوقت حتى الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى مستويات أكاديمية معينة، الفكرة في المؤسسة وفي طبيعة البرنامج التدريب اليوم أنه يركز على أن التدريب المهني هو مسار موازي للحاصل على شهادة أكاديمية ولا الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى مستوى أكاديمي معين، بمعنى أن التدريب المهني اليوم أصبح مسار موازي للدخول إلى سوق العمل والتزود بمهارات معرفية تمكن الحاصل عليها ضمن مستوى معين للدخول على سوق العمل بمعرفة وقوة.
1: نعم.
0: تم إضافة العديد من التخصصات أو المهارات التي تخدم المعرفة الفنية للتخصص نفسه من قضايا الذكاء الصناعي والمهارات اللغوية والمهارات الحياتية حتى في قضايا الصحة والسلامة. فلم تعد المؤسسة تخرج عامل فني بمهارات بسيطة وإنما بإمكانيات أعلى من ذلك. بالمقابل تم إضافة مواد تتعلق بريادة الأعمال
1: جميل.
0: بحيث تمكن الشباب من افتتاح منشآتهم الخاصة أو مشاريعهم الخاصة من خلال حواضن الإبداع الموجودة في معهد مؤسسة التدريب المهني.
1: جميل جميل.
0: أضف معلومة أخرى إذا سمحتي لي، أن
1: نعم
0: طبيعة
1: أكيد
0: البرنامج
1: دكتور.
0: التدريبي تقوم على عدة فصول وضمن ساعات تدريبية معينة
1: نعم.
0: يتوافقها الفصل الميداني، وهذا الفصل يتم التدريب داخل المنشأة في سوق العمل نفسه أو ما يسمى بالأونجوب تريننج، بحيث يتلقى المعرفة بشكل مباشر ويكون على أعلى استعداد للدخول إلى سوق العمل بمهارة وثقة عالية.
1: جميل. اليوم صدقا دكتور من خلال هذا الحديث ويعني حتى إحنا بالفترة الماضية شفنا تشجيع سمو ولي العهد على موضوع التعلم المهني والتعلم التقني لما إله ممكن يعني آفاق، وحتى اليوم زي ما تفضلت اليوم العبرة بالمهارة والخبرة أكثر ما أنه شو تحصيلك العلمي، على قد ما أنه بتهتموا بالمهارات والإمكانيات اللي بتمتع فيها الشعب. من يعني سنة جديدة وعام تدريبي جديد، دائما ممكن كل عام بيمرق بيتم بناء على نتائجه، على نقاط القوة، على نقاط الضعف، لحتى تكون هذا العام يعني مليء بكل ما هو جديد، بكل ما هو ممكن تجديد، تحديث، تقوية ممكن الأشياء أو الثغرات اللي ظهرت خلال العام القديم.
0: نعم سيدتي الكريمة، تعمل المؤسسة في ظل التوجهات

0: السامي لحضرة صاحب الجلالة نعم. وسمو ولي العهد، ومن ضمن استراتيجيتها تبني مهارات المستقبل
1: نعم.
0: ليكون الأردن هو بلد المهارات، وهناك تحول نوعي في طبيعة تفكير هؤلاء الشباب، والمؤسسة على استعداد دائم بتطوير طبيعة منظومة برامجها وتطويرها بما ينسجم مع أحدث التطورات. ونحن نتكلم اليوم عن معطيات الثورة الصناعية الرابعة
1: نعم.
0: وما تتركه من أثر على جميع أنحاء السوق ومعطى وتفكير الشباب الأردني. وبالتالي المؤسسة هناك خطة لضمان جودة التدريب وإرفاقه بالمعايير الدولية بما يتناسب مع تلك الاحتياجات.
1: جميل جدا. اليوم طب لو بدنا رسالة منك اليوم دكتور للشباب اللي فعلا بدور على فرصة عمل، فرصة تدريب، شو اللي يعني من خلال حديثك احنا رأينا ماذا تقدمه المؤسسة من فرص خلال العام التدريبي الجديد، وأيضا يعني على مدار سنوات من خلال اعتمادكم لبرامج لمشاريع زي ما تفضلت، يعني إلها دور ممكن بسقل مهارات شبابنا اليوم بأي تخصص وبأي مهارة ممكن تكون مواكبة لمتطلبات سوق العمل وأيضا كمان مواكبة لميولهم ومواهب الشباب.
0: نعم ست الكريمة، اليوم هذه دعوة للشباب الأردني لتغيير المنظومة بشكل عام والاعتمادية على طريقة توظيف معينة كانت سائدة في لحظة، ولكن اليوم مع ضمن تلك المعطيات إن امتلاك المهارة هو الأساس والمدخل الحقيقي لدخول سوق العمل. تلك المهارة المزودة بمعرفة، هذه المعرفة تمكنهم من التفوق والتقدم وتحويل منظومة فكر الشباب من ثقافة الانتظار إلى ثقافة إنتاجية عليا. هذه الثقافة الإنتاجية تمكنهم من إعداد أنفسهم لدخول سوق العمل وتحصيل دخول مرتفعة بالمقابل إنشاء مشاريعهم الخاصة من ضمن الأعمال الريادية. وبالمناسبة مؤسسة المهني شهادات التي يحصل عليها المتدرب تستبدل استبدالا وذلك تقديرا لضمان جودتها من قبل هيئة المهارات والحصول على شهادة مزاولة. واسمحي لي أضيف هنا بالمقابل هناك صندوق خاص موجود لدعم الشباب وتمكينهم ضمن إجراءات معينة من الحصول على قروض تتوافق مع إبداعهم وتخيله.
1: جميل.
0: بالمقابل هذه دعوة من الشباب الأردني لزيارة معاهد المؤسسة المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء المملكة وزيارة مواقع المؤسسة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيها والاطلاع على أهم الإنجازات، خصوصا نحن في التدريب المهني لدينا عملية تتبع للخريج بحيث نبرز قصص النجاح أثناء العمل في السوق أو من خلال مشاريعهم الخاصة.
1: جميل جدا، وأكيد إن شاء الله ربي بتمنى لكم مزيد من هذا العمل وهذه الجهود الطيبة، وأكيد بخدمة شبابنا وتأهيل فعلا كوادر مؤهلة بتحمل مهارات جدا عالية من خلال ما تقدموا كل ما هو جديد في مجال التدريب المهني على مستوى وطننا الحبيب. الدكتور جعفر الروسان مدير الإعلام والاتصال والناطق الإعلامي باسم مؤسسة التدريب المهني، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك. شكرا. Thank you.

إذن مكملين معكم مستمعينا وبنوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. واليوم نحن يعني من 11 لنهاية هذا الشهر نحن في صدد يعني

0: الحديث عن التعداد السكان، ومن خلال هذا التعداد يعني انطلق بمشاركة 12 ألف باحث وباحثة. هذا ممكن الجهد الوطني، لحتى فعلا أعمال هذا التعداد راح يكون ل 31 شهر 31 عشرة، يعني لنهاية هذا الشهر. فاليوم نحن بصدد الحديث عن أهمية التعداد للسكان والمساكن، أهم الأدوات الإحصائية اللي بتعتمد عليها الدول بشكل عام لحتى نفهم أو تفهم واقعها السكاني والتنموي. وهالشيء ما إنه بس إنه أنا بدي أحصر عدد بس المساكن أو عدد السكان، لا، هو عبارة عن قاعدة من أو توفير قاعدة من البيانات، نقرأ تحولاتنا الديموغرافية الاجتماعية الاقتصادية، توجيه سياسات وخطط وأيضا برامج مستقبلية. حتى نتحدث عن أهمية التعداد للسكان والمساكن، أبرز التحديات أكيد، ونتعرف أيضا على المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور زياد عبد الله، مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. يسعد صباحك يا دكتور، يعطيك العافية.
1: صباح النور مدام نجود، لحضرتك ولجميع مستمعي الإذاعة الأردنية عبر برنامجكم المميز نوافذ.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا
0: وسهلا. يعني اليوم بالبداية إحنا من واقع خبرتكم دكتور، بدنا لو شوي نبذة صغيرة عن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بعدين رح نتحدث ممكن بتفصيل عن التعداد، عن مستقبل التعداد، التحديات بشكل عام، رح نحكي عن تفاصيل معينة. حابين لو نبذة صغيرة عن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.
1: بالحقيقة المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية هو منظمة إقليمية عربية له مجلس أمناء رؤساء أجهزة الإحصاء العربية، وبدون شك أنه دائرة الإحصاءات العامة هي عضو في هذا المجلس، ويقوم بتقديم خدمات بناء قدرات لـ 22 دولة عربية، بالإضافة أيضا إلى البعد البحثي للمعهد. بدون شك أنه الحقيقة المعهد استفاد جدا من الخبرات العربية، وخاصة الخبرات الموجودة في دائرة الإحصاءات العامة من خلال البرامج التدريبية التي يقوم فيها. يعني الأسبوع من أسبوعين كان في يعني دورة تدريبية لـ 22 دولة كان فيها خبراء من دائرة الإحصاءات العامة، وهي حول المحاسبة الوطنية. فهذا أقول يعني أنه اليوم نحن الحمد لله منطقتنا العربية ذاخرة بالخبرات الإحصائية، وخاصة الإحصاء الرسمي، لأنه نحن نعنى بالإحصاء الرسمي، وهو يختلف شوي عن موضوع مفهوم الإحصاء، لأنه الإحصاء الرسمي هو الإحصاء الذي يخضع للمعايير الدولية.
0: جميل.
1: يعني أي دراسة بدنا نقوم فيها، ومنها التعداد بدون شك، هناك منهجيات إحصائية يعني يقوم فيها الدول من خلال يعني احترام المعايير الدولية لتكون مقارنة، وتكون أيضا لها جودة. يعني موضوع التأكد من جودة البيانات هو يأتي من المنهجية التي تعتمدها الدول من خلال هذه المعايير.
0: نعم.
1: فنحن المعهد نقوم بهذا التدريب.
0: جميل.
1: وبناء القدرات حول هذا الموضوع.
0: جميل. اليوم يعني من خلال خبرتك ومن خلال حديثك الطيب دكتور زياد، اليوم مستقبل التعدادات السكانية في المنطقة العربية، يعني شو لازم نستعد له لحتى تكون ممكن التعدادات المقبلة أكثر دقة أكثر انتشار؟ الشق الآخر من السؤال برضو التحديات، يعني إحنا شو بيستنوا منا. السؤال الثاني إنه شو التحديات اللي فعلا بتواجه الدول العربية لما تنفذ أي تعداد عام للسكان والمساكن، خاصة لما نحكي للأسف يعني عن تغيرات ديموغرافية، بنحكي عن هجرة، بنحكي عن نمو سكاني، بنحكي عن تغير سياسي في العديد من المناطق.
1: نعم. هو بدون شك أنه اليوم مستقبل التعدادات في المنطقة العربية يتجه بشكل واضح نحو التعدادات الرقمية والذكية، يعني الاستفادة من الأساليب الحديثة والسجلات الإدارية والبيانات الحديثة والتقنيات الجديدة، منها أكيد الذكاء الاصطناعي. بدون شك أنه اليوم تختلف، يعني اليوم في دول تعاني من أزمات، وهناك دول في العالم العربي يعني تعمل بجد وبجهد كبير يعني لتحقيق اليوم هذا التعداد بأساليب حديثة. هذه الأساليب لحتى تقدر تستعملها بيصير في عادة ما بيسموها pilot project، يعني تجربة بالدولة لما هي الأساليب الأنسب لهذه الدولة. من هيك هناك دول كل الدول اليوم تعتمد على

0: التابلت يعني على الأساليب الاستمارة الذكية. وهناك دول أيضا استطاعت من خلال إنشاء منظومة إحصائية متكاملة في الوزارات أنه تقدر تعمل إعداد من خلال الرقمنة والسجلات الإدارية.
1: جميل.
0: ولكن هذا يحتاج إلى تحضير السجلات الإدارية لتكون موائمة مثل ما قلت أنا للمفهوم الإحصاء الرسمي.
1: نعم.
0: أعطي مثل بسيط يعني مثلا مفهوم المبنى. المبنى موجود بالإحصاءات الرسمية يختلف عن المفهوم الموجود بالوزارة. فمن هيك عملت هذه الدول على تحضير البنية التحتية في الوزارات لحتى يبطل في يعني نزول للميدان. أما في يعني الأردن أنا بعرف إنه الحمد لله يعني الأردن عملوا تجربة كتير مهمة.
1: نعم.
0: وهناك يعني أساليب معتمدة في تعداد اللي بدأ بالأردن. أنا بستغل الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل بالحقيقة لزملائنا في دائرة الإحصاءات العامة على الجهد الكبير والمميز الذي يقوم به لحتى ينجح هذا المشروع الاستراتيجي والوطني. فمن هيك يعني نحن إن شاء الله بالأردن نعتمد الأساليب الاستمارة الذكية.
1: جميل.
0: وأيضا العد الذاتي، وهذه بالحقيقة نقلة نوعية بالعمل الإحصائي العربي.
1: نعم.
0: وأنا أعلم أنه إن شاء الله قد يكون المستقبل مثل ما تفضلتي أنه يكون سير السجلات الإدارية هي الأسلوب اللي معتمد بدون النزول للميدان. وهناك
1: نعم.
0: تجربة بالمنطقة اللي خصوصا بالخليج وخاصة عمان قدروا يعني عملوا تعداد بدون النزول للميدان، وهذا
1: نعم.
0: التعداد كان نموذجي على صعيد العالمي كمان.
1: نعم. يعني اليوم دكتور إلى أي مدى يعني من خلال حديثك صار التحول الرقمي أو استخدام التكنولوجيا عامل أساسي بتنفيذ التعدادات السكانية والمساكن؟
0: نعم.
1: يعني اليوم يعني أصبح الاعتماد عليه بشكل شبه
0: صحيح.
1: كلي. نعم
0: صحيح 100%. ومثل ما تفضلتي يعني اليوم الدول كل الدول العربية اليوم يعتمدوا على الاستمارة الذكية من خلال التابلت لتعبئة الاستمارة. هلا تفضلتي عن التحديات. اليوم بدون شك في تحديات كثير كبيرة، لأنه اليوم تعرفي في حضرتك أنه اليوم في دول تمر بأزمات، في دول يمكن متقدمة أكثر، في دول فعندها يمكن استقرار أكبر.
1: نعم.
0: لكل دولة لها خصوصيتها في التعداد.
1: حلو.
0: ولكن بدون شك أنه هناك تحديات تتعلق بسرعة التغيرات السكانية، موضوع الهجرة وموضوع التغيير أنماط الأسر والسكن.
1: نعم.
0: يعني
1: عدم الاستقرار أيضا. نعم
0: نعم نعم. من هيك الوصول لبعض الفئات السكانية قد يكون في بعض المناطق صعبة، وهون تعمل الدول على تحديث منهجيتها باستمرار والاستفادة من مصادر البيانات المختلفة، وخصوصا عملية التخطيط المبكر. يعني أنا بقول شغلي قبل ما يبدأ التعداد هناك جهد يبدأ قبل سنوات
1: كبنية تحتية
0: هذا التعداد. نعم نعم. وهذا بالحقيقة يمكن ما بيبين كثير، ولكن بالحقيقة في جهد كبير وفي يعني اجتماعات ودراسات لكل الأساليب اللي ممكن نحن نستعملها لنوصل مثل ما قلت أهم شيء حضرتك اللي هو الرقم الدقيق اللي هو يساعد باتخاذ القرار على اتخاذ القرار الرشيد والمناسب.
1: نعم. اليوم دكتور يعني بدي أسأل سؤال ممكن هو لسان حال العديد من المواطنين اللي لسه مش واصيتهم شو يعني فكرة التعداد اليوم، أهمية هذا التعداد، التعداد العام للسكان والمساكن، شو اللي بيميزه عن الإحصائيات والمسوح السكانية الأخرى اليوم؟
0: نعم. يعتبر التعداد هو المصدر الأساسي والشامل، هون كلمة الشامل كتير مهمة، هو المسح.
1: نعم.
0: هو المسح الوحيد اللي نحن بيصير فيه يعني زيارة جميع المساكن في الدولة، فهيدي هي هو الدراسة الوحيدة اللي بتصير هيك، لأنه
1: نعم.
0: بتعطي رقم مش تقديري، هو رقم دقيق
1: حقيقي. نعم.
0: يتعلق
1: من أرض الواقع
0: السكان وتوزيعهم وخصائصهم وظروفهم السكنية بالدولة.
1: نعم.
0: وبيميز هذا المسح أنه بيستهدف مثل ما قلت أنا جميع السكان والمساكن، يعني في ثلاث قواعد أساسية بيتم بنائها من خلال هذا التعداد اللي هي المباني. وبتعرفي حضرتك المباني بتاخد أشكال، في منها
1: نعم.
0: مباني سكنية، في مباني بتعلق بالمستشفيات، في شيء بتعلق بالخدمات.
1: صح.
0: فكل هذه قاعدة بيانات تنشأ من خلال هذا التعداد. في كمان المساكن، سواء كانت هون أو الوحدات خلينا نسميها، لأنه ممكن تكون المساكن هي وحدات سكنية وممكن كمان منشآت.
1: نعم. نعم.
0: وأيضا الأسر، وهذه فرصة كمان أنه ينشاف بشكل دقيق وعلى الميدان الأسرة وتركيبة و أفرادها وجميع الخصائص التعلق بالأسرة.
1: نعم.
0: ينتج عنه أيضا هذا التعداد أنه هذا قاعدة بيانات تكون أساس لأي دراسة تانية رح يكون فيها الدولة، ولكن بالعينة فإذا ما عندنا نحن إطار ما فينا نعمل دراسات بالعينة. هو أساس للدراسات اللي نعملها، وبعد منها بينشأ عندنا مؤشرات. هالمؤشرات ممكن تكون شهرية، ممكن تكون سنوية، ممكن تكون ربعية، يعني حسب نحن عملية دورية هذا المؤشر.
1: جميل.
0: فهي منظومة إحصائية متكاملة تبدأ بالتعداد، تنتقل إلى الدراسات اللي بتصير بشكل سنوي أو شهري، وتنتقل إلى إنتاج مؤشر. هذا المؤشر تعتمد عليه الدولة أو أي مستخدم، لأنه اليوم المؤشر هو ليس فقط، يعني نحن الإحصاء هو يسمى عنا public good، يعني هو سلعة عامة يستفيد منها الدولة وتستفيد منها أيضا أي مستثمر. اليوم بده يجي أي دولة يحتاج إلى رقم، أي حدا بده يعمل أي مشروع يحتاج إلى هذا الرقم، فهو الرقم سلعة عامة يستفيد منها العالم، يستفيد منها الدولة، وتستفيد منها أيضا الأفراد بشكل أو بآخر من خلال يعني الاستفادة من الثقافة الإحصائية التي تنشأ في الدولة. وأنا أعلم أنه الحمد لله الأردن لدينا ثقافة إحصائية كبيرة، والدليل على ذلك 7 تعدادات أنشئت في هذه الدولة الحبيبة، يعني هذا مؤشر عن مدى الثقافة الإحصائية التي يتمتع بها الشارع الأردن.
1: نعم، حتى من خلال يعني حديثك وتعقيبا على حديثك دكتور، أنه حتى هاي البيانات اللي إحنا بنحصل عليها من خلال التعداد أصلا هي يعني قاعدة كبيرة لحتى نرسم سياسات خطط تنموية للدولة. واليوم نشوف احتياجات المناطق وتفاوت هذه الاحتياجات قديش مهم.
0: نعم 100%، مثل ما تفضلتي يوفر التعداد بيانات أساسية
1: نعم.
0: عن عدد السكان وتوزيع وأعمار وتركيبة والتعليم والعمل والهجرة، إضافة إلى مثل ما قلت أنا خصائص الأسر والسكن. وهذه البيانات تساعد صانع القرار بأي دولة في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطن
1: نعم.
0: والتخطيط، يعني اليوم المدارس مثل ما قلت والمستشفيات والخدمات والبنية التحتية كلها هيدي، وكيف نحن أهم شيء إدارة الموارد، هذا يساعد في إدارة الموارد وخاصة في المناطق والفئات اللي بتحتاج إليها بشكل كبير، لأن الوصول إلى لا يمكن إلا من خلال التعداد وإعطاء الصورة الحقيقية عنها. فهو مثل ما تفضلتي هو الأساس لرسم أي سياسة وخطط تنموية تتعلق بالدولة.
1: نعم. اليوم دكتور في كمان سؤال أو يعني شيء بخوف ممكن المواطنين بموضوع بأنه أنا قديش مهم معلوماتي تكون خصوصيتها تكون مضمونة، ضمان أيضا من خلال هذا التعداد ضمان أنه يكون في شمول لهذه البيانات دقتها أيضا. فكل بيحكي طب أنا يعني أنا بدأ أعطي مثلا معلوماتي للإحصاءات، فموضوع الخصوصية في هناك ضمان لي لحتى يكون في حماية لخصوصية الأفراد وأيضا خصوصية البيانات اللي بتم جمعها من خلال عملية التعداد.
0: 100%. أنا بدي أقول شغلي أنه بكل دول العالم هناك بند بأجهزة الإحصاء أساسي لضمان عملية الخصوصية الأفراد، وعادة هذا بند جزائي للعاملين بأجهزة الإحصاء على عدم الإفشاء بأي معلومة. من هيك يعني بالحقيقة يعمل فريق كبير وهناك استثمار كبير بيصير داخل الجهاز على عملية التأكد من ضمان جودة جودة وخصوصية الأفراد اللي بيتم عدها او دراستها من خلال المسوح. فهذا مبدا اساسي من مبادئ الاحصاءات العامه، عمليه الاحترام الخصوصيه والتاكد من عدم انه هالمعلومات اللي بيدلي فيها المواطن ان لا تذهب الى جهات اخرى. ومن هيك بتلاحظي انه باي دراسه او اي تقرير يصدر عن أجهزة الإحصاء هو تقارير تكون إجمالا فيها إحصاءات عامة، بيكون فيها يعني ما فيها أرقام فردية، بالعكس هي أرقام مجمعة، وهذه الخصوصية تحترم من خلال الآليات والمناجيات بالتخطيط والتدريب واستعمال التكنولوجيا المناسبة. وأنا بأكد لك أنه في استثمار كبير بيصير بهذا الموضوع للتأكد من خصوصية الأفراد، وهذا بالحقيقة مش جديد، يعني نحن بنعرف أنه يعني صار
1: قاعدة عامة، هاي قاعدة عامة
0: في خبرة كبيرة صار بأجهزة الإحصاء في عملية كيفية احترام ويعني تأمين حماية خصوصية الأفراد.
1: نعم أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب. إذا حاب في كلمة أخيرة دكتور.
0: أنا بالحقيقة بشكركم أول شيء على دعوة المعهد في هذه الإذاعة الكبيرة بالحقيقة، وأنا أدعو أخواننا في الأردن للحقيقة العمل على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الوطني. وأنا أكيد إن شاء الله من خلال تجربتنا نحن ورؤيتنا أنه دائما الأردن كان يعني له باع كبير في التعدادات والأعمال الإحصائية، وسنحتفل إن شاء الله في نهاية هذا الشهر

0: بنجاح هذا التعداد، ونحن كلنا كمنظمات إقليمية وخاصة المعهد العربي سيكون داعما إن شاء الله لإخواننا في الأردن ونجاحهم في هذا المشروع.
1: يعطيك ألف عافية دكتور، يعني على هذا الطرح الطيب. الدكتور زياد عبد الله مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، شرفتنا، شكرا لك.
0: شكرا.

إذن ختامها مسك اليوم مستمعينا، دائما بنوافذ بنحب نكون مع الشباب وبفكرهم ومشاريعهم بكل ما بيحاولوا أنهم يقدموه ليغيروا فكرة، يغيروا ممكن سياسة معينة. واليوم نحن بصدد الحديث عن تكنولوجيا المعلومات وهذا العالم المتسارع اللي بتتوسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. واليوم المعرفة التقنية بطلت خيار وبطلت رفاهية، صارت أهم مفاتيح المستقبل، أهم فرص العمل. واليوم حتى الأمية تغيرت، الأمية الإلكترونية أصبحت هي الطاغية بدل الأمية التقليدية. اليوم ملتقى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بنسخته الثانية 2026 راح يتم إن شاء الله إطلاقه بالأيام القادمة. راح يكون فيه هناك مجموعة من الخبراء، الطلبة، رواد الأعمال، حتى ممثلي المؤسسات. ممكن

0: اعتبروا مساحة لحتى يتم تبادل الخبرات بين الشباب، بين أصحاب الكفاءات، وممكن جهات معينة بتقدم وظائف يعني في سوق العمل. الحديث أكثر عن هذا الملتقى، ما الجديد، ما الهدف الأساسي؟ أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف إسماعيل محمد الجبور من الفريق المنظم لملتقى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. يسعد صباحك إسماعيل ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك نجود، الله يرضى عنك يا رب.
0: يعني بدنا، ما الذي يميز هذه النسخة الأولى من هذا الملتقى، الهدف الأساسي من تنظيمه، وأيضا اللي بلفت انتباهنا اليوم هذا الملتقى بجهد طلابي لكنه يجمع طلبة وخبراء رواد أعمال وأيضا ممثلي مؤسسات، اللي راح تساهم أن يكون في مساحة ما بين الشباب وأيضا متطلب أو احتياجات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا. اتفضل إسماعيل. نعم،
1: بحب أحكي عن الملتقى إنه هو من شو بتكون.
0: نعم.
1: العام إحنا مجموعة طلاب من عدة جامعات مختلفة. فمثلا أنا معين محمد، أنا من تخصص ذكاء اصطناعي وعلم بيانات من جامعة الشرق الأوسط، ومعنا عدة جامعات طلاب شاركوا منها زي جامعة الزيتونة، الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة الأمير سمية، إحنا والجامعة الهاشمية، إحنا عدة طلاب. لكن بشكل عام الفريق المنظم لهذا الملتقى النسخة الثانية كان هو فريق اي تي زون بكليه تكنولوجيا المعلومات في الجامعه الهاشميه.
0: نعم.
1: وبحب اكد انه الملتقى هذا بالنسخه الثانيه تبعته قائم برعايه رسميه من وزاره الاقتصاد الرقمي والرياده. الملتقى راح يكون بتاريخ 17/10/2026. فبالنسبه لسؤالك، فبصراحه النسخه الاولى كانت بالنسبه لنا مرحله تاسيسيه.
0: حاولنا
1: نحكي عن مجالات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
0: نعم.
1: ركز اكثر على اهميه الذكاء الاصطناعي وكيف لازم نواكب التطور اللي بصير فيه.
0: نعم.
1: النسخه الثانيه حاولنا انه نكون اكثر تحديدي، يعني مثلا ركزنا على عده مجالات معينه، كيف انه الذكاء الاصطناعي بيكون موجود في البزنس.
0: نعم.
1: كيف بيكون موجود في قطاع الميديكال، وكيف بياثر عليهم. فكنا اكثر تحديدا في هذا الملتقى. نعم. وركزنا على اولويه لتطبيق الذكاء الاصطناعي في هاي المجالات.
0: جميل
1: عشان
0: جدا.
1: مساحه تجمع الشباب والطلاب مع الجهات الحكومية والجامعات والخبراء والشركات عشان نطلع بأفكار وحلول لها أثر حقيقي. كمان من أهداف الملتقى إنه نساعد الطلاب حتى يحولوا اللي بيعملوه بالجامعة لمشاريع وحلول علمية وتكون مرتبطة باحتياجات السوق والمشاكل اللي بنواجهها فعليا عشان نطلع بأحسن نتيجة للطلاب.
0: نعم، جميل. اليوم من خلال محاور هذا الملتقى، أوكي، إنه بدكم تمكنوا الكفاءات التقنية تواكبوا كل التطورات بالذكاء الاصطناعي اليوم، شو المهارات اليوم اللي بيحتاجها الشاب لحتى يكون فعلا أكثر جاهزية لتكنولوجيا المستقبل؟
1: تمام. هسا إحنا بآي تي اي اي اف مش بس فعالية إنه بيحضرها الطالب وبيطلع منها بس، لا. إحنا مساحة تبدأ من خلالها فرصة حقيقية، يعني الطالب من خلال راح يبدأ فرصة حقيقية. مثلا احنا عندنا شيء اسمه معرض المشاريع، فالطالب بيقدر انه يعرض مشروعه ومهاراته قدام الشركات المؤسسات، بيتعرف على الجهات اللي ممكن تساعده بالتدريب وتساعده انه يطور مشروعه وتساعده بفرص مستقبلية. وبنفس الوقت الشركات تقدر تتعرف على المواهب الموجودة، تقدر تشوف مهارات الشباب، تقدر تطرح فرص تدريب وتوظيف عليهم. والخبراء كمان لهم دور كثير مهم لانه راح يعطونا من خبرتهم العمليه، وراح يكون عن التحديات اللي بشكل عام بيواجهها السوق، اللي بيواجهها خاصة الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ففعليا هم راح يكون لنا شو التحديات الموجوده بالسوق، وكمان راح يساعدونا شو المهارات والحلول اللي السوق بحاجتها.
0: جميل.
1: فبشكل عام المهارات اللي الشباب جد بحاجتها اليوم، فاحنا براينا انه اهم شيء انه الطالب ما يضل بس معتمد على اللي بيتعلمه بالجامعه، لانه مناهجنا الجامعية هي بشكل عام مناهج قديمة.
0: نعم.
1: مش بتواكب التطور اللي بيصير بمجال الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، أو ما بيقدروا يغطوه كامل. فإنه الطالب ما يضل معتمد على اللي بيتعلمه بالجامعة، لازم يعرف شو بصير بسوق العمل وين رايح الذكاء الاصطناعي، ولازم يضل مواكب التطورات. وكمان لازم يكون عنده يقين إنه المعرفة لحالها مش كافية.
0: فعلا
1: المعرفة لحالها أبدا مو كافية.
0: نعم.
1: لازم يكون عنده فرصة يطبق اللي بتعلمه على مشاكل حقيقية.
0: نعم.
1: وإحنا هذا اللي إحنا بنحاول نعمله، إنه يطبق اللي تعلمه على مشاكل حقيقية، لأنه
0: جميل.
1: الطالب بيشتغل على مشكلة حقيقية وبيكتسب خبرة وبتطور عنده المهارات والإبداع وحل فهاي الأشياء اللي فعليا سوق العمل بحاجتها، وإحنا إن شاء الله كأي تي آي راح نوصلها.
0: يعني أنتم يعني من خلال هذا الملتقى راح يكون في، مش بس إنه أنت بتشارك، من أصحاب التخصصات والشباب، لا هناك في فرصة لحتى

0: يكون فرصة تدريب، فرصة للاستثمار، حتى فرصة للتوظيف كمان.
1: صحيح، لانه الفكره انه المشاركه بشكل عام بدي اركز عليه انه ما بدي الفكره بس تكون مشاركه، لا هسه احنا بنحاول انه نخلي المشاركه بالمنطقه عمليه، مش
0: نعم لازم يخرج بنتيجه.
1: مش بس مجرد عرض، يعني
0: نعم.
1: يكون في تواصل حقيقي ومباشر بين الشباب والجهات
0: نعم.
1: اللي فعليا بتدور على الكفاءات. بالنسبه لعرض الشركات والوظائف، بعض الطلاب قصة يتعرفوا على الشركات واحتياجاتها ويعرضوا مهاراتهم وخبراتهم وسيرتهم الذاتيه بشكل مباشر.
0: حلو.
1: بالمقابل الشركات تقدر تتعرف على المواهب الموجوده وتفتح المجال لفرص تدريب وتوظيف.
0: جميل.
1: اما معرض المشاريع والحلول هو فرصه كثير كبيره للطلاب اللي عندهم افكار ومشاريع وبدهم حدا يدعمهم ويوجههم ويساعدهم يطوروا.
0: نعم، هلا يعني اسماعيل انت تفضلت بانه راح يكون في عرض للمشاريع والافكار الابتكاريه، شو المعيار اللي انت بتقدر انه يعني تقبل هذا المشروع يتم عرضه بخلال هذا الملتقى؟ في معايير معينه راح تعتمدوها؟
1: صحيح، بس بشكل عام المعايير احنا بنعتمد عليها عشان نعمل افكار الشباب.
0: نعم.
1: احنا ما بنطلع بس على الفكره اذا كانت جديده او مبتكره.
0: نعم.
1: الهدف لنا انه شو المشكله، انه شو المشكله اللي هاي الفكره بتحاول تحلها، يعني
0: نعم.
1: مثلا هل المشكله هي موجوده فعلا موجوده بسوق العمل في القطاعات، كل الاشخاص اللي راح يستفيدوا من الحل، كمان بعدها بنشوف شو الاثر المتوقع من الفكره، يعني بنعمل دراسه للفكره.
0: نعم.
1: وهل فعلا هاي ممكن الفكره تتطبق وتتطور وكيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي فيها. فبالنهايه الفكره الاقوى بالنسبه لنا هي اللي بتجمع بين مشكله حقيقيه واثر واضحه وامكانيه فعليه للتطبيق.
0: جميل، جميل جدا. اليوم لو بدي رسالة منك أو رسالة الملتقى اليوم للشباب، دورهم بصناعة المستقبل، وخاصة يعني بتذكر حكينا أنا وياك إسماعيل إنه للأسف في هناك تسارع جدا كبير في تقنية الذكاء الاصطناعي اليوم، إنه إذا إحنا ما حاولنا نواكب هذا التطور ونلحق الركب إن صح التعبير، اليوم إحنا بنكون متأخرين. فرسالة اليوم للشباب دورهم بصناعة المستقبل، وخاصة إنه هذا الملتقى هو فرصة لهم زي ما تفضلت لعرض مشروع، لكسب فرصة تدريب أو حتى تشغيل أو حتى استثمار. بدي رسالة. نعم.
1: للأسف الذي لا يستحدث يستبدل.
0: نعم.
1: فرسالتي للشباب إنه الذكاء الاصطناعي مش جاي يلغي خبراتنا.
0: صح.
1: مش جاي يأخذ دورنا، بالعكس هو أداة ممكن تساعدنا نتطور.
0: جميل.
1: ونوصل لأفضل نتيجة من حالنا وننجز ونبتكر أكثر. واليوم صار تبني الذكاء الاصطناعي شيء كثير ضروري لازم الكل يتبناه.
0: جميل.
1: وما بنقدر إنه إحنا نضل لأجله. يعني أنا بكون متضايق لما اشوف انه احنا بنكون نستورد للتقنيات، لا احنا انا بدي انه احنا نصنع التقنيات. الهم انه ما نكون احنا مستخدمين للتقنيات اللي بتجينا من برا، لا بدنا نحاول نكون جزء من صناعه هاي التقنيات ونستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نحل المشاكل الموجوده عندنا بالاردن. بالنهايه احنا كشباب عندنا القدره وعندنا المعرفه وعندنا الابتكار وعندنا العقول المطلوبه، المطلوب منا ان ننتقل من مجرد استخدام ذكاء اصطناعي الى توظيفه، الى صناعته، الى انه نوصل لحلول من خلاله، نكون جزء من المستقبل مش متلقين اليه. واحنا قادرين، احنا عندنا عقول قادره انها تعمل المستقبل، قادره تبدع بكل المجالات، احنا بلد حرفيا مصدر العقول.
0: ما شاء الله عنك فعلا اسماعيل، وانا بدي احييك واحيي فريق العمل كامل وكل الطلاب من كل الجامعات اللي انت ذكرتهم. فعلا اليوم لما نسمع هيك شباب وهذا النفس بيعطينا امل انه فعلا جلاله الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد سمو الامير حسين بن عبد الله يعني لما عولوا مستقبل هذا البلد على افكاركم، على من خلال جهودكم، فاليوم انتم مش بس يعني وسيله لصناعه المستقبل، انتم صناع هذا المستقبل وانتم حاملين الراي ان شاء الله بالايام القادمه. انا بدي اشكرك اسماعيل محمد الجبور من الفريق المنظم لملتقى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لعام 2026. شكرا لك.
1: كل الاحترام وشكرا لك، واحنا جيلنا قادر يغير وقادر يصنع باذن
0: الله.
1: شكرا.

إذن حلقتنا انتهت، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعين. إذن نحيي زميلنا غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وكنت معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.

0: 10 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة أشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. باكستان وتركيا تعلنان في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. محليا، وزارة الصناعة والتجارة تدشن 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029 تشمل الصناعة الهندسية والغذائية والكيماوية لتطوير القطاع الصناعي. في محلياتنا أيضا، تواصل عمليات تعداد السكان والمساكن في جميع محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. وزارة الصحة تقول إن حادثا فنيا محدود وقع صباح اليوم في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد اقتصرت آثاره على أضرار مادية محدودة. وأخيرا، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، والأمن العام يحذر السائقين من خطر الانزلاقات على الطرق ومن تدني مدى الرؤية الأفقية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير، نلتقي دائما وأبدا معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. أبث لكم تحيات المهندسة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة. وكرما لا أمرا مستمعينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: في هذه الحلقة والتي ننتهزها ونستثمر كل دقيقة فيها باسمكم جميعا، دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مهند ماجد الخطيب، وهو مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية، مدير وحدة التنسيق والقبول الموحد. أهلا وسهلا بك دكتور، شكرا لحضورك معنا هذا الأثير وهذا الهواء. أهلا
1: الله يحييك ستي، شكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا بك. ومن خلال مهندسنا غاندي حداد، مستمعينا خلينا نعلن أنه هواتفنا من الآن سوف تستقبل تساؤلاتكم عبر الهواتف 47 47 111 و 47 47 112. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام وهذه الجهود التي تسجل لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. يمكن النشاط يكثر والعمل الدؤوب من خلال وحدة التنسيق والقبول الموحد بعد صدور قائمة المقبولين ضمن القبول الموحد بمعية جميع المكارم بما فيها أيضا التنافس الحر، خروج هذه النتائج ومن ثم أتت تباعا النتائج الأخرى لأبناء الأردنيات ومن ثم الآن وتستمر هذه المهلة المتاحة أمام طلبة الدبلوم
1: المتوسط. نعم.
0: وكذلك الحال كان لمن أساء الاختيار في هذا المجال، فأين أنتم وهذه المراحل والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق الطلبة، نتحدث عن متطلبات سوق العمل من جهة، معايير العدالة والتنافس خلال هذه الوحدة اللي إحنا بنجدها بالفعل هلأ الآن هي المطبخ الرئيسي في هذه الوزارة.
1: نعم ستي، بداية الله ست مساكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: ونوجه تحياتنا لكل مستمعينا عبر أثير الإذاعة الأردنية. يعني اليوم إحنا بنقدر نحكي إن في المراحل النهائية تقريبا لعملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2026-2027. أعلنت قائمة القبول الموحد الرئيسية لمرحلة البكالوريوس، وتلا ذلك فتح باب المناقلات وإساءة الاختيار، وأغلق باب المناقلات وإساءة الاختيار، وأعلنت نتائج المناقلات وإساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس. أعلنت كذلك قائمة القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة لمرحلة البكالوريوس. تم إعلان قائمة القبول الموحد أيضا لمرحلة الدبلوم المتوسط، وليلة أمس أعلنت قائمة القبول الموحد لأبناء الأردنيات. اليوم الثلاثاء الساعة 3:00 عصرا سيتم إغلاق طلب القبول الموحد لإساءة الاختيار والمناقلات لدرجة الدبلوم المتوسط. لذا بتمنى من جميع أبنائنا الطلبة اللي ما حصل قبول في الدبلوم المتوسط، أو اللي قبل ويرغب بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من كلية إلى أخرى، أن يسارع بتقديم الطلب، لأنه بعد إغلاق الطلب اليوم لن يتم فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى. بعد إغلاق الطلب اليوم إن شاء الله من 48 إلى 72 ساعة سيتم إعلان نتائج القبول الموحد لإساءة الاختيار والمناقلات لدرجة الدبلوم المتوسط. بتوقع اليوم إن شاء الله تعالى نمتهي أيضا من إعلان قائمة القبول الموحد لكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة. اليوم إن شاء الله سيتم إعلانها بإذن الله، ممكن يكون في وقت متأخر نوعا ما، بس إحنا في مراحل التدقيق النهائية. والقائمة التي ستعلن اليوم سيكون من ضمنها قائمة قبول أبناء العاملين في وزارة الصحة، أيضا ستكون مشمولة بهذا القرار. يتبقى لدينا أيضا خلال الأيام القادمة إعلان قائمة القبول الموحد لمرحلة التشسير، وأخيرا سيتم إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة لمرحلة الدبلوم المتوسط. هيك بتكون إن شاء الله وحدة تنسيق القبول الموحد أنهت جميع القوائم، وإن شاء الله أن يكون في وقت قياسي يسمح لأبنائنا الطلبة باستكمال إجراءات التسجيل، لأنه غالبية الجامعات الأردنية الرسمية والكليات يبدأ التدريس فيها اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 11/10/2026.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ضمن هذه العمل أو ضمن هذا العمل اللي بينتهي مع بدء العملية التعليمية للجامعات الحكومية والرسمية، منها في 11 من هذا الشهر تنتهي هذه النتائج. أيضا كان هنالك جانب، ويمكن هذا الأمر مروض في الجامعات، أنه كان في هنالك دعوة من أجل القبول المباشر أو المباشر من خلال إدارة الجامعات من أجل ملء الشواغر. ويمكن وجدنا الجامعات اللي هي نجدها في الأطراف هي التي أعلنت وفتحت باب القبول المباشر. ما لكم دعوة في هذا الموضوع؟ لأنه هذا الأمر مروض في الجامعات.
0: طيب لا، بالتأكيد هذا القرار لابد أن يكون قرار مجلس، وأنا بشكرك على هذا السؤال، يعني أنا سؤال مهم جدا. سيتم فتح القبول المباشر في مرحلة البكالوريوس في عدد من الجامعات، يشمل جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية وجامعة مؤتة وجامعة آل البيت، إضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية في كليات الجنوب وعدد من الكليات الشمال، إضافة إلى أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، وأخيرا الجامعة الأردنية فرع العقبة. هذه الجامعات ستفتح فيها القبول المباشر وفق لشروط ومحددات خاصة سيتم إعلانها مع إعلان فتح القبول المباشر. لم تكون كل التخصصات في هذه الجامعات متاحة للقبول المباشر، فقط التخصصات التي تتوفر فيها شواغر. بعد أن قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بالتعاون مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة في حصر الشواغر المتبقية في هذه الجامعات، لذلك القرارات صدرت وتم توجيهها للجامعات. الآن على أبنائنا الطلاب أن ينتظروا الإعلان الذي سيصدر من كل جامعة، ما هي التخصصات المتاحة فيها وما هي إجراءات تقديم طلبات الاستفادة من هذه المقاعد. نتحدث هنا عن مرحلة البكالوريوس. أما القبول المباشر لمرحلة الدبلوم المتوسط سيتم إعلانه لاحقا بعد أن نعلن قائمة المناقلات وإساءة الاختيار للدبلوم المتوسط، ونرى ونحصر ما هي الشواغر التي تتبقى بعد ذلك حتى نعلن عنها. لذلك بتمنى من أبنائنا الطلبة الليلة بإذن الله سينزل إعلان رسمي.
1: نعم.
0: هذا الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يحدد الجامعات التي سيتم فتح القبول المباشر فيها، وأيضا الجامعات اللي أنا ذكرتها المشمولة بهذه القرارات. بمجرد أن يصلها القرار ستقوم بالإعلان لأبنائها الطلبة ما هي التخصصات المتوفرة اللي فيها شواغر، وما هي آلية تقديم طلبات الاستفادة من هذه الشواغر.
1: نعم. طيب لنكن أكثر قربا دكتور مهند ولنتحدث بأنه في هنالك نتائج أتى بها وحصل

0: بها الطلاب وهي لن تلان أو تلبي رغباتهم.
1: نعم.
0: هذا جانب، وبالتالي هو عكف على أنه يأخذ قرار أنه يعيد حتى يرفع معدله. هالشاغر أو هالمقعد اللي هو حظي فيه من خلال هذه القبولات يبقى شاغرا. هل لديكم التغذية الراجعة على عدد

0: اللي الطلبة الأردنيين حملت شهادات الثانوية العامة الأجنبية، هذين البندين من المقاعد هما زيادة على العدد المقرر. لما مجلس التعليم إجا يحدد 10% لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة حفاظا على الحصة المتبقية لطلاب التنافس الحر، ما أخذ 10% هاي منهم، بل خلاها زيادة على العدد المقرر. أيضا لما خلال السنوات الأخيرة برز وجود عدد كبير من الطلبة الأردنيين اللي يحملون شهادات ثانوية عامة أجنبية، وصار في توسع في هذه البرامج الأجنبية، وهنا نحن نتحدث عن الآي جي البريطاني والسات الأمريكي والآي بي البكالوريا الدولي وما إلى ذلك، قرر المجلس أيضا أن يخصص لهم مقاعد خاصة فيهم توزع على الشهادات حتى يحقق مزيد من العدالة. وبالتالي أيضا مقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية هي زيادة على العدد المقرر، وبالتالي أي طالب بيستنكف،
1: نعم
0: أنا أوريدي ماخذ بداله، أنا أوريدي معبي بداله، لأني قبلت 10% وقبلت حملة الشهادات الأجنبية مع القائمة الرئيسية. بمعنى أنه إذا في تخصص مثلا في 100 طالب، الجامعة الأردنية تقبل في تخصص الفيزياء 100 طالب، أنا بزيد عليه 10 مقاعد مخصصة لطلاب المكرمة العشائر ومدارس ذات الظروف الخاصة، وبزيد عليه حوالي من 3 إلى 5 مقاعد مثلا لحملة الشهادات الأجنبية، فأصبح المقبولين 115 في حين أن العدد المقرر 100. فأنا عندي 15 طالب زيادة، مهما استنكف يبقى العدد فوق العدد المقرر. وبالتالي هذا يبرر السؤال اللي دائما بيسألوا الطلاب واللي حضرتك سألتي، إنه وين بتروح المقاعد؟ المقاعد موجودة. القبول الموحد لا يطبق سياسة الاستنكاف لأنها غير منصوص عليها في السياسة العامة للقبول. العدد المقبول هو زيادة على العدد المقرر.
1: نعم، وبالتالي هي بتيجي في قلوب بعض، يعني
0: شكرا ما في شواغر تتحقق.
1: نعم، يعني من تم يتم قبوله هو سوف يعمل على ملء هذه الشواغر، وبالتالي تسير العملية التعليمية بالحد الأقصى أو بالعدد الكامل. طيب، لمسنا مستمعينا ويمكن اللي بتابعونا في هذا المجال بأنه بحمد الله يعني هنالك نسب نجاح عالية، لكن ماذا إذا ما خطر في بالك أنه تقارن ما بين أعداد القبول ضمن هذا النهج وهذا النسق مقارنة في الأعوام الماضية؟ لأنه الرقم هو سوف يضعنا أننا نسير في الاتجاه الصحيح لعملية جديدة ولنظام جديد يطبق لأول مرة باعتبار أنه الدورة الأولى إله.
0: صحيح. شوفي، أنا دائما أحب أن أتحدث بصراحة وأنا أكون صادق، ويعني الإنسان ما بيصير يجمل أي شيء هو ظاهر للعيان. نظام الثانوية العامة الجديد هو نظام يطبق لأول مرة هذا العام، إحنا بنستقبل خريجي هذا النظام وبيلتحقوا بالجامعات. وأنا أقول وبصفتي مدير لوحدة تنسيق القبول الموحد وكنت مدير في آخر 5 سنوات، لم ألمس هذا العام أي تغيرات جذرية بين قوسين جذرية في تنفيذ عملية القبول الموحد بسبب تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، باستثناء أنني اضطريت إلى تحديث برمجياتي وموقعي وأنظمة تنفيذ القبول الموحد بما يتوافق مع الحقول الجديدة. صار عندي حقول جديدة عرفتها وعرفت تخصصاتها وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك العدد الكبير من الطلبة الذين التحقوا بالحقل الصحي أبدأ إلى وجود نوع كبير جدا من المنافسة على التخصصات الطبية. الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، هدول أتركيهم على جنب، هدول سنويا
1: بيكون في تنافس، المنافسة
0: عليهم موجودة ولم تتغير.
1: نعم.
0: قبل 100 عام وبعد 100 عام ستبقى الثقافة والله تعالى أعلم عند الشعب الأردني بأنه هاي التخصصات الأربعة بالذات الطب وطب الأسنان هي التخصصات الأكثر طلبا مجتمعيا.
1: نعم.
0: وستبقى المنافسة عليها وستبقى معدلاتها مرتفعة، ولكن هذا الارتفاع نسبي يختلف من سنة إلى أخرى مرتبط بنتائج الثانوية العامة.
1: نعم.
0: ما شهدناه هذا العام أنه هناك منافسة صارت على تخصصات طبية أخرى، نتيجة بأنه صار في الطالب الحقل الصحي محصور بأسرة التخصصات الطبية. ومع
1: نعم.
0: ذلك كلما اختلفت الجامعة كلما تغيرت المعدلات، يعني العلاج الطبيعي بالجامعة الأردنية يختلف عن العلاج الطبيعي في العلوم والتكنولوجيا، يختلف عنه في جامعة آل البيت وما إلى ذلك. ستجد أنه بعض التخصصات معدلاتها بالثمانينات، بعض التخصصات معدلاتها بالسبعينات، فموجود تشكيلة كبيرة جدا، ولكن كما ذكرنا كان في نوع من المنافسة الشديدة في حقل التخصصات الطبية بسبب أنه هناك عدد كبير من الطلبة ملتحق بالحقل الصحي. الحقول الأخرى الحقل الهندسي بالعكس شهدنا انخفاض في معدلات بعض الهندسات في بعض الجامعات نتيجة لعدم وجود منافسة كبيرة في هذا الحقل. حقل الأعمال أيضا الوضع كان فيه طبيعي جدا.

0: أعداد الطلبة اللي إجت من حقل الأعمال في المسار الأكاديمي وتخصص الأعمال في المسار المهني غطت كل الأعداد المقررة للقبول للأعمال في الجامعات الأردنية، وصف عنا 600 شاغر فقط في تخصص الأعمال تم تعبئتها من خلال مرحلة المناقلات وإساءة الاختيار. الهندسات عنا هذا العام حوالي 2500 مقعد شاغر في الهندسة، وهو عدد لا يختلف بتاتا عن متوسط أعداد الشواغر في الهندسة في الأعوام الماضية، لأنه أصلا تخصصات الهندسة بنظام التوجيه الجديد أو القديم هي أصلا كان في نوع من العزوف وعدم الإقبال على هذه التخصصات. المسار المهني اللي هو البيتك بمختلف تخصصاته، هذا العام أكثر من 74% من طلاب البيتك تم ترشيحهم للقبول في الجامعات الأردنية، وهذا مؤشر مهم جدا لأنه مجلس التربية والتعليم حرص على تخصيص 20% من المقاعد المتبقية للقبول التنافسي لطلاب البيتك حتى أعمل نوع من العزل ما بين طلاب البيتك في المسار المهني وطلاب المسار الأكاديمي. واللي بيشوف معدلات المهني والأكاديمي على موقع القبول الموحد يجد أن بعض التخصصات المسار الأكاديمي تفوق في المعدل فيها على المهني، وفي تخصصات أخرى المهني تفوق فيها على
1: الأكاديمي.
0: وهذا يدعم نظرية الوزارة في الفصل بين عملية القبول بينهم، لأنه إحنا لو دمجناهم بعملية قبول واحدة قد نحرم بعض طلاب المسار الأكاديمي بسبب ارتفاع مسار المهني، وقد نحرم بعض طلاب المسار المهني في تخصصات أخرى. لذلك المؤشرات العامة بتحكي أنه 74% من طلاب المسار المهني تم ترشيحهم للقبول، أكثر من 66% من المسار الأكاديمي تم ترشيحهم للقبول، أكثر من 58% من الطلاب حصلوا على القبول في أحد الخيارات الخمس الأولى.
1: حتى أنتوا الإحصائية
0: في أحد الخيارات الخمس الأولى
1: البيتك أو الأكاديمي
0: بشكل عام
1: بالمسارات
0: 58% من إجمالي عدد الطلبة اللي تم قبولهم اللي هم 46,355 58% أخذ خياره في أحد الخيارات الخمس. وأنا ما بحكي الخيارات الخمس الأولى هي المفروض التي تلبي
1: رغبتك
0: بنسبة متفاوتة، الخيار الأول 100%، الخيار الثاني بلبي رغبتك 95%، الخيار الثالث، وبالتالي فعلا القبول الموحد كان قادر على التخصيص. الآن التشخيص اللي موجود حاليا أو الشيء اللي احنا واجهناه بعد إعلان النتائج أنه كان في هناك مجموعة من طلاب الحقل الصحي والطبي، وأنا بحكي بكل صدق وبكل أمانة، كانوا حاصلين على معدلات بين 90 و94 مثلا، وتفاجأ بأنه لم يحصل على قبول لأنه هو ترتيبه للخيارات لعب دور كبير في أنه ما حصل على قبول، إضافة إلى أنه الارتفاع المعدلات اللي صار. وهؤلاء الطلاب يعني أنت بتكون مثلا 93-94، أنا شهدت طلاب 93-94 حط فقط طب وطب أسنان، طب آخر معدل طب أسنان في جامعة مؤتة سكر على 97.4، آخر معدل صيدلي في جميع جامعات المملكة سكر على 95.65، وبالتالي هذه الفئة من الطلاب إحنا فتحنا لهم المجال لمعالجة أوضاعهم خلال فترة تقديم طلبات الانتقال وإساءة الاختيار. آخر نقطة بدي أذكرها إنه إحنا هذا العام كان عدد الطلبة أو نسبة الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول كانت 65%، وعدد غير المقبولين كانت 35%، في حين أنها في العام الماضي كانت نسبة المقبولين 62% وغير المقبولين 38%، العام اللي قبله كانت نسبة المقبولين 68% وغير المقبولين 32%، وبالتالي نتائجنا هذا العام ضمن الرينج الطبيعي لنسب القبول وعدم القبول اللي كانت في آخر 3 أعوام.
1: نتوقف مستمعينا مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. الحديث يطول، وهذه الأرقام وهذه النسب وهذه الجهود التي تبذل من وحدة التنسيق والقبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. حديثنا يستمر بمعية الدكتور مهند ماجد الخطيب. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. تحدثنا بهذه الأرقام، وضعنا الدلائل حتى أن المعدلات هي ضمن النطاق المعتاد عليه وضمن الرينج الطبيعي لمعدل ونسب القبول بقراءة للعام والعام اللي قبله واللي سبقه كذلك الحال، وبالتالي يعني نحن نسير ضمن هذا النهج وضمن هذا العمل. رح نتابع إحنا حديثنا مستمعينا الكرام، ملف هام وهو الدراسة في الخارج، لكن دعونا نستقبل هذا الاتصال الهاتفي ومن ثم نتابع حديثنا معكم. فمساء الخير سيد الكريم.
4: مساء النور أخت وفاء، الله يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يعافيك يا ربي. مين معنا؟
4: أحمد الزعبي من محافظة الرد.
3: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
4: الله يعطيك العافية أختي. والله بدي أسأل ضيفك الكريم، يعني أنا ابني جاب معدل 72.2 الحقل الهندسي. تفاجأنا لما يعني الحمد لله ناجح، لما رحنا نقدم للجامعات واللي بقول ابنك جايب معدل بالفيزياء تقريبا 52% و53%، ابنك له قبول كليات وليس قبول جامعات. يعني ناس كثير تعرضت لشيء، في ناس معدلوا بال 67 وبال 65 تم قبولهم. يعني
3: صحيح.
4: حتى راح بده يروح على الكلية العسكرية، طلبوا نشامة للضباط القوات المسلحة الأردنية الباسلة، قالوا له انت ما بطلعلك تقدم غير السنة الجاية إذا جبت نجاح. إحنا يا ريت ضيفك الكريم يفصل لنا عن الوضع اللي صار معنا ومع أبنائنا الطلبة. بارك الله فيكم.
3: شكرا.

0: شكرا لك يا أخ أحمد، شكرا.
1: جاوب؟
0: آه طبعا.
1: طيب أخي أحمد، الشيء اللي أنت بتتفضل فيه أنا شخصيا متفاجئ إنك أنت متفاجئ، أحكي بصراحة يعني مع كل احترامي وتقديري لك، لأنه هذا تعليمات في الثانوية العامة مطبقة من أكثر من 6 سنوات. حتى يلتحق الطالب بالجامعات الأردنية الرسمية عليه أن يحقق شرطين: معدل 65% فأعلى، وأن يكون حاصلا على نسبة نجاح 50% فأكثر في كل مبحث من مباحث الثانوية العامة. اليوم أنت حقلك الهندسي حتى تلتحق بالجامعة، لابد أولا أن يكون معدلك الإجمالي العام 80 فأكثر، والقضية الأخرى لابد أنك تكون حاصل على معدل 50% فأكثر في كل علامة من علامات مباحث الثانوية العامة. حتى يلتحق الطالب بالجامعات الخاصة بده معدل 60 وعلامة 50% في كل مبحث من مباحث الثانوية العامة، وحتى يلتحق بكلية المجتمع لازم يكون معدل 50 فأكثر وجايب نجاح 40% في كل علامة من علامات الثانوية العامة حسب الوضع اللي أنت بتتفضل عليه أو اللي أنت ذكرته. إذا عندك إحدى مواد الثانوية العامة أقل من 50% من العلامة الإجمالية فأنت ناجح نجاح كلية وليس نجاح جامعة. أمامك خيارين: يا بتدخل على كلية المجتمع في التخصصات التي تتوافق مع حقلك الهندسي وهي كلها تخصصات هندسية وبتدرس، والطريق أصبح مفتوح أمامك للتجسير بعد إلغاء نتائج إلغاء الامتحان الشامل، جيب معدل تراكمي في الكلية 70 فأكثر تقدر إنك تجسر في تخصصات الهندسة المناظرة للتخصص اللي بدك تدرسه في دبلوم الكلية المجتمع، أو بتعيد المادة اللي أنت جايب فيها أقل من 50% على الدورة التكميلية القادمة وبترفعها لأكثر من 50% مع معدل 80 عام، ويفتح أمامك درجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية.
0: يعني يمكن
1: بس هذه التعليمات رجاء يعني نقطة جدا هامة، هذه تعليمات قديمة مطبقة من سنوات وليس لها أي ارتباط بالنظام الحقول الجديد.
0: نعم، ولا حتى بنتائج القبول، بس أيضا العتب هو على ابنك، لازم كان فاهم هذه المواضيع من خلال الكادر التعليمي الكادر الإرشادي في المدرسة حتى يأخذ بعين الاعتبار أنه ضرورة النجاح الكامل فوق 50% حتى يقدم حتى للجامعات.
1: بس ما زال الطريق مفتوح أمامه،
0: مفتوح.
1: يعني ما في
0: يعني هذه إضاءة أخرى،
1: يعني إذا ما قدرت أنك تكمل على هو وغيره صراحة، يمكن إجت هاي الحالة فرصة ثمينة للحديث عنها. إذا ما استطعت أنك تكمل أو ما عندك قدرة على عادة الثانوية العامة، أدرس دبلوم كلية مجتمع وجسر. الآن التجسير أصبح على معدلك التراكمي في الكلية بعد سنتين،
0: يعني حتى شامل
1: 70.
0: ما في
1: امتحان شامل، ما في
0: ما في. نعم، وبالتالي يمكن تكون الطريقة الأخرى هي أسهل. اكتساب المهنة. نعم، والتعليم استثمار عمره ووقته في عملية الإعادة.
1: 100%.
0: اتصال آخر مستمعين الكرام، مساء الخير.
2: ألو
0: مساء الخير.
2: مساء النور، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب، يسلمك.
2: تحياتي لك وللدكتور مهند.
1: حياك الله يا سيدي،
0: تفضل.
2: الله يقويك يا سيدي. والله سؤالي استاذ مهند،
1: تفضل.
2: احنا عدد الجامعات الأردنية اللي تستقطب طلبة الطب، انا بتوقع انهم 4 إلى 5 جامعات.
1: لا خليني أصحح لك المعلومة بعد إذنك وبعدين اسأل. إحنا الطب موجود الآن صديقي في 6 جامعات رسمية، الطب البشري. نعم.
2: طيب شو المانع يا دكتور لو يتم إضافة جامعة 7 حتى نستقطب الطلبة اللي بحبوا يدرسوا الطب، بدل ما نوديهم على الخارج ويدفعوا مصاري ورسوم ويصدروا أموال يعني أردنية للخارج؟
1: أنا بشكر
2: هذا الحديث اللي جاري ما بين الناس حاليا
1: يا سيدي. أنا بشكرك، بس والله يا أخي الفاضل، إذا المجلس إذا يستحدث الآن جامعة طبية جديدة، أول من بيقوم علينا النقابة. هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا أخي الفاضل، أنا كمجلس ما بقدر أستحدث، يعني أنا لست صاحب صلاحية أني أجي أقول بدي أعمل جامعة. أنا أنظر في الطلبات التي تقدم إلي. يعني إحنا عندنا 10 جامعات رسمية، تمام؟ الطب موجود في 6 جامعات. إذا الجامعات الأربعة المتبقية حبت إنها تستحدث تخصص الطب، هي اللي بدها تمشي بالإجراءات وتستحدث وتحقق معايير الاعتماد العام والخاص وتبني كلية وتبني مشاغل وتعمل مختبرات وقاعات تدريسية وتعين أعضاء هيئة التدريس وترفع إلي حتى أعطيها الموافقة. ما عندي مشكلة في إذا كان هذا الأمر بحل من قضية زيادة الطلب على الطب وطب الأسنان. بس السؤال، هل سوق العمل عندنا أخي الفاضل في الأردن بيحتاج هذا العدد من الأطباء؟ الإجابة لا، والدليل أنه إحنا قبل 3 أو 4 سنوات سمحنا باستحداث جامعتين خاصتين لتخصص الطب، وكان الهدف منها إن ما نضيع رأس المال المال الأردني يطلع برا

0: هذا استثمار جوا البلد، عين أعضاء هيئة التدريس، عين كوادر أردنية، ابتعث طلابنا الأردنيين على أرقى الجامعات في العالم حتى يجيبوا درجات الدكتوراه والماجستير في التخصصات الطبية، وأصبح في مجال أكثر للأردنيين اللي بيحبوا يدرسوا جوا البلد زي ما تفضلت، حتى ما يطلع برا ويضيع فلوسه بالخارج. وفي جامعة خاصة أخرى على الطريق اللي هي جامعة المملكة للعلوم الطبية، هذه الجامعة التي أنشأها صندوق الاستثمار السعودي الأردني، واللي راح تفتح أبوابها مع سنة 27-28 متوقع أو العام اللي وراه بإذن الله. أيضا هذه من الجامعات اللي إحنا أعطيناها حتى نستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الأردنيين. والأهم من ذلك أنه إحنا كذلك هذا العام زدنا أعداد الطلبة في الطب وطب الأسنان في جامعاتنا الرسمية، وزدنا نسبة الموازي حتى نستوعب أكبر عدد ممكن من الطلبة، لأنه يتخرج من جامعة أردنية عندي مرموقة سمعتها متميزة ذات تصنيفات عالية متقدمة، أفضل من أنه يطلع يجيب من برا، وأحيانا ممكن تكون من جامعات يعني دون المستوى.
1: نعم،
2: شكرا لك دكتور.
1: شكرا لك. شكرا. إذن أتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام الحديث، وبعد هذا السؤال اللي كان هنالك إضاءات كثيرة من الدكتور مهند.
0: السؤال خطير.
1: نعم. نعم، في عملية، وهذه إضاءة إنه النية واردة لكن يجب العمل على التوازن.
0: موازنة. شوف تعرف هكذا. نعم. شغلة دكتور معلش تعمليني، قضية الموازنة ما بين تحافظ على جودة المخرجات، ما تزيد العدد، لأنه الطب وطب الأسنان بالذات مراحل سريرية وتختلف عن أي تخصص آخر.
1: نعم.
0: بدك تحافظ على سمعتك المتميزة في كل أنحاء العالم وتحافظ على جودة المخرج، وبدك تحافظ على رأس المال الأردني ما تسمحلوش يطلع برا ويخسر استثمار جوا البلد، وبدك تحافظ على السيولة الموجودة عند الشعب الأردني أيضا إنها ما تطلع برا، ما تطلعش طلاب يجيبوا شهادات من خارج البلد في جامعات ممكن تكون أحيانا دون المستوى، وهي المجلس الطبي الأردني والامتحانات اللي يجريها للطلبة شاهد على ذلك. والأهم من ذلك سوق العمل المحلي وقديش بيحتاج وشو متطلباتي، كل هذه الأمور ليس من السهل إنك أنت تولفها وتحطها في خلاط وتطلع بقرارات تنصف كل هاي الفئات وبنفس الوقت تحصل على رضا الشارع. لك أن تتصور صعوبة اتخاذ القرار.
1: نعم.
0: لذلك القرار مش سهل أبدا ومش دائما حقيقة بيحصل على رضا الشارع، ولكن في نهاية الأمر بنكون متأكدين بنسبة 99% أنه يحقق مصلحة وطنية عليا.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يعني حديثنا في هذا المجال وسؤال ورد لصفحة البرنامج وبسألوا عن إذا ما كان يدور في الأفق أو يلوح في الأفق أي استثناء من أجل إعطاء فرصة جديدة للطلبة المعيدين من أعوام سابقة، ويمكن على وجه الخصوص توجيه 2007
0: إعطاءهم فرصة إيش بإعادة الثانوية العامة؟ نعم. هلا شوفي ستي، إحنا يعني موضوع إعادة الثانوية العامة شوي موضوع يعني قديم جديد، هذا أولا. بعتقد أنه جيل 2007 أخذ فرصته وزيادة، أخذ 4 فرص بالإعادة على نظام الثانوية العامة القديم على منهاجه القديم، وأخذ فرصته بما يتوافق مع الفرص اللي أخذتها الأجيال السابقة. الطالب اللي بده يعيد الآن من على التكميلي وما بعد بده يعيد على النظام الجديد، لأنك أنت ما راح تروح تعيد الثانوية العامة كاملة.
1: نعم.
0: أنت ستعيدها، بدك تعيد مادة، وبالتالي أنت بدك تعيد هذه المادة على النظام الجديد الموجود. وبعض أبنائنا الطلاب في جيل 2007 أنا شفتهم بيشكوا من قضية أنه أنا التصحيح والعلامة نفسها عم تطلع، العلامة نفسها عم تطلع. بدي أبرر هاي النقطة، لأنك أنت يحسب لك في جيل 2007 كنا نحسب لك العلامة الأعلى، فأنت في كل مرة بتعيد بتلاقي نفس العلامة القديمة، بدك تعرف أنك أنت جبت علامة جديدة أقل من القديمة، فأنا حافظت لك على القديمة. هذا لا يعني
1: أنه
0: أنا مش مصحح لك وأنه أنا في خطأ في الماسح الضوئي وسبحان الله كل مرة بعطيني نفس العلامة، لا بعطيك نفس العلامة لأنها هي العلامة القديمة الأعلى، علامتك الأحدث للأسف كانت أقل، لو كانت علامتك الأحدث أعلى لاحتسبت العلامة الأعلى. لذلك جيل 2007 أنا بعتقد أنه أخذ حقه زيادة وبيقدر أنه يعيد، لأنه حقيقة قضية أنك أنت تفتح امتحانات ثانوية عامة على أكثر من منهاج، هذا أولا متعب جدا إداريا ومكلف أيضا أنه يكون عندك امتحانات بهذا الشكل، وإذا أعطيت هذا الميزة لجيل واحد بدك تعطيها لكل الأجيال، وبالتالي هذا أمر مستحيل أنه أنا كل طالب بده يجي يقدم لي بدي أرجع لجيله وأرجع لمنهاجه وأطلب من الأساتذة
1: يحطوا الأسئلة
0: شوفوا منهاجه وحطوا أسئلته وأرجع أعمل نموذج

0: تصحيح وأصحح على منهاجه، يعني أمر صراحة مسؤول. ومع ذلك بنقول إنهم الإخوان أخذوا فرصتهم وزيادة.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، دائما من خلال هيئة اعتماد، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وأيضا مجالس التعليم لمؤسسات التعليم العالي، بيكون في عندها خطة من أجل إعادة النظر في اعتماد بعض الجامعات في العالم أجمع. أنا أتحدث، لا أريد أن أشير إلى أي من الجامعات، وبكون في هنالك عدد كبير من أبنائنا الطلبة، أو أنه في هنالك عدد من أبنائنا الطلبة على مقاعد الدراسة عندهم.
0: نعم.
1: فكيف تتعامل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في هذه الحالة؟ وبالتالي ننظر كيف يمكن الاعتماد على هذه القرارات وعدم تخبطها.
0: طبعا بالمناسبة احنا نوضح نقطة مهمة جدا، هذه الصلاحية اللي هي الاعتراف بالجامعات غير الأردنية، هذه جزئية، والجزئية الأخرى معادلة الشهادات غير الأردنية، هذا أمر كان ضمن صلاحيات ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، وحسب القانون الجديد هي ليست ضمن صلاحيات وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. انتقلت هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وموجب القانون الجديد لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وأصبحت من ضمن مهام هيئة الاعتماد وضمان الجودة بعد ما يسري قانونها مباشرة، تصبح هذه صلاحية الهيئة. بس الفكرة الرئيسية، سواء كانت الأمر هذا بالوزارة أو كان في الهيئة،
1: أو في الهيئة،
0: نص التعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية يعطي لجنة الاعتراف بالجامعات غير الأردنية التي تعترف بالجامعات غير الأردنية، يحق لها في أي لحظة أن تعيد النظر في هذه الجامعة وفي وضعها، وتعيد تقييمها مرة أخرى، وقد تعطيها استمرارية اعتراف أو تسحب منها الاعتراف لسبب أو لآخر. وهذا حدث كثيرا كثيرا، كان في تجينا أحيانا قضايا معينة أو مواضيع معينة عن جامعات محددة في بعض دول العالم، ممكن تتشكل لجنة وتطلع من الوزارة وتطلع تكشف على هذه الجامعة على أرض الواقع، وكنا أحيانا نخاطب السفارة أو الملحقية الأردنية في ذلك البلد حتى نجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وكنا أحيانا نخاطب الجامعة نفسها ونستفسر عن نقاط وحيثيات معينة، وبناء عليها يتم اتخاذ القرار. إذا كانت الجامعة معترف فيها ونتيجة لسبب أو لآخر قررت لجنة الاعتراف سحب الاعتراف من هذه الجامعة، القرار يطبق على أي طالب يلتحق بالجامعة بعد صدور القرار. أما الطلبة اللي موجودين على مقاعد الدراسة قبل صدور قرار سحب الاعتراف، تبقى شهادتهم سارية المفعول.
1: نعم.
0: ومعترف فيها. لذلك أنت كطالب بدك تيجي تدرس برا، واحدة من أهم الخطوات التي يجب أن تقوم فيها أنك تدخل على صفحة الجهة المرجع، سواء كانت هيئة أو وزارة.
1: نعم.
0: وتدخل على بند الجامعات غير الأردنية المعترف فيها، وتتأكد في لحظة التحاقك في الجامعة إنه هذه الجامعة مدرجة على القائمة، مش مدرجة على القائمة اعرف انها غير معترف فيها ولن يتم اعتماد شهادتك.
1: نعم. نتواصل مع هذا الاتصال مستمعينا الكرام. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: معك محمد السالم.
1: اهلا وسهلا. اهلا، تفضل.
2: الله يكرمك. ممكن احكي مع الدكتور لو تكرم؟
1: بيسمع.
0: تفضل سيدي، الله يحييك.
2: مساء الخير دكتورنا.
0: الله يسعد مساك، يا اهلا بك. الله يعافي بدنك، طول عمرك.
2: يا اخوي من بعد ابرك طلاب التجسير اللي تنافسوا على 5%،
0: نعم،
2: هذول متى موعد القبول تبعهم للجامعة؟
0: يعني بديش اعطيك موعد محدد بصراحه، يعني طبعا لهم كل الاحترام والتقدير، بس احنا والله اخي محمد لما بننفذ قوائم القبول بنمشي حسب الاولويات، بمعنى اذا قائمه فيها 10,000 طالب وقائمه فيها 400، بمشي ال 10,000 لانه تاثيرهم مجتمعيا اكثر، عرفت علي؟ فقائمه التجسير باذن الله، باذن الله من اليوم لغايه يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى انها بتكون طالعه. تحملونا معلش، احنا والله بنسهر لساعات متاخره وبنحاول جهدنا ان يعني ننجز باسرع وقت ممكن، بس ما بدنا السرعة لا سمح الله تنعكس على الدقة. فبإذن الله قريبا سيدي، يكون مطمئن.
1: نعم.
2: يعني من هذا اليوم السبت. يعني
0: بمشيئة الله تعالى، نسأل الله تعالى ذلك إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا، شكرا لك.
0: حياك يا سيدي.
1: أيضا مستمعينا الكرام، يعني مع قرب الانتهاء من هذه المرحلة لدى وحدة التنسيق والقبول الموحد، أكيد رح يكون الباب مشرع على مصرعيه من أجل الإعلان عن منح والقروض من خلال صندوق دعم الطالب.
0: نعم.
1: والبحث العلمي يمكن يعني هي أيام دكتور مهند، وبالتالي نتساءل، وبالعادة دائما بيكون في هنالك مراجعة للتشريعات.
0: صحيح.
1: وأيضا بيكون في هنالك دائما بصيص أمل لما يكون في هنالك إعلان لرصد بعض المبالغ المتأتية.
0: نعم.
1: من خلال الحكومة الأردنية لهذا الصندوق اللي إحنا بنجده بالفعل هو عصب حياة.
0: صحيح.
1: للتعليم الجامعي لدى العديد من الأسر.

0: جهاز وطني نعم. حقيقة من سنة 2004 لما تأسس هذا الصندوق حتى نهاية أو قرب نهاية 2026 أكثر من 600 ألف طالب اللي استفادوا من هذا الصندوق وبمئات ملايين الدنانير الأردنية، فهو منجز وطني حقيقة لابد أن يتم المحافظة عليه.
1: نعم.
0: وأنا حقيقة لست من الذين يعني بحبوا المدح أو المرآة كما يقولون، ولكن بحسب لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان اهتمامها
1: نعم.
0: بموضوع صندوق دعم الطالب، هذا الاهتمام الذي انعكس على مضاعفة المخصصات المالية المرصودة للصندوق في موازنة الوزارة السنوية، سداد كافة الديون. احنا قبل تقريبا شهر تم الانتهاء من سداد كافة الديون اللي كانت مترتبة على الصندوق لصالح الجامعات الأردنية، أكثر من 80 مليون دينار سددت بالكامل ولم يتبقى على الصندوق فلس واحد دين للجامعات، وهذا يصب في مصلحة الصندوق واستمراريته ويصب في مصلحة دعم موازنة الجامعات وتخفيف موضوع عجز الموازنات الموجودة عندها. الآن هذا العام احنا كما ذكرنا صار في مضاعفة للمخصصات، كانت 20 صارت 30 مليون دينار، وهذا العام أيضا أعلن دولة الرئيس عن 10 ملايين دينار أيضا تم إضافتها نتيجة بيع أرقام اللوحات المميزة، وأيضا هاي فكرة كانت رائعة جدا، إضافة إلى ما يتم أخذه من الدعم الحكومي المباشر أو السنوي للجامعات، وأيضا المبالغ التي تتأتى لنا سنويا من سداد القروض. كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى يعني نتوقع إحنا العام الماضي شملنا ما بين 53 إلى 54 ألف طالب، نتوقع هذا العام أن نقفز إن شاء الله إلى قرابة 63 إلى 65 ألف طالب، يعني نحكي عن أكثر من 10 ألاف طالب زيادة راح يستفيد من هذا الصندوق، بتحكي عن أكثر من 10 ألاف أسرة أردنية إمتى ساهمت في تخفيف العبء.
1: عدلتوا على الأسس والتشريعات؟
0: هذا ما يتعلق بالشق المالي. فيما يتعلق بالشق القانوني إحنا الأردن موجود عندنا 55 لواء، إحنا لدينا 55 لواء حسب التنظيم الإداري المعتمد للمملكة داخل المحافظات، وعندنا لواء افتراضي إحنا بنضيفه اللي هم حملة الثانويات العامة العربية والأجنبية، هذول الطلاب إحنا بنعمل لهم لواء لحالهم حتى يتنافسوا فيه، فأنت بتحكي عن 56 لواء تمام؟
1: نعم.
0: كنا في الأعوام الماضية كل المنح والقروض توزع على الألوية بالتساوي، وأنا أعترف حقيقة أنه كان هذا الأمر يسبب نوعا ما عدم عدالة وتكافؤ فرص، لأنه كنا نجد ألوية بنسبة 100% منح وألوية بنسبة 100% منح وقروض وألوية ما وصلت فيها نسبة 48% الشمول اللي هي الألوية ذات الكثافة السكانية الضخمة زي لواء ماركة، لواء رصيف، لواء الزرقاء، قصبة عمان، قصبة إربد، هذه الألوية الضخمة. هلا هذا الأمر خلانا حقيقة نجتهد بالتفكير ونبحث عن طريقة لتوزيع المنح والقروض على ألوية المملكة نحافظ فيها على حصص الألوية الصغيرة في المناطق النائية بحيث تبقى الطلاب فيها مشمولين بنسبة 100%، وأيضا أزيد نسبة الشمول في الألوية ذات الكثافة السكانية الكبيرة. فقلنا أنه عدد المنح والقروض السنوي اللي راح يكون موجود عندي لنفترض أنه 60 ألف، 30 ألف منهم سأوزعها بالتساوي على كل الألوية، سأعطي كل لواء 550 منحة وقرض موزعة ما بين 250 قرض، 150 منحة جزئية للبكالوريوس و 150 منحة جزئية للدبلوم المتوسط، فكل لواء سيكون له حصة ثابتة 550. هذا الأمر سيساهم في أنه كل الألوية الصغيرة في المناطق البعيدة والنائية ستبقى محتفظة
1: بحقها
0: وإنها
1: نعم فرصتها أن تأخذ نعم قرض يعني منحة
0: بنسبة 95 إلى 100%. ال50% المتبقية سيتم توزيعها على الألوية حسب الأهمية النسبية لكل لواء، يعني بعد ما أوزع 50% الأولى راح أرجع أشوف الألوية التي تبقى فيها طلبة لم يتم شمولهم، سأرتب هذه الألوية من الأعلى إلى الأقل حسب عدد الطلبة المتبقين في كل لواء، وإذا مثلا وجدت قصبة عمان لقيتها أكبر لواء تبقى فيه مثلا 40% من الطلاب سأعطيه 40% من 50% المتبقية من 30 ألف،
1: من 30 ألف،
0: وهكذا سأربط بين نسبة عدد الطلبة المتبقين في كل لواء مع النسبة التي سأخصصها له من 30 ألف المتبقية. هذا الأمر سيؤدي إلى أنه الألوية ذات الكثافة السكانية الكبيرة سيزداد أعداد الطلبة الحاصلين على المنح والقروض فيها،
1: نعم،
0: وستنخفض نقاط الحصول على المنح والقروض، لأنه كنا زمان لواء معين 105 نقطة تأخذ منحة ولواء آخر ممكن توصل ل 650
1: وما تأخذ.

0: يكون حتى لا من حول قرض.
1: نعم.
0: فهذا الأمر سيسبب مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص، وهذا الأمر حقيقة كان مطروح بشكل كبير جدا، وكان يمكن من السلبيات الوحيدة اللي كان يتحدث فيها الطلبة وذويهم، وتم تعديلها وتم اعتمادها الحمد لله، وستطبق هذا العام لأول مرة في شهر 12 القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني مع هذه التعديلات اللي يمكن إحنا مع قرب الإعلان عن فتح باب التسجيل والحصول على هذه الفرصة سواء كان من قرض أو منحة أو منحة جزئية، سوف نلتقي أكثر وأكثر
0: إن شاء الله.
1: نتعرف ولنعلن عن تفاصيل التفاصيل لتلك الشروط الواجب أو وجوب توافرها، يجب أن تنطبق حتى يحصل على هذا الموضوع، واللي يمكن إحنا نجد أنه الشفافية وأيضا العلاقة المرنة.
0: صحيح.
1: التي دائما تأخذ التغذية من الميدان وتعكسها على قرارات داخلية، بما أنه هذه هي العلاقة أكيد إلا كل من يطرق وبالتالي يستطيع أن يحصل على بصيص الأمل في هذه القروض وهذه المنح.
0: 100% ستي، وإن شاء الله يعني نتمنى أن نشهد مزيد من الدعم الحكومي للصندوق حقيقة، لأنه هذا الصندوق أنا كما ذكرت
1: جميل
0: هو
1: إنه
0: منجز
1: أصلاً.
0: وطني، والحمد لله أنه يعني الحكومة دعمته بهذا الشكل وسددت كل الديون المتراكمة عليه حتى نحافظ على بقائه، لأنه اليوم الاستثمار في مستقبل الشباب هذا يعني هذا شيء عمود رئيسي جدا للوطن، وما بيصير يكون ضعف القدرة الاقتصادية
1: لا.
0: سبب في حرمان طالب لا سمح الله من إكمال دراسته، وهذا لب التوجيهات الملكية السامية لجلالة سيدنا، فإن شاء الله إنه الأمور يعني لمزيد من التحسن إن شاء الله.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، نأمل إنه نكون قد وفقنا في هذه الحلقة، لكن لابد أن نخرج برسالة من الدكتور مهند الخطيب لأبنائنا الطلبة اللي هم الآن سنة أولى صف 11، واللي يستعدوا لتقديم أو أنه لا للخوض في العام المقبل لاختيار الحقول. يعني نحن نقف أمام حقائق قد تكون هي الأولى أن نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر فيما يتعلق في نسب البطالة في تخصصات وجدناها أنها نشأت وترعرعت من ثقافة تلك الأسر.
0: صحيح. يعني اليوم العالم قرية صغيرة.
1: نعم.
0: وكل شيء مفتوح أمامك، وزي ما بيقولوا بالأمثال قديما اللي ما بيستفيد من تجربة غيره يعني بيكون بديش أحكي
1: بيشقى يعني بتجربته. صحيح.
0: لأنه شيء مهم جدا حقيقة أنك تطلع على تجربة الغير. يمكن إحنا جربنا هذا العام هذا العدد الكبير من الطلبة الذين التحقوا بالحقل الصحي، وأنا متأكد أنه الأعوام القادمة سنشهد انخفاض في لا تروح على الحقل الصحي فقط، لأنه لم يعد الحقل الصحي هو الحقل الذي يفتح لك كل تخصصات الجامعات. زمان كنت فرع علمي بتنافس من الطب للرياضة.
1: نعم. صحيح.
0: اليوم هذا الكلام غير صحيح وغير متاح، لأنه الطالب اللي بدلوا على الحقل الهندسي ليش أخلي بينه وبين طالب الحقل الطبي منافسة؟ زمان كان الطالب اللي بيروح على الطب ما حصل طب يجي يأخذ من مقعد الهندسي.
1: صحيح. نعم.
0: أو يجي يأخذ من طالب الأدب مقعد الأعمال. تمام. اليوم لا، في عدالة أكثر في عملية التوزيع بين الحقول، في فرصة أكثر إلك أنت تطالب أنك تحصل على التخصص والجامعة اللي أنت بتحب تدرسها. من أهم الأمور اللي طورناها على نظام الثانوية العامة الجديد أنه 6 حقول اللي احنا تعاملنا معها هذا العام حولناها إلى 4 حقول الاعتبار من العام القادم.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا الأمر أيضا سيفتح مجالات أكثر أمام أبنائنا الطلاب ويخفف الضغط على الحقول الطبية أو الصحية. هذا النظام الجديد نظام يأخذ بيد الطالب، نظام يحفز الطالب على التفكير والقدرة على اتخاذ القرار في وقت مبكر من عمره. زمان كان الطالب ينهي الصف 12 ويجي على مرحلة القبول الجامعي يبدأ وهو بيقدم بطلبات القبول يبلش يفكر شو بدي يدرس. اليوم الطالب بنهاية 9 بيختار شو المسار.
1: نعم.
0: بنهاية 11 بيحدد تخصصه
1: وحقه.
0: أو حقله داخل.
1: صحيح.
0: المسار، وبالتالي أنت جاي من الثانوية العامة وأنت تعرف
1: ماذا
0: تريد أن تدرس.
1: صحيح.
0: ما تقول لي أنا جيت حقل صحي ما لقيت إشي بيعجبني لا طب ولا طب أسنان، افتح لي هندسة وافتح لي أعمال. لا تأخذ الأمور بهذه الطريقة. المفروض إنه هذا الحقل يعطي دلالة أنت ماذا تريد أن تدرس في المستقبل. ابحث عن التخصصات. هذا العام شهدت جامعاتنا الرسمية والخاصة استحداث كم كبير جدا من
1: جديدة.
0: التخصصات.
1: نعم.
0: الجديدة تخصصات تقنية تقنية تقنية، بمعنى أنه خطتها الدراسية أكثر من 90% منها في الميدان وفي.
1: نعم.
0: التطبيق العملي، وهذا ما يكسبك المهارات التي تفتح لك الباب في سوق العمل.
1: سوق العمل والتنافس.
0: أصحاب المعدلات المرتفعة ما تقلي معدلك المرتفع وتأثيرات المجتمعية حواليك تأثرك في تخصصات مطلوبة مجتمعيا ولكنها قد تكون مستقبلا رافدة ومشبعة ولا صحيح. تفتح لك سوق العمل، وبنهاية الأمر القرار قرارك، أنت اللي بدك تتخرج وأنت اللي بدك تواجه سوق العمل.

0: انت اللي بدك تبحث عن هذه الفرصه، فخطط صح حتى توصل للنتيجه الصح.
1: نعم. وكل هاي الرساله لازم تكون جميعا هي لعقول والباب اولياء الامور بالدرجه الاولى حتى يتم التحفيز والتشجيع. شكرا جزيلا لك الدكتور مهند الخطيب، وانت مستشار وزير التربيه والتعليم وتنميه الموارد البشريه للشؤون الاعلاميه ومدير وحده القبول والتنسيق
0: المفاهيم. شكرا لك شكرا على الاستضافه، يعطيكم الف عافيه.
1: اذا لم يتبقى لنا الا ان نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالاشراف الهندسي المباشر، والزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. الأردن يدين استمرار اعتداءات

0: ميليشيا الحوثي على السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. باكستان وتركيا تعلنان في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. وزارة الصناعة والتجارة تدشن 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029 تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية لتطوير القطاع الصناعي. تواصل عمليات تعداد السكان والمساكن في جميع محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. وزارة الصحة تقول إن حادثاً فني محدود وقع صباح اليوم في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد اقتصرت أثره على أضرار مادية محدودة. وأخيراً حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، والأمن العام يحذر السائقين من خطر الانزلاقات على الطرق ومن تدني مدى الرؤية الأفقية. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري.

وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 47 47 202، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والإشراف الزميل الدكتور مارك عياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، مفتي محافظة مادبة، فحياكم الله سيدي.
1: حياك الله وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله فضيلة الشيخ، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: زايد.
0: حياكم الله.
2: يعني أجمل تحيات لفضيلة مشايخنا الكرام. الله
0: حياكم الأخ الكريم.
2: الله يبارك فيك. السؤال سيدي، 100,000 دينار أديش عليهم زكاة سيدي؟ 100,000 دينار.
0: تمام.
2: والسؤال الثاني، إذا واحد دخل بمشروع وخسر فيه يعني خسارة مثلا 5,000 6,000 دينار، شو الحل الوحيد اللي بده يسويها؟ يطالب الناس اللي خسر معاهم ولا عوضوا على الله؟ أنا بحكي عوضوا على الله.
0: في تفصيل سيدي ولا
1: شركة يعني مضاربة شركة إيش؟
0: شو طبيعة المشروع لو سمحت؟ والله
2: إنه شروا هيك والشروة خسرت والله معاهم.
0: نعم. يعني حضرت يعني شريك مع شخص آخر في تجارة وخسروا هذه التجارة.
1: خسرت. اثنين قدموا مال ولا واحد جهد والآخر مال؟
2: والله خسرت على الكل، خسرت حوالي الشغلة هاي 6,000 دينار.
1: إذا كان يعني أقصد يعني المال من الجميع، يعني شركة مع بعض، شركة مالية،
2: بس هي الشغلة هي الجميع، بس هي الشغلة صارت صفت على واحد خسر 6,000 دينار.
1: طيب حنفصل المسألة إن شاء الله.
0: طبعا نعم، في يعني ما نعم تمام سيدي، واضح إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.

0: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
0: بنحب نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام. والله عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. خالي متوفي وعمله حصر إرث في فلسطين، تمام، هو متزوج زوجتين،
1: نعم،
0: فهو له مبلغ معي أنا في الأردن موجود، فأنا مش عارف شو التفاصيل اللي ممكن أتبعها لحتى أسد هذا المبلغ.
1: مبلغ كبير اللي عندك؟
0: مبلغ كبير يعني تقريبا 14600 دينار وعنده زوجتين.
1: في استفسار سيدي من الأخ الكريم،
2: يعني طبيعة ما هو، عن ماذا يسأل يعني؟
1: هو خاله توفي في فلسطين،
2: نعم،
1: وعمله حصر إرث وله زوجتان. الآن هو يعني يقول له في ذمتي 14000 دينار، وهو في الأردن الأخ الكريم، فيسأل عن يعني التفاصيل، أنه كيف يوصل هذا المبلغ، هل يحسم من حصر الإرث أو غير ذلك.
2: نعم، ما شاء الله،
1: واضح السؤال سيدي.
0: في سؤال آخر شيخ،
1: تفضل.
0: الله يزيد فضلك، هل بيطلع للزوج الزوجة أنه تأخذ مؤخرها في حال أنه متوفي يعني خالي ولا لا؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: شكرا لكم، جزاكم الله،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم،
1: حياكم الله أخي الكريم. عليكم السلام.
3: سيدنا الشيخ، أنا سؤالي عن الموت لو سمحت.
1: تفضل.
3: هسه الواحد لما يموت وروحه عنه بترجع له الروح، إنه يقوم بخبط راسه باللبن هذا اللي حاطينه، وبعدين بيحضر حاله للأسئلة. السؤال إنه الروح لما ترجع نفس الروح اللي بالدنيا، يعني هو يعني بترجع له الروح اللي بتكون بالدنيا، ولا هو بس بهاي اللحظة يعني يجاوب على الأسئلة وبعدين على عالم البرزخ؟
1: نعم، تسمع التوجيه إن شاء الله، حياكم الله.
3: سؤال ثاني لو سمحت.
1: نعم،
3: الإنسان بتحاسب على اللي نفسه بتحدثه فيه، ولا اللي بنطق فيه لسانه؟ هذا هو السؤال.
1: تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله، حياكم الله. اتصال آخر ثم نجيب على الأسئلة. نعم، السلام عليكم، فتاوى على الهواء.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
4: يعطيك العافية،
1: حياكم الله.
4: إذا سمحت شيخ، الآن الشخص عنده شركة استثمارية معينة،
1: نعم،
4: وطلب من شخص آخر إنه مبلغ معين مثلا 20000 دينار، وفي نهاية العام له نسبة مثلا 10%،
1: نعم،
4: هل يجوز هذا الشيء بشرط إنه ما يعني مبلغه ثابت، يعني ما راح يدخله بالخسارة، يعني بيرجع له المبلغ والأرباح اللي بتيجي، هل هذا الشيء جائز؟
1: أنت قصدك أنه يعني أخذ منه 20000 وراح يعطيه نهاية العام نسبة 10% من الأرباح؟
4: نعم صحيح.
1: وتكون نسبة ثابتة؟
4: نعم
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله،
4: جزاك الله،
1: حياكم الله، حياكم الله فضيلة الشيخ صبح حسين، الله، مفتي محافظة مأدبة. الأخ الكريم يسأل عن كم يعني يزكى مبلغ 100000 دينار.
2: 100000 يعني 2.5%،
1: نعم،
2: اللي هن 2500 دينار إن شاء الله.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر الأخ الكريم، يعني هو دخل في مشروع مع شخص آخر بالشراكة، طبعا
2: ترتب عليها خسارة
1: 6000 دينار، ويقول يعني هو الشخص آخر، الشخص الأطراف الآخر هو الذي تحمل، نعم، أكثر الخسارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لشركة المضاربة، إذا كان المال من الجميع والكل يعمل في هذه الشركة، فكل يتحمل جزء من الخسارة على حسب مقدار ماله.
1: مقدار ماله.
2: أما إذا كانت مضاربة بمعنى أن المال من شخص والجهد من شخص آخر، فالذي يتحمل الخسارة صاحب المال، وصاحب الجهد يخسر جهده. ولا يجوز أن يشترط عليه أن يخسر معه من المال إذا كان هو العامل الذي يعمل بهذا المال، يعني هو الآن يضارب بهذا المال لكن هذا المال خسر، إن خسر المال يخسر صاحب المال ماله وصاحب الجهد جهده، وإن ربح المال في المضاربة بينهما فإن كل يأخذ نسبة من الربح المتفق عليه مسبقا، يعني إذا اتفق الطرفين على 50% مثلا أو 30% لكل منهما أو لأحدهما الثلث والثلثين للعامل، هنا يعني يجب أن تحسب كم الأرباح وتوزع على حسب النسبة المتفق عليها، غير ذلك يعتبر فيه نوع من الحرام، يعني بمعنى إذا حملنا العامل جزء من الخسارة وهو ليس له مال، هو جهد يعني عمل

0: إلا بجهده كتجارة وغيرها، لكن هذا المال خسر، فيخسر صاحب المال ماله ويخسر صاحب الجهد جهده. هذا هو التفصيل الفقهي
1: بارك الله
0: للمسألة.
1: فيكم، يعني يعني إجابتكم كما تفضلتم بأنه حسب نسبة الشراكة.
0: نعم، إذا كانت المال من الجميع شركة مالية،
1: شركة مالية، نعم.
0: كل يتحمل جزء من هذه
1: حسب
0: الخسارة.
1: نسبته، نعم.

0: جهد يخسر جهده.
1: نعم نعم, نعم بارك الله فيكم.
0: حياكم.
1: السؤال الآخر, الأخ الكريم خاله توفي في فلسطين.
0: نعم.
1: وقام بعمل حصر إرث.
0: نعم.
1: وله زوجتان. يقول الآن له في ذمتي مبلغ 14,000 دينار وأنا مقيم في الأردن, ماذا تنصحونه؟
0: الآن المبلغ هذا المترتب من
1: نعم.
0: دين لخاله
1: نعم.
0: هو دين أصبح بعد موت خاله هذا المال أصبح للورثة,
1: للورثة
0: كل حسب حصته الشرعي.
1: م.
0: يعني من هم الورثة عليه أن يسدد هذا المبلغ لهؤلاء الورثة, فيأخذ كل من هؤلاء الورثة حصته من هذا المبلغ
1: نعم.
0: اللي هو 14,000 أو أكثر أو
1: نعم.
0: أقل. بالتالي عليه أن يبرئ ذمته تجاه هؤلاء الورثة ويخبرهم أن خالي الذي مات له في ذمتي مبلغ كذا وكذا, والآن هذا المال أصبح لمن؟ للورثة. مجرد ما يموت الميت يعني ليس له من هذا المال إلا قالوا أولا قالوا الكفن والدفن والقبر, يعني تكاليفها التكاليف اللي هي تكاليف تجهيز الميت ودفنه ونقله إلى المقبر, ثم بعد ذلك تسديد الديون
1: ديون.
0: حتى ومنها مهر المرأة المؤجل, ومنها طبعا بعد ذلك الوصايا, بعد ذلك بعد الوصية بحدود الثلث فما دون, بعد ذلك توزع هذه الأموال على مستحقيها من الورثة. هذه التركة
1: نعم.
0: توزع بعد هذه يعني الترتيبات, أول ترتيب ما يخص الميت حقه الكفان والقبر وتجهيزه ونقله إلى القبر, بعد ذلك تنفيذ الوصايا, إبراء الذمة من الديون عفوا بما فيها المهر المؤجل, ثم تنفيذ الوصايا إن كان قد أوصى بشيء من المال في حدود الثلث ودون تنفذ هذه الوصية, ثم بعد ذلك يقسم المال على الورثة والله تعالى.
1: ولعلكم أجبتم سؤال الثاني يعني المؤخر يكون من ضمن الديون التركة
0: المهر المؤجل يؤخذ من رأس التركة للزوجة
1: نعم.
0: ثم إذا كان زوجة أو زوجتين
1: نعم.
0: كل تأخذ حقها, لأن هذا دين يعني بمجرد الموت يصبح حق للزوجة حقيقة
1: نعم.
0: ولما يكتبوا المهر المؤجل مبلغ كذا للحلول الشرعي, الحلول الشرعي هو الطلاق أو وفاة أحد الزوجين
1: نعم. السؤال نعم. الآخر يعني ليس له علاقة ليس اختصاص برنامج فتاوى, له علاقة بعالم الغيب
0: نعم.
1: مسائل الموت وغيرها يعني قضايا كثيرة, لكن نعطي توجيه عام فضيلتك. يعني يسأل الأخ الكريم هل الحساب كيف يكون الحساب
0: نعم.
1: يعني عندما يتولى عنه أصحابه يبدأ مرحلة الحساب
0: هو الآن
1: ورجوع الروح إلى
0: نعم
1: الميت.
0: هو الآن نحن نعتقد أن الإنسان بعد أن تخرج هذه الروح من الجسد, يسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث الصحيح, وأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب, وأن عذاب القبر أمر يعني حتمي بعد الموت لمن يستحق هذا العذاب, إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر يعني لعباده المؤمنين, وغير المؤمن طبعا لا شك أن القبر عذاب, لقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
1: نعم.
0: وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني في نظر الناس ليس بكبير, بل إنه كبير عند الله, أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في القبر هناك حياة برزخية وفي هناك عذاب, وأن هذا العذاب يقع على الإنسان ويحس بهذا العذاب, وأن النعيم أيضا يتنعم المؤمن بهذا النعيم, وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت عندما يموت ويدفن يسمع قراء نعل من يشيعه, ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا مت أوصى بأن تجلسوا على قبري مدة يعني مدة ذبح جزور وسلخه وطبخه تدعو لي بالثبات وتدعو لي بالرحمة والمغفرة. وهذا كله هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن هناك حياة, لكن كيف يتم ذلك؟ هذا بعلم الله سبحانه وتعالى, وهو من علم الغيب الذي نؤمن به, ونؤمن بأن بعد الموت هناك حياة برزخية, وثم بعد هذه الحياة هناك أيضا يوم القيامة هناك أيضا خروج وبعث من هذه القبور, وهناك أيضا ميزان وحشر وجنة ونار بلا شك. فهذه من الغيبيات التي ينبغي على المؤمن أن يؤمن بها, لكن التفاصيل بكيفية العذاب، وهل تبقى الروح ولا تخرج من الجسد،
1: وهل الاستيقاظ حسي يعني،
0: وهذا هذا مسألة يعني في علم الغيب، لكن نقول نعم. نقول أن العذاب يقع على الروح والجسم معا كما جاء في الحديث نعم. الصحيح، والله تعالى أعلم. نسأل الله العفو والعافية
1: آمين.
0: لنا ولمن

0: آمن بالله ورسوله.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الآخر، هل يحاسب الإنسان على ما تحدثه به نفسه؟
0: نعم، كل ما يخطر في بال الإنسان من خواطر خير أو خواطر شر لا يحاسب عليها، لا يحاسب على يعني خطر بباله معصية ما لم يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم، وجاء في الحديث الصحيح إذا هم المؤمن بالحسنة فتكتب له حسنة فإن فعلها كتبت له عشرة، وإن هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، سبحان الله، لأنه يعني خالف هواه وخاطره، وإذا فعلها كتبت سيئة، سيئة واحدة. فبالتالي من عدل الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله كيف يحاسبنا الله عز وجل على ما يخطر ببالنا وعلى ما توسوس به أنفسنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أجابهم حتى نزل الوحي بقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من فعل خير وعليها ما اكتسبت من أثام فعلتها بالجوارح باللسان بالفعل وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. ففرح الصحابة فرحا شديدا أن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم الحرج فيما يخطر ببالهم وما يمر على قلوبهم من وساوس الشيطان ومن خواطر فعل المعاصي، فكان ذلك رحمة من الله بعباده.
1: نعم، ويعني الله عز وجل تجاوز كما ورد في الحديث.
0: نعم. عن حديث النفس.
1: يعني عن ما عن أمتي ما حدثت به نفوسها.
0: نعم. حديث النفس.
1: ليس كذلك؟
0: نعم.
1: ما لم تعمل أو تتكلم هكذا ورد الحديث.
0: نعم. صحيح. كل نعم. هذه الحديث والآيات الكريمة تدل نعم. على أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا الرحمة ويريد بنا اليسر، وما جعل علينا في هذا الدين إلا
1: من حرج.
0: حتى واحد هم بمعصية تركها نعم. لله يأخذ عليه حسنة.
1: نعم.
0: ما أعظم هذا الدين، ما أكرم الله سبحانه وتعالى، فإن فعل الخير زاد له وضعف الله له، وإن لم يفعل الشر أو لم يفعل المعصية خشية من الله عز وجل وتعظيما لله وأمر الله يكتب له حسنة. هذا من عظيم عطايا الله
1: فقط
0: سبحانه وتعالى.
1: يعني التفريع على السؤال فضيلتكم، نعم. كما ذكر بعض العلماء بأن الإنسان قد تأتيه خطرة أو فكرة،
0: نعم.
1: وسواس يعني من هذا حديث النفس، لكن الأمر الخطير نبه للعلماء أن قد تتحول بعد الإلحاح هذه الفكرة إلى فعل.
0: نعم.
1: يعني فقط ننبه فضيلتك أنه يعني أحيانا إنسان يعني يتجاهل هذه الوساوس، نعم. ولا يعني يركز عليه حتى لا تتحول لاحقا كما نبه العلماء إلى فعل، وبالتالي إذا تحولت إلى فعل أصبحت
0: من
1: مشكلة.
0: هنا المؤمن، ما موقف المؤمن من خواطر الشر والمعاصي؟
1: نعم.
0: أن ينهى نفسه عن هذه،
1: صحيح.
0: المعاصي وعن هذه حتى ما يمر بخاطره. ولذلك سيدنا الشافعي قال خالف النفس والشيطان وعصيهما،
1: نعم.
0: وإنهما ما حضاك الرشد فاتهم. عدو الإنسان الأول نفس الأمر بالسوء،
1: صحيح.
0: ثم الشيطان،
1: نعم.
0: فبالتالي إذا مر بخاطره شيئا فيه ما يغضب الله عز وجل أو ما فيه من الشهوات أو أحيانا الشبهات، هناك الشيطان يورد على العقل شبهات،
1: نعم.
0: في العقائد في أمور كثيرة، فعليه أن يقول آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله، يذكر نفسه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. والله عز وجل ذكر لنا آية عظيمة، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فربنا إذا أنت يعني صرفت صرف وليس بالسهل أن تصرف هذه الخواطر عن نفسك وهذه الوساوس وهذه الهمزات، يعني الإنسان يذكر نفسه فيقول ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. يا رب أنت القائل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، يذكر نفسه بهذه الآيات فيعظم الله في قلبه
1: ولا يتبع خطوات الشيطان،
0: يعظم أيوة. نعم. فتصبح هذه الشهوات،
1: نعم.
0: والشبهات لا شيء في قلبه،
1: لا شيء. نعم.
0: لأنه
1: تمر.
0: عظم من عظم، صحيح. الذي خلق فسوى سبحانه.
1: بارك الله فيكم على التوجيه سيدي، بارك الله فيكم. السؤال الآخر قبل ما نأخذ مجموعة أخرى من الاتصالات، الأخ الكريم يقول عنده شركة معينة استثماري، طلب احتاج مبلغا، فطلب من صديقه مبلغ 20,000 دينار، لكن قال له بأنه لك نسبة 10% من الأرباح ثابتة آخر السنة.
0: وهناك شرط قاله أن لا يخسر.
1: أن لا يخسر.
0: هاي المصيبة في الشرط.
1: نعم.
0: هذا الآن الجهد من هذا الشخص الأول والمال من

0: الشخص الآخر.
1: نعم.
0: لحد الآن إحنا كويسين. نعم. أنا قدمت لك 20,000، رحت جبت فيها بضاعة، اتفقت أنا وياك على أن تعطيني 10% من الربح. ربح 1000 بتعطيني 100، ربح 100,000 بتعطيني يعني 10,000، وهكذا 10% من الأرباح. المصيبة في الشرط الثاني ألا يخسر، وإحنا قلنا من شروط المضاربة في الخسارة أن يخسر صاحب المال ماله وصاحب الجهد جهده. هذول 20,000 إذا خسر العامل لا يتحمل هذه الخسارة، بل يتحملها صاحب المال. فإذا كان قد دخل بهذه الطريقة، أي أنه قدم مالا والآخر قدم جهدا على أن يأخذ 10% من الأرباح مقابل هذا المال، هذا لحد الآن حلال. لكن أن يشترط عليه ألا يخسر، هذا شرط حرام، وهذا يفسد أصلا يعني المعاملة والعقد، لأنه عقد بخل بالأصل.
1: نعم.
0: بأصل المضاربة، فالمضاربة مبنية على أن يقدم أحدهم الجهد والآخر يقدم المال، وأن يأخذ كل منهم الربح المتفق عليه مسبقا. اتفقنا احنا على 10%، لا لا لا لا لا عيب في ذلك. لكن 20,000 صار 18، فيخسر 2,000 صاحب المال، وأنا أخسر جهدي هالشهر وشهر وأنا أتعب وأركض. أو اشتريت غنم ماتت يا أخي الغنم، وهذا حصل ترى، يعني هذا السؤال حصل، أن أحد الناس قدم لآخر 14,000 دينار ليشتري بها غنما، وشاء الله سبحانه وتعالى، هذا مشيئة الله، بعد أن اشتروا هذه الغنم على أن يكون نسبة من الربح لصاحب المال مثلا 15%، والباقي للمربي، مربي المواشي والمسوق.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني جاء أداء وأخذ أكثر من نصف هذه الأغنام فخسر المال. فهنا نقول أن صاحب المال عوضه الله خسر، وصاحب الجهد يكفيه أنه يعني رعى الغنم وحافظ عليها واشتغل بها
1: وتعبه. نعم.
0: ولكن خسر هذا. نعم. هذا خسر جهده وهذا خسر ماله. أما أن يشترط عليه أن لا يخسر من 20,000 شيء ويرد له هذه 20 عند نهاية الحول دون نقصان، هذا شرط حقيقة فيه جور.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفاء برنامج 47 47 201 و 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة. مجموعة أخرى، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا شريت أرض والنية أبني عليها بيت.
1: نعم.
2: بعدين رجعت، كنت مقترب 40 سنة، وكنت أنا أطلع عليها عنها زكاة على أساس كأنها من عروض التجارة.
1: نعم.
2: الآن أنا ربنا يسرنا وبنيت بيت، تركت الأرض هذه، ما كنتش أصلاً عارف وين موقعها.
1: نعم.
2: لما جيت من الاستراب حوالي 47 سنة، رحت تعرفت على مكانها، أجاني شخص قال والله هذه من 20 سنة إحنا نزرعها وما نعرف مين صاحبها. قلت أنا صاحبها.
1: نعم.
2: صار ما بين فترة وفترة يقول إذا الأزرع حقام شعير، إذا سبلت هذا حصدناه، ما سبلت ندش فيها الغنم. بعدين صار بين كل فترة وفترة والله إذا زرع فيها عدد جبنة كويت، عدد زرع فيها قمح جبنة كويت فريكة. وبعدين قبل فترة اتصل فيها وقال لي أنا بدي أزرعها فراولة. وأنا مستعد أعطي لك مبلغ على استئجار الأرض.
1: نعم.
2: هل هذا من حظ من اتفاقية المزارعة والمساقاة؟ وإيش في عليها زكاة بيكون؟ أو أنا إذا بعت الأرض بكون عليها زكاة؟ هو إيش في بيطلع عليه زكاة؟
1: نعم، واضح السؤال، تكرم تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم، حياكم الله. نعم، اتصال آخر، فتاوى على الهواء.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حزي بالخير شيخ محمد.
1: حياكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. إذا ممكن تسمعنا من السماعة الداخلية أفضل حتى يكون الصوت واضح. تفضل.
3: شيخ بس سؤالين سريعات.
1: تفضل.
3: أنا طبيعة شغلي على سيارة، وقاعد تطلبوا يعني في تطبيق، يعني وقاعد تطلبون سيارة ساعة نلفلف في ناس، مثلا طلعنات معانا نلفلف فيهم ويكون في أغاني يعني لفلفة وكذا. فبدأ استفسر شو طبيعة يعني المصار المكتسبة من الساعة هاي اللي هي فيها الشغل هذه،
1: يعني مثلا طبيعة الأماكن اللي بروح عليها في أماكن معينة.
3: لا لا بس يعني
1: فقط شمت هواء مثل ما يحكوها يعني.
3: نعم 100% نعم
1: بس بتكون

0: مشغل
1: ممكن يكون
0: أغاني.
1: شباب وممكن يكونوا بنات. نعم
0: نعم، تسمع جواب إن شاء الله.
1: تمام. بس سؤال ثاني شيخ، الله
0: نعم
1: يسعدك.
0: نعم
1: بس سؤال ثاني،
0: تفضل.
1: السؤال الثاني بس، شو حكم اذا بعد التشهد الاوسط دعيت سهوت ودعيت ان في اخر الدعاء اللي هو التشهد الثاني، يعني تعودت اللهم اعوذ بك
0: نعم
1: من عذاب النار واعوذ بك من عذاب القبر.
0: نعم
1: الله يجزيك
0: ولا
1: خير.
0: يهمك، حياكم الله.
1: نعم.
0: نعم، اتصال آخر فتاة. والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياك الله.
2: جزيكم الخير على البرنامج.
0: حياكم
2: الله
0: الله وبكم إن شاء الله.
2: بالنسبة يا سيدي، سؤال العربون اللي بياخذوه التجار لما بده يشتري حاجة أو بده يبيع حاجة بياخذ عربون،
0: نعم،
2: ما حكمه هذا؟ وإذا يعني خلوا العربون راح، إذا فسد البيع وبطل البيع بياخذ العربون، ما حكمه هذا يعني؟ الله يجزيكم الخير.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر فتاة على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل لو سمحت عن حكم الشعر المتناثر حول الحاجب. هلأ إيش بدون المساس بالرسم الأصلي، هل يجوز إزالته؟ أنا ما بحكي عن الشعر اللي ما بين الحاجبين، يعني الشعر المتناثر سواء فوق الحاجب أو تحت
0: نعم الزائد
3: الحاجب.
0: هذا.
3: نعم
0: نعم،
3: يعطيك العافية.
0: حياكم الله، الله يعافيك. سؤال ثم نجيب
4: ألو.
0: على الأسئلة. السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يسعدك. أغلبك، بس في عندي سؤال يتعلق في موضوع شراء الأراضي والزكاة عليها.
0: نعم.
4: هلا أحيانا أنا مثلا باجي بشتري أرض، هاي الأرض في نيتي لحفظ المال، عشان المال ما يفقد قيمته.
0: نعم.
4: ممكن أبيعها بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، وممكن ما أبيعها. هل هذا يعني، هل التملك بهذا الشكل يوجب الزكاة أو عليه زكاة ولا لا؟ شكرا.
0: نعم، حياكم الله، العفو، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم، فضيلتك بالنسبة للأخ الكريم الذي يعني قدم تفصيل يعني
5: نعم.
0: لقصته، لكن في نهاية سؤاله هو يقول بالنسبة الآن للأرض، يقول الآن يعني
5: هو أجرها،
0: هو أجرها له، هو يقول بأنه يعني لزراعة الفراولة.
5: نعم.
0: يقول هل هذه مزارعة أو مسقة؟ وماذا بالنسبة للزكاة؟
5: هي لا علاقة لها لا بالمزارعة ولا
0: نعم.
5: بالمسقة.
0: تمام.
5: هي أرض،
0: أرض
5: استأجرها شخص مقابل مبلغ من المال، مثلا
0: نعم.
5: الدنم بعشر دنانير، 20 دينار. هذا الرجل الذي أخذ المال لصاحب الأرض ليس عليه زكاة في هذه الأرض.
0: نعم.
5: والمزارع إذا هذه الأرض المستأجرة زرعها قمحا مثلا أو زرعها حبا مما يوجب الزكاة، مما يقتات ويدخر، إذا زرعها قمح أو كذا، هو الله سبحانه وتعالى يسأل عن هذه الزكاة. وطبعا الزكاة معروفة أنه إذا كان زراعة الحبوب مثل القمح والشعير والعدس بعلية 10%، يعني العشر، وإن كانت بالآلة تروى والتكاليف المعروفة يعني أحيانا، فهذا 5%، فالمروية بالآلة 5%، والبعل 10% إن كان طبعا مما يقتات ويدخر، غير الفراولة وغير
0: نعم.
5: الأمور هاي. فبالتالي هذا صاحب الأرض ليس عليه زكاة إلا إذا أخذ مبلغ من المال ومعه مال آخر وحال على هذا المال حولا كاملا يزكي 2.5%، لكن لا علاقة له بالزكاة الأرض نهائيا.
0: من يزكي؟ صاحب الأرض يزكي وليس المستأجر.
5: لا، الذي يزكي المستأجر هو
0: المستأجر.
5: هو الذي زرع، إذا زرع قمح
0: آه.
5: بده هذا صاحب، من صاحب القمح؟ الذي زرع، فبالتالي بده يخرج حق الله.
0: نعم.
5: طبعا من الحب دون التبن، ما التبن ما عليه زكاة.
0: نعم.
5: أما أنا أجرتك أرضي، أنا أجرتك 100 دنم واخذت منك 1000 دينار، انا بالنسبه لي اجرت ارض، ما اجرتك، ما بعتك قمح ولا بعتك شعير ولا بعتك شيء منعقد يعني ثمرته، انا اعطيتك ارض جرداء انت اللي رحت زرعتها. فبالتالي على المزارع ان يخرج زكاه الزرع،
0: وصاحب الارض له اجرته،
5: او صاحب الارض اخذ اجره الارض
0: نعم.
5: فقط، وهذا عقد اجاره حقيقه وليس
0: نعم.
5: له علاقه بالمزارع.
0: هو كان محل سؤاله انه هل عليه الزكاه
5: لا، هو
0: أم
5: مع
0: صاحب
5: عليه
0: الارض
5: هو
0: أم
5: مع
0: عليه المستاجر قصدي.
5: نعم، هو نعم مستاجر، ومش لو كان هو الذي زرع أو مثلا الأرض له زرعها وأتى بأناس يعني يحصدوها على الربع ونص، هذه الأرض
0: نعم.
5: صورة مختلفة
0: تكون عليه زكاة. نعم. نعم، بارك الله فيكم، أرجو أن الأخ الكريم أن أكون تكون وضحت الإجابة. السؤال الأخ الكريم يقول هو يعمل على تطبيق سيارات يعني
5: نعم.
0: هو يقول أحيانا اضطر يعني تكون إحدى الطلبات أنه بمصطلحنا أنه شمت هواء يعني
5: نعم.
0: مجموعة قد تكون ذكور أو قد تكون إناث
5: نعم.
0: ويكون أثناءها يعني تشغيل أغاني وغيرها، فما ضوابط هذه المسألة وحكمها؟
5: إذا الآن هو ركب مجموعة من الركاب
0: نعم.
5: ما هو مش هو اللي شغل لا موسيقى ولا
0: نعم.
5: ولا نط ولا ضرب
0: نعم.
5: هو ركب مجموعة وقال له، قال المجموعة هذه وصلنا من عمان إلى عجلون نشم هواء
0: نعم.
5: خلال هالرحلة هم فتحوا موسيقى غنوا ما هو أخذ أجرته حلال. هو لا يعينهم على حرام، يعني هو ما يهيئ لهم الحرام، سواء كانوا عيلة مكونة من ذكور أو عيلة مكونة من ذكور وإناث أو أصدقاء رجال أو الصديقات بنات، هو وصلهن ويحافظ على إن كان طبعا من يركب معه من النساء يعني يحافظ على ضوابط الشريعة بأن يعني يغض بصره وأن يعني لا يتكلم بشيء مع هؤلاء النسوة إلا بما على قدر الحاجة، يوصلهم وشم هواء. أما إذا قالوا تعال وتوصلنا إلى مثلا لا سمح الله ولا قدر إلى خمار لنشتري خمرا أو إلى ملهى ليلي لنعمل، هذا طبعا حرام لأنه يعان على المنكر. ما عدا ذلك ركبهم يروح يشمهم هواء أخذ أجرته حلالا ولا إثم عليه، والله تعالى أعلم.
0: نعم. بالنسبة للأخ الكريم السؤال الآخر يقول يعني هو في التشهد الأوسط
5: تعوذ بالله من
0: نعم يعني نعم. نسي بأنه في التشهد الأوسط واعتقد بأنه في التشهد الركعة الأخيرة فدعا هذا الدعاء.
5: هذا الدعاء لا يفسد الصلاة ولا يبطلها، والصلاة صحيحة.
0: نعم.
5: وسواء دعا في التشهد الأول أو الأخير
0: لا يفسد.
5: لا يفسد. وحتى أن يعني نذكر إخواننا بأنه التشهد الأول من السنة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات، يعني لا نقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله بل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل أن نصلي عليه وعلى آل بيته في الجلوس الأول والثاني.
0: نعم. حكم بيع العربون فضيلة الشيخ.
5: مسألة العربون فيها دكتور تفصيل.
0: نعم.
5: يعني إحنا بالإفتاء بنقول بيع العربون له صورتان.
0: نعم.
5: إما أن يكون قبل إنشاء العقد أو مقترن بالعقد. إن كان قبل إجراء العقد بأن يعطي المشتري البائع مبلغا من المال، فإن لم يتم البيع فالمال للمشتري، وإن تم البيع حسب من الثمن، فهذا جائز لا إشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. والصورة الثانية أن يكون مقترنا بإنشاء العقد، اقترانه بإنشاء العقد بأن يدفع المشتري البائع مبلغا من المال، فإن أمضى البيع حسب هذا المبلغ جزءا من الثمن، وإن لم يمضه أخذه البائع. وهذه الصورة منعها طبعا كثير من الحنفية والشافعية مستدلين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، لكن أجازها الحنابلة مستدلين أيضا بما رواه البخاري تعليقا، واشترى نافع ابن عبد الحارث دارا طبعا في مكة من صفوان ابن أمية على أن عمر الرضية فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض هذا، لكن أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، يعني قال له أنا خلال أسبوع إذا ما اشتريت بترجع العربون.
0: نعم.
5: أو أنا أخذ العربون إذا ما اشتريت، فإذا قبل هذه المدة الآن يرد العربون لصاحبه، لأنه المدة متفق عليها، اتفقنا أنا وياك تمهلني شهر أسبوع
0: إذا ما صار البيع.
5: لكن إذا ما صار وما طلتك أنا وانتهى الشرط، يعني أجاز مجمع الفقه الإسلامي أن يأخذ هذا الإنسان العربون، والله تعالى
0: بارك الله فيكم. والفتوى مفصلة على موقع دائرة الإفتاء فضيلتك.
5: نعم. موجودة. نعم. وبالتفصيل.
0: نعم.
5: فيعني بخلاصة يعني أجاز دائرة الإفتاء عقد بيع العربون حقيقة.
0: بالتفاصيل المذكورة.
5: نعم.
0: نعم بارك الله فيكم.
5: هلا أن يكون جزء من الثمن.
0: نعم. الأخت الكريمة تسأل عن حكم الشعر الزائد أو ما أسمته المتناثر يعني حول الحاجب دون المساس بأصل الحاجب.
5: نفصل المسألة أولا. نعم. إن كان ما بين الحاجبين فيجوز إزالته لأنه ليس من الحاجبين. يعني ما كان بين الحاجبين على أعلى يعني الأنف من
0: جهة الحاجبين
5: هذا ليس من الحاجبين.
0: نعم.
5: أيضا الحاجبين ما زاد عن الخلقة الطبيعية، مش ترقيق للحواجب، ما زاد عن الخلق يقص بالمقص. وإذا أرادت المرأة أن تتزين لزوجها فلها أن تشقر الحواجب، لكن أن لا تحف هذه الحواجب لتبدو أو تعمل تاتو أو ترقق الحواجب بشكل يغير
0: أصل الخلقة،
5: أصل
0: يعني
5: الخلقة، فهذا حرام.
0: نعم.
5: لكن ما زاد عن الخلقة الطبيعية، يعني في ناس متناثر على الجبهة من فوق شعر، فهذه لو بالمقص قصته وأزالت ما بين الحاجبين لا حرج في ذلك، والله تعالى.
0: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول هو اشترى أرضا بنية أن يحفظ ماله في هذه الأرض، ويقول يعني ممكن أن يحصل بيع بعد سنة بعد سنتين أكثر أقل، ممكن لا يبيع، هل مجرد هذا التملك يوجب الزكاة على هذه الأرض؟
5: المسألة لها أيضا تفصيل. نعم. الصورة الأولى إذا اقتنى هذه الأرض بعدين قال لك إن إن إن إن بعتها بعتها، ما هذا ليست عروض تجارة، هي أرض مقتنة لا زكاة فيها. لكن إذا عرضها للبيع فتعتبر عروض تجارة من تاريخ العرض.

0: يعني رحت بعض. انا على مكتب عقاري قلت له ترى انا عندي دلم ارض بدي ابيعه بتاريخ 1 رمضان العام الماضي. الان 1 رمضان اذا حال حل وانا بعدني عارضها ما غيرت النيه للاقتناء فتجب فيها الزكاه،
1: تجب فيها الزكاه
0: ان تقوم وتزكى 2.5%. لكن اذا كانت هذه الارض مقتنه ان جاءها بيع بعتها، مثل المرأة اللي عندها حلي ذهب قالت إن جاني إذا احتجت ببيع، لكن هي الهدف الأساس كانت اقتناء
1: ليس تجارة
0: للزينة لا زكاة فيه. وكذلك الأرض هذه أصلها مقتناة، هو قال أنا بدي أشتري الأرض إلا ربما أبني عليها
1: الفلوس فيها
0: لكن إذا كان بقصدها يعني يقصد بيعها وعرضها قال للناس يا جماعة أنا عندي أرض للبيع عرضها. الآن وسائل العرض كثيرة، منها مكاتب العقارية، منها على الفيسبوك، وأصبح يعني من يسجل تاريخ العرض
1: من تاريخ العرض
0: قبل ما يحول الحول. إذا غير نيته بأن نوى الاقتناء يعني أو أنه والله مستقبلا أعمر عليه لأولادي أو إلي أو كذا، فهنا تسقط عنها الزكاة إذا لم يحل عليه الحول والله تعالى.
1: بارك الله فيكم على التفصيل فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 47 201 202، وضيف الحلقة نرحب بك مجددا سيدي فضيلة الشيخ السوري حسين مفتي محافظة مادبا، حياكم الله سيدي. نعم تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد العتوم.
1: والنعم سيدي.
2: سيدي بدي أسأل سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، واحد ضمن زيتون قال له صاحب الزيتون قال له هذول تعطيني 10 تنكات زيت والباقي إلك، إن شاء الله سويت 100 تنك أنا، بدي أعرف إنه حلال ولا حرام أو إنه مصيري.
1: نعم.
2: أيوة، وفي ناس بضمن على الحطب قبل ما يثمر الزيتون كمان نفس الإشي.
1: يضمن على الحطب؟
2: آه، يعني بتقول بعد ما نور الزيتون يعني بعد ما فرطه
0: قبل انعقاد الثمر.
1: نعم.
2: آه، والسؤال الثاني مثلا واحد وصل لي قال سبحان رب الأعلى وهو راكع، ولما يكون هو ساجد قال سبحان رب العظيم، شو الحكم بيناتنا والله؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. نعم اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حياكم الله. حياكم الله.
3: حاب توجيه من خلال الإذاعة عن فضل. بعض الناس يعتقد أن الدين يعني طقوس صلاة صوم حج، لكن في الحياة العملية يعني في الأخلاق في المعاملة ما بطبق الدين يعني مرة.
1: نعم.
3: فبدنا توجيه يعني ننور على الناس
1: تكرم.
3: الدين انه حياه، الحياه نعم. كلها يعني مش بس الصلاه والصوم بس.
1: تكرم تسمع توجيه ان شاء الله.
3: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. اتصال اخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم
4: وبركاته.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: والعافيه انت وضيفك.
1: حياكم الله.
4: سيدي سؤالي بسيط صغير، انا عمري 76 وبدي ابرر ذمتي، بصير اعطي لزوجتي مقدار مؤخر لها، واذا كان في سنه 76 هل نفس المبلغ ولا بنضاف عليه شيء؟
1: يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
4: الله يعافيك طول العمر.
1: نعم حياكم الله.
4: شكرا لك.
1: حياكم الله. نعم اتصال آخر. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء برنامج فتاوى. عليكم السلام.
5: الله يعطيك العافية ويجزيك الخير.
1: الله يعافيك حياكم الله.
5: أول شيء نذكركم بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
5: عندي سؤالين سريعات لو سمحت.
1: نعم.
5: أنا سائق تاكسي أصفر. عارفين إحنا إنه الأماكن المحرمة اللي الخمارة والملهى اللي حرام. هل إذا طلع معي طلب وقال لي بيدروا على كنيسة هو مسيحي بس قال لي دروا على كنيسة عادي إني أوصله؟
1: نعم.
5: السؤال الثاني، الأخ تفضل قبل شوي عن سيارة وشمت هواء إنه يوصل أشخاص وهيك. هسا ممكن انا بطرد واضبط اشتري سياره مثلا تكون سياره خاصه بس لكن انا غير مرخص قانوني، بس انا عندي صفحه على الفيسبوك والواتساب انه انا بشمم هواء في الناس وباخذ اجرتي، بس لكن في قانون السير انا غير مرخص، هل يا ترى اجرتي هيك بتكون حلال ام حرام؟
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
5: شكرا
1: حياكم الله. نعم نجيب أخي سعد على الأسئلة إن شاء الله. نعم فضيلة الشيخ. نعم بالنسبة للسؤال نأخذ السؤال. نعم
6: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك حياكم الله.
6: سيدي بدي أسألك هلا شخص بده يجي مولود على الطريق، فالأم مثلا بدها تسمي حابة تسمي اسمها اسم المولود اللي بدها تيجي، فإذا ما تسمى المولود

0: على اسمه هل يعتبر عقوق؟
1: والدته ولا
0: الوالدة والدة الشاب يعني.
2: هي طلبت منه انه يسمي المولود على اسمها او على اسم
0: ايوه
2: معين.
0: بالضبط. اه فاذا ما يعني ما انت عارف البنات يعني ما بتقول لك لا بدي اسمي وبدي انا اعمل انا امه وانا ايش. فهل
2: نعم
0: يعتبر عقوق اذا ما سمى الشاب؟
2: نعم تكرم تسمع الجواب
0: يا
2: وربنا يعينك
0: اخي
2: على برها ان شاء الله. حياكم الله فضيلتك. بالنسبة للأخ الكريم بالنسبة إلى ضمان الزيتون، هو يقول له بعد العصر بغض النظر عن عدد التنكات تعطيني 10 تنكات والباقي لك.
1: نعم.
2: هذا الشق الأول من السؤال.
1: الشق الأول يتعلق به الآن، هو جاء بأجير
2: أجير
1: أجير يقطف له الزيتون، ثم قال له بعد أن يعني عصر الزيت أعطيني 10 تنكات والزايد لك 10 20 قد ما يكون لك.
2: نعم.
1: الزكاة تجب على هذا الذي يعني جاء بالأجير، قال له أنت ممكن لك الثلث، لك الثلثين، لك إلي 10 تنكات والباقي لك، وقبل الطرف الآخر. هنا الآن الزيتون هذا بالصورة الأولى، الصورة الأولى الآن الزكاة على صاحب الزيتون الذي باعه منعقدا الآن.
2: نعم.
1: يعني منعقد الثمر وقطاف، فجاء بمستأجر أو بأجير، عفوا بأجير، فقطف الزيتون مقابل أن يأخذ ما يزيد عن 10 تنكات وقبل الطرفان، لا بأس في ذلك. المصيبة في الشق الثاني من السؤال، قال أن يبيعه حطبا، يعني يبيع الزيتون قبل انعقاد
2: ضمان
1: الثمر،
2: على قبل انعقاد الثمر،
1: هذا حرام ولا يصح. لا بد أن تبدو يعني مثل ما قالوا بدو صلاح
2: بدو
1: الثمر،
2: الصلاح. نعم.
1: قبل بدو الصلاح هذا بيع محرم حقيقة ولا يصح ولا يجوز والله تعالى.
2: والمسألة الأولى يعني
1: المسألة الأولى
2: مجرد قوله إنه
1: يعني
2: يعني
1: عمل 20 تنكة بده يزكي 20، مش من 10 تنكات.
2: نعم.
1: تبعته.
2: نعم.
1: مش من الأجير، الأجير ما له علاقة
2: ما له
1: بالزكاة
2: علاقة.
1: يعني أنا أوضح المسألة. الآن أنا عندي زيتون، وهذا الزيتون جئت بأجير، قلت له يا حبيبي أنت لك الثلث وأنا لي الثلثين، جاب 100 تنكة، أنا علي 10 تنكات، حتى ولو إيش، ولو الشخص الآخر أخذ 30 ولا 40 تنكة، 40% ولا 30%،
2: هذا ما في شيء
1: ما يعني. هذاك ما عليه شيء.
2: نعم.
1: لكن أنا اللي أنا أزكي. المصيبة في في في الشق الثاني أنه يبيعه
2: قبل
1: انعقاد
2: الثمر.
1: هذا حرام.
2: نعم.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه.
2: واضح. نعم. السؤال الآخر يعني قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، وفي السجود سبحان ربي العظيم.
1: الركن في الصلاة هو السجود والركوع، أما
2: نعم.
1: التسبيح في السجود والركوع فهيئة من هيئات الصلاة.
2: نعم.
1: وصلاته صحيحة سواء قال سبحان ربي الأعلى أو قال سبوح قدوس رب الملائكة كما ورد في الحديث.
2: نعم.
1: أو يعني عظم الله بأي نوع من أنواع التسبيح سواء في الركوع أو السجود، سواء قال في الركوع سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم والعكس في السجود.
2: نعم.
1: الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك والله تعالى.
2: نعم. يقول توجيه فضيلتك عن بعض من يعني يؤدي الطاعات والعبادات كأركان، لكن في معاملاته ليس يعني سويا مع الناس.
1: الغاية دكتور.
2: نعم.
1: الغاية من العبادات أصلا تقوى الله وحسن الخلق.
2: نعم.
1: يعني الغاية العظمى، حتى نجد أن الآيات الكريمة لما تحدثت عن الحج كان نهاية الآيات التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقون يا أولي الألباب، حتى في الصيام لعلكم تتقون. تقوى الله تعني أن يتعامل الإنسان مع الله عز وجل بما يرضيه وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة، وبينه وبين الناس بحسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك.
2: نعم.
1: فقال إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والإسلام لا يريد منا العبادة جوفاء، يريد منا أن تظهر على جوارح المسلم. فبالتالي الصيام، الصلاة، العبادات تجعل الإنسان أكثر قربا من الله وأكثر حسنا في تعامله مع الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، الذي يتبادر لذهن الناس، صلاة، صيام، حج، على ثقلي وعظم أجرها وثوابها، إلا أنها إلا أن الإجابة كانت بخلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق فيما يتعامل به الإنسان مع الله وفيما يتعامل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصى معاذ؟ قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الأصل أن الإنسان يعطي الصورة الحسنة عن أخلاقه. المؤمن يصلي ويصوم.

0: والزكاة هذه واجبات بينه وبين الله، لكن ثمرة هذه الواجبات أن يكون أخلاقه طيبة، أن يكون وصالا لأرحامه، بارا بوالديه، محسنا لجيرانه، لا يؤذي أحدا، لا
1: تعامل.
0: يتكلم،
1: نعم.
0: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يتكلم بخير، من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هو طلب منه هذا التوجيه، وأنا أقول أن المؤمن حقيقة إذا أراد أن يكون حبيبا إلى الله ورسوله فليكن على درجة راقية من حسن الخلق، يعني يكون أخلاقه عالية.
1: تظهر أثر العبادة على سلوكه.
0: إذا لم تظهر ما الفائدة من
1: صحيح.
0: كما جاء في الحديث الصحيح، كم من صائم ليس له من صيام من الجوع
1: والعطش.
0: حديث
1: المفلس أيضا.
0: وحديث المفلس هذا حديث مخيف حقيقة.
1: نعم.
0: والله هذا يعني خطبة الجمعة هو بحد ذاته.
1: صحيح.
0: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يعني قائم بأعمال الإسلام وشعائر الإسلام وأركان الإسلام. قال بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا. هنا تبدأ الأخلاق، هذه أسوأ الأخلاق، شتم هذا وضرب هذا وأسف كذا إلى آخره. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فحطت عليه ثم حطه في النار. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، أجملنا وأعظمنا عند الله عز وجل، أحب الخلق إلى الله. قال كان يدعو اللهم يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ما أحوجنا لهذا الدعاء، أن نذكر أنفسنا بأن حسن الخلق هو الصورة الحقيقية للإسلام، كيف نتعامل مع الآخرين.
1: نعم.
0: الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار، بصدقهم.
1: نعم.
0: بأمانتهم. نعم. بعدلهم. ليش؟ أن هكذا المسلم يجب أن يكون صادقا أمينا، لا يقول إلا خيرا، ما بعثت طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا.
1: كثير في هذا المضمار
0: كثير، لكن
1: رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه.
0: نعم. وبالتالي
1: رب صائم ليس من صيامه.
0: لذلك نقول
1: لإخواننا
0: نتق الله في ديننا أولا.
1: نعم. صحيح.
0: نعطي الصورة الحسنة عن هذا الدين، عن هذا الإسلام، أن نحن دعاة خير، ما في عندنا شيء يتنافى مع حقوق. يعني
1: صحيح.
0: الله سبحانه طلب منا أن نؤدي حقوق الناس سواء كان مسلم غير مسلم.
1: صحيح.
0: نحترمه ونقدره. لا ينهاكم الله عز وجل لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم.
1: أخلاق. نعم.
0: تبروهم.
1: نعم.
0: فالإحسان بين الناس والبر وحسن الخلق هذا من دلائل أصلا وعمق عبادة الإنسان.
1: يعني في تلازم
0: لله
1: بين العباد والمعاملة. نعم. بارك الله فيكم.
0: لا شك أنهما متلازمان.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل. هل يجوز للأخ الكريم أن يعطي مؤخر يعني زواجه أو المهر لزوجته له الآن يبلغ من العمر 76 عام؟ لكن في السؤال أيضا نقطة جوهرية، يقول الآن إذا جاز أن أعطي، حسب جواب فضيلتك.
0: نعم.
1: يقول قيمة المهر مثلا قبل 60 سنة غير قيمة الآن، المهر.
0: نعم.
1: مؤخر.
0: نعم.
1: تفضل سيدي.
0: أولا يعني هو الآن أراد أن يبرئ ذمته من.
1: نعم.
0: مهر زوجته المؤجل.
1: نعم.
0: وهذا دين في ذمتي سواء كان قبل 20 سنة أو 40 أو 50 سنة. يعني بعض الأمهات والجدات مهرهن يعني 100 دينار و30 و200 دينار. الآن المطلوب فقط هذا المبلغ بدون زيادة أو نقصان. لو كان مرتبطة، لو كان مثلا المهر المؤجل ذهبا،
1: ذهب
0: 50 غرام ذهب تعطيها ذهب، لكن مكتوب مثلا 100 جنيه مصري، 1000 دينار، 1000 دولار، 200 دينار أردني، عليه أن يعطي هذا المبلغ حسب ما كان، إلا إذا أراد أن يحسن إلى زوجته ويعطيها زيادة
1: آخر.
0: فهذا ليس واجب عليه، إنما باب الإحسان بين الزوجين ومن باب المودة. فلا بد أن يبرئ ذمته حقيقة عند الموت، لا بد يعني أن تأخذ حقها، لكن في حال الحياة كذلك له أن
1: سيدي
0: يعطيها.
1: فقط بقي يعني أقل من 3 دقائق معنا.
0: نعم.
1: بالنسبة عطفا على السؤال السائق الأماكن المحرمة وكذا، الأخ يقول سائق تاكسي، هو الآن هل يجوز أن يعلن عن نفسه؟ هو أصلا مخالف، يقول له يعني أنا غير مرخص، هل يجوز أن أعلن عن نفسي أنه أنا بطلع شمات هواء معي ناس ضمن الضوابط التي ذكرتها؟
0: هو ذكر سؤالين، قال أنه طلب واحد يوصله الكنيسة، يوصله لأنه يعني لا إكراه في الدين.
1: نعم.
0: وطالما أنه هو يعني أوكي. يدين بهذا الدين وذا.
1: نعم.
0: هو سائق تاكسي أخذ أجرته مقابل التوصيل.
1: نعم. شمات الهواء،
0: شمات الهواء إحنا قلنا إذا أخذ أجرة مقابل النقل دون أن يتدخل بماهية الرحلة ودون أن يصل إلى خمارة أو إلى ملهى ولا إلى محرم، فأجرته
1: أمر أنه غير مرخص. هذا يخص الجهات المعنية
0: بالنسبة يعني لا هذا
1: ولا له تدافع هذا تلازم. نعم
0: هذا بالنسبة لهيئة تنظيم قطاع النقل يراجع هيئة قطاع النقل يقولوا له أنه نعم. يجوز ولا لا يجوز، لأن هذا تابع لأمور تنظيمية نعم. في هيئة قطاع النقل.
1: السؤال

0: الأخير
1: تسمية المولودة؟
0: نعم نعم، هو يقول هل مخالفتي لوالدتي بعدم تسمية
1: هو تسمية المولود
0: ابني يعني على رغبتها هو هل هو يعتبر عقوق؟
1: هو تسمية المولودة
0: حق من
1: حق
0: يعني؟
1: الأب فقط، لا ليس لا للزوجة ولا للأم.
0: ولا للأم،
1: وإن خالف والدته في ذلك هو ليس من العقوق.
0: نعم،
1: لأن ربنا قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عنده، فهو هذا سيدعى إلي يعني راح نقول محمد يوسف خليل زايد كذا، فبالتالي أنا هذا ينسب لي.
0: نعم،
1: فأنا الحق. لكن إذا أراد هو من باب زيادة البر والإحسان لأمه وتنازل من قبل أنه يعني يرضيها فلا بأس.
0: بارك الله فيكم سيدي، كل شكر والتقدير إلى ضيف الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادب. بارك الله فيكم، بارك الله في وجودكم أصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. أشكر زملائي سعد الدبوبي، غاندي حداد، نداء الرمامنة، الزميل الدكتور مارك حصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإلى الملتقى في حلقة جديدة. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، وفق قيادته الهاشمية لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها.

0: الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة. ومحليا وزارة الصناعة والتجارة تدشن 3 استراتيجيات قطاعية صناعية للأعوام 3 المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دان الأردن اليوم استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في عدد من المدن السعودية، ويعتبره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وشددت الوزارة على موقف الأردن الداعم للشرعية اليمنية وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وحماية وحدته وسيادته ومقدراته وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق وفق المرجعيات المعتمدة. هذا وقد أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وأكد الصفدي خلال الاتصال تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وجدد الصفدي إدانة المملكة الاعتداءات الحوثية على السعودية الشقيقة ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية. كما أكد الصفدي دعم الأردن للشرعية اليمنية وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وحماية وحدته وسيادته ومقدراته وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق وفق المرجعيات المعتمدة. وبحث الصفدي والأمير فيصل الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين، وأكد دعم هذه الجهود. وشدد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين واستمرار التعاون والتنسيق لتعزيز هذه العلاقات إزاء القضايا الإقليمية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي تعرضا لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس. وقالت الهيئة في بيان اليوم إن الاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يستمر فيه الغموض بشأن مسار الاتصالات بين طهران وواشنطن، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه إيران من شأنها أن تجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن التفاوض مع الولايات المتحدة لا معنى له في ظل استمرار التوتر بين البلدين. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته ألف البطوش ويقرأه عاطف نسور.
1: رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أطراف عدة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال الضبابية تحيط بمسار الأزمة. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده ضد إيران تحول دون وقوع ما وصفه بأسوأ كارثة على الإطلاق، مؤكدا تدمير القدرات البحرية والجوية الإيرانية والقضاء على عدد من قادة إيران إلى جانب السيطرة على مضيق هرمز. وأكد ترامب أن ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم، مشيرا إلى أن الحرب شارفت على الانتهاء، ومتوقعا تراجع أسعار النفط والسلع خلال الفترة المقبلة. وفي موازاة ذلك، أعلنت واشنطن انفتاحها على إجراء محادثات مباشرة مع طهران بالتزامن مع تشديد الضغوط الاقتصادية وتهديد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات في حال تعاملها تجاريا مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقال وزير الخزانة الأمريكي

0: إن الضغط الاقتصادي سيستمر إلى حين وقف ما وصفه بتمويل الإرهاب. في المقابل قال الرئيس الإيراني إنه لا معنى للتفاوض في ظل استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات.
1: سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير اليوم في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية يقطنها نحو 70 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقالت محافظة القدس إن مشاركة بن كفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لوقف عمليات الهدم والإخلاء والتهجير ومساءلة سلطات الاحتلال عن الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروحه، وأصيب آخرون في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية وفق وزارة الصحة في غزة. كما جددت مدفعية الاحتلال قصف شرق مدينة غزة مع تواصل نسف ما تبقى من منازل في محيط مفترق شجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح شرق المدينة. نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد الذنيبات أن مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان يجسد رؤية مستقبلية واثقة لنهضة اقتصادية شاملة، حيث يربط مدينة العقبة بمناطق التعدين بشكل مباشر. وأضاف الذنيبات أن المرحلة الأولى ستبدأ بنقل 13 مليون طن من الشيدية إلى ميناء العقبة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية. رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد الذنيبات تحدث عن أهمية المشروع وقال:
2: هذا المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها من سيدي صاحب الجلالة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لإخراج هذا المشروع أو الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وهذه بداية الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع الإمارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبوظبي. لا شك أن المشروع هذا هو يعني يفتح آفاق كثيرة جدا. أولا نحن ننظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع اقتصادي تنموي استثماري كبير، سيوفر فرص عمل كبيرة جدا، أيضا سيمكن الأردنيين من اكتساب خبرات إدارة القطارات، وبالتالي سيخلق جيل من الشباب يستطيع التعامل مع مفهوم السكك الحديدية. النقل بهذه الوسيلة سيوفر كلف النقل بحوالي 20%، سرعة النقل، أمان النقل، الالتزام بالمواعيد والمواقيت.
1: دشنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتعاون مع غرفة صناعة الأردن ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029 تشمل الصناعات الهندسية والصناعة الغذائية والصناعة الكيماوية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجه. إلى التفاصيل.
3: تشكل الاستراتيجيات الثلاث أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وانطلاقا من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع ليصبح تصنيعياً متميزاً نوعياً ومولداً للقيمة وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية.

0: وفي قطاع الصناعات الغذائية تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع. وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير. وأكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.
1: بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مع السفير التركي لدى المملكة هاكان كاراتشاي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية، واستعرضت برامج الوزارة وخدماتها للفئات المستهدفة والإنجازات في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يعزز شمولية الخدمات واستجابتها للاحتياجات. كما بحث الجانبان فرص التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي لا سيما عبر لجنة كومسيك، بما يسهم في التمكين الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز سبل العيش للفئات المستهدفة. التقى وزير الشباب الدكتور رائد العدوان مجموعة من السفراء وممثلين المنظمات الدولية العاملة مع الشباب بهدف إطلاعهم على أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030. وقال العدوان في كلمته أن اللقاء يأتي في إطار الشراكات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030، مشيرا إلى أن ملف الشباب أولوية وطنية لأن قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية. وأضاف يقول:
2: ملف الشباب أصبح أولوية وطنية لأن هذا الملف أو قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية، وبالتالي لقاءنا اليوم لإطلاعكم على أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 2026-2030. وعند الحديث عن الاستراتيجية، إحنا في نهاية الشهر أو نهاية السنة بالربع الأخير من عام 2026 إحنا تم تصميم محاور الاستراتيجية وبدأ تنفيذ البرامج مع شركائنا الدوليين وشركائنا الوطنيين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني منذ تاريخ 1/4، ولدينا مؤشرات على أداء الاستراتيجية في عامها الأول اللي هو 26.
1: وفي محافظة العقبة تتواصل أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 وسط مشاركة ميدانية في مختلف مناطق المحافظة لجمع البيانات وفق الخطة المعتمدة. منسق محافظة العقبة للتعداد السكاني والمساكن محمد النقرش تحدث لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
3: بشرت الكوادر الميدانية في دار الأردن الباسم من المعلمين والبالغ عددهم 230 باحث، وبالإضافة إلى 30 باحثا من كادر الإحصاءات موزعين على 5 مراكز للانطلاق للعمل الميداني، حيث أن محافظة العقبة بجميع مناطقها تحتوي على 92 حي، ومقسمة هذه الأحياء إلى بلوكات إحصائية عددها 691 بلوك، والعمل الميداني مستمر دون وجود معوقات تذكر، فقط بعض الحالات البسيطة والمتعلقة بالجي بي أس وتم التعامل معها أولا بأول عن طريق فريق الدعم الفني الموجود في مراكز والميدان. وكما يعلم الجميع عن طبيعة محافظة العقبة وارتفاع درجات حرارة نهارا ما يستدعي النزول إلى الميدان بعد الساعة 3 عصرا وتأخر الباحثين إلى ما بعد الساعة 9 مساء، ونقدم الشكر إلى أهلنا وأخواننا المواطنين على تعاونهم وحسن ضيافتهم.
1: وقع اليوم حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد، واقتصرت آثاره على أضرار مادية تمثلت بسقوط أجزاء من السقف المستعار وجدار ملاصق دون تسجيل إصابات. وأوضحت وزارة الصحة أن الحادث نجم وفق الكشف الأولي عن خلل فني في منظم حرارة المياه أدى إلى ارتفاع الحرارة والضغط داخل الجهاز، مؤكدة عدم تأثر سلامة المرضى والكوادر أو سير الخدمات الصحية. فتح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اليوم باب التقديم لمنح دراسية لدرجة البكالوريوس بنظام التنافس لعام 2026 أمام الشباب الأيتام من مختلف محافظات المملكة، بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموحد

لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. وتشمل المنح الشباب الأيتام من عمر 18 إلى 22 عاماً الحاصلين على معدل 65% فأعلى في الثانوية العامة، إضافة إلى الطلبة الأيتام الملتحقين بالجامعات شريط حصول

0: التعليمي. وسع مركز الأمل للتربية الخاصة في منطقة صخرة بمحافظة عجلون نطاق خدماته التعليمية والتأهيلية ليستفيد منه أكبر عدد من الأطفال في 7 مناطق من المحافظة، وذلك في إطار توفير الرعاية والدعم للأطفال من ذوي الإعاقة. للمزيد تحدثت مشرفة مركز الأمل للتربية الخاصة بمحافظة عجلون هيا خالد المومني لمندوبتنا إيمان الهمسات وقالت:
1: مركز الأمل للتربية الخاصة بيضم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة وأطياف التوحد، وبنقدم رعاية لذوي الإعاقة وتأهيلهم، تقديم الخدمات التربوية والتعليمية اللي بتهدف الوصول بالطالب المعاق إلى الاستقلالية الذاتية وتمكينهم للقدرة على التفاعل الاجتماعي. وطبعا عندنا تهيئة مهنية وتأهيل مهني للطلاب اللي فوق سن 16 سنة، وبنعرف المجتمع بالعادة بنوع الإعاقة وحقوق المعاق، ونتقبل الطفل بجميع صفاته.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، ويتوقع بمشيئة الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. أما ليلا يكون الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة. ومحليا، وزارة الصناعة والتجارة تدشن 3 استراتيجيات قطاعية صناعية للأعوام 3 المقبلة. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. دمتم بخير.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن معاناة وأوجاع أهالي قطاع غزة وخاصة مدينة دير البلح. بالأمس كان هنالك جريمة غير عادية، قوات الاحتلال قصفت بيت منزل لامرأة مسيحية فقتلتها هي وابنتها، على الرغم لا يوجد رجل، لا يوجد ابن، لا يوجد زوج في هذا البيت، ومع ذلك قامت قوات الاحتلال بتصفية هذه المرأة وابنتها. هذا شيء مذهل، شيء يعني إجرامي، شيء غير محتمل. ولذلك للحديث عن هذه التطورات المأساوية، حالة الوجع التي تعيشها الشعب الفلسطيني، يعيشها الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، نستعرض وإياكم هذه الأوضاع من خلال لقاء مع رئيس بلدية دير البلح السيد خليل أحمد أبو سمرة. تحياتي لكم من الأردن، ويعني من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لكل شعبكم في قطاع غزة، من خلالك لك كل احترام، لك كل التقدير السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح. حينما نقول سيد خليل مدينة دير البلح، أعطيني لمحة هيك ل حتى نسمع نحن كأردنيين، نتعرف عن قرب من خلال

0: عمدة بلدية دير البلح عن دير البلح. شو دير البلح؟ ما هي دير البلح؟ شو وضعها التاريخي؟ مساحتها؟ عدد سكانها؟ أهلها؟ شو هي دير البلح؟
1: يعني أولا في البداية اسمح لي أستاذ حمادة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعتكم الموفقة الكريمة، وإلى امتنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا،
0: كل
1: وإلى جلالة عبد الله الملك الأردن على ما يقدم من دعم وإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ليست بجديد، وعهدنا على أردننا الشقيق.
0: الله يسلمك، هذا واجبنا، والواجبنا الوطني والقومي والديني والإنساني كأردنيين أن نقف معكم مع شعبكم، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة القاسية التي تعيشونها. اتفضل سيد خليل، احكي لي عن، إذا تكرمت، عن دير البلح.
1: يعني دير البلح هي مدينة في وسط قطاع غزة، عدد سكانها تقريبا 100,000 مواطن، هذا قبل الحرب طبعا.
0: نعم.
1: ومساحتها تقريبا 14,000 كيلو، 14,000 دلم، حوالي 14 كيلومتر مربع. تم في العدوان الأخير هذه الحرب الطاحنة تقريبا مغادرة أو خروج عن الخدمة والعمل و سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 40% من نسبة دير البلح.
0: نعم، يعني الآن دير البلح كمدينة، كمساحة، مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال بما يوازي 40% من مساحة.
1: نعم، داخل ما يسمى الخط الأصفر.
0: نعم. يعني الخط الأصفر يقسم مدينة البلح لقسمين، جزء يعني مسيطر
1: هناك
0: عليه.
1: هناك نعم، شارع صلاح الدين هو الخط الفاصل تقريبا بعد صلاح الدين بنص كيلو، هذا يتبع الآن تحت الخط الأصفر ما يسمى، وغرب صلاح الدين هو دير البلاح الموجود فيها 100,000 زائد إخواننا الضيوف النازحين من باقي محافظات الجنوبية، محافظات قطاع غزة.
0: نعم، هذول من طيب، هلأ لما بتقول لي أستاذ خليل بأنه 100,000، في هذا بيعني أنه أهالي دير البلح لم يتعرضوا إلى الهجرة، ما نزحوا لمنطقة تانية؟
1: النزوح داخلي صديقي، بمعنى نزوح من شرق حدود دير البلح إلى غربها وجنوبها وشمالها، ولكن وهناك من دخلوا، يعني حتى يعني في ناس فقدت ممتلكاتها وبيوتها وخرجت خارج دير البلح، ولكن نسبة النزوح من دير البلح خارج دير البلح قليلة.
0: نعم، أما أغلبتهم انتقلوا من حي لحي آخر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: طيب سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، لما بتقول لي عدد سكان دير البلح 100,000، شو كانوا بيشتغلوا هدول؟ كيف حياتهم؟ وضعهم الاجتماعي؟ ظروفهم الاقتصادية؟ شو أهم المصالح اللي موجودة عندكم في البلد كانت قبل الهجوم والحرب؟
1: دير البلح تعتبر أخي الكريم مدينة زراعية.
0: زراعية، نعم.
1: نعم، فكان اعتماد الناس في قبل الحرب على، يعني معظم الناس على القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: الآن القطاع الزراعي محصور في المنطقة اللي الآن كمان مرة دخلت داخل الخط الأصفر.
0: طيب لما تقول لي منطقة زراعية، شو أهم المزروعات اللي كانت عندكم؟
1: يعني عندنا النخيل طبعا، لأن دير البلح فيها نخيل وفيها زيتون وفيها الزراعات اللي هي الموسمية، يعني الخضار، ولكن الشهرة بالنخيل.
0: في نخيل يعني متوفر عندكم يعني بشكل بارز،
1: ولا لماذا سمي دير البلح؟
0: لهذا السبب.
1: نعم.
0: ويعني عمال بيقولوا البلح هذا المجهول، والبلح مش عارف، يعني هذا كله متوفر عندكم ولا في انواع معينه؟
1: لا، اعتماد دير البلح اولا على النخل اللي هو الحياني الطبيعي. النخل العادي الطبيعي. الان في بعد قدوم السلطه وبعد يعني شويه ارتباطات مع بعض دول عربيه وبدايه من مصر والخليج، تم اللي هو استيراد نخل البرحي والمجهول والخلاص، وفي منه جزء من اريحه كمان.

0: من الأغوار.
1: نعم. طيب إذن كان الاعتماد الرئيسي على الزراعة لأهالي دير البلح. طب بعد الحرب الآن على إيش بيعتمدوا؟
0: دير البلح الآن مكتظة بالنازحين، وبالتالي أصبحت فرص العمل بعد خروج الأراضي الزراعية عن الخدمة أصبحت فرص العمل بمعنى نوع من التجارة البسيطة يكاد المواطن أن يعتش منها.
1: نعم يعني نعم. الأكل والشرب والهيك الاحتياجات الأساسية.
0: الاحتياجات الأساسية وذلك بشكل يومي يعني نعم. يوم بيوم.
1: نعم.
0: العمل يوم بيوم.
1: نعم. أو الدخل يوم بيوم.
0: نعم.
1: طيب الآن دير البلح تعرضت يعني للهجوم وللحرب وللقصف مثل باقي المدن قطاع غزة. شو كان عندكم يعني الأضرار؟ استشهاد، جرحى، تدمير بيوت.
0: يعني غزة أخي الكريم فقدت الكثير قطاع غزة بشكل عام، وحال دير البلح كحال باقي مناطق القطاع، ولكن كانت نسبة الدمار في دير البلح أقل حقيقة من غزة أو من بيت حنون أو من رفح أو خانونس. يعني بعض مناطقنا في قطاع غزة الحبيب خرج عن الخدمة نهائيا. الناس الآن تحت يعني بيت حنون خارج المنظومة تبع دير قطاع غزة. رفح كذلك، جزء كبير من خانونس وجزء من غزة. الآن هذا كله أثر على يعني دير البلح في تفاصيلها. الآن الظروف الموجودة في دير البلح ظروف قهرية واستثنائية. بحجم
1: المأساة
0: الموجودين وحجم المأساة الموجودة. يعني أنت ليس جديد عليك 100,000 شهيد تقريبا.
1: 100,000 شهيد.
0: نعم 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة.
1: كل قطاع غزة. لكن نعم. بالنسبة لدير البلح شو كان عندكم شهداء؟
0: يعني بصراحة الإحصائيات الدقيقة في وزارة الصحة ما يقارب 25,000 شهيد.
1: يا عدد كبير والله.
0: نعم.
1: طيب قل لي يعني
0: طبعا منهم من سكان دير البلح ومنهم من استشهد أو استهدف في داخل مدينة
1: دير البلح. من
0: يعني
1: من
0: يكون من رفح أو
1: من النازحين. نعم من نعم النازحين. نعم. طيب نعم. والجرحى أستاذ خليل؟
0: الجرحى أعداد كبيرة، وهناك أيضا شهداء تحت الردم ما زالوا لحتى الآن. لحتى الآن في شهداء تحت الردم، واليوم وأنا أتحدث معك الآن قصف في مناطق منطقتين في دير البلح.
1: نعم
0: الآن في شهداء وفي جرحى.
1: نعم
0: وأنا بتحدث معك.
1: يعني كل التضامن يعني الواحد بيقدر ظروفكم الصعبة. طب قل لي يعني لما بيكون في جرحى عندكم مستشفيات يعني في دير البلح قادرة على تغطية احتياجات الناس من الجرحى والمصابين؟
0: حقيقة المستشفيات الحكومية الرسمية في منطقة دير البلح وفي المنطقة الوسطى بشكل عام، وحينما أتحدث أخي الكريم عن المنطقة الوسطى أعني أن هناك مناطق مثل الزوايدة، مصدر، وادي السلقة، المغازي، البريج، مصرات، هذه تتبع للمنطقة الوسطى، محافظة دير البلح اللي هي محافظة الوسطى. لأن هذه كلها يوجد بها مستشفى واحد اسمه مستشفى شهداء الأقصى. مستشفى حكومي. الآن في مستشفيات ميدانية حقيقة، في مستشفى البلجيكي، في المستشفى الأمريكي، ولكن لا يقدم الخدمة بالشكل المطلوب. أعداد
1: إسعافات أولية.
0: بالضبط. أعداد المصابين وأعداد الشهداء وأعداد النازحين حتى من خارج دير البلح، كانت هذه المستشفى يعني عبارة عن تكاد بالحد الأدنى تكفي دير البلح والمحافظة الوسطى. فما بالك حينما يكون هناك نازحين؟ فالأمر صعب جدا صراحة. والمنظومة الصحية تكاد أن تنهار في دير البلح وفي باقي قطاع غزة حقيقة.
1: ليه بتنهار؟
0: بتنهار لأنه ما فيش كادر، ما فيش معدات، ما فيش آليات، حتى المستشفيات مقصوفة. أنت بتتحدث عن أكبر مستشفى في قطاع غزة، مستشفى الشفا، تم تدميره، مستشفى المعمداني، مستشفى خان يونس، مستشفى الأوروبي خرج عن خدمة كامل. نعم هذه المنظومة بتأثر على طبعا القطاع الصحي.
1: طيب قل لي سيد خليل، يعني الآن مستشفيات ما في يعني طب بالنسبة للمدارس؟
0: المدارس أخي الكريم معظم المدارس موجود بها نازحين. بداية الحرب دخلوا الناس، بتعرف يعني الأمور كانت صعبة ومعقدة، وفي يعني آوت الناس بعضها.

0: احتضنت العائلات العائلات، ولكن الكم أكبر كان. وانت بيتك مستوعب 20 بتاخذ كمان 20 بعدك ما بتقدر تاخذ، فاضطروا الناس للنزوح في المدارس.
1: نعم.
0: الان اصبحت المدارس مراكز ايواء، حاله كحال مخيمات الخيم.
1: نعم.
0: النازحين.
1: مم.
0: الان بدات الحكومه يعني تاخذ قرار بانه اخلاء المدارس لفتح باب التعليم، لانه كمان سياسه التاجيل الممنهجه يجب انهائها.
1: نعم.
0: ونحن شعب يعتمد على التعليم.
1: صحيح. فالآن المدارس ما زالت معطلة على الرغم من بدء العام الدراسي.
0: حقيقة حتى أكون صادق معك، بعض مدارس تم إخلاءها بالكامل، وبعض مدارس يوجد بها 70% نازحين، وأخلينا 4 فصول 5 فصول صفوف على أساس أنه يدرسوا فيهن. وفي في وسط ساحات المدارس اللي هي كان الأصل تكون أماكن للعب وللترفيه للطلبة، أصبح فيها خيام موجودة في وسط الساحات هذه أيضا من النازحين، واستخدمت جزء منها كمراكز تعليمية.
1: نعم. طب قل لي سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، بالنسبة للقبور، يعني في عندكم قبور محددة ولا الناس يعني بسبب القصف؟ يعني كنا نلاحظ من خلال المتابعات الإعلامية الناس بيدفنوا شهدائهم في أي مكان، لأنه القصف يحول دون يعني تجمع الناس أو أن تذهب باتجاه يعني القبور اللي كانت موجودة. كيف بتم يعني خصوصا لما بتتحدث عن آلاف من الشهداء من يعني الجثث اللي بحاجة للقبور؟
0: يعني بصراحة أنت وضعت إيدك على جرح عميق بحس فيه كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
1: نعم.
0: يعني حتى المقابر لم تسلم من الاحتلال. حتى المقابر تم قصفها وتم تجريفها في بعض مناطق.
1: نعم.
0: إحنا دير البلح حقيقة كنا يعني في اللحظات الأخيرة قبل الحرب نذوق ناقوس الخطر لبلدية دير البلح، إنه يا إخوان حاولوا توفر قطعة أرض حكومية خاصة لدفن موتانا، لانه المقبره اللي عندنا تكاد يعني ما فيش وسع، خلاص انتهت يعني. هذا ما قبل الحرب. الان لما جاءت الحرب كما تفضلت في بعض ناس تم دفنها في بيوتها، في ناس دفنت في الشوارع، في ناس بدات تنقل في رفات شهدائها الى المقابر، وهناك مقابر جماعيه.
1: نعم.
0: كمان في المقبره لما بتفتح يعني انت اكرام الميت دفنه.
1: صحيح.
0: فلما بتيجي بتدفن ميت اثنين، لا احنا كنا بنفتح ل 15 ولا 20 غرفه كامله حفره وبنحطهم وبنطم عليهم. حتى
1: يعني
0: بلاط، حتى يعني بالطريقه اللي تصون كرامه الميت ما كانتش موجوده وادميه الانسان.
1: طيب هلا سيد خليل ابو سمره، حضرتك رئيس بلديه منتخب من امتى؟
0: من 25 ابريل 2026.
1: جديد يعني؟
0: صحيح.
1: نعم. وصار انتخابات يعني فيها ولا يعني تم التوافق؟
0: لا، الانتخابات أخي الأستاذ حمادة حصلت في 421 محطة معنا مجلس بلدي وبلدية على مستوى فلسطين.
1: نعم.
0: فكان نصيب قطاع غزة أن تكون الانتخابات لي يعني بعد وطني سياسي له علاقة بربط شطري الوطن ضفه وغزة، فوقع الاختيار على مدينة دير البلح كونها الأقل دمارا في قطاع غزة. فتم إصدار مرسوم للانتخابات في 25 إبريل، وحصلت الانتخابات ودخلت 4 قوائم للانتخابات، وفاز من 4 قوائم 15 أخ وأخت، وتم تشكيل المجلس البلدي وتسليم المجلس البلدي بطريقه يعني سلسه وسهله وديمقراطيه.
1: الحمد لله. طيب يعني كمان 4 قوائم، يعني ما في قائمه سيطرت على المجلس، انما من 4 قوائم يعني كان الاعضاء.
0: النظام الانتخابي اللي كان هو معروف بنظام سانت لوغو، هذا النظام الانتخابي سمح للجميع أن يكون له مشاركة في هذا المجلس، بمعنى أن لا تستفرد حزب أو قائمة على المجلس لاعتبارات قد تكون حزبية أو عائلات كبرى في دير البلاح أو في باقي المناطق. فبالتالي كان نصيب أنه مسموح يعني بالقانون الانتخابي أنه تختار القائمة وتختار من داخل القائمة أن تميز أو تفاضل ما بين 5 إخوة من داخل القائمة. فبالتالي أصبحت هناك في تشاركية ما بين 4 قوائم. يعني قائمة جابت 6، قائمة جابت 5، قائمة جابت 2، وقائمة جابت 2. لما اجتمعنا 15 تكلنا إخوة متحابين همهم دير البلح خدمة المواطن 15 أخ وأخت.
1: يعني هذه فيها قاعدة الشراكة وتوسيع الشراكة لتشمل الجميع، لا أن يكون هناك استئثار من قبل عائلة أو من قبل حزب أو تنظيم.
0: حتى حتى حتى كمان يعني للمرأة كان للمرأة دور كبير في هذا الموضوع. بمعنى إحنا عندنا 4 خوات في المجلس من 15.
1: برافو. تمام. والأربع خوات من قوائم مختلفة.
0: نعم نعم. الأربعة من 4 قوائم.
1: كل الاحترام، يعني هذا الحقيقة شيء يعني متطور وإشي يعني راقي وحقا ديمقراطي.
0: والله يعني أخي أخي أخي حمادة، يعني أنا أولا سعيد جدا بإني بتحدث معك، لكن أنا أحكي لك بصراحة
1: أرجوك.
0: غزة تستحق كل الخير، لأنه غزة بتفكر في الحياة وتحب الحياة،
1: كل
0: وعلى غزة ما يستحق الحياة.
1: وهذا الحقيقة هو العنوان الذي سيهزم المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي مهما بدا متفوق وقوة والآخر ولديه بطش واسع، لكن كل التجارب الاستعمارية في العالم، بريطانيا العظمى يعني كانت نتيجتها الهزيمة، ولذلك هذا النفس الموجود عندكم هو الحقيقة راح يشكل الأرضية الأولى يعني نحو مسيرة الانتصار وانتزاع الحرية والاستقلال. كل الاحترام.
0: باقون ومصممون ما بقي الزعتر والزيتون
1: إن شاء الله.
0: طيب
1: سيد خليل،
0: بمساعدة أشقائنا وإخوتنا العرب طبعا
1: إن شاء الله. إن شاء الله ما حدا
0: تحديدا جلالة الملك، يعني كان له في الأمم المتحدة موقفا مشرفا عظيما.
1: كل الاحترام.
0: في الاحترام كملكا وكحكومة وشعب أردن شقيق.
1: تابعت خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة.
0: نعم
1: وكان مميز الحقيقة وشجاع وواضح
0: من بداياته حتى نهاياته.
1: نعم كل
0: الاحترام. بداية موفقة ونهاية موفقة جدا.
1: أهلا. كل الاحترام. طيب سيد خليل، الآن والآن المجلس البلدي يعني صار له كذا شهر، لكن سابقا المجلس السابق اللي كان عندكم تعرضوا أيضا للأذى، للاستشهاد، للجرح، للأسر.
0: أولا نحن فقدنا رئيس بلدية الأستاذ دياب الجرو رحمة الله عليه شهيدا في هذه الحرب الملعونة، واستشهاد 2 من الأخوة أعضاء المجلس البلدي، واستشهاد 6 مهندسين من الموظفين البلدي الكادر، وحوالي 4 من العمال. نعم
1: يعني
0: دمر المبنى البلدي، المقر البلدي الرئيسي دمر.
1: نعم
0: وتم قصف 3 مرات.
1: نعم ولما هؤلاء استشهدوا تحت القصف.
0: نعم منهم من استشهد في بيته ومنهم من استشهد في أثناء عمله. نعم. الأستاذ دياب الجارو رئيس البلدية السابق رحمة الله عليه استشهد في داخل البلدية. وفي منهم بعض الأخوة تحت الردم، تحت الركام لحتى الآن.
1: لحد الآن.
0: يعني لأنه نقص الآليات والمعدات لنقل الركام وإزالة الركام وتفقد الجثامين والأسلاء غير متوفر. لا يوجد لدينا إمكانيات ولا معدات ولا آليات.
1: يعني الآن عندكم الدفاع المدني عمال يعني بيكتشف جثث كل يوم وبيطلع جثث بالعشرات يعني حتى يوصل للمئة.
0: يعني آخر ما تم انتشاره من شهداء في النصيرات كان عدد أعتقد 65 شهيد. قبلها كان في غزة عائلة الحسين وأبو شريعة حوالي 112 شهيد، أيضا مقابر جماعية مدفونين تحت الركام.
1: نعم. طيب الآن سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، قلت لي في قصف يعني خلال الحوار بيناتنا كنت أنت بتسمع قصف، هذا القصف كان على دير البلح؟
0: نعم سيارة مدنية في منطقة جنوب دير البلح، هناك شهيد و10 إصابات. لحتى الآن ما وردنا أنه شهيد و10 إصابات.
1: نعم الحقيقة حجج وذرائع قوات المستعمرة الإسرائيلية بتقول إنه هي تستهدف رجال المقاومة سواء في بيوتهم أو في سياراتهم الآخرين.

0: لكن يعني الواضح بأنه الاستهداف هو استهداف البشر وليس فقط يعني المقاومة الفلسطينية.
1: الاستهداف أخي الكريم الأستاذ حمادة هو استهداف للبشر وللحجر وللشجر ومعظم وجود شهدائنا.
0: نعم.
1: المائة ألف هم ليست من رجال المقاومة، ونحن رجال المقاومة نقدرهم ونحترمهم، ولكن هم مدنيون وأطفال ونساء وشيوخ.
0: نعم.
1: وهذا موجود لدى تقارير وزارة الصحة، وحتى موجود عند وزارة الصحة والصحة العالمية
0: بالأسماء. نعم
1: نعم بالأسماء
0: والأعمار.
1: إن هناك نعم إن بالأعمار وبالأسماء، هناك أطفال وهناك نساء وهناك شيوخ. الآن الاحتلال لا يحتاج أخي الكريم إلى ذرائع ولا إلى مبررات، هو متعمد وممنهج هذا العدوان منذ 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: وما قبل 7 أكتوبر نحن نعاني مع الاحتلال من طبعًا. سنوات وعقود.
0: صحيح. واضح بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيد خليل يقوم على مفردتين لا ثالث لهما، الأرض والبشر. احتلوا كل الأرض ولكن فشلوا في طرد كل الشعب الفلسطيني، ولذلك الاستهداف اليوم هو استهداف البشر، استهداف الشعب الفلسطيني، إما بالقتل أو بدفعهم نحو الرحيل والهجرة.
1: لا رحيل عن هذه الأرض أخي الكريم، حتى وإن فتحت المعابر والحدود والسدود لا رحيل عن فلسطين. الشعب العربي بأكمله والعالم الإسلامي يتطلع أن يذهب إلى فلسطين كي يدفن فيها.
0: نعم.
1: فما بالك أن أهل فلسطين يخرجوا منها. هذا هيهات هيهات يعني.
0: يعني هلأ أنت متأكد سيد خليل بأنه من دير البلح ما هاجر ناس خارج فلسطين؟
1: لا
0: أبداً.
1: هاجر. هاجر طبعاً أكيد. أكيد في من غزة، في من غزة خرج في ظروف الحرب، منهم من خرج للعلاج، منهم من خرج للتعليم، منهم من خرج للتجارة. هذا جزء يسير، ولكن غدا تفتح المعابر سيعودوا بإذن الله تعالى. يعني حتكون يعني قلوبهم معلقة بغزة وبفلسطين، وجزء بسيط منهم ممكن يكون أخذ قرار أو استقر في منطقة معينة، وهذه سنة الحياة.
0: نعم. ولكن هذا
1: المجمل عينه وقلبه إلى فلسطين.
0: صحيح. وهذا اتضح من لما شكلا صار وقف إطلاق النار لدى مصر، وزارة الداخلية المصرية سجلوا 80 ألف من غزة ليعودوا إلى قطاع غزة. حتى الإسرائيلي اللي كان بيعود كل يوم 100-150 واحد، شو وين رايحين على غزة؟ في غزة لا فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها بيوت. كانوا يردوا عليهم إحنا راجعين على بلدنا. فالإسرائيليين تفاجأوا بحجم الأهالي قطاع غزة اللي سجلوا لدخولهم إلى قطاع غزة، مع أنه عايشين في مصر أو في بلدان أخرى أو إلى آخره. وكانت فعلا يعني صدمة ومفاجأة بهذا الشكل.
1: الإحصائية أخي الكريم، من خرج من قطاع غزة تقريبا 100 ألف.
0: نعم.
1: منهم من غادر حوالي من 5-10% خارج جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: نعم.
1: والباقي بقي هناك. الآن فور ما أعلنوا، كما تفضلت وأشرت سابقا، فور ما أعلنوا أن هناك هدنة، بدأت الوفود على سفارة فلسطين في القاهرة للتسجيل للعودة إلى غزة. الآن غزة منكوبة، غزة مدمرة، غزة أشلاء، غزة شهداء، ولكن حنين الوطن أكبر من هذا الكلام.
0: طيب. نعم. الآن سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، يعني أرجوك تحكي لي هيك حول التماسك الاجتماعي. يعني هل بتحس أنه أهل بلدكم أولا متماسكين مع بعض؟ يعني بحسوا في بعض؟ الأكل ممكن يكون في شراكة، عائلة ما عندها أكل، عائلة ما عندهاش، وكيف
1: يعني
0: بتتعاملوا والنقطة الثانية كيف تتعاملوا مع النازحين، أبناء يعني خان يونس أو رفح أو بيت حنو إلى آخر، يعني اللي هاجروا أو نزحوا وسكنوا عندكم؟
1: يعني أولا دير البلح وباقي قطاع غزة بشكل عام، وأنا بحب أتحدث دائما عن قطاع غزة لأنه يعني دير البلح
0: وحدة حال
1: دير البلح، ولكن المشكلة عامة الآن حصلت.
0: نعم.
1: قطاع غزة هو مجتمع عشائري قبلي قبل الحرب.
0: نعم.
1: وسيبقى كذلك. الآن السلم المجتمعي هو يعني صمام أمان حياتنا في غزة. تعرف حضرتك في ظل الحروب قد تنشب هناك خلافات، غياب قوى الأمن، سرقات كذا. نعم صحيح هذا مجتمع، ولكن بالمجمل العام من يفرض السلم الأهلي ويبسط السلم الأهلي هم أهالي ومخاتير وشيوخ العشائر والقبائل في
0: مش البوليس ولا الشرطة.
1: لا لا لا لا, لا. بالعكس الحكومة استعانت وما زالت تستعين بهؤلاء القامات الموجودة، لأنه قطاع غزة كما أشرت سابقا هو مجتمع قبلي عشائري.
0: نعم.
1: لأن كيف تعاملنا مع إخواننا النازحين؟ إحنا فتحنا بيوتنا وفتحنا صدورنا لإخواننا النازحين، لأنه ابن بيت حنون مثل دير البلح. وبعدين بالمناسبة إحنا كنا يعني نتوقع في أي لحظة ما حصل في بيت حنون يرجع يقول لدير البلح تفضل اطلع وغادروا عشان بدنا ندخل على إخلاء أو يبدأ الهجوم الإسرائيلي. ولكن بحمد الله تعالى كان هناك أكثر من يعني مرة اقتحم الاحتلال من المناطق الشرقية وقصف ودمار وقصف يوم بشكل زي ما تفضلت وقلت لك اليوم حتى في قصف. لكن بالمجمل العام دير البلح أقل ضررا من باقي قطاع غزة، احتوت وآوت 300,000 بجوار يعني 3 أضعاف سكان دير البلح موجودين، حقوق، مياه، إيواء، قيامات، عندهم كحال المواطنين.
0: نعم.
1: الموجودين نعم وتقاسموا. يعني أنا بعرف بيوت، خلينا نقرأ شوي عن الناس. في بيوت تقاسموا الكيلو طحين اللي استلموه، كيلو طحين وليس كيس طحين، مش كوال، لا كيلو انقسم بتوزع في فترة من فترات بالكيلو طحين والدقيق ونعطل اللي هم نصه. فالحمد لله رب العالمين هذا تكافل اجتماعي وسلمالي، وهذا منهاج ديني أخلاقي.
0: نعم كل الاحترام. طيب إذن يعني هذا السلم المجتمعي زي ما تفضلت وذكرته هو أحد أهم يعني عناوين الاستقرار والطمأنينة وشيوع حالات الشراكة بين الناس، أولا بين أهالي البلد وبين أهالي البلد وأشقائهم من المدن والقرى الفلسطينية الأخرى من قطاع غزة. طب الآن لو حكينا عن الجانب السياسي سيد خليل، يعني في قطاع غزة في فصائل وقوى وأحزاب سياسية، هل هذا منعكس على بلدية دير البلح؟ يعني هل عندكم في البلدية في قوى سياسية، فتح، حماس، شعبية، شيوعيين إلى آخره، هل هذا متوفر ولا؟
1: يعني أخي الكريم اسمح لي أن أتحدث بكل صراحة.
0: أرجوك.
1: دعا السياسة لأهلها.
0: نعم.
1: نحن مؤسسة خدماتية. إنسانية. نعم. تقدم خدمات لكافة أبناء شعبنا في دير البلح ولضيوف دير البلح، ودعا السياسة لأهلها. مؤسسة خدماتية عفوا يعني.
0: نعم. طيب الآن يعني حينما نتحدث عن الخدمات، يعني زراعة عندكم في دير البلح مش متوفرة، وبالتالي يعني السلع مش متوفرة، شو يعني الخدمات العامة خصوصا الأكل والشرب اللي يقدم للناس المحتاجين عندكم في دير البلح؟
1: يعني
0: يعني في في مطابخ جماعية عندكم؟
1: نعم، اعتماد بعض المخيمات النزوح على التكيات. وهذا مشروع يعني للأسف الشديد برز في الحرب.
0: نعم.
1: ومضطرين وآسفين له. تكيات عن طريق المطبخ العالمي، عن طريق مبادرين، عن طريق أهل الخير في المناطق والأحياء. الآن دير البلح يعني فرص العمل فيها قليلة كما ذكرت سابقا، لكن وجود النازحين بدت حركة تجارية يعني بسيطة.
0: نعم.
1: بمعنى أنه في متناول، يعني الناس الصبح تأكل بتشرب بدها تروح بدها تيجي بدها تفكر. فهذا خلى الناس أنه يعني قصرا عزفت عن الزراعة بسبب أنه الأراضي الزراعية أصبحت داخل الخط الأصفر، فبالتالي حتى المزارع صار يفكر في أنه يجيب له شوية بندورة، يجيب له من طبعا الاستيراد اللي بيجينا عن طريق الضفة الغربية.
0: نعم.
1: لأن الزراعة عندنا قليل وشحيح جدا.
0: أما يعني طيب بسأل عن المطابخ الجماعية، هل في مطابخ يعني البلدية أو المؤسسات العربية أو الدولية أو المؤسسات الوطنية عندكم عاملين مطابخ بيقدموا طعام يعني للنازحين كما في المد... نعم
1: عندنا مطابخ

0: متعلقة بالمطبخ العالمي World Kitchen. في عندنا مطابخ إلى علاقة بمؤسسات دولية. في عندنا مطابخ إلى علاقة بالدول العربية شقيقة مدعومة. إحنا على اطلاع على عملها ونعلم كيف آلية التوزيع على المخيمات. الفكرة إنه الاحتياجات كبيرة. الاحتياجات كبيرة يعني أنت وكمان النظام المعمول به الغذائي مش كما يجب. يعني عفوا أنت مش روح كل يوم تأكل رز.
1: نعم.
0: يعني خلينا نحكي بصراحة أكثر. الآن الموجود والمتوفر إحنا في عنا مشاكل صحية مع أطفالنا.
1: نعم.
0: في عنا شيوخنا ما فيش علاج بالطريقة اللي بتفكر فيه. الحوامل دعم للمرأة الخيام هذا كله واقع صعب جدا بيحتاج تدخل وتدخل عاجل وتدخل مستدام. بمعنى انه ما بينفعش انه تعطيني اليوم كيس رز وتقول لي السلام عليكم بعد شهرين بدي ارجع لك. الموضوع مش هيك. الموضوع انه غزة تحتاج الكثير الكثير ودير البلح تحتاج الكثير الكثير. الموجود اليوم يعني انت اذا بدنا نحكي في في في مجال خدماتي وفي مجال دير البلح بنطالب كل العالم وبنطالب اليد العربية الصادقة ونؤمن ان الاردن الذراع الاقوى والاقرب لنا ان الكل يقف مع شعبنا.
1: طيب الان فيما يتعلق بالمستشفيات الأردنية، في مستشفيين عامات عمومية في قطاع غزة تابعين للخدمات الطبية الملكية الأردنية.
0: نعم.
1: وفي هناك مستشفيين يعني إما أنجزوا أو قيد الإنجاز، واحد للأطراف الصناعية واحد للولادة. هل المستشفيات الأردنية قريبة عليكم؟ بتم استعمالها؟ بتم زيارتها؟ يعني بتعرف بتتابعها إلى آخره ولا يعني بعيدة عنكم؟
0: أنا متابع المستشفى الأردني. ما قبل الحرب كان موجود في مدينة غزة، وأنا كنت يعني أنا شخص كنت أخذ والدي للعلاج فيه رحمة الله عليه.
1: متعيش. نعم.
0: فالمستشفى الأردني الميداني الموجود في غزة، والمستشفى الآخر الميداني الذي فتح في الحرب هو في منطقة خان يونس المواد في منطقة البحر.
1: نعم.
0: لأن هم اثنين ابعاد عن منطقة دير البلح. يعني احنا ممكن يكون في تخصصات معينة يذهب من دير البلح إلى هذه المستشفى الميداني. الأردن حتى يعني من المبادرين الأوائل في إسقاط المساعدات عبر الطائرات.
1: صحيح. نعم.
0: نعم. والأدوية لقطاع غزة، وهذا يعني شيء مقدر ومشكور وليس جديد على المملكة وعلى جلالة الملك وعلى شعب الأردن.
1: كل الاحترام. طيب الآن يعني تحدثت أستاذ خليل أبو سمر رئيس بلدية دير البلح عن المدارس أنها معطلة. طب الأولاد كيف بتلقوا؟ هل في هناك مبادرات يعني في في في بيوت، في تجمعات إلى آخره، حتى يتم تعويض الطلاب على احتياجاتهم وبقائهم على قيد الدراسة؟ خصوصا يعني أنت كما هو الشعب الفلسطيني معروف عنكم بتتواهى أنه إحنا شعب يعني سلاحنا الأساسي هو العلم والتعليم، فكيف بتواجهوا هاي المسألة؟
0: التعليم يا أخي، منظومة التعليم بشكل عام لم تتوقف في الحرب لو للحظة واحدة.
1: نعم.
0: عبر الانترنت الأونلاين أو عبر المراكز اللي تم إنشائها بداخل المخيمات. الآن المدارس، في منها مدارس تم إقلاء فصلين أو ثلاث فصول دراسية عشان يدرسوا فيها الطلبة، وفي ساحات كما تفضلت سابقا أنا وكما ذكرت لك أنه في مدارس ساحات اللي الأصل تكون للعب الأطفال أو لطلابنا في المدارس هي أصبحت مراكز تعليم في داخل الساحات. أيام طبعا.
1: نعم.
0: وأنا أحكي لك بكل صراحة،
1: أرجوك.
0: العام الماضي وهذا ما نخشاه في هذا العام ونحن مقدمين على فصل الشتاء.
1: نعم.
0: العام الماضي دخلت المدرسة لا ابني يعني مش أنا ما كنت رئيس بلدية ولا كنت لا ابني وهم قاعدين في المياه غرقانين في المياه في الخيام.
1: نعم. يعني أجتنا صور، أجتنا صور هيك يعني مش معقول الطلاب النساء يعني يعني خصوصا بالقصف والحفر والآخري صار كأنه برك يعني عندكم وبحيرات يعني من هذا. فالآن أنتم بتواجهوا يعني فصل الشتاء المقبل شيء مؤكد رح يكون مأساوي، فهل يعني بطريقة تطوعية بشكل

0: اليدوي ممكن يعني تعملوا أو تأخذوا إجراءات احترازية لمنع يعني عملية تدفق المياه أولا على الخيام على المدارس، وأيضا أن تكون الشوارع يعني بطريقة ممهدة بحيث ما تكون في هناك حفر اللي تؤدي إلى الإعاقات للبشر.
1: البلديات أخي الكريم أستاذ حمادة عملت ومن تقريبا شهر خطة عمل لفصل الشتاء. في بعض مناطق في قطاع غزة تحتاج إلى تدخل تمهيد لشوارع المخيمات، لأنه كما تفضلت الحفر والجور الموجودات في قلب المخيمات بتأذي أطفالنا ونسائنا، خاصة أنه في شيء كهرباء يعني ممكن في الليل وانت ماشي تتعتر وتطيح. وفي عنا شهداء سقطوا في مناهل الصرف الصحي،
0: نعم
1: دمرت الكفر تبع الغطايا في الليل ماشي وقع. فهذا الموضوع، هذا الموضوع كان فيه تدخل لنا، وطلبنا المؤسسات الدولية توفير أول المعدات. الآن قام اليوندبي والصليب ومقطعة المياه عندنا في دير البلح بترتيب لمجرى وادي، عندنا وادي اسمه وادي السلقة، ترتيب وادي السلقة وترتيب، لأنه كمان في للأسف في ناس نازحين في داخل الوادي من جوا. فالآن بعثنا اختارات لهم إنه يا إخوان لو سمحتوا خلص الصيف، حاولوا إنه بدنا نوجد إحنا وياكم أماكن تطلعوا منها لخطر موسم الشتاء، خاصة وإنه الاحتلال تعود وقبل سنوات على فتح المياه من داخل أراضينا 48. فهذه بتعمل حالة غرق غير طبيعية. نأمل من الله أن تحصل، ونأمل من الله أن يكون موسم شتاء دافع على قلوب وأجساد أطفالنا ونسائنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب قل لي سيد خليل، فيما يتعلق بالمياه الشرب يعني متوفر عندكم؟ كيف بتوفروها؟ بنشوف إنه يعني السيارات بتوزع مي على الناس وبيوقفوا الناس طوابير، كيف بتحلوا مشكلة مياه الشرب عندكم؟
1: احنا في عنا اخي الكريم في عنا محطتين تحلية على مستوى المحافظة دير البلح الوسطى.
0: نعم.
1: هذول المحطات بنتجن ما يقارب 6000 8000 10000 كوب مياه يومي، يتم تعبئة صهاريج للمياه وتوزيعها على الخيام، ولكن تكفي باليوم يعني يوميا لو بدنا نوزع ما في كمية مياه، فبصير توزيع على الخيام كل 3 أيام كل 4 أيام. وكل مواطن محضر له جلن جيركل بعبي في ميته اللي تكفيه يومين أو 3، ويكاد أنه ممكن تنقطع من المي الحلوة ويشرب من المي المالحة. وأساسا المي المالحة لا تصلح للاستخدام الآدم الموجود عندنا.
0: يعني المياه المالحة إذا مثلا وضعت في حفرة ما بتروح منها الملح؟ يعني مياه البحر لا يمكن استعمالها بشكل أو بآخر بحيث يتم تحليتها بأدوات يعني مدني أدوات يدوية بشكل من الأشكال؟
1: محطة التحلية الموجودة على بحر دير البلح هي بتأخذ مياه من البحر وبتحلي، ولكن الكمية قليلة لا تكفي.
0: قليلة.
1: لا تكفي للمائة ألف الأساسا، فما بالك لما أصبح 400 ألف. هذا واحد. اثنين، احنا في عندنا مشكله في المياه الجوفيه. المياه الجوفيه اعتماد الابار المياه الجوفيه اللي كانت عندنا في دير البلح كانت شرق صلاح الدين في المنطقه الان ما تسمى الخط الاصفر، كان عندنا حوالي 10 ابار خرجت عن الخدمه. الان توجهنا غربا لحفر ابار جديده او استعمال ابار كنا تاركينا بسبب الملوحه. اخي الكريم احنا يعني 1,600,000 و400,000 كوب سنوي بنستهلك مياه في دير البلح. الآن المعدل ما تم سحبه من بداية الحرب حتى بداية شهر أيلول شهر 9 كان حوالي 11 مليون كوب، بمعنى 4 أضعاف مما أثر على المياه الجوفية وهربت المياه العذبة. الآن أصبحنا نأخذ مياه قريبة لمية البحر.
0: طب يعني سيد خليل أبو سمر رئيس بلدية دير البلح، هنالك يعني سؤال استفزازي فارض نفسه. منذ 10/10/2025 هذا الرئيس الأمريكي تباهى أنه أعلن وقف إطلاق النار وأن غزة ستكون هي بداية السلام في الشرق العربي والآخري. وعلى الرغم يعني من خلال

0: تابعتي أنه حركة حماس ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ولكن من 10/10 لليوم كل يوم عندكم قصف وقتل إسرائيلي، ما في أي التزام من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية بقرار وقف إطلاق النار. غريب يعني هذا، يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني كيف تواجهون؟ يعني إلا الآن أنت تحدثت أنه قبل يعني لحظات تم قصف سيارة مدنية إلى آخره، يعني هذه المعاناة. نعم
1: الآن الإخوة جابوا لي اسم المؤسسة اللي تم قصفها، هي مؤسسة دينيس فيناري الإنسانية تركية، وشاب استشهاد شاب اسمه صقر القيسي رحمة الله عليه. الآن إذا كان القصف يستهدف مؤسسات إنسانية إلى علاقة بارتباط دولي بمعنى أردنية أو تركية، أو فما بالك حال أهل غزة. الآن هذا الواقع الموجود، ترامب يقول اللي بده إياه، احنا على ارض الواقع الموجود لم يوقف شلال الدم الى هذه اللحظه. ومنذ اعلانه من نهايه 2025 او اكتوبر 2025 الى يومنا هذا طاق العدد 3500 شهيد.
0: شهيد، نعم.
1: نعم، هذا عدد مش سهل. احنا يعني شهدائنا ليست ارقام يا استاذ احمد.
0: نعم. فهي الحقيقة اللي بقول لك، السؤال الاستفزازي الغريب أنه يعني رئيس الولايات المتحدة اللي بيقدم الدعم والإسناد للمستعمر الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستخباريا، ومع ذلك مش ردين عليه وبيواصلوا عملية القتل والتصفية والاغتيال لأهالي قطاع غزة، ليس فقط يعني للمقاومة كما يدعوا، طبعا بيقولوا قتلنا فلان وفلان وإلى آخره، ولكن الواضح بأنهم بيستهدفوا البشر. يعني زي ما حكيت مبارح، امرأة مسيحية وبنتها لا عندها زوج ولا عندها ابن ولا عندها رجل، ومع ذلك قصفوا بيتها واستشهدت هي وبنتها.
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج مبرر ولا يفرق ما بين مسيحي ومسلم.
0: نعم.
1: وحتى وأكثر من ذلك.
0: نعم.
1: الآن الرئيس ترامب، يعني أنا كمان مرة قلت لك دعنا والسياسة، ولكن أطفالنا يتنفسوا السياسة في غزة بصراحة. بالتالي أنت يعني بيت سؤال استفزازي، هو سؤال منطقي جدا. الآن الرئيس ترامب الذي يفرق ما بين رئيس فنزويلا ورئيس مصر والرئيس الفلسطيني، هو رئيس غير عادل وهو رئيس ظالم.
0: طبعا
1: رئيسنا، وانا من خلال اذاعتكم الاردنيه بوجه تحياتي الى سياده الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي منع ترامب ان يدخل الامم المتحده. ولكن صوتنا يسمع من من من, من ازقه شوارعنا. صحيح. ومن مخيماتنا ومن مخيمات النزوح. وسياده الرئيس سيبقى عنوانا ورمزا لقضيتنا،
0: هو رمز الشرعيه وهو منتخب من شعبكم الفلسطيني. نعم.
1: فهذا هذا ترامب الظالم الذي يفرق ما بين رئيس وزراء، يعني نتنياهو مرحب فيه.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله رب العالمين شاهد،
0: وهو مجرم مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.
1: كيف رؤساء الدول، عفوا أستاذ حمادة، غادروا القاعة في الأمم المتحدة في أثناء حديثه.
0: على أي حال، يعني تجربة شعبكم بال 48 واجه مأساة كبيرة، وهي بتجدد وإن كانت لم تكن مقطوعة يعني خلال السنوات الماضية، وخصوصا من 2007 لليوم أنتم في حالة حروب متقطعة، ولكن يعني حرب ما بعد أكتوبر 2023 غير مسبوقة بهذا المستوى من الإجرام والقتل والتدمير والخراب والتجويع المتعمد. يعني هدول مش عمال بفكروا مستقبلهم، شيء مؤكد أن مستقبل المستعمر الإسرائيلي هو الهزيمة والاندحار أمام بسالة شعبكم، أمام أطفال شعبكم، هؤلاء الأطفال اللي بيشوفوا الوضع المأساوي اللي بيعيشوا الجوع، شيء مؤكد راح يخرجوا ناس بواسل شجعان متماسكين موحدين كشعب واحد وقضية واحدة في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي الشرس. شيء مؤكد أن انتصاركم سيكون كما هي تضحياتكم. السيد خليل أحمد أبو سمرة، رئيس بلدية دير البلح.
1: يعني أخي الكريم أستاذ حمادة، شعبنا ليس جديد كما تفضلت عليه، فشعبنا 48 وتلاها 56 ثم 67 ثم 87 ثم 2000 وما بعدها من حروب متتالية إلى أن وصلت هذه الحرب الطاحنة.
0: نعم.

0: ودم.
1: صحيح.
0: ونتطلع إلى أن تكون هذه يعني أكثر تجسيد وواقع
1: لإنشاء
0: أفق ما بين مشاريع، ما بين الأردن، ما بين بلدية دير البلح وبلديات الأردنية إخوتنا، وتقديم الدعم المطلوب لأبناء شعبنا، لأنه غزة بصراحة يعني تراهن على عمق العربي، وبداية العمق العربي يبدأ من العمق القومي الإقليمي، بمعنى المجاور، العمق المجاور
1: الأردني المصري
0: ومصر الشقيقة، وأعان الله أهلنا في سوريا والأردن ولبنان.
1: نعم، كل الاحترام. أنا بدي أشكرك كثير سيد خليل أحمد أبو سمرة، رئيس بلدية دير البلح، الباسلة، الشجاعة، المتماسكة، الصامدة بأهلها وبنازحيها، واحترامهم لأنفسهم أولا وللنازحين من أبناء شعبهم ثانيا. وأيضا أنتم بترفعوا الرأس أخي سيد خليل، وإحنا كأردنيين لا يمكن إلا أن نكون في الخندق الداعم المساند لشعبكم، وإحنا بنتباهى في هاي العلاقة اللي تفضلت وذكرتها، ولذلك هذه العلاقة بتفرض علينا واجبات لأن نكون معكم بدون منة وبدون جمايل. فإحنا بنحمي نفسنا بصمودكم وبقاؤكم، وبنتباهى وبنفتخر كعرب ومسلمين ومسيحيين وكأردنيين إنه إحنا وإياكم في خندق واحد في مواجهة عدو واحد. معاناتكم
0: يعني اسمح لي أنا أوجه دعوة
1: نعم
0: إلى كافة بلديات المملكة الأردنية الهاشمية لفتح حوار مع بلدية دير البلح المنتخبة لبحث إمكانية توأم وتعاون مشترك وتقديم يد العون لأبناء شعبنا جميعا. نحن في بلدية دير البلح مستعدون لبدء الخطوات في أي لحظة العملية لكي تكون هناك علاقة وشراكة ليست جديدة، بينما تجسيدها وتجديدها وترميم
1: واستمرارية
0: نعم. لخدمة أبناء شعبنا في دير البلح.
1: كل الاحترام مرة أخرى سيد خليل أحمد أبو سمرة، لك كل الاحترام، لك كل التقدير من شعبنا الأردني كله، وإن شاء الله رسالتك للبلديات الأردنية بتوصل، ونحن سنعمل على تعميم يعني هذه الدعوة الكريمة من جانبكم، وهذا تأدية لواجب مطلوب من هذه البلديات الأردنية إلى بلدية دير البلح ولا باقي بلديات قطاع غزة. لك كل الاحترام، كل التقدير، وإن شاء الله.
0: شكر جميل لإذاعتكم الأردنية، والشكر إلى حضرتك الأستاذ حمادي فراعنة ولكل العاملين، وشكرا للملك والحكومة ولشعبنا وشعب الأردن الشقيق حبيبنا.
1: شكرا يا سيدي، نراك على خير إن شاء الله مستقبلا، وكل الاحترام ومن خلالك لكل أهالي دير البلح ولكل أهالي قطاع غزة، وأيضا لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

0: دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 24 من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق 6 من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن

0: الحمد لله الذي أمر بالصدق ونهى عن الكذب وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصلاة والسلام على من بعث بالصدق والأمانة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الصدق خلق عظيم ومنزلة رفيعة وجسر يعبر بالعبد إلى رضا الله وجناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والصدق ليس في الكلام فقط، بل في النيات والأعمال والوعود والمواقف. الصدق أن تقول الحق لو على نفسك، وأن تقف مع الحق لو خالفك الناس. واحذروا أيها الأحبة من الكذب، فهو يجر صاحبه إلى الفجور ثم إلى النار. ومن أخطر أنواع الكذب الكذب على الله ورسوله، والكذب لإضلال الناس، والغش والغدر في العقود والوعود. الصدق راحة للقلب، ونور في الوجه، وبركة في الرزق. والكذب ظلمة في القلب، وهم وبلاء. اللهم ارزقنا صدقا في الأقوال، وصدقا في الأعمال، وصدقا في السر والعلن. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة. فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها، واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم. وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

The shop. The shop. Agua, agua. The shop. Come on, mama. The shop.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير البحريني التعاون العسكري. الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلاينكوفيتش. وتنطلق أعمال القمة يوم غد في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس اليوم السفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير آل خليفة خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية. من جانبه أعرب السفير

الكبير البحريني عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون العسكري المشترك في البلدين الشقيقين.

الصيادين بشكل مباشر. وأضاف ذنبات أن المرحلة الأولى ستبدأ بنقل 13 مليون طن من الشيدية إلى ميناء العقبة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية، وأن المشروع يمثل شريانا اقتصاديا جديدا يربط موارد الأردن الإنتاجية ببوابة العقبة الاستراتيجية. وأكد ذنبات أن المشروع جزء رئيسي من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وهو أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن إطلاق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وبما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وتشكل هذه الاستراتيجيات الثلاث أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع، وربطها بمؤشرات تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، كما تركز على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير وجذب الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات والمهارات وزيادة الصادرات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. دان الأردن اليوم استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في عدد من المدن السعودية، ويعتبره انتهاكا سافرا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وشددت الوزارة على موقف الأردن الداعم للشرعية اليمنية وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وحماية وحدته وسيادته ومقدراته وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق وفق المرجعيات المعتمدة. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي تعرضا لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس. وقالت الهيئة في بيان اليوم إن الاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يستمر فيه الغموض بشأن مسار الاتصالات بين طهران وواشنطن، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه إيران من شأنها أن تجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التفاوض مع الولايات المتحدة لا معنى له في ظل استمرار التوتر بين البلدين. وإلى الضفة الغربية المحتلة، شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة بالتزامن مع حدم قوات الاحتلال بناية سكنية يقطنها نحو 70 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقالت محافظة القدس إن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لوقف عمليات الهدم والإخلاء والتهجير ومساءلة سلطات الاحتلال عن الانتهاكات

وتوفير الحماية للفلسطينيين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان، أحدهما متأثرا بجروحه، وأصيب آخرون في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية وفق وزارة الصحة في القطاع. كما جددت مدفعية الاحتلال قصف شرق مدينة غزة مع تواصل نصف ما تبقى من منازل في محيط متفرقة أو مفترق الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح شرق المدينة. وإلى الحالة الجوية، ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السادس من تشرين الأول. نستذكر في تاريخ هذا اليوم السادس من تشرين الأول من عام 1973 حرب تشرين المجيدة التي خاضها العرب وهم أكثر إيمانا بعدالة قضيتهم وإصرارا على تحقيق النصر وإثبات الوجود، وليعلنوا للعالم أجمع أن حرب 67 لم تكن إلا معركة صغيرة في حرب مستمرة يكون النصر فيها للحق دائما. كان ذلك يوم السبت الساعة 2 من بعد ظهر السادس من تشرين الأول 1973 الذي صادف 10 من رمضان، حين اقتحمت القوات المصرية خط بارليف، ومن ثم لتلتحق القوات الأردنية في جبهة الجولان ولتقاتل إلى جانب القوات العربية من أجل تحقيق الأهداف، وليقدم الأردن 23 شهيدا خضبت دماؤهم أرض الجولان. أصدر الأمير فيصل في تاريخ هذا اليوم السادس من تشرين الأول من عام 1918 مرسوما يقضي بتعيين شكر الأيوبي حاكما للساحل السوري ومركزه بيروت التي هي قد انضمت إلى الدولة العربية، وارتفع العلم العربي فوق مبنى بلدية بيروت ودار الحاكم، معلن أن هذه الديار هي جزء من البلاد العربية والدولة العربية الفيصلية السورية. في تاريخ هذا اليوم السادس من تشرين الأول ولكن من عام 1919 وصلت رسالة إلى سمو الأمير فيصل من الملك الحسين بن علي، يقول له فيها: مما لا مناص عنه وجوب حل المسألة على أحد وجهين لا ثالث لهما، وهذا واضح من رسالتي للمندوب السامي بتاريخ 28 آب 1918 التي أعلمتني بوصولها إليك قبل مبارحتك. قدم له جزيل شكري أنهم يحتفظون برسائلي ورسائلهم كما هي مسجلة في دفاترهم. أسرع بحل الموضوع.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص من برنامج مع المتقاعدين العسكريين، والذي سنخصص الحديث فيه عن المشاركة الأردنية في حرب رمضان عام 1973. فابقوا معنا.

أعزائي، وللحديث وتحليل المشاركة الأردنية في حرب رمضان المجيدة التي شاركت بها قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي على الواجهة السورية في معارك الجولان، سيكون معنا العميد الركن المتقاعد أحمد إبراهيم الحيان، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: بحر النور.
1: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم، ونحن نستعيد تلك المشاهد الخالدة. وقواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي وتحديدا اللواء المدرع 40 الملكي آنذاك يعبر الحدود الأردنية إلى الأراضي السورية، حيث كان جلالة الملك الحسين رحمه الله يشرف بنفسه على جاهزية ودخول قواتنا المسلحة الأردنية إلى الأراضي السورية نصرة للأشقاء في سوريا. وللمزيد أعزائي يسعدنا أن يكون معنا العميد الركن المتقاعد أحمد إبراهيم الحويان. أحمد بيك، مساء الخير يا سيدي.
2: أول إشي مساء الخير لهذا الوطن العظيم، لجلالة القائد الأعلى، لعطوفة رئيسية الأركان المشتركة، لكل من يحمل شعار الجيش العربي الذي حملناه والذي حمله الأباء والأجداد من قبلنا. هذا الشعار الآن هو موجود في قلوبنا وهو عزيز على كل أردني وأردنية. في هذا اليوم وفي ذكرى حرب تشرين عام 73، تحية إجلال وتقدير لكل الأبطال الذين شاركوا في تلك المعركة، وتحية إلى أمهات الشهداء وإلى ذويهم أيضا في هذه الأيام المجيدة. اسمح لي بالبداية أني أعرج شيء بسيط. الأردن لما يودي لواء مدرع من خيرة الألوية اللي كانت موجودة، والأردن لما يرسل هذا اللواء وهو على جبهة، أطول جبهة مع العدو الإسرائيلي، إذن الأردن استجاب للأشقاء في سوريا لأنهم كانوا في طلب نجدة، ولأن الموقف كان خطير في الأمام. أحيانا مش لواء، أحيانا كتيبة بتغير الموقف كله. وإحنا بنتذكر في معركة الكرامة كتيبة واحدة، كتيبة الدبابات الخامسة، لما تحركت من طبر بور تحركت إلى مرج الحمام ونزلت إلى الأغوار وغيرت مجرى معركة الكرامة. أحيانا كتيبة بتغير، مش بس لواء. هذا أولا. النقطة الثانية، لما تكامل اللواء، انت هسه حكيت في المقدمة انه جلالة الملك حسين رحمه الله اشرف على دخول اللواء وودعهم واحد واحد بالليل، كان دخول اللواء من منطقة درعا بالليل، لانه دائما حركة الدروع تتحرك بالليل حتى اثناء التنقل العادي واثناء المعارك. ولما اللواء شارك، اللواء اوقف تقدم عدو اسرائيلي بألوية، عدو مدجج بالسلاح، عدو عنده سيطرة جوية كاملة. إذن الموقف ما كان سهل، والشيء اللي عمله اللواء 40 يعتز فيه كل أردني وأردنية، وهذا تاريخ مشرف خلال الفترة اللي قضاها اللواء على الجبهة السورية. النقطة الثانية إنه اللواء هذا يعني إحدى المعارك، معركة 14 على 15، كان تحت قيادة سورية. المعركة الثانية اللي هي يوم 16 على 17 كان مع قوات صلاح الدين العراقية.
1: نعم.
2: ومن ثم معركة يوم 19 رجع تحت قيادة سورية اللي هي الفرقة التاسعة. إذن هذا يدل على ليس فقط مرونة الدروع، ولكن مرونة القادة اللي كانوا موجودين. إنه أنا بدخل الآن مع قوات سورية، بدخل الآن مع قوات عراقية، والتنسيق مش سهل. الناس يعني فكروها مزحة، انت لما تنسق مع جيش ثاني.
1: صحيح.
2: وبعدين
1: صحيح.
2: انت معركة، مش رايح نزهة انت.
1: صحيح. نعم يا سيدي، يعني حسب ما سمعت من بعض المحاربين القدامى ومن الأفضال أمثالك الذين حللوا المعركة ودرسوها دراسة كاملة، كان هنالك أيضا ترحيب شعبي من الأشقاء في سوريا في مناطق درعا ونوى وجبا وكل القرى التي كانت هنالك مع دخول قواتنا الأردنية وهي تعبر الأراضي السورية باتجاه الجولان. ماذا لديك من معلومات حول ذلك العميد الركن المتقاعد أحمد الحويان؟
2: يا سيدي، انا بشرفني انه هاي المشاركه حضرت عنها بالجامعات، وحضرت عنها بالكليات، وحضرت عنها بالمدارس، وعملنا عنها ندوات في بعض الفضائيات والتلفزيونيه والتلفزيونات. والله انا بعرف انه في كل مناسبه، انه دائما السوريين ما بنسوا مواقف اللواء المدرع الأربعين، وخاصة بمنطقة الجولان وبالقرى هاي اللي تعايشوا وشافوا الجندي الأردني وشافوا كيف ضحى بنفسه وكيف كان يستشهد ناس وناس ينجرح وكانوا امامهم. وهاي بطولات بنفتخر فيها. وايضا لا ننسى انه نفس الاسرائيليين يا سيدي كانوا على الاجهزه يقولوا اوقفوا لواء السنتوريون. لواء السنتوريون اللي هو اللواء المدرع 40.
1: نعم. يعني على الاتصالات الإسرائيلية أوقفوا لواء السنتوريون.
2: نعم.
1: ماذا تعني هذه الجملة لدى قواتنا، وما الذي يريده الطرف الآخر عندما علم أن لواء السنتوريون؟
2: أشكرك على السؤال. هذا يعني أنه هذا اللواء اللي تعرض لهم في كل قرية وفي كل تل وصلوا الإسرائيليين، كانت القوات الأردنية تصل لهذا التل وتقصفه وتطرد الإسرائيليين منه. وأيضا نقطة ثانية بحب أحكيها، إنه اللواء المدرع 40 فك الطوق عن قوات سورية كانت محاصرة، فلهذا السبب كان في قوات سورية مطوقة وقام اللواء المدرع 40 فك الطوق عن القوات السورية. أيضا هاي بطولات لا تنسى. أنت لما تفك الطوق عن قوات مطوقة، هذا العدو بيستقتل إنه هذه القوات كان مطوقة من بداية المعركة، كيف أنت تفك الطوق عنها؟ بس إحنا من الناس اللي عاصرنا وشفنا القادة اللي كانوا موجودين، أمثال محمود حماد رحمة الله عليه كان قائد الدبابات الرابعة، وكان يحكي لنا بالتفصيل شو كان يدور هناك، وكيف الإسرائيليين تفاجأوا بهذا اللواء، لأنه بالبداية هم استخدموا صواريخ التول اللي كانت واصلتهم حديثة عبر الجسر الجوي الغربي. هذا الحكي بتعرفه أنت.
1: صحيح.
2: ودمروا فيه ألوية سورية كاملة. في ألوية سورية انبادت كاملة بواسطة صواريخ التول. لما إجا اللواء المدرع 40 قالوا أول شيء بدنا نعمل إحنا تطهير للمعركة كاملة. وكان خالد هجوج رحمة الله عليه حتى أسلحة الدفاع الجوي وجهها للأرض. يعني المدافع والرشاشات اللي كانت موجهة للجو، قال لهم أنا مدام الجو مأمن عندي أنا بدي أعمل سياسة الأرض المحروقة. فكانت هاي كل الأسلحة كلها ترمي أرضي بجبيل تطهير المنطقة. لما تقدم الدبابات تلاقي المنطقة مطهرة، ولهالسبب كانت الخسائر أقل من توقعات كل الناس، لأنه كل الناس كانوا يعتبروا، وحتى القوات الإسرائيلية. هسه رد على سؤالك اللي قبل شوي.
1: نعم.
2: إنه الإسرائيليين في يوم من الأيام حاولوا يطوقوا اللواء ويدمروه. حاولوا تطبيق اللواء 40 من جهتين.

0: ولكن قائد اللواء عمل خطة وبدأ بسحب القوات أول بأول، نار وحركة، حتى ما يسمح للإسرائيليين مش يطوقوا اللواء، إنهم يقدروا يطوقوا دبابة واحدة. وهاي هاي ايضا من البطولات اللي تدرس بالكليات وبالجامعات. انا درست 6 سنوات بالكليه العسكريه الملكيه، وكنا نركز على الامور هاي. انا ما بحكي بس قديش راح وقديش تقدم الدبابه وقديش الاسرائيليين شاركوا في المعركه.
1: صحيح. نعم يا سيدي، احنا كاردنيين نشعر بالفخر بقواتنا المسلحه وما قدمته عبر تاريخها، وشهدائها خير شاهد على ذلك. إحنا شهدائنا يا سيدي لما تتفقد قائمة الشهداء في صرح الشهيد تجدهم في الأراضي العربية، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في مصر، يعني أن قواتنا المسلحة الجيش العربي هي اسم على مسمى. ماذا لديك من معلومات حول الشهداء وبطولات الشهداء؟ العميد الركن المتقاعد أحمد إبراهيم الحويان، تفضل يا سيدي.
0: يا سيدي خلينا نحكي عن شهداء حرب تشرين 73. احنا اللواء المدرع 40 قدم 24 شهيد. جميل. وهاي النقاط اللي لازم الواحد يحفظها. للاسف قبل فتره بتلاقي على وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد بيعطيك رقم عن شهداء معركة الكرامة. يا سيدي معركة الكرامة لازم نكون حافظين الشهداء، 86 بينهم 6 ضباط. شهداء حرب تشرين اللواء قدم 24 شهيد، ومنهم خليني أحدثك الملازم الأول فريد الشيشاني قائد السرية الأولى رحمة الله عليه. هذا الضابط البطل اللي لما انصابت دبابته نزل من دبابته وقاتل بدبابة رقيب الفصيل، ولما انصابت دبابة رقيب الفصيل نزل عليهم بالرشاش والقنابل اليدوية. وهذا الملازم الأول كتب وصيته قبل ما يتحرك اللي هو 40 إلى الجولان. كانت بنته الوحيدة لا تزال في بطن أمها، وكتب وصيته أنه أنت راح تفتخري أنه أبوك استشهد على أرض الجولان وهو يدافع عن أرض عربية.
1: نعم. تفضل. يا سيدي إحنا يعني قواتنا غيرت مجرى المعركة منذ أن دخلت، وتفضلت حضرتك بأنها فكت الطوق عن قوات محاصرة في منطقة المعركة، وكان هنالك جيوش عربية أخرى، لكن الذي رجح الكفة هو اللواء المدرع 40 الملكي. وحتى الأشقاء في سوريا يمكن ما زالوا لغاية اليوم يذكروا هذا اللواء بالخير في إعلامهم وفي محاضراتهم ومنتدياتهم، ما زالوا يذكرون اللواء المدرع 40، حتى الناس المواطنين في درعا وجوارها. تفضل.
0: نعم، زي ما حكيت لك الشيء اللي قدموا اللواء والله ما بتقدموا فرقة.
1: نعم.
0: وإحنا كان من المشاركات في الجولان كانت قوات صلاح الدين عراقية.
1: نعم.
0: وهذه تعادل تقريبا لواءين زائد أو 3 ألوية.
1: نعم.
0: ولكن ما قدمت الشيء اللي قدموا اللواء المدرع 40. اللواء المدرع 40 أولا هو من خيرة الوحدات ولغاية اليوم، وإحنا نفتخر في كل قواتنا المسلحة.
1: صح.
0: ولكن اللواء هذا من تأسيسه ومن المعارك اللي قاتل فيها، واسمه لواء الحديد والنار، واسمه لواء الله، وبنفتخر إنه هذا اللواء كان في جلالة سيدنا في كتيبة المدرعات الثانية الملكية، وأنا تشرفت بالخدمة مع جلالة سيدنا لما كان ملازم أول في كتيبة المدرعات الثانية الملكية. هذا لواء الملوك ولواء الأمراء.
1: وتأكيد على كلامك يا سيدي، يعني إحنا نتذكر يمكن كان جلالة القائد الأعلى وبمعيته سمو ولي العهد كانوا في زيارة للواء المدرع، للواء الملك حسين المدرع 40 الملكي، بافتتاح مباني الجديدة، و كان دعوة لقادة اللواء السابقين والناس اللي خدموا مع جلالة سيدنا في اللواء في كيان في حديث مفتوح، وهذه تحمل رسائل كبيرة عن هذا اللواء ودوره كما تفضلت يا سيدي. تفضل.
0: أيضا كمان بدي أذكر على الهواء أنه أيضا سمو ولي العهد أيضا خدم في نفس اللواء هذا.
1: نعم.
0: وترفع فيه وناور فيه. إذا هذا اللواء يحمل تاريخ عريق وإله رمزية في الأردن وإله رمزية عند العائلة الهاشمية. محبة المواطن الأردني ومحبة المواطن السوري، أنت حكيت قبل شوي لا يزالوا إخواننا في سوريا بتذكروا شو بطولات لواء 40.

0: حتى قبل ما تكون مناسبة حرب تشرين، هم عايشوا الجندي الأردني هناك وشافوا بطولاته وشافوا كيف كان يقدم، وحتى كان يقدم لهم من الأرزاق اللي تيجي للجنود كانوا يشاركوا المواطنين السوريين فيها. وأيضا في نقطة هامة، إنه هذا اللواء حتى أثناء عمليات التزويد للذخيرة والبنزين والديزل كانت تحت سيطرة العدو، وهذه معركة كيف كانت الدبابات تزود بالليل وكيف كانت تزود بالنهار مشان تظل هالمعركة مستمرة. أيضا هاي نقطة هامة جدا. أنت لما تزود كتيبة 44 دبابة وتزود الناقلات وانت سماءك ما بتعرف ما تبتيجي الغارة، هذه أيضا كمان قمة البطولة. نعم. مش بس بالمعركة، حتى أثناء عمليات التزويد. نعم. حتى أثناء عمليات الاستراحة، حتى لما كانت الوحدات ترجع للخلف.
1: الله يبارك فيك يا سيدي.
0: أنت الآن في معركة وليس معسكر عادي وليس معسكر تدريبي.
1: نعم يا سيدي، احنا الوقت شارف على الانتهاء في هذه الإضاءة الكبيرة على اللواء المدرع 40 ومشاركة قواتنا المسلحة الأردنية في حرب رمضان المجيدة على الواجهة السورية. كنت معنا العميد الركن المتقاعد أحمد إبراهيم الحيوان في تقديم تحليل سريع حول هذه المشاركة لقواتنا المسلحة الأردنية، وبهذه المناسبة نترحم على شهدائنا يا سيدي الأبرار. نعم. الذين سقطوا سواء في الجولان أو في فلسطين أو في أي مكان آخر.
0: إذا سمحت لي احنا نقول الشهداء ارتفعوا الى السماء، وهذا سلم الشهادة ممدود من الأرض الى السماء، يتسابق فيه الشهداء دائما، سواء كان في أرض الجولان، سواء كان في قوات حفظ السلام، سواء كان في كافة مناطق العالم الأردن فيها لا شهداء، وهذا فخر واعتزاز. وفي هذا اليوم أيضا بدي أسلم على أمهات الشهداء وأسلم على ذوي الشهداء، البطن اللي جاب الشهيد هذا اللي نفتخر فيه دائما.
1: الله يبارك فيك يا سيدي أحمد بيك، كل الشكر والتقدير، ويا مرحبا فيك، أهلا وسهلا دائما يا سيدي.
0: شكرا لكم. شكرا
1: يا سيدي. هلا باشا.
0: شكرا.

0: ربكم مطر. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين، إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
2: أعزائنا مستمعينا، نحييكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجيش العربي تاريخ وأصالة، التي سأصحبكم فيها أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، يرافقني فيها الزميل حمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، والتي نعود من خلالها إلى الحديث عن الدور القومي للأردن والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومفهوم العمليات الأردنية في حرب عام 1973 على الواجهة السورية والأردنية، لبيان حقيقة هذا الدور الذي ننقله للتاريخ وللأجيال عن بطولات جيشنا العربي الأردني وتضحية رجاله البواسل.

كانت القوات المسلحة الأردنية أعزائنا مستمعينا عشية حرب رمضان وما قبلها تتألف من فرقتي دروع وفرقة آلية وفرقتي مشاة، وكانت هذه القوات تفتقر إلى الحماية الجوية الفعالة ضد سلاح الطيران الإسرائيلي المتفوق، ولم يكن في خطة الجيش العربي أن يفعل شيئاً أكثر من القيام بدور الدفاع عن خط النار وتثبيت القوات الإسرائيلية على طول الجبهة معها، مع اتخاذ دور الدفاع النشط في أحسن الحالات وعدم القيام بأي عمليات تعرضية غربي النهر في ظل غياب غطاء جوي له أو شبكة دفاع جوي تحمي مناطقه الحيوية وخطوط مواصلاته، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم السماح للقوات الإسرائيلية بمهاجمة الأراضي السورية والقوات السورية عبر الأراضي الأردنية وعدم اختراق أي مقترب على نهر الأردن. ومن المعروف لدى الجميع أن هناك انعداما في توازن القوى بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الإسرائيلية من حيث الحجم والقوة في الدروع والمشاة وفي القوة الجوية، لكن القوات الأردنية كانت تتمتع بقوة العزيمة والإصرار وبقوة الثبات والقدرة على التصميم في المواجهة مهما بلغت التضحيات والصمود حتى آخر طلقة وآخر رجل، كما فعلت وصمدت في معركة الكرامة حتى تحقق لها النصر والعزة.

وحينما نشبت الحرب يوم 26 أول بين مصر وسوريا من عام 1973 من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، سارع الأردن وقواته المسلحة باتخاذ موقف الدفاع وتثبيت قوات القيادة الوسطى الإسرائيلية، كما تنبه إلى التحوط لتوفير الحماية للسوريين من أي هجوم إسرائيلي يشن عليهم من جنوب نهر اليرموك، مع اتخاذ ترتيبات لموقف أردني لإمكانية القيام بهجوم محدود غرب نهر الأردن في حال نجاح الهجوم السوري وتطهير الجولان بكامله، حيث يمكن بعدها التنسيق من أجل القيام بعمليات تعرضية داخل إسرائيل للاستيلاء على خط الحولة صفد الناصرة. وبناء على ذلك تم نشر فرقتي مشاة على طول الجبهة الأردنية بمحاذاة نهر الأردن، وكان على فرقة المشاة الثانية الدفاع عن القطاع الشمالي من بحيرة طبرية إلى نهر الزرقاء، كما كان على فرقة المشاة الأولى الدفاع عن جميع المقتربات المؤدية إلى عمان بين نهر الزرقاء والبحر الميت. وقد وضعت الفرقة المدرعة الثالثة الملكية في العمق شرقي إربد خلف فرقة المشاة الثانية لمعالجة أي خرق إسرائيلي

تهددوا دمشق ودرعا، ووضعت الفرقة المدرعة الخامسة الملكية شرقي عمان خلف الفرقة الأولى لوقف أي محاولة خرق أو التفاف حول منطقة عمان من القوات الإسرائيلية بهدف الوصول إلى دمشق عن طريق عمان الزرقاء درعا. وقد تم تخصيص لواءين مدرعين كاحتياط عند الحاجة للعمل في سوريا إذا دعت الضرورة، ولتكون بحماية مظلة الدفاع الجوي السوري. وأما إلى الجنوب من البحر الميت حيث مقترب وادي عربة غور الصافي الكرك عمان، فقد أوكلت مهمة الدفاع عنه إلى لواء سعودي معزز كان يرابط هناك، وترك أمر الدفاع عن منطقة العقبة إلى مجموعة لواء مشاة أردني. وكان الأردن قد استنفر كافة قواه وإمكانياته وأعلن التعبئة العامة، ووضعت قواته تحت الإنذار الفوري وبحالة طوارئ قصوى.

وحينما تخلخل الوضع على الجبهة السورية وتطور الهجوم الإسرائيلي المعاكس على الجبهة السورية وأصبح يشكل تهديداً خطيراً لميمنة الجبهة الأردنية، وقد طلبت سوريا النجدة الأردنية والعراقية، تحرك اللواء المدرع 40 الأردني إلى الجبهة السورية بعد أن قام الأردن بتحريك مجموعة من الجيش العربي إلى الأراضي السورية لأداء واجبها العسكري في المعركة القائمة دفاعا عن تلك الأراضي. وقد صدر بيان رسمي أردني جاء فيه إنه ونتيجة لمجريات وتطورات الموقف في سوريا ليلة 13 على 14 تشرين أول، تحرك اللواء المدرع 40 إلى سوريا، وبعد وصوله وانتشاره قام باحتلال مسحرة وكفر الماء وطرد اللواء 17 الإسرائيلي منهما. وتقرر أن يقوم السوريون بحماية الجناح الأيمن للهجوم، لكن وبسبب فقدان التنسيق ونقص الإسناد الناري من الفرقة العراقية للواء المدرع 40 تم فشل الهجوم بعد أن حقق اللواء نجاحات في التقدم، إلا أن جناحه الأيمن تعرض للهجوم الإسرائيلي المعاكس مما اضطره للتراجع. لكن اللواء المدرع 40 شارك بالقيام بهجمات معاكسة لمرتين، واستطاع في إحداها الهجوم على تل الحارة ودفع القوات الإسرائيلية للتراجع بضعة كيلومترات للخلف، لكن هذه الهجمات قد توقفت بسبب ضعف التنسيق والتخطيط. وفي 17 تشرين أول من عام 1973 تم تعزيز الجبهة السورية بلواء مدرع أردني آخر، وهو اللواء المدرع 92 مع قيادة الفرقة المدرعة الثالثة الملكية ومدفعيتها وأسلحة الإسناد والخدمات فيها. وقام اللواء المدرع 40 بهجوم صبيحة يوم 18 تشرين أول لاحتلال تل الحارة، وكاد أن يحتله لولا فشل القوات العراقية في احتلال تل عنتر وفشل الفرقة التاسعة السورية في إبطال فاعلية العدو في أم باطنة، مما عرض جناحي اللواء للخطر واضطراره للتراجع للجنوب مساء. وقد استمرت الهجمات المعاكسة العربية حتى 22 تشرين أول، حيث استعدت لهجوم كاسح شامل يوم 23 تشرين أول، لكن الظروف الدولية وقبول مصر لوقف إطلاق النار أرغم القوات العربية على التقيد بقرار وقف إطلاق النار، وخسرت القوات المسلحة الأردنية عددا كبيرا من الشهداء والأليات في هذه الحرب. لقد تمازج الدم الأردني على أرض سوريا في الجولان مع دماء الأشقاء من أبناء الجيوش العربية الشقيقة دفاعا عن شرف الثرى العربي الطهور وعن كرامة الأمة، واستحق المقاتل العربي في هذه الجيوش تقديرا واحتراما لما أظهره من قدرة فائقة على القتال بشجاعة وعزم وبتصميم على تحقيق النصر، ومن قدرة المقاتل العربي على التعامل مع السلاح الحديث المتطور وفق ظروف المعركة وتطوراتها.

لقد شكلت المشاركة الأردنية التزاماً أردنياً حقيقياً في سرعة تلبية الواجب القومي، انطلاقاً من التزام الأردن بمعاهدة الدفاع العربي المشترك القاضية بالدفاع عن أرض العروبة وفداء حماها حيثما كان هذا الحما، وفي سرعة تجاوب الأردن في دعم ومساندة أشقائه العرب وجيوشهم، حيث وقف الجيش العربي الأردني إلى جانب الجيش العربي السوري والعراقي والمغربي والسعودي وبقية الأشقاء أمام العدو والخطر المشترك الذي كان يتهدد الأمة في وجودها وهويتها وأرضها. وظهر التعاون والمجهود الحربي العربي في هذه الحرب بأفضل صورة، كما كان للمشاركة الأردنية فيها أثر إيجابي ودور فاعل لصالح استراتيجيات العمليات على الجبهتين المصرية والسورية، إذ فرض انتشار القوات المسلحة الأردنية على أطول خطوط المواجهة مع إسرائيل وأخطرها تثبيت جزء كبير من قواتها في مواجهة القوات الأردنية، كما أن انتشار قواتنا واستعدادها ومسكها للمقتربات المؤدية للجبهة السورية من الجنوب منع القوات الإسرائيلية من محاولة الالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات السورية، فأمنت القوات الأردنية بذلك الحماية لمحور درعا دمشق، وأسهمت قواتنا مع القوات العراقية والسورية بإيقاف تقدم القوات الإسرائيلية وتثبيتها في جبهة الجولان ومنعها من تطوير عملياتها الهجومية وإجبارها على التحول إلى وضعية الدفاع، كما كان الأردن متيقظا إلى عدم المغامرة بعملية عسكرية تعرضية غير محسوبة المخاطر ومحسومة النتائج في ظل غياب إسناد وغطاء جوي ومحدودية قدراته العسكرية مقارنة مع القوات الإسرائيلية، وتجنبه من أن يعيد خطأ حرب حزيران من عام 1967.

0: أعزائنا، ها نحن نعيد للأجيال التعريب بدور القوات المسلحة الأردنية ومفهوم عملياتها وإجراءاتها في حرب تشرين من عام 1973، ليعرفوا أن الأردن وجيشه العربي كان مع كل جهد عسكري عربي. أعزائنا، إلى هنا وينتهي لقاؤنا معكم، إلى أن يحين موعدنا مجدداً وحلقة أخرى من برنامجكم الجيش العربي تاريخ وأصالة. أحييكم أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، والزملاء محمد عبيدات وحمزة ربابع من الهندسة الإذاعية. لكم أزكى تحية، ونتمنى للأردن العز والخير والبركة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

5:15 الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميدناين. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير البحريني التعاون العسكري. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. وزارة الصناعة تدشن 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029. الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على السعودية. أخيرا، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا الأربعاء في أغلب المناطق. انتهى الموجز، دمتم بخير.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية البهية. للجميع مساءكم سعيد، حياكم الله.

وهذه أجمل التحيات والمنى أسجيها للجميع عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت العز والفخار والمتجذرة من قلب الوطن الأردن، أرض المجد والتاريخ الأبي، نبع الكرامة والعطاء. كما أحييكم مشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، حيث سألتقيكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد مساء الخير للجميع.

ولأنهم منا ولنا، ولأنهم نشاب القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبض الوطن وصوت حقه وإحقاقه، ولأنهم البواسل الذين ما أن ذكر الوطن والأهل والعشيرة وما أن ذكر العرب حتى تداعوا ملبين النداء، نشام القوات المسلحة الأردنية جند الله على الأرض، والمعاني الكبيرة للعروبة والشموخ والمروءة.

ومن نخوتهم تجذر العطاء، ومن رسالتهم القومية كان النضال، ومن معاني تضحيتهم في سبيل العرب والعروبة والإسلام والمسلمين كان المجد والنصر. فكان النشامى الملبين لداء الواجب يوم أعلنها الحسين رحمه الله بأن الجيش العربي اسم على مسمى، وبأنهم الحاضرين هناك لنصرة الأخوة في سوريا وفي الجولان في العاشر من رمضان لعام 1973 كان الموعد وكانت الملحمة. وكان الرجالات من لواء المجد، لواء الملوك، اللواء المدرع 40، والأسماء التي لا زالت حاضرة إلى يومنا هذا، رجالات وقفوا على الجبهة الشمالية ملبين وملء ناظرهم صورة الوطن الغالي ونقاء الحد ونصرة الأخوة في سوريا الشقيقة.

وهنا تجسدت صورة الفخر والفخار، وقد أيقن النشامة من صناديد رجالات الجيش العربي بأنهم جزء لا يتجزأ من وطنهم العربي الكبير، ولم يتخلوا يوما عن قضيتهم الأولى فلسطين ولا عن أشقائهم العرب. فكان حضورهم في حرب عام 1973 مثالا للتضحية والوحدة والأخوة العربية ولرسالتهم القومية التي أقسموا عليها منذ أن كانت تاريخ.

كبير وواضح لا يمكن تجاوزه أو حتى التشكيك به، فالأردن كان وما زال وسيبقى الداعم للأشقاء العرب، المدافع الحق عن الأرض العربية قاطبة، كان وما زال الضمير الإنساني الحي الذي يعي معنى الأرض ومعنى الطهر ومعنى الذود عنها، هي الأرض العربية، أرض الأهل وأرض العزوة.

في حرب رمضان لعام 1973 جسد الجيش العربي ونشاماه معاني الفداء وكتب بدماء جنوده صفحة مشرقة في تاريخ الأمة. فوقف الأردن في خندق واحد مع العرب مؤمنا أن النصر لا يتحقق إلا بالوحدة والدم المشترك. فعد الجيش العربي الأردني رمزا للفداء والتضحية وحاملا لراية العروبة منذ نشأته الأولى. فقد تأسس هذا الجيش الجيش العربي منذ بدايات الدولة الأردنية على مبادئ الولاء للوطن والأمة العربية كاملة، متسلحا بالقيم الهاشمية الأصيلة التي تضع الدفاع عن فلسطين والقضايا العربية في صميم رسالته. ومن أبرز المحطات المشرقة في تاريخه مشاركته البطولية في حرب رمضان لعام 1973 التي تعرف بحرب تشرين التحريرية، وهي الحرب التي أعادت للأمة العربية كرامتها بعد سنوات من الانكسار إثر نكسة حزيران عام 1967، وجاءت على إثر معركة الكرامة الخالدة والتي حطمت الأسطورة.

عندما اندلعت حرب رمضان في السادس من أكتوبر لعام 1973 لبى الجيش العربي الأردني النداء العربي وأرسل قواته إلى الجبهة السورية للدفاع عن مرتفعات الجولان، فكان للنشامى وقفاتهم المشرفة للدفاع عن الثرى العربي.

وشارك الأردن بلواء مدرع، هو اللواء المدرع 40 رمز البطولة والفداء، اللواء الذي ما تقدم حتى يتقدم النصر وترتفع الرايات عاليات وتسطر الأمجاد بما يمتلكه منتسبوه من كفاءة عالية وقدرة سريعة على التحرك وتنفيذ المهام في أصعب المواقف والظروف.

وتمركزت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مناطق حيوية على الجبهة السورية، كان دورها أساسياً في صد الهجمات الإسرائيلية ومنعها من التقدم نحو دمشق، حيث قدم البواسل من اللواء المدرع 40 نموذجاً فريداً في التضحية والبطولة، وخاض معارك ضارية في تل شمس وتل الجابية والشيخ مسكين، وتمكنت من تدبير عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية وإلحاق خسائر فادحة بها.

شجاعة وانضباط قل نظيرها وتماسكا عاليا أظهرته وحدات اللواء المدرع 40 في أصعب الظروف. ولولا صمود بواسل الجيش العربي لما تمكنت القوات السورية من الثبات، ولتمكنت القوات الإسرائيلية من التقدم إلى مشارف دمشق في الأيام الأولى للحرب، حيث تمكن البواسل وفرسان الجيش العربي من استعادة بعض المواقع الاستراتيجية التي حاولت القوات الإسرائيلية السيطرة عليها، مما ساعد على تعزيز الموقف الدفاعي للجبهة السورية وإطالة أمد القتال حتى تحقيق النصر السياسي والعسكري.

قادة ورجالات كانوا على العهد بهم أبا صامدون يسيرون وفق منهجهم ومهمتهم ووفق رسالتهم القومية وقسمهم الذي أقسموه بين يدي الخالق عز وجل وبين ظهرانية وطنهم عندما نالوا شرف الانتساب للقوات المسلحة الأردنية. فكانوا الجنود وكانوا القادة، كانوا الصامدون والمرابطون، أسماء لا زالت تسجل في ذاكرة الوطن وذاكرة أجياله المتعاقبة، تذكرهم وتذكر استبسالهم. فمنهم من توفاه الله ومنهم من لا زال يحمل ذاكرة ذاك اليوم بعنفوان وشموخ. نذكر منهم على سبيل المثال الحصر العميد الركن خالد هجهوج، قائد اللواء المدرع 40، والمقدم الركن محمود حماد، قائد كتيبة الدبابات 4، والمقدم الركن حامد أبو جاموس الدعجة، قائد كتيبة الدبابات 2 ضمن اللواء المدرع 40، والمقدم مفرح المعايطة أحد ضباط كتائب اللواء، والمقدم الركن عبد الحليم شاكر، قائد مدفعيات اللواء 40. هي نماذج وليست هي كل أسماء، إنها بعض من كل، كانت عنوان للنصر ومعنى للوقفة المشرفة لنشامة وفرسان الجيش العربي الباسل.

0: ولم يكن هذا النصر بلا ثمن، فقد قدم الجيش العربي الأردني كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض والعروبة، وتعد هذه الدماء الزكية وسام شرف يخلده التاريخ في سجل بطولات الجيش العربي، إضافة للعديد من الجنود الذين جرحوا من الجنود والضباط والذين عادوا إلى وطنهم محملين بذكريات البطولة والفداء.
1: ومن هو اللي يسرج على الأصيلة معركة؟

وهناك أسماء لا زالت ذاكرة الوطن وذاكرة أيامه تخلد ذكراهم، شهداء ارتقوا إلى السماوات العلى وكتبوا عند خالقهم أحياء يرزقون. ملازم أول فريد الشيشاني، رقيب عبد الله الغنميين، عريف عيد ثاني زويدي، رقيب رشيد الرواحنة، رقيب عبيد الله خلف بني صخر، عريف خلف عبد الله سليمانيين، عريف عبد رب الجزاوي، عريف عبيد الله بريكات، جندي أول سلامة أبو راجوح، عريف سعيد محمد القضاء، عريف جدوع أسعدنيين، جندي أول محمود نعيمات، جندي أول فضل الحديثات، جندي أول خلف سليم حداد، جندي أول عبد الرحمن الزوغة، جندي أول شبيب الرحايمة، جندي ثاني راجي قبلان، جندي ثاني علي المهاودة، جندي ثاني سالم الدبايبة، جندي أول محمد سليم المحاميد، جندي ثاني محمد سليمان الحياصات، جندي ثاني محمد شويات، جندي ثاني مفلح سبيحات، جندي أول فضل الحديثات، جندي أول سلامة راجوح، جندي أول محمود مطلق نعيمات رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناني.

وإلى جانب الدور العسكري لعب الأردن بقيادة جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله دورا سياسيا حكيما خلال الحرب، فقد كان جلالته حريصا على وحدة الصف العربي متابعا لسير العمليات لحظة بلحظة، كما عمل على تعزيز التنسيق بين الدول العربية المشاركة محاولا تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والعسكرية في مواجهة إسرائيل وحلفائها.

وقد أثبتت مشاركة الجيش العربي الأردني في حرب رمضان لعام 1973 أن الأردن كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من المعادلة العربية في الدفاع عن القضايا المصيرية، وتبقى هذه المشاركة ملحمة وصفحة مضيئة في تاريخ الأمة العربية ورمزاً لوحدة المصير والدم العربي المشترك. فقد جسد جنود الأردن في تلك الحرب قيم التضحية والوفاء، وسطروا بدمائهم ملحمة ستظل خالدة في وجدان الأجيال القادمة لتذكرهم دوماً بأن الحرية لا تسترد إلا بالعزيمة والإرادة والوحدة.

0: وأنتم مستمعينا إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه التحية الوطنية، على أمل اللقاء بكم، وتحية وطنية قادمة لكم. أجمل التحيات من أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات وعبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي من السوشيال ميديا، علي الوديان وإبراهيم شوباش وحنين بني مصطفى من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

تحية إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وينقلها إلى حضراتكم راني أبو النادي ولؤي مسلم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية. وزير الشباب يلتقي سفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة مع الشباب. وزارة الصناعة تدشن ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان.
1: دان الأردن استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية ومحاولاتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في عدد من المدن السعودية، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
0: هذا وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد خلاله تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية وإدانته استهداف أراضيها والمنشآت المدنية، إلى جانب محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وجدد الصفدي التأكيد على دعم الأردن للشرعية اليمنية وضرورة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية يضمن أمن اليمن واستقراره ويحافظ على وحدته وسيادته. وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والسعودية وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.
1: أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد الذنيبات أن مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان يجسد رؤية مستقبلية واثقة لنهضة اقتصادية شاملة، حيث يربط مدينة العقبة بمناطق التعدين بشكل مباشر. وقال الذنيبات:
2: هذا المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها من سيدي صاحب الجلالة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لإخراج هذا المشروع أو الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وهذه بداية الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع الإمارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبوظبي. لا شك أن المشروع هذا هو يعني يفتح آفاق كثيرة جدا. أولا، نحن ننظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع اقتصادي تنموي استثماري كبير، سيوفر فرص عمل كبيرة جدا، أيضا سيمكن الأردنيين من اكتساب خبرات إدارة القطارات، وبالتالي سيخلق جيل من الشباب يستطيع التعامل مع مفهوم السكك الحديدية. النقل بهذه الوسيلة سيوفر كلف النقل بحوالي 20%، سرعة النقل، أمان النقل، الالتزام بالمواعيد والمواقيت.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء في اختتام أعمال قمة الأمم المتحدة الدولية للمشتريات 2026 في عمان بمشاركة 83 شركة أردنية وأكثر من 70 مسؤولا وممثلا عن إدارات المشتريات وسلاسل الإمداد في الأمم المتحدة. وشهدت القمة التي نظمتها غرفة صناعة عمان والأردن على مدى يومين أكثر من 400 لقاء عمل بين شركات وموردين أردنيين ووكالات أممية لبحث فرص دخول الشركات الأردنية إلى المشتريات الأممية وسلاسل التوريد الدولية. وأكد الإقضاء أهمية جاهزية الشركات للمنافسة في هذا السوق عبر التسجيل في منصة السوق العالمية للأمم المتحدة وتوثيق قدراتها وشهاداتها والالتزام بالمواصفات والكميات والجداول الزمنية المطلوبة.
1: التقى وزير الشباب الدكتور رائد العدوان مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة مع الشباب بهدف إطلاعهم على أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 و2030. وقال العدوان في كلمته إن اللقاء يأتي في إطار الشراكات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 و2030، مشيرا إلى أن ملف الشباب أولوية وطنية لأن قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية. وأضاف وزير الشباب:
3: ملف الشباب أصبح أولوية وطنية لأن هذا الملف أو قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية، وبالتالي لقاءنا اليوم لإطلاعكم على أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 2026-2030. وعند الحديث عن الاستراتيجية، إحنا في نهاية الشهر أو نهاية السنة بالربع الأخير من عام 2026 إحنا تم تصميم محاور الاستراتيجية وبدأ تنفيذ البرامج مع شركائنا الدوليين وشركائنا الوطنيين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني منذ تاريخ 1/4، ولدينا مؤشرات على أداء الاستراتيجية في عامها الأول اللي هو 26.
0: أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الرابع لشبكة جودة الهواء لغرب آسيا في العقبة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل البيانات والخبرات وتطوير سياسات قائمة على العلم للحد من تلوث الهواء وآثاره الصحية والبيئية والمناخية. وأشار إلى أهمية الشبكة في تنسيق الجهود وبناء القدرات وتطوير آليات الرصد، لافتا إلى مواصلة الأردن تنفيذ سياسات في الطاقة المتجددة والنقل المستدام وتحسين منظومة الرصد البيئي. فيما تناقش أعمال الاجتماع التحديات والأولويات الإقليمية وسبل تطوير آليات مشتركة لتحسين نوعية الهواء.
1: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029 تشمل الصناعات الهندسية والصناعية الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. إلى التفاصيل:
4: تشكل الاستراتيجيات 3 أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وانطلاقاً من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق.

0: الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع ليصبح تصنيعياً متميزاً نوعياً ومولداً للقيمة، وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع. وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير. وأكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي محمد الحراسيس مع السفير البحريني لدى المملكة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس السفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة ابن عبد الله آل خليفة، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية. من جانبه، أعرب السفير البحريني عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون العسكري المشترك في البلدين الشقيقين. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري البحريني في عمان.
3: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: واصلت مؤسسة ولي العهد اليوم فعاليات سلسلة مع الشباب في محافظة مأدبة، ضمن الفعاليات التي تنظمها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع مرور 10 أعوام على انطلاق أعمالها. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا.
4: واصلت مؤسسة ولي العهد اليوم فعاليات سلسلة مع الشباب في مأدبة ضمن الفعاليات التي تنظمها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع مرور 10 أعوام على انطلاق أعمالها. وقال مساعد منسق مكتب المؤسسة في مأدبة حران القيسي إن فعالية مع الشباب تجسد نهج المؤسسة في القرب من الشباب والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم والبناء عليها في تطوير برامجها لتمكينهم من التعلم والقيادة وصناعة الأثر، مؤكدا أن الشباب كانوا على الدوام نقطة البداية في عمل المؤسسة منذ انطلاقها. كما عرض عدد من الشباب والشابات قصص النجاح لمشاريعهم وفرص العمل التي وفرتها، وكانت الفعالية شهدت مشاركة شبابية واسعة إلى جانب حضور شركاء المؤسسة من مختلف الجهات المحلية. من مأدبة فلاح القيسي.
3: نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة حوارية بعنوان التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، الواقع والتحديات، ضمن خططه الاستراتيجية لتعزيز التواصل مع الفئات الأكثر

0: حاجة للحماية. وأكد نائب رئيسة مجلس الأمناء خلدون نسور أهمية مأسسة التعليم الدامج ومعالجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والترتيبات التيسيرية والأنظمة والمناهج بما يضمن تكافؤ الفرص والدمج الكامل للطلبة ذوي الإعاقة.
1: أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاق مبادرة الضمان بين أهلنا في الغربة بالتنسيق مع ملتقى النشامة للجالية الأردنية حول العالم بهدف تعزيز التواصل مع المغتربين الأردنيين المشتركين اختياريا بالضمان الاجتماعي والراغبين بالاشتراك اختياريا تحت مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير نافذة مباشرة للتواصل معهم والاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم. وبينت المؤسسة أن المبادرة تتضمن سلسلة من اللقاءات الدورية المباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي مع أبناء الجالية الأردنية في مختلف دول العالم بهدف الإجابة عن استفساراتهم بشكل مباشر من قبل موظفين مختصين في المؤسسة إلى جانب الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتعامل معها.
0: تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة وبالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة من التطبيقات الذكية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوار. للمزيد تحدث رئيس قسم تصنيف المنشآت والمهن السياحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الفتاح أبو العز لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
2: أطلقت سلطة العقبة الاقتصادية فعالية تم خلالها إعلان مجموعة من التطبيقات الذكية التي تعظم استخدام التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي. من أهم هذه التطبيقات اللي تم الحديث عنها وإطلاقها اليوم اللي هو تطبيق العقبة السياحي فيزت عكبة، واللي يقدم كافة التجارب السياحية اللي موجودة في العقبة وكافة المعلومات اللازمة للسائح بحيث يتمكن من التواصل مع هذه المنشآت السياحية الموجودة في العقبة وتجربة وعمل أو القيام بكافة التجارب السياحية. أيضا تطبيق الرقابة والتفتيش السياحي على المنشآت السياحية واللي يعزز مستوى الخدمة والكفاءة والمقدمة من قبل منشآت القطاع السياحي. هذا من أهم التطبيقات أيضا اللي تم الإعلان عنها اليوم.
1: كثفت بلدية كفرنجة الجديدة في محافظة عجلون من استعداداتها لفصل الشتاء. للمزيد تحدث رئيس لجنة بلدية كفرنجة لمندوبتنا إيمان لهمسات.
3: الاستعدادات في بلدية كفرنجة الجديدة تقريبا بدأت منذ أكثر من شهر استعدادا لاستقبال موسم الشتاء إن شاء الله، لأنه كما تعلمون منطقة كفرنجة أو لواء كفرنجة تحديدا هي منطقة واسعة جدا وتضم العديد من المناطق والعبارات ومجاري الأودية وقنوات التصريف. العمل جاري حتى هذه اللحظة في فتح وتسهيل مرور المياه دون أن يكون إن شاء الله هناك أي خطر على المواطنين وعلى مزارعهم وعلى بيوتهم. قمنا بتقسيم كوادر البلدية إلى أكثر من مجموعة، وكل مجموعة يعني مخصصة لمنطقة معينة في اللواء، ويجري باستمرار تفقد هذه المناطق والكشف عليها من قبل لجان سواء كانت من البلدية أو من هندسة البلديات، حتى دائما إن شاء الله تبقى في حالة يعني استعداد وحالة جاهزية تامة دون أن يحدث إن شاء الله هناك أي عوائق.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزيا إلى غائم أحيانا، ويتوقع بمشيئة الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. أما غدا فترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية. وزير الشباب يلتقي سفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة مع الشباب. وزارة الصناعة تدشن 3 استراتيجيات قطاعية

في العوام 2027-2029. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: لا

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. سنكون معكم في حلقة متجددة، ونبدأ بداية بترحيب بفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة.

التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات، كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية، واللقاء مع الكاتبة الدكتورة فاطمة العقاربة. نبقى في إطار الإصدارات: كتاب تفاصيل، واللقاء مع الكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبودية. أيضا المحطة الثالثة محطة إصدارات: كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي، واللقاء مع الدكتور يحيى البشتاوي أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الفنون والتصميم الجامعة الأردنية. أما في المحطة الرابعة والأخيرة محطة الشعر: البلقاء في الشعر الأردني، واللقاء مع الروائي والشاعر الدكتور راشد عيسى. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية للكاتبة الدكتورة فاطمة العقاربة التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك دكتورة فاطمة في هذا اللقاء سيدتي.
1: مساء الخيرات أستاذ فضل، كل الاحترام والشكر لحضرتك لهذه المبادرة في الحديث عن هذا الكتاب.
0: دكتورة فاطمة، هل لنا أن نتعرف على الدوافع والأسباب؟

0: من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية؟
1: كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية هو كتاب جاء بتعب سنتين متكاملات من البحث وبالعمل البحث الأكاديمي الإعلامي. هذا الكتاب هو عبارة عن مقالات فكرية ووطنية، ولكن هذه المقالات لها ليست بمقالات صحفية، هي مقالات بحثية أكاديمية ذات معلومات موثقة بلغة سهلة ورصينة، حتى أنه تكون سهلة بين إيدين كل مواطن وخاصة جيل الشباب. جيل الشباب اللي إحنا بنعتبرهم عدة المستقبل، ليعرف بوعي موقع الأردن ومواقفه العربية، وأنه ساحة للمجد والعظمة والدور. وأيضا هذا الوطن يعتز بشبابه، والشباب يعتز بحاضر هذا الوطن من العزة والسدد. فالهدف من هذه المحاولة التي أعتبرها متواضعة هي نشر الثقافة الوطنية العامة عن الهوية الأردنية الوطنية، منطلقة من فلسفة بث الروح الوعي الفكري والوطني حول الحقائق المتعلقة بالتاريخ للدولة الأردنية، والمفاهيم اللي المفروض إنه يتم شرحها وفهمها لجميع طلبة الجامعات والجيل الشباب، لمكونات الهوية الوطنية والحديث عن جيشنا العربي طبعا بتطوره ومواقفه الشجاعة.
0: نعم.
1: وباتجاه كل ما ممكن أن يكون له دور في هذا الوطن الذي يحيط بمحيط ملتهب، وهذا الوطن الذي يعتبر من الركيزة الأساسية للصمود التاريخي والصمود الفكري والصمود الوطني في تحديه لكافة الصعوبات، إن كانت صعوبات سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية.
0: نعم. دكتورة فاطمة، ما السر من وراء تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم، نبضات وطنية بهوية أردنية؟
1: يا سيدي، في فترة من الفترات كنت خارج البلد بمهمة وظيفية، وكان لي دور على تويتر بفتح مساحات للتوعية الوطنية للشباب. فكانت مساحات عبارة عن نبضة من النبضات الوطنية اللي كنا نحكي فيها عن الهوية ونشرح فيها عن موقف الأردن ونحكي فيها عن التاريخ الأردني ونتكلم فيها عن التعزيز الولاء السياسي للنظام الأردني الهاشمي الضار بجذوره في عمق التاريخ العربي. فكان هذا الهدف الرئيسي، هو بناء تربية توعوية وطنية سليمة بنبضة من نبضات وطنية لتنشئة الأجيال للوصول إلى تعزيز وتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للدولة بكل مكوناتها. ونبضات وطنية بها هذا جزء، والجزء الآخر بهوية أردنية. الكتاب احتوى على استراتيجية في كيفية تحصين الهوية الوطنية من الاختلاف من السرقات، بكيفية تحسين هذه الهوية للأجيال تتابعا من تنشئة الجيل في بيته في مدرسته في جامعته حتى خروجه للمجتمع ليتحمل مسؤولية وجوده في هذا المجتمع بحفاظه على هويته الوطنية. هذه الهوية الراسخة برسوخ هذا الوطن بتاريخه منذ آلاف السنين هي هوية وطنية أردنية واحدة لا يمكن أن تختلط بهويات أخرى، فهي الهوية والمظلة الأساسية لكافة الهويات الموجودة بجنسيات مختلفة تحت الهوية الجامعة. فالهوية الأردنية هي المظلة الأساسية لكافة الهويات الجامعة الموجودة داخل هذا الوطن العزيز.
0: نعم. دكتورة فاطمة، نتحدث عن مكونات هذا الكتاب، كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية.
1: سيدي، الكتاب بيطرح عدد من حكيت المقالات الوطنية، ولكن هذه ليست مقالات صحفية، هي مقالات أكاديمية بحثية وطنية عسكرية تلقي الضوء على التطور الشامل للأردن مرتكزا على لآت جلالة الملك أولا لآت جلالة الملك الثلاثة، كلا على التوطين وكلا على الوطن البديل وكلا على القدس، لحفظ مقدساتها تحت الوصاية الهاشمية، وما استطاعت تحقيقه الدولة الأردنية بنظامها وإدارتها وتقدمها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محافظة هذه الأسرة الهاشمية من خلال الشرعيات الدينية والتاريخية والسياسية على التلاحم الشعبي والإنجازات التي أدت إلى ما يعرف بالكينونة السياسية للدولة الأردنية وديمومة هذا النظام واستمراره، رغم وقوعه زي ما حكيت في قلب العواصف وفي محيط ملتهب من الأحداث التي كل يوم نسمع هذه الأحداث، وتجرؤ بعض الأعداء لاختراق هذا الغلاف الجوي أو الاختراق الأجواء الأردنية. ولكن هذا الكتاب ركز على التطور العسكري وترسيخ الهوية الوطنية التاريخية وجولات جلالة الملك من أجل إحلال السلام بالمنطقة وشرعية حق العودة للشعب الفلسطيني ليكون له وطن يعيش فيه كغيره بكل أنحاء العالم. وهذا الكتاب تحدث عن كافة جولات جلالة الملك مثمرة بوقف إطلاق النار بحرب غزة، ويلقي الضوء أيضا على المرتكزات السياسية والخارجية الأردنية وما أهمية المواقف السياسية لجلالة الملك بحرب الإيرانية الأمريكية وبحرب غزة، ومواقف أيضا الجيش الأردني وكثير من المقالات البحثية التي تحدثت فيها في الكتاب عن الجيش الأردني وعن تجهيز الدفاعات الجوية وكيفية تطور هذه الدفاعات.
0: نعم.
1: وأيضا تحدثنا في الجيش، أيضا كتبت ردا على نتنياهو، لم أجد من يرد على صحافة إدعوت إحرنوت التي قللت من قيمة النظام السياسي ومن الجيش الأردني، فكان لي ردا صارم عليهم في هذا الكتاب، وكان هذا الرد أخذ صدى بصراحة على مواضيع كثيرة من حيث التصدي لكافة الحروب الإلكترونية التي يواجهها الأردن. وحاليا ما زلنا يعني من 7 أكتوبر لليوم وإحنا نواجه هذه الحروب الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر الفيديوهات الفيك التي يتم نشرها من أجل زعزعة الأمن الداخلي والوطني للأردن، ولكن بجهود قواتنا المسلحة وبجهود المخابرات والأجهزة الأمنية دائما وأبدا يبقى هذا الوطن حصين ورصين، ويبقى هذا الوطن مدافعا عنه ليس من الصغير بل من أصغر الصغير في هذا الوطن إلى أكبر ما يقوم بعمله من الأجهزة الأمنية. هذا الكتاب تحدث كثيرا عن مقومات الحركات الفكرية والتي تدعو إلى كيفية بناء الفكر الشبابي والتوعية الفكرية من أجل أن لا ينجرف هؤلاء الشباب في كثير من الأمور والإغراءات المادية التي رأيناها ونراها، وإن شاء الله لن نراها بأنها تجر هذا الشباب ليكونوا ضد هذا الوطن. هذا الوطن محصن بنظامه بجيشه بأمنه، محصن بشعبه بوعي جيشه بوعي شعبه وبوعي شبابه. إحنا حاليا بالجامعات الأردنية عم نشتغل على بناء التوعية الوطنية السليمة للشباب الأردني.
0: يعني هذا سؤالي دكتورة فاطمة العقاربة، أشرتي إلى أن هذا الكتاب يتضمن مقالات بحثية وأكاديمية.
1: صحيح.
0: وهذا الأمر يقودني لسؤال يتعلق بتدريس هذا الكتاب في المدارس والمعاهد والجامعات الأردنية، أو يعتبر بمثابة مرجع للباحثين والدارسين والمتخصصين؟
1: نعم، هو الكتاب يعتبر مرجع لأن كل مقال بحثي أكاديمي تم كتابته في موقع أو في حدث حصل على الواقع على أرض الواقع.
0: نعم.
1: مثلا بالهجوم الإيراني على الأردن كان في مقال، مثلا بجولات جلالة الملك كان في مقالات، مثلا في جولات رئيس هيئة الأركان السابق يوسف الحناطي كان في مقالات في كيفية تطوير الجيش وتطوير الدفاعات الجوية وكيفية العمل بسلاح الجو الملكي الأردني على كيفية الصد لهذه الصد لكافة الهجوم الذي سار على اختراق الأجواء الأردنية. وأيضا هذا الكتاب تحدث عن كيفية بناء فكر للتصدي لخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر التضليل الإعلامي وعدم نشر التضليل الفكري عند الشباب الأردني. لذلك هذا الكتاب صارت نسخة منه في الجامعات الأردنية وصارت نسخة منه في كذا جامعة. كان في كثير والحمد لله نقد بناء وجيد جدا على هذا الكتاب، وطبعا هون بدي أشكر الدكتور سلطان المعاني الأديب المعروف والكاتب الأردني المعروف والعين السابق الدكتور طلال الشرفات، كان لهم كتابة في هذا أو نقد على هذا الكتاب، كان النقد الإيجابي الكبير. كل الشكر والاحترام لهم، وطلبوا أيضا بأن يكون هذا الكتاب هو بمثابة مرجع لطلبة الجامعات، لأنه يعمل على توعية وطنية سليمة وبناء فكري وتربية وطنية وتوعوية لدى الشباب الأردني في الجامعات الأردنية.
0: شكرا لك يا الكاتبة الدكتورة فاطمة العقاربي، مؤلفة كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية. شكرا سيدتي.
1: كل الاحترام. شكرا لك سيدي، يعطيك العافية.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب تفاصيل للكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبو دية الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور نبيل في هذا اللقاء سيدي.
1: وأهلا وسهلا فيك وشكرا لك على هذه الاستضافة.
0: نعم دكتور نبيل، ما الهدف الرئيسي من إصدار كتاب تفاصيل؟ عنوان قصير ولكنه يحمل تفاصيل التفاصيل.
1: سؤال مهم صراحة. حاولت أجرب نمط جديد من الكتابة.
0: نعم.
1: أنا متعود على الكتابة العلمية بحكم خبرتي وعملي الأكاديمي، وأنا ما بعتبر حالي يعني أديب بالمعنى الكامل، لكن أنا أستمتع بالأدب وأحب الأدب والأدباء، وكان لي مواقف حياتية مختلفة.
0: نعم.
1: في حياتي والآن تجاوزت 60، وأعتقد حاولت نمط من الكتابة بعتقد أنه جديد.
0: نعم.
1: يعني هو مزيج، لأن اليوم إحنا عندنا عصر الصورة والبودكاست تغلب على الإذاعة والتلفزيون يمكن، لكن أنا باعتقادي أن الكتابة لها دور مهم، لأن البودكاست تحضره بعد ثاني يوم بتقول شو اللي حضرته ما تتذكر إشي.
0: نعم.
1: بينما الكتاب والحرف بيتيح لك المجال للتأمل، ولما بتقرأ إشي فعلا بتتأمل فيه وبيضل معك، ففي حكمة في عبرة بتستفيد بتتعلمها، فأعتقد الكتابة لها دور.

0: لا يختفي بظهور البودكاست اللي هو صار شائع جدا. معظم الشباب اليوم بيسمعوا البودكاست أو بيشوفوا ريلز الأفلام، لكن أنا تجربتي ما بعرف. لما بشوف الريل وبقارنه، يعني الريل تعني يوم تنسى مهما كان مهم، يعني لا يعطيك المساحة الكافية للتأمل والتفكير ونسج الخيال. يعني حبيت أخوض هذه التجربة اعتمادا على مواقف حياتية صادفتني في حياتي مختلفة، وأخوض تجربة كتاب صغير لا يثقل على الشباب اليوم اللي بيحبوا كل إشي بسرعة ودقائق يكون مخلص القراءة. فتجربة جديدة، ويعني لغاية الآن اللي طلعوا على الكتاب كانوا إجمالا راضين عنه.
1: جميل. دكتور نبيل، مجموعة من النصوص التي تتناول سيرة ومسيرة الكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبو دية، ماذا عن عناوين ومضامين هذه النصوص سيدي؟
0: نعم، شكرا لهذا السؤال. الصراحة العناوين هي مستمدة من مواقف مرت علي في حياتي، وحبيت أحطها بطريقة خفيفة الظل. يعني أذكر لك منها مثلا هجرة العقول، وهو عنوان كتاب شاهدته في مكتبة المدرسة في صغري واحترت فيه شو يعني هجرة العقول. وبعدين بشرت كيف أنه في الحصة، حصة الإنشاء، الأستاذ لم يعجبه أن نكتب عن هذا الموضوع. فهي في مفارقة أنه يعني في عنا أزمة هجرة العقول لا يجب أن ننكرها، ويجب أن نتصدى لها ونعرف ليش. هلا طبعا يكون الشباب مش هجرة لأجل المتعة، هجرة لأجل العلم منرحب فيها. يعني في هجرات، أنواع من الهجرات، العقود جيدة. يعني لما بيروح أردني بيشتغل بناسا وصير مدير لأحد الأقسام المهمة، هذا شيء جميل. ولكن في هجرات يمكن لا نشجعها. فهذا زي خاطرة نبدأ في الكتاب يعني، وثم ننتقل إلى مواضيع مختلفة، منها القط الشريد. تحدث عن فكرة الحرية، قط يختار ما بين الحياة الأليفة وبين الحياة البرية، ويختار الحياة البرية. يعني في تساؤل في نهاية القصة أنه هو اختار الحرية أم لم، يعني في تساؤل، هل يختار العياء في البيت المرفهة ويضحي بحريته، أو يختار الحرية وما تعب والشقاء. في قصة للكاتب الفرنسي لافونتين بنفس تقريبا، لكن ما كنت أعرفها، لفت نظري إلها، وصديق فرنسي. كرسي الاعتراف، عن ممارسة طقس الاعتراف اللي هو من الطقوس المسيحية الكاثوليكية اللي أنا صراحة لا أؤمن فيها، وأعتقد أنها يجب أن تلغى. ففي كيف صعوبات بهذا الشيء لشاب يافع. بعدين في قصة عن التدخين، كيف تعلمت التدخين وكيف استمر معي، وكيف يعني شبهته بالخل الوفي، حتى لو تتركه ما بيتركك. فيعني إن شاء الله ننبه الشباب أنهم ما يروحوا بهذا الاتجاه، وهكذا يعني ما بدي أطيل.
1: سؤال يعني شخصي، متى سيتوقف الدكتور نبيل أبو دية عن التدخين؟
0: والله زي ما كتبت لك بالقصة، يعني
1: صوتك جميل، ولكن التدخين شوي مخرب الصوت.
0: الصوت معلش اليوم

0: دي
1: لا لا، احنا ما بنحكيش عن الحساسية من الجو،
0: نعم
1: لكن
0: نعم
1: إجمالا هنالك
0: صح
1: أشخاص
0: صح
1: لديهم صوت جميل، لكن بالتدخين يتم يعني تخريب هذا الصوت.
0: صح معك حق والله، مذنب مذنب يا سيدي.
1: إذا هذا هو كرسي الاعتراف. ها
0: أنا عيني على كرسي الاعتراف.
1: يعني لا تفكر بالتوقف عن التدخين؟
0: لا دائما يعني، هو هذا عندي شغلتين فيهم تحدي، التدخين والوزن الزائد،
1: نعم،
0: وأصارعهم كل يوم، وأحيانا أصرعهم وأحيانا يصرعوني.
1: نعم. كيف كانت طفولة الدكتور نبيل أبو دية، وأين درس الدكتور نبيل أبو دية؟
0: أنا كانت طفولتي موزعة ما بين جبل الويد حيث أهلي كان لهم مقر سكن دائم،
1: نعم،
0: وكنا نسميه الحمر، اليوم صار اسمه الكمالية، بالقرب من ضريح شهيد وصف التل.
1: نعم.
0: كان عندنا مزرعة، فكان والدي ما يحب حياة المدينة، فبس نعطل المدرسة
1: نعم
0: كنا طول الصيفية في المزرعة مع المزارعين والحيوانات الأليفة واللي مش أليفة،
1: نعم،
0: يعني غطينا جانبين، في الجانب الناعم من الحياة في جبل الويبدة جربنا، وفي الجانب الخشن في المزرعة، وحياة طبعا ما في كهرباء ما في مية طبعا من البلدية، ما في يعني خدمات نهائيا، فالمية من تجميع المطر والكهرباء على الفوانيس، هاي الحياة، وبس تغيب الشمس ما في ضوء إلا إذا في ضوء قمر هذيك الليلة.
1: نعم
0: نعم، فكانت يعني أعتقد تجربة غنية إنه الواحد يشوف الوجهين،
1: نعم،
0: لهاي العملة للحياة يعني.
1: يعني كانت حياة بسيطة،
0: نعم،
1: والجميل فيها الهجرة من المدينة إلى الريف وليس العكس.
0: نعم نعم،
1: في وقت العطلة الصيفية أو
0: نعم
1: الشتوية.
0: نعم،
1: نريد أن ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، لديك نص أيضا من هذه النصوص يحمل عنوان الصدفة.
0: أنا بآمن بالصدفة كثير، يعني زي ما بقولوا كل إنسان له نصيبه.
1: نعم.
0: الأشياء أحيانا بتصادفك صدفة بسيطة لكنها ممكن تخدمك خدمة كبيرة، وهذا اللي حصل معي. وجدت كتاب بالخطأ في صندوق البريد في جبل الويبدة في الستينيات، كنت رايح أجيب البريد لوالدي، ووجدت الكتاب بالخطأ في صندوق البريد بالإنجليزي.
1: نعم.
0: وانتابني الفضول واحتفظت فيه بضعة أيام، وبدأت أقرأ عن شيء اسمه تاريخ الفن، وهو شيء ما كان يدرس في المدارس ولا كنا نشوف شيء يعني في المدارس في ذاك الوقت عن هذا الموضوع. ودارت الأيام، لما رحت لأمريكا ودرست في هندسة العمارة صحت لي أو كان في فرصة لمنحة،
1: نعم،
0: في تدريس تاريخ الفن لطلبة البكالوريوس لمساعدة الأستاذ يعني. وهاي المعلومات الضئيلة اللي تعلمتها من هذا الكتاب يعني فتحت لي باب إني أخذ منحة في التدريس، أعانتني في وقت كنت في أمس الحاجة فيه إلى بعض المال لتكمل دراستي. فكانت الأمور صدفة، لكن هذه الصدفة يعني بجوز غيرت لي حياتي أو ساعدتني في أستمر في السير في حياتي الأكاديمية.
1: نعم.
0: بشكل كبير جدا، وغيرها من الصدف يعني، لكن هذه الشيء الرئيسي اللي حاولت أروي في هذه القصة.
1: نعم. دكتور نبيل، هل هنالك قواسم مشتركة ما بين كتاب تفاصيل 2026 وكتاب من الزمن الصعب 2025؟ وسؤال آخر، ما هو السر في التركيز على سردية الإنسان والمكان بالنسبة للدكتور نبيل من خلال هذين الكتابين؟
0: نعم، هو الكتاب السابق

0: سابق من الزمن الصعب يروي سيرة حياة والدي أو يتخذ من سيرة حياة والدي باب أو أبواب للحديث عن الحياة بشكل عام.
1: نعم.
0: في هذاك الوقت اللي سميته الزمن الصعب، الناس يعني الأمور صعبة والكل يعتمد على الزراعة والمطر وهكذا. فكان أول تجربة لي، وكان الله يرحمه أبو مرتي الأديب القاضي ماجد غنمة يظل يعاتبني يقول لي لا تخليها بيض الديك، يعني لازم تستمر في الكتابة ولا تخلي بس هذا العمل هو الوحيد. ف يعني كتبت هذا الكتاب وهو يعني شبيه، في شبه بالكتاب، يتحدث عن مواقف حياتية، أسفار، تعايش مع أشخاص عرب أو أجانب، وطبيعة هذه التجربة الحياتية لأن سميتها التعايش في عنوان القصة. أعتقد أنه في شبه، لأن والدي نفس الشيء تغرب وخبر الحياة من الباب الواسع وأعطته سعة أفق وحكمة. وأنا يعني حياتي أبسط بالتأكيد، لكن برضو تغربت وكان لي مواقف في غربتي وفي خدمة العلم وغيرها وفي المدرسة وفي كذا، فيعني حبيت أسردها.
1: نعم.
0: سرد، مش السرد القصصي التقليدي اللي هو إجمالا في الأدباء الأردنيين والعرب بشكل عام كثير بيعتمد على الواقعية والوصف، وصف المكان ووصف الأشخاص وكذا.
1: نعم.
0: فحبيت أعتقد أنا يعني كانت نظرتي أنه لا، الكتاب يجب أن تتنافس مع البودكاست. البودكاست الشباب كلهم بتطلعوا على البودكاست، نادر أنك تجد واحد يمسك كتاب يستغرق فيه ساعات أو أيام، فبدك تجي له من هذا الباب أنه كتاب صغير يمكن قراءته في نص ساعة أو ساعة أو على دفعتين، يعطي معرفة وتسلية وأحيانا فكاهة. أعتقد أنه هذا تحدي، أنا بالنسبة لي هذا تحدي الكتابة للأدباء اليوم، أنه أنت بدك تتنافس مع يعني مع البودكاست اللي بيسموه بالإنجليزي short attention. الناس الشباب خاصة ما بتقدر تحوز على اهتمامه لفترة طويلة، لأنه الحياة والموبايل والهذا بياخده بعيدا.
1: نعم.
0: بدك توصل له بشكل سريع وأحيانا بخفة الدم، يعني بنوع من الفكاهة، حتى ترجعه للقراءة. لأنه زي ما حكيت لك، أنا بآمن أن القراءة لما بتقرأ تحتفظ بالمعاني والعبر، بتضلها معك. لكن البودكاست بس تقرأه ثاني يوم بتنسى شو كان موضوعه.
1: نعم.
0: مش دائما، لكن في كثير من الأحيان.
1: نعم. شكرا لك الكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبو دية، مؤلف كتاب تفاصيل. شكرا سيدي.
0: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية، الله يعطيكم العافية.
1: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة وأيضا محطة إصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي للدكتور يحيى البشتاوي، أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية. هذا المساء نرحب بالدكتور يحيى البشتاوي. أهلا بك دكتور في هذا اللقاء. أهلا
1: وسهلا أستاذ فضل، حلا فيك.
0: بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الدكتور يحيى البشتاوي، ماذا يقول في هذا المجال؟
1: يعني الدكتور يحيى البشتاوي هو بالبداية يعني ابن لعائلة تنتمي إلى هذا الوطن. والدي كان يعمل بالزراعة، وحينما خرجت من منطقة الأغوار الشمالية لدراسة الفنون المسرحية في عام 1991، كانت بالنسبة للعائلة مفاجأة أن يخرج من مجتمعنا في الأغوار الشمالية شخص لدراسة هذا التخصص. طبعا أنا مواليد محافظة إربد عام 1971، وحاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفنون المسرحية اختصاص التمثيل والإخراج المسرحي من جامعة بغداد، وأعمل الآن عضو هيئة التدريس في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية. هي بداية زي معظم البدايات التي يبدأها أبناء هذا الوطن، بداية كانت صعبة حقيقة، لكنها كانت هذه البداية أيضا تقود للنجاح وتقود للإبداع وتقود للابتكار في مجتمعاتنا العربية، لا سيما تلك المجتمعات التي كانت زاخرة بكثير من التفاصيل الخاصة بالحياة اليومية، وهي مجتمعات أقرب إلى تلك المجتمعات التي يعيش فيها الإنسان بكدح وعطاء دائم في ظل الاشتغال اليومي والتعلق اليومي بالأرض.
0: نعم. دكتور يحيى، ماذا عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي؟
1: الواقع أنه مسألة تشيع الإنسان هي مسألة بدت شائعة جدا ومؤثرة جدا في حياة أبناء المجتمع البشري. هذه المفهوم أو هذا المفهوم المرتبط بالتشيع هو مفهوم أخذ امتداداته حقيقة في الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية المختلفة. لأنه سياقات التشيع تعددت في المجتمعات العالمية والمجتمعات العربية، كيف يتحول الإنسان مع مرور الوقت إلى شيء، وهذا يقود إلى هذا التأثير الكبير الذي تحدثه حالة التشيع على الواقع الإنساني باعتبارها تشكل أزمة من الأزمات الإنسانية التي ينبغي دراستها والوقوف عندها. فالإنسان لا يمكن أبدا أن ينعزل عن التشيع

0: وعن تأثير هذا التشيع من خلال تأثيرات الآلة، من خلال تأثيرات الحرب، من خلال تأثيرات العولمة التي شكلت في حقيقتها تقييد للإنسان وللجوانب الإنسانية عند أبناء الجنس البشري،
1: نعم
0: وحاولت قدر الإمكان أن تنعكس بتأثير كبير جدا على وجود هذا الإنسان وعلى حركة هذا الإنسان. وهذا الإنسان الذي تحول من منطق الإنسان الذي يحمل كثير من الجوانب الاجتماعية والإنسانية،
1: نعم
0: تخلص من كثير من الصفات والمزايا، بحيث أصبحت تلك الصفات والمزايا هي صفات جامدة، وأخذت وجودها المغاير الذي أثر في مزايا الإنسان وحركة وجوده ضمن إطار الواقع.
1: نعم
0: لذلك هنا العلاقة الاجتماعية بين الناس أصبحت تتخذ شكل خيالي من العلاقة، هي أقرب إلى العلاقة بين أشياء. فأصبحت الإنسان متخلص إلى حد ما من كثير من أحاسيسه ومشاعره التي تؤسس لإنسانيته. وهذا المفهوم اتخذ امتداد كبير جدا في الدراسات الفلسفية وفي الأدب وفي الدراسات الخاصة بالعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. نعم.
1: نعم دكتور يحيى، هذا الإصدار مكون من 4 فصول، ماذا عن الموضوعات والقضايا التي ركزت عليها في هذه الفصول 4؟
0: الواقع لما نجي نحن على الفصول 4، من الضروري أن نتوقف أولا عند تشيع الإنسان وتمثلاته في الفكر الفلسفي. كيف تناول الفلاسفة منذ الإغريق إلى اليوم مسألة تشيع الإنسان، رغم أن هذا المفهوم هو مفهوم أقرب إلى أن يكون مفهوم حديث، تم صياغته كمفهوم حديث، لكن هناك أسس ومرتكزات في الفلسفة القديمة لهذا المفهوم. حينما نتحدث عن فلسفة التشيع، من الضروري أن نذهب باتجاه هيجل وماركس باعتبارهما من الفلاسفة الذين أسسوا لهذا المفهوم في الفلسفة الحديثة. لكن هذا المفهوم أخذ تعطير كبير جدا وتوضيح كبير جدا عند لوكاش، ومن ثم أيضا أخذ في المدارس والمذاهب الفلسفية الأخرى كمدرسة فرانكفورت النقدية التي تناولت هذا المفهوم. ومن ثم أخذنا هذا المفهوم ودوره في التأسيس لأزمة الإنسان الحديث والمعاصر، باعتبار الأزمة الآن عند الإنسان قد تعقدت أكثر، أصبحت الآن حقيقة الإنسان، حقيقة وجود الإنسان مهددة في كثير من التفصيلات. ربما السنوات القادمة ستطرح إمكانية أن يتم الاستغناء عن الإنسان في كثير من المجالات، سيتم الاستغناء عن الإنسان في المصانع، سيتم الاستغناء عن الإنسان في كثير من الأعمال. ربما الآن هناك بعض الدول في العالم تفكر في أن يكون هناك جيش من الروبوتات هو الذي يتولى الدفاع عن الأوطان، بعيدا عن أي دور لأبناء الجنس البشري. الروبوتات أيضا بدأت تتدخل في التعليم، الروبوتات بدأت تتدخل في المصانع، وبالتالي الإنسان القادم هو إنسان بلا هوية، بلا وجود، بلا دور في طبيعة الحياة الاجتماعية. هكذا هو التشيع.
1: نعم.
0: الإنسان ليس له دور. ربما سيأتي زمن علينا أستاذ فضل،
1: نعم،
0: بأنه محطات التلفزة ومحطات الإذاعة لا تحتاج لأبناء الجنس البشري، ربما الجامعات لا تحتاج لأبناء الجنس البشري،
1: نعم،
0: ربما المصانع وهي الآن موجودة لا تحتاج لأبناء الجنس البشري، وبالتالي سيتم الاستغناء عن دور الإنسان باتجاه الآلة التي ستفرض وجودها على هذا الإنسان وعلى هذه الحياة، وبالتالي يصبح الإنسان معاصر.

0: معطل معطل في دوره في كثير من التفصيلات الموجودة في الحياة. ثم تناولنا تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي، لا سيما عند التعبيريين لما جت التعبيرية وطرحت مشكلات الإنسان في ظل الحرب، وكيف أنه الآلة هي التي استطاعت أن تسيطر على حركة الوجود بعيدا عن أي دور للإنسان. وطرحنا مجموعة من المفاهيم عند كثير من الكتاب المسرحيين التعبيريين مثل كارل تشابيك وإلمر رايس وصوفي تردويل، الذين أيضا ركزوا على دور الآلة في خلق هذا التشيع. وبعدين رحنا باتجاه تشيع الإنسان وتمثلاته في أدب اللا معقول عند اثنين من الكتاب، هما يوجين يونسكو وصموئيل بيكيت.
1: نعم.
0: وأيضا لم ننفصل عن مفهوم التشيع وانعكاسه أيضا في الأدب المسرحي العربي.
1: نعم.
0: وبالتالي أنت لا تستطيع أن تتجاوز مسرحية القبعة والنبي لغسان كنفاني، أو مسرحية مدينة بلا عقول للكاتب الكويتي سليمان الحزامي، أو تمثلات تشيع في أدب باسمة يونس، أو غيرهم من الكتاب.
1: نعم. دكتور يحيى، سؤالي الأخير، إلى أي حد يشكل هذا الإصدار مرجع للمسرحيين والأكاديميين وكذلك الطلبة في المعاهد والجامعات الأردنية التي تدرس المسرح؟
0: أنا أعتقد أنه إحنا من الضروري أن نقول أنه بدأنا نفكر، لا سيما بعد إحنا الآن في الجامعة الأردنية عندنا برنامج ماجستير في الفنون المسرحية، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الوطن، وبرنامج متميز جدا، يعني متميز بطلبته ومتميز بمدرسيه ومتميز بخطته. وهذا البرنامج يستطيع أن يقدم كثير من الكوادر التي ترفد الحركة المسرحية الأردنية والعربية. وبدأنا حقيقة في هذا البرنامج باستقبال عدد من الطلبة على البرنامج الدولي من الوطن العربي. عموما أنا أريد أن أقول أن هذه الموضوعات الآن التي نحن نفكر بها هي تستطيع أن تفتح الأفق نحو دراسات جديدة. بدأنا الآن نفكر أن نذهب إلى ما بعد الحداثة في توصيف دراساتنا وفي تأسيس لدراساتنا الأكاديمية. لذلك حينما نطرح موضوع تشيع الإنسان، نحن باتجاه مناقشة قضايا الإنسان، باتجاه مناقشة أزمة الإنسان في الوقت المعاصر. لذلك أنا أعتقد أن هذه الموضوعات الآن والموضوعات الشبيهة لها هي موضوعات ارتبطت بفن ما بعد الحداثة وفنون ما بعد الحداثة. كيف أصبحت الفنون الآن تطرح مشكلات الإنسان؟ ربما إذا ذهبت حضرتك واطلعت على الفن التجميعي، كيف الآن الفن التجميعي أصبح يحاول قدر الإمكان أن يقدم لنا من المهملات الموجودة في الحياة فنا جديدا وخالصا يصوغه الفنان. إذن هي حالة اتساع باتجاه الابتكار.
1: نعم.
0: وباتجاه الإبداع وباتجاه طرح موضوعات جديدة لم تطرح سابقا. وأعتقد أن موضوعة التشيع ربما لم تشغل نقاد المسرح كثيرا.
1: نعم.
0: باعتبارها من الموضوعات التي شكلت تأثير كبير جدا في حركة المجتمع. وعلينا نحن دائما نوجه طلبتنا باتجاه الذهاب نحو الموضوعات الجديدة والمتجددة.
1: نعم. شكرا لك دكتور يحيى البشتاوي، وأنت مؤلف كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي، وتشغل حاليا أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الفنون والتصميم الجامعة الأردنية. شكرا سيدي.
0: نحن شاكرون لكم على هذه الإطلالة وشاكرون لتواصلكم، ونقدر تماما الجهد الذي تقومون به في نشر ثقافة عربية أردنية أصيلة. شكرا لكم.
1: شكرا سيدي.
0: شكرا لكم.

0: أهلا بكم من جديد. نصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الشعر. في هذه المحطة سنتعرف على تفاصيل البلقاء في الشعر الأردني، حيث نرحب هذا المساء بالشاعر والروائي الدكتور راشد عيسى. أهلا بك دكتور راشد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك. أهلا بك أستاذ فضل. يا هلا
0: دكتور راشد. من وجهة نظرك، أهمية عقد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان في الأدب؟
1: صحيح أنه أنا يعني أبارك وأشجع على مثل هذه المبادرات، تجليات الشعر في المكان الأردني، جماليات المكان في المحافظات والألوية. حقيقة هذه تؤكد عمق السردية الأردنية، هي جزء كبير من الخطة الوطنية الكبيرة في تعميق الانتماء إلى هذه الربوع والبلاد الطيبة. فكنا يعني وزعنا عناوين الندوات، تجليات المكان في عمان، في الصلد، في إربد، في الكرك. وكان أنا يعني مشارك في الندوة التي أقيمت في الصلد، في مدرسة الصلد الثانوية التي تعد أول مدرسة في الأردن منذ نشأة الدولة، وتخرج فيها كما تعلم كبار العلماء والأدباء والوزراء. فلذلك
0: نعم.
1: كانت الندوة جامعة، وحضرها جمهور كبير من الناس الذين تغنوا بجماليات المكان، لأننا لا نتغنى نحن فقط بما قيل من شعر أو مما جاء في الروايات والنصوص الأدبية،
0: نعم.
1: إنما أنا وصلت إلى قناعة أن المكان الأردني بشكل عام، ربوع الأردن، هي ربوع مقدسة ولها تاريخها الماضي البعيد. يعني أنا رجعت إلى أبيات شعرية لشعراء من العصر العثماني تتغنى مثلا بالصلد أو بعمان أو بالكرش. فهذا يجب أن نوثق للأجيال أن بلادنا هي بلاد عريقة وممتدة وثابتة وأصيلة، ومثل هذه القيم التي نود أن نزرعها في النشء وفي لدى جميع المواطنين إجمالا.
0: نعم دكتور راشد، المحاور التي ركزت عليها في ورقة العمل الخاصة بالبلقاء في الشعر الأردني، وذكرت قبل قليل أنك عدت إلى بعض النصوص العثمانية التي
1: نعم،
0: تحدثت عن البلقاء.
1: المحور الذي يعني ركزت عليه وكان حقيقة محورا لافتا ونادرا ما ينتبه إليه آخر، أن كل الذين مثلا على سبيل المثال،
0: نعم
1: كل الذين تغنوا خلينا نسميه بالقيم في لواء البلقاء ولا سيما في مدينة السلط، وتغنوا بالمكان، لم ينتبه أحد إلى أن ليس المكان أو ليست هذه الجبال الجميلة
0: نعم
1: وأودية وينابيع السلط هي التي يعني جعلت الناس بهذه الأخلاق وبهذا السمو وهذا التميز في القيم، إنما الناس هم الذين أملوا على الطبيعة أن تكون جميلة.
0: نعم
1: وهذه نقطة ليس من السهل يعني الانتباه إليها. ولذلك أنا وجدت في أغلب الشعراء الذين تغنوا بالمكان في لواء البلقاء ولا سيما في الصلب أشاروا إلى هذا، أن الإنسان في العادة تفضل دائما معروف أن البيئة هي التي تؤثر في أخلاق الإنسان.
0: نعم
1: يعني سكان البحار لهم أخلاق، سكان الجبال لهم أخلاق، سكان السهول وهكذا. لكني أنا من خلال الأشعار وجدت أن ثبات الإنسان الأردني العريق في هذا المكان هو الذي جعل الطبيعة الجميلة تستجيب لتطلعاته وتستجيب لآماله وطموحاته.
0: نعم دكتور راشد، ننتقل

0: حديث في محور آخر، وهنا الحديث عن إصداراتك الجديدة. ماذا عن ديوان الجبال الخمسة ضمن الإصدارات التي أصدرها الدكتور راشد عيسى؟
1: الله يخليك. والله حقيقة أصدرت قبل مدة قصيرة جدا ديوان يعني جديد في موضوعه وجديد في تشكيله الفني، اسمه الجبال الخمسة. الجبال الخمسة عبارة عن قصيدة ملحمية واحدة، وهذا الأمر نادر عندنا في الأدب العربي حتى، وليس في الأدب في الأردن. قصيدة حوالي 70 صفحة، قصيدة واحدة ولكنها مقسمة في الداخل إلى أجزاء. كما تعلم الشعر مثل أي فن أحيانا يدخل في الرتابة والتكرار، وأنا شخصيا أسعى إلى التجديد وإبداع الروح. فكانت القصيدة عبارة عن محطات الفكر ما قبل الإسلام. نتناولت فيها حمورابي من العراق، أرض بابل الأولى، وتناولت أيضا كونفوشيوس من الصين، والمبادئ التي نادى بها، كيف حمورابي أسس أول قانون عسكري، السن بالسن والعين بالعين، ثم كونفوشيوس، ثم أتيت إلى بوذا و طبيعة التأمل في الحياة والزهد، وأتيت إلى زرادشت حكيم بلاد فارس، وأتيت إلى أوفيد صاحب مبدأ اللذة في اليونان. لكن النقطة أنه الشعر، الفلسفة إذا زادت، الفلسفة والفكر إذا زادت نسبتها في الشعر فسد الشعر وأصبح فكرا ذهنيا، وهنا كانت المهمة الشعرية صعبة في التوازن. والكتاب إذا تأملي،
0: نعم.
1: ويستعيد أو يجعل، يحط الإنسان على التأمل الوجودي بسؤال الوجود والكون وتطورات الفكر الإنساني. ولذلك سعدت أنا أن أقامت المكتبة الوطنية في عمان ندوة نقدية حول الكتاب، قدم فيها دكتور جهاد حمدان رئيس جامعة الزرقاء سابقا ورقة نقدية مهمة حقيقة، تناول فيها محاور هذا الديوان الجديد الذي يعني عده نقلة نوعية في الشعر الأردني، نقلة عن ما هو سائد من شعر خطابي أو شعر عاطفي بسيط. ولذلك أنا يعني أولا أشكر الإذاعة الأردنية وأشكرك شخصيا على الالتفات لهذا الديوان، والإصدارات متواصلة وقادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك الشاعر والروائي الدكتور راشد عيسى على هذا الكلام الطيب والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالبلقاء في الشعر الأردني، بالإضافة لإصدارك الجديد ديوان الجبال الخمسة. شكرا سيدي.
1: وكل الشكر والتقدير لكم.
0: شكرا. في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درج الأردنيين الأوائل وبعض المعاصرين على زراعة بساتين الصيفي بالأرض البعل في مغاريب السلسلة الجبلية. أغلب زراعتهم البطيخ والخيار والفقوس والبندورة والبامية. هذه كلها تعيش بعل طوال فصل الصيف إذا انخدمت بالتجمير. الجيل الحالي ما بعرف شو هو التجمير، والكلمة عربية فصحى من زمن الجاهلية والإسلام. التجمير هو تغطية ساق النبتة بالتراب حتى يحافظ على رطوبة الجذور. في القاموس جمرت المرأة شعرها إذا ظفرته. العرب سموا آخر ليلة من الشهر القمري ليلة التجمير. قال الشاعر أبو حردبة أشهر لصوص العرب في زمن بني أمية: فهل الإله يشيعني بفوارس لبني أمية في سراري جميري. قالت: تجمر القوم إذا اهتموا حتى يصير لهم بأس على أعدائهم. اشتهرت قبيلة بني تميم بالقوة في الحروب القبلية زمن الجاهلية، ولذلك سمتهم العرب الجمار. قال الشاعر الأعشى: ألا من مبلغ عني حريثا مغلغلة أحان أم ازدرانا، فإنا قد أقمنا إذا فشلتم، وإن بالردع لمن أتانا من النعم التي كحراج أيل تخش الأرض شيما أو هجانا، وكل طوالة شج نساها تبدأ بدع المعارق والعنانا، وأجرد من فحول الخيل طرف كان على شواكله دهانا، ويحمل حمى أرعن ذو دروع من السلاف تحسبه إيوانا، فلا وأبيك لا نعطي منها طوال حياتنا إلا سنانا. وهل كل أسمر وهو صدق كان الليط أنبت خيزرانا، أكب عليه مسقلتيه يوما أبو عجلان يشحذه فتانا.

أعزائي المستمعين، اهتموا جدودنا الأردنيين الأوائل بالنار اللي دخلت ثقافتهم الشعبية من أوسع أبوابها. كان ظهور الدخان من بيت الشعر للإنسان البعيد يعني مشروع قهوة أو وليمة فيها ذبيحة، وصفوا الإنسان أو القبيلة اللي تعرضت لمصيبة بعيد عنكم إنهم انطفت نارهم وضاعت أخبارهم. جداتنا الأردنيات كانن يحتفظن بوسائل إشعال النار مثل ما يحتفظ الرجل بالسلاح. جدتنا كانت تتعلق الزناد بخيط مثل القلادة حتى ما يضيع منها. لما بدها تشعل النار تاخذ قطعة صوان تحط عليها عطبة وتقدح الزناد على الصوان حتى تشتعل العطبة ومنها تشتعل النار. احنا كررنا كلمة العطبة اللي وردت في القاموس انها القطن او اي شيء خرقه يشعلها شرار الزناد. العرب في الجاهلية وصف الرجل الشجاع اللي يفتعل الحروب انه الزند الثاقب الذي إذا قدح ظهرت النار منه. وصفوا الأرض الخلا من الناس إنها ما فيها نافخ ظرمة. الظرمة هي جمرة من الحطب الصلب يضبوها تحت الرماد وعند الحاجة يطلعوها ويشعلوا منها النار. من طرائف الظرمة هذه في حياة جدودنا الأردنيين الأوائل إنه كان في حرب قبلية بين قبيلتين كبيرات في منطقة البلقة. حسين القلاب اللي كان طوله ما يزيد على متر وعشرة سنتي رحل بعربانه على البقعة حتى ما يترك لرجاله عذر في القتال. قبل الفجر طلعت سيدة من الخصوم على جيرانها تطلب ضرمة لإيقاظ النار. استغربت لهجة الجارة الغريبة عن لهجتها وسألتها أنتم من وين؟ ردت الجارة وقالت إحنا بني حسن، وهذا اللي خلى طالبة الضرمة تصيح بعربانها وتنبههم أنه خصومهم نزلوا عليهم. ومن طرائف النار اللي رددوها جدودنا الأردنيين الأوائل أنه واحد بخيل صار يعرض بالمجلس حتى أسكتوا واحد وقال له عمرنا ما شفنا دخان نارك. قال الشاعر الراعي اللي غلب جرير بالهجاء لين بيسأل الركب الديار العوافية بوجه نون من حلها أو متى هي، ظللنا صرات القوم من حب أهلها لسائل إناء لها أو أثافية. بذر ضمي سار الحي منها فما ترى بها العين إلا مسجدا وأواريا. وجوهنا أضللتها ركاب مناخة ركاب قدور لا يرم

0: أمنا المثاوية. وإحنا نحكي عن النار نذكر أنه نار القرى يعني الطعام من أعظم مفاخر العرب، وصفها الجاحظ إنها النار اللي ترفع للسفر ولمن يلتمس القرى. القصد من ترفع هو إشعالها في مكان مرتفع حتى المسافرين يشوفوها من بعيد. هذه ذكرتها الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد في رثائها لأخوها صخر: صلب النحيزة وهاب إذا منعوا، وفي الحروب جريء الصدر مهصار، وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم على رأسه نار. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك غدا بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. رئيس الوزراء يؤكد أن سكة حديد العقبة الشادية معان مشروع وطني مهم له أثر اقتصادي وتنموي في الجنوب. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي تضامن الأردن المطلق مع السعودية ويدين محاولات الحوثيين استهداف مكة والمدينة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان يتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار بالتوازي مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق حدودية. الرئيس الأمريكي يبدي انفتاحه على محادثات مباشرة مع طهران والرئيس الإيراني يستبعد جدوى التفاوض وسط الخلاف النووي. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. أخيرا ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية الموجز، هذه تحية إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيلة في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ الشراكة والتعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة للكاتب صالح المعايطة، وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع قطارنا مسار بلا نهاية للكاتب علاء الجرالي. وفي صحيفة الأنباط نقرأ مندوبا عن جلالة الملك ولي العهد يشارك في قمة دولي جنوب أوروبا ميد ناين للكاتب حازم قشوع. ومن صحيفة الغد نطالع الجغرافيا من عبء إلى فرصة للكاتب مالك العثامنة. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ حين نطقت الدبابات الأردنية في تشرين ملحمة الدم والبارود للكاتبة فاطمة العقاربة. ومن الموقع ذاته نطالع الرقمنة وأثرها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للكاتب لورنس الحوامدة. ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسنة ونقرأ افتتاحيتها بعنوان الكريستال يقرع جرس الخطر. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ الشراكة والتعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة للكاتب صالح المعايطة، ويقول: شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن، حيث جاءت الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات لتكون درة المشاريع الاستراتيجية المشتركة. وهذا جاء بتوجيه ومتابعة من قيادة البلدين الشقيقين، حيث يحرص كل من جلالة الملك وأخيه الشيخ محمد بن زايد على التواصل دوما من خلال تبادل الآراء والأفكار بما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية المشتركة للبلدين الشقيقين وتعزيز الجهد العربي والأمن القومي العربي المشترك. الكاتب يضيف: هذا المشروع الاستراتيجي يعتبر الأضخم في قطاع السكك الحديدية في الأردن، حيث يمتد على طول 403 كيلومترات وبكلفة استثمارية مشتركة بين الإمارات والأردن تصل إلى 2,300,000,000 دولار. والهدف الأساسي منه ربط ميناء العقبة الصناعي بمراكز التعدين الرئيسية في الشيدية والأغوار، بالإضافة لمنطقة معان اللوجستية الميناء البري القادم. الكاتب مضى قائلا: هذا المشروع من المتوقع أن يوفر حوالي 5,000 فرصة

عمل ويقلل تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس سنويا، مما يعزز من تنافسية قطاع التعدين الأردني. ومن المتوقع أن يتم نقل ما بين 13 إلى 16 مليون طن من الفوسفات في المراحل الأولى للمشروع، ويساهم في تخفيف الضغط على تقليل الازدحام على الطرق الشريانية وتخفيض تكاليف الصيانة، ويقلل من الحوادث الناجمة عن الشاحنات الثقيلة. وعلى صفحات صحيفة عينها نطالع قطارنا مسار بلا نهاية للكاتب علاء الجرالي، ويقول: شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي أمس وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. الكاتب يضيف: أهمية المشروع تبدأ من نقطة أساسية وهي الكلفة، فالنقل جزء مباشر من تكلفة المنتج وقدرته على المنافسة، ولهذا فإن كل انخفاض في كلفة نقل الصادرات سواء كانت من مادة الفوسفات أو البوتاس من مناطق الإنتاج لميناء العقبة يعني قدرة أكبر على المنافسة بالأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في النهاية على الصادرات والاقتصاد الوطني. المسألة أكبر من مجرد نقل المعادن، فالخط الحديدي يمنح الأردن بنية تحتية قادرة على التعامل مع حركة كميات كبيرة من البضائع بكفاءة أعلى واستدامة أكبر، ما يعني أن الفائدة لن تتوقف عند الفوسفات والبوتاس، وإنما يمكن أن تمتد مستقبلا إلى قطاعات وبضائع أخرى، بما يعزز دور السكك الحديدية كجزء أساسي من منظومة النقل الوطنية. الكاتب مضى قائلا: الأردن يمتلك موقعا جغرافيا مهما، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية تستثمر هذا الموقع وتحوله إلى قيمة اقتصادية، وميناء العقبة يمكن أن يكون أكثر من منفذ بحري ويصبح مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية، خصوصا عندما يرتبط بمناطق الإنتاج عبر شركة نقل حديثة وفعالة. ومن هنا تأتي أهمية الربط بين الشيدية ومعان والعقبة. هذا الربط سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة على امتداد مسار السكة، سواء في الخدمات اللوجستية أو التخزين أو الصناعات المرتبطة بالتعدين والنقل. فالبنية التحتية عندما تكون جيدة لا تخدم النشاط الاقتصادي القائم فقط، وإنما تستقطب أنشطة اقتصادية جديدة تبحث عن الكفاءة وانخفاض الكلف وسهولة الوصول إلى الأسواق. كما أن المشروع يحمل بعدا تنمويا مهما لمعان والجنوب عموما، فالاستثمار في البنية التحتية خارج مراكز المدن الرئيسية يمكن أن يخلق بيئة أفضل للنشاط الاقتصادي ويوفر فرصا أمام المجتمعات المحلية ويجعل التنمية أكثر ارتباطا بالمناطق التي تمر بها المشاريع الكبرى.

وفي صحيفة الأنباط نقرأ مندوبا عن جلالة الملك ولي العهد يشارك في قمة دولي جنوب أوروبا ميد ناين للكاتب حازم قشوع، ويقول مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دولي جنوب أوروبا ميد ناين، وهي منصة تجمع 9 دول من جنوب الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا، تبحث قضايا الأمن والاستقرار والطاقة والهجرة والتجارة وأمن الملاحة والتعاون مع دول جنوب المتوسط. وتنعقد قمتها هذا العام في كرواتيا في مرحلة تتداخل فيها التحولات الأوروبية والمتوسطية والمشرقية، فيما يشارك الأردن ضيفا للمرة الثالثة على التوالي في هذه المنصة، بما يعكس اتساع مساحة الحضور الأردني في الحوار الأوروبي المتوسطي ودوره في ملفات الأمن والاستقرار والربط بين ضفتي المتوسط. الكاتب يضيف الأردن لا ينظر إلى المتوسط باعتباره فضاء بحريا منفصلا عن محيطه، وإنما باعتباره امتدادا لجغرافيا سياسية وأمنية تبدأ من المشرق العربي وتتصل بأوروبا وشمال إفريقيا، ومن هذه الزاوية يصبح الحضور الأردني في ميد ناين تعبيرا عن قراءة أوسع لدور الأردن في مرحلة تتغير فيها خرائط المصالح وموازين التأثير. الكاتب مضى قائلا حضور الحسين في ميد ناين في لحظة تتشكل فيها خرائط جديدة للأمن والتعاون يأتي ليؤكد أن الأردن أحد مراكز الربط بين أوروبا والمشرق العربي، كما بين المنظمة

المنظومات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة في هذه المنطقة. وهنا تبرز خصوصية الأردن، فهو يقع عند نقطة التقاء المشرق بالمتوسط، ويتعامل بصورة مباشرة مع ملفات الأمن الإقليمي والقدس وفلسطين وسوريا والعراق، كما يرتبط بعلاقات متقدمة مع أوروبا ودول المتوسط. ولذلك فإن الحضور الأردني في مثل هذه المنصات لا ينفصل عن محاولة صياغة متقاربة تقوم على التوازن وتبحث عن مصالح مشتركة في منطقة أصبحت أكثر ترابطاً وتأثراً بما يجري حولها. الكاتب يؤكد أهمية مشاركة الحسين في ميدناين تكمن أيضاً في أن ولي العهد يحضر اليوم في قلب نقاش إقليمي ودولي يتشكل أمامه، حاملاً رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتجربة الأردن في التعامل مع التحولات، بما يفتح المجال أمام تطوير شبكة العلاقات الأردنية الأوروبية والمتوسطية وربطها بمصالح الأمن والتنمية والاقتصاد. وليؤكد أن الأردن يتعامل مع التحولات من موقع المشاركة في صناعة تفاهمات، وبما يحافظ على ثوابته ويعزز حضوره في هندسة المرحلة المقبلة. ومن صحيفة الغد نطالع الجغرافيا من عبء إلى فرصة للكاتب مالك العثامنة، ويقول الأردن أمضى سنوات طويلة وهو يدفع كلفة موقعه الجغرافي من حدود مغلقة وأسواق تعطلت وطرق تجارة انقطعت وصولا إلى أعباء أمنية واقتصادية فرضتها الحروب المحيطة، لكن الجغرافيا نفسها التي كانت عبئا يمكن أن تتحول الآن إلى أصل استراتيجي، خصوصا مع إعادة فتح المجال السوري اقتصاديا، ومع بحث دول المنطقة عن طرق تجارة ونقل وطاقة أقل هشاشة في ظل اضطراب الممرات التقليدية. الكاتب يبين في سوريا مثلا لم تعد العلاقة الأردنية محصورة بأمن الحدود، إذ دخل البلدان فعليا في مسار تعاون يشمل النقل والجمارك والمياه والطاقة والتجارة والاستثمار، كما أن الحديث الرسمي الأردني أصبح واضحا في ربط تطوير المناطق اللوجستية ومطار الشحن في المفرق بحركة التجارة الإقليمية وإعادة إعمار سوريا. وهنا لا يجب أن ينظر الأردن إلى سوريا كسوق فقط، بل كامتداد جغرافي يعيد ربطه بتركيا وأوروبا شمالا وبالعراق والخليج شرقا، وهي ميزة لم تكن متاحة عمليا طوال سنوات الحرب. والفرصة لا تتوقف عند سوريا، لأن اضطراب طرق الطاقة والتجارة في الخليج والمنطقة يعيد الاعتبار إلى فكرة الممرات البديلة. وقد رأينا العراق نفسه يبحث عن مسارات جديدة عبر الأراضي السورية بعد اضطرابات هرمز، وفي منطقة تبحث عن طرق أكثر أمنا وتنوعا يصبح ميناء العقبة وشبكة الطرق والسكك المخطط لها وموقع الأردن بين الخليج والعراق وسوريا والبحر المتوسط عناصر يمكن أن تتحول من بنية تحتية وطنية إلى وظيفة إقليمية كاملة. الكاتب مضى قائلا السياسة الأردنية يمكن أن تستفيد من هذا التحول، فالدولة التي حافظت طويلا على علاقات قابلة للعمل مع الخليج والعراق وسوريا والغرب تجد نفسها اليوم في منطقة تتحرك نحو ترتيبات أكثر تعددا وأقل اعتمادا على مظلة واحدة، وهو ما يمنح عمان مساحة للعمل كحلقة وصل سياسية واقتصادية. وهذا يعني أن التحولات الجارية في بنية الأمن الإقليمي بما فيها بحث دول الخليج عن ترتيبات وشراكات أكثر تنوعا تجعل القدرة على التواصل مع أطراف مختلفة قيمة سياسية بحد ذاتها. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ حين نطقت الدبابات الأردنية في تشرين ملحمة الدم والبارود لطمة فاطمة العقاربة، وتقول في عام 1973 كان تشرين الأول موعداً للحرب، لكنه في الذاكرة الأردنية كان أيضاً موعداً مع الرجال، فتحركت الدبابات الأردنية نحو الجبهة السورية. هناك في الجولان كان اللواء المدرع 40 يؤدي واجباً عسكرياً في لحظة عربية بالغة التعقيد. تقدمت القوات الأردنية في معركة شرسة على الجبهة السورية، واندفعت الدبابات باتجاه مواقع القوات الإسرائيلية لتفرض حضورها في واحدة من أبرز صفحات المشاركة الأردنية في حرب تشرين. فلم تكن الدبابة الأردنية يومها مجرد آلة حرب، كانت تحمل داخلها 4 رجال، وخلف هؤلاء الرجال وطن كامل. تقدمت الدبابة

أصبحت بحاجة إلى الإسناد وحماية الجبهة الأردنية ومنع انتقال الخطر إلى الأراضي الأردنية. تلك هي عقيدة الجيش ومدرسة الرجال، فهذا هو الأردن. ولذلك فإن الحديث عن تشرين استحضار لذاكرة عسكرية تشكلت فيها واحدة من أهم سمات الجندي الأردني، أن الواجب يسبق الحسابات وأن الوطن يحمى بالفعل لا بالشعارات. الكاتبة مضت تقول: لقد مرت عقود على حرب تشرين، وتغيرت الأسلحة وتطورت التكنولوجيا وتبدلت طبيعة الحروب، لكن شيئا واحدا لم يتغير، هو الجندي الأردني الذي يقف على الحدود اليوم كما وقف رفاقه بالأمس. لذلك الذي يعرف أن المعركة الحديثة قد لا تبدأ بمدفع وقد لا تنتهي بدبابة، وأن حماية الوطن أصبحت تشمل الحدود والمعلومة والوعي والأمن والفضاء السبراني وكل ما يمكن أن يمس استقرار الدولة، لكن الروح ذاتها بقيت، روح الجندي الأردني الذي قال فعله في تشرين ما عجزت الكلمات عن قوله، فنطقت الدبابات الأردنية يومها بلسان الدم والبارود. الكاتبة تؤكد: كلما ارتفع هدير آلية عسكرية أردنية على أرض الوطن، وكلما وقف نشمي على ثغر من ثغور الأردن، بقي في ذلك الصوت شيء من أصوات أولئك الذين تقدموا في تشرين يحملون سلاحهم ويمضون نحو الميدان. سلام على شهداء تشرين، سلام على رجال اللواء المدرع الأربعين، سلام على كل جندي أردني كتب بدمه سطرا في تاريخ وطنه.

وفي الموقع ذاته نطالع الرقمنة وأثرها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للكاتب لورنس الحوامدي، ويقول: في الأردن تم إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بتوجيه ملكي سام في كانون الثاني عام 2025، ليكون النواة الأولى لوضع خارطة طريق للخدمات الحكومية وتوثيقها رقميا. وقد شرع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بوضع الخطط التنفيذية للبدء في رقمنة الخدمات الحكومية، معتمدا على مؤشرات أداء مبنية على القياس ومتابعة التنفيذ. وكان من ضمن مستهدفات هذه المؤشرات والتي يسعى المجلس لتنفيذها تسخير التكنولوجيا في تجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وخلق الفرص الاستثمارية التي تركز على الجوانب ذات المساس المباشر بحياة المواطنين، لا سيما في قطاعات حيوية كالمياه والتعليم والصحة والطاقة وإدارة البيانات وتطوير المهارات. الكاتب يبين: في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي عمل المجلس على استحداث منصة تعليمية افتراضية تسمى سراج، وهي عبارة عن أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بموجبها يسمح للطلاب والمدرسين الوصول إلى الإجابات والتفاعلات الدقيقة والمبنية على المناهج الدراسية الرسمية. أما في مجال التعليم الجامعي، أكد المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على ضرورة ربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بحيث تكون هذه التخصصات ذي صلة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي انسجاما مع الاحتياجات العالمية لهذه التخصصات المستحدثة. الكاتب مضى قائلا: هذا يؤكد أن المجلس يطلع بدور مهم وأساسي في رقمنة الخدمات في جميع القطاعات، وأن إنجازات المجلس من عمر إنشائه باتت واضحة ومقدرة وملموسة. ومن الأمثلة على هذه الخدمات المتميزة تطبيق سند ورقمنة الخدمات الصحية وتفعيل التوقيع الرقمي وربط الخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات الحكومية الشاهدة على دور المجلس وإنجازاته خلال فترة وجيزة. ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسنة ونقرأ افتتاحيتها بعنوان: الكريستال يقرع جرس الخطر. وتقول: إننا بجمع الأرقام التي أعلنتها مديرية الأمن العام لأسبوعين متتاليين أمام 208 قضايا مرتبطة بالكريستال و349 موقوفا خلال 14 يوما فقط. الكريستال تحديدا ليس مخدرا يمكن التعامل معه باستخفاف، وهذه المادة ذات قابلية عالية للإدمان، وممكن أن يقود تعاطيها المزمن إلى القلق والارتباك واضطرابات المزاج والأرق، وقد يرتبط بالبارانوايا والهلوسة والسلوك

العدواني، فضلا عن تغيرات في وظائف الدماغ ومشكلات في الذاكرة والتفكير. هذه ليست أوصافا شعبية للمخدر، وإنما أثار وثقها المعهد الوطني الأمريكي للتعاطي المخدرات. الصحيفة تضيف: يجب أن لا نضع الجميع في سلة واحدة. المتعاطي الذي سقط في الإدمان يحتاج إلى يد تنشله وعلاج يعيده إلى أسرته وحياته ومجتمعه. أما من يقف على الطرف الآخر ويشتري ويبيع ويروج يبحث عن زبائن جدد، فهذه قصة أخرى تماماً. القانون الأردني أدرك هذا الفارق. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ هو القانون رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته، بعد أن ألغي القانون السابق رقم 11 لسنة 1988، والمادة 15 منه تعاقب من يروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو يتوسط في ترويجها بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار. وإذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا فيها أو كان من روجت إليه المادة قاصرا، ترتفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10000 دينار. وفي حالة التكرار لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية. أما الإتجار فالعقوبة أشد. المادة 19 تضع عقوبة لا تقل عن 15 سنة من الأشغال المؤقتة وغرامة بين 10,000 و20,000 دينار على طيف أوسع من الأفعال إذا ارتكبت بقصد الإتجار، بينها الجلب والصنع والتهريب والشراء والبيع والحيازة والنقل والتخزين والاستيراد والتصدير والتوسط في هذه العمليات. وتصل العقوبة إلى الأشغال المؤبدة وغرامة بين 20,000 إلى 30,000 دينار في حالات مشددة حددها القانون، من بينها التكرار واستخدام القاصرين وبعض الحالات الأخرى. الصحيفة تؤكد: ما تقوم به إدارة مكافحة المخدرات يستحق الدعم الكامل. أرقام الضبط نفسها دليلا على حجم العمل الذي يقوم به رجالها، لكنها في الوقت ذاته تكشف حجم المعركة التي أمامنا. الأمن وحده لا يستطيع أن يخوضها، الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمسجد والكنيسة والتشريع والقضاء ومؤسسات العلاج، كل منها يقف على جبهة من الجبهات. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك غدا بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين. رئيس الوزراء يؤكد أن سكة حديد العقبة الشادية معان مشروع وطني مهم له أثر اقتصادي وتنموي في الجنوب. الحكومة تقر حوافزا لاستقطاب استثمارات صناعة السيارات ويمدد توفيق أوضاع العمالة الوافدة. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية ويدين محاولات الحوثيين استهداف مكة والمدينة. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندري بلينكوفيتش، وتنطلق أعمال القمة غدا الأربعاء في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الحكومة أطلقت أمس مرحلة التنفيذ لمشروع سكة حديد العقبة الشادية معان بدعم وتوجيه من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأوضح حسان أن وضع حجر أساس المشروع برعاية ملكية وبحضور إماراتي يمثل خطوة عملية للانتقال بشبكة السكك الحديدية الوطنية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أن المشروع سيعزز التنمية الاقتصادية في جنوب المملكة ويدعم مكانة العقبة كبوابة للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمنح معان دورا محوريا في التخزين والتوزيع، ويمهد مستقبلا لربط العقبة بسوريا وتركيا والبحر الأبيض المتوسط. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية، وترتبط هذه الحوافز والإعفاءات بحجم الاستثمار وعمليات التجميع أو التصنيع التي ستنفذ داخل المملكة وفرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المملكة في هذا القطاع. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة للبدء في طرح العطاءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية مجمع الصناعات الزراعية.

0: في قرية غورد مزرعة والحديثة في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك. كما قرر المجلس الوزراء الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة ذا العائد الاقتصادي المجدي، بعد أن تم تحديد نسبة مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حقوق ملكية شركة المشروع بواقع 20%، وأن تتم مشاركة الحكومة من خلال شركة السمرة لتوليد الكهرباء بنسبة 29% لتبلغ نسبة المشاركة الإجمالية 49%. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026-2029 والموافقة على تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الصادر على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك العاملين في المنازل لغاية تاريخ الأول من كانون الأول المقبل. وفي إطار التحديث الإداري أقر مجلس الوزراء نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2026. وفي سياق الحديث عن مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد ذنيبات أن المشروع يجسد رؤية مستقبلية لنهضة اقتصادية شاملة من خلال ربط مدينة العقبة مباشرة بمناطق التعدين. وقال ذنيبات:
1: هذا المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها من سيدي صاحب الجلالة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لإخراج هذا المشروع أو الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وهذه بداية الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع الإمارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبوظبي. لا شك أن المشروع هذا هو يعني يفتح آفاق كثيرة جدا. أولا نحن ننظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع اقتصادي تنموي استثماري كبير، سيوفر فرص عمل كبيرة جدا، أيضا سيمكن الأردنيين من اكتساب خبرات إدارة القطارات، وبالتالي سيخلق جيل من الشباب يستطيع التعامل مع مفهوم السكك الحديدية. النقل بهذه الوسيلة سيوفر كلف النقل بحوالي 20%، سرعة النقل، أمان النقل، الالتزام بالمواعيد والمواقيت.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية بيلت وايت والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحرسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير الأمريكي في عمان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. من جانبه أشاد الضيف بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي. كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع السفير البحريني لدى المملكة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين إلى جانب آخر التطورات الإقليمية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس السفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة ابن عبد الله آل خليفة، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية. من جانبه أعرب السفير البحريني عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم.

0: مؤكدا أهمية مواصلة التعاون العسكري المشترك في البلدين الشقيقين. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري البحريني في عمان.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد خلاله تضامن الأردن الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأدان الصفدي الهجمات الحوثية على السعودية ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مجددا دعم الأردن للشرعية اليمنية وضرورة التوصل إلى حل للأزمة يحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته. وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والسعودية وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية. وفي الساحة اليمنية تتسارع التطورات الميدانية على عدد من الجبهات وسط تحركات عسكرية وتصعيد متبادل واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. متابعة في التقرير التالي.
2: تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متسارعا مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي واستعادة مواقع استراتيجية من بينها باب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في عدة مناطق أبرزها محافظة تعز. وفي ظل هذه التطورات تشير مصادر عسكرية إلى أن جماعة الحوثي أعادت تمركز جزء من قواتها في محافظة الحديدة، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين في المحافظة. وامتد التصعيد إلى خارج الأراضي اليمنية، إذ أعلن الحوثيون استهداف مواقع داخل السعودية، ما أسفر وفق السلطات السعودية عن إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية، فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف إنهم اعترضوا ودمروا صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط. وعلى المستوى الإقليمي تتزامن هذه التطورات مع تفعيل السعودية وباكستان وتركيا التعاون الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية. أما إنسانيا فأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 959 شخصا وإصابة أكثر من 4000 منذ تصاعد القتال في آب الماضي، محذرة من تفاقم الوضع الصحي مع تزايد تفشي وباء الكوليرا وسط حاجة متزايدة إلى المساعدات والمواد الطبية.
1: نتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية في القطاع، وشهدت عدة مناطق في القطاع قصفا وإطلاق نار طال مناطق سكنية وخياما للنازحين، بالتزامن مع استمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية. وفي السياق توعد وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التصعيد في قطاع غزة، معلنا رفع مستوى جاهزية الجيش الإسرائيلي تحسبا لأي تطورات خلال الفترة المقبلة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين. وفي القدس الشرقية هدمت سلطات الاحتلال مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى إخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم. وتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أحرقوا منزلا وعددا من المركبات، بالتزامن مع كتابة شعارات عنصرية على جدران وممتلكات فلسطينية. وتأتي هذه التطورات في الأراضي الفلسطينية في وقت تواجه فيه إسرائيل بحسب تقرير أمريكي أوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة قد تدفعها نحو الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي. وأوضح التقرير أن سنوات الحرب وارتفاع الإنفاق

0: العسكري، إلى جانب أزمة التجنيد الإجباري، أسهمت في تعميق التوترات والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. كما ذكر أن الأزمة السياسية المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتراجع الدعم الخارجي لإسرائيل قد تسهم في زيادة حدة التوترات الداخلية. ننتقل إلى لبنان، حيث شهدت المناطق الجنوبية تصعيدا إسرائيليا تخلله قصف مدفعي وإطلاق نار، إلى جانب توغل آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق حدودية قبل انسحابها لاحقا. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان وسط جمود سياسي ودبلوماسي بشأن التوصل إلى حل بالتزامن مع تحضيرات لمفاوضات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إجراء محادثات مباشرة مع طهران. في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيكيان أن التفاوض مع واشنطن لم يعد مجديا في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أطراف عدة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال الضبابية تحيط بمسار الأزمة. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده ضد إيران تحول دون وقوع ما وصفه بأسوأ كارثة على الإطلاق، مؤكدا تدمير القدرات البحرية والجوية الإيرانية والقضاء على عدد من قادة إيران إلى جانب السيطرة على مضيق هرمز. وأكد ترامب أن ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم، مشيرا إلى أن الحرب شارفت على الانتهاء، ومتوقعا تراجع أسعار النفط والسلع خلال الفترة المقبلة. وفي موازاة ذلك، أعلنت واشنطن انفتاحها على إجراء محادثات مباشرة مع طهران بالتزامن مع تشديد الضغوط الاقتصادية وتهديد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات في حال تعاملها تجاريا مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الضغط الاقتصادي سيستمر إلى حين وقف ما وصفه بتمويل الإرهاب. في المقابل، قال الرئيس الإيراني إنه لا معنى للتفاوض في ظل استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث التقى وزير الشباب الدكتور رائد العدوان مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة مع الشباب بهدف إطلاعهم على أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030. وقال العدوان في كلمته إن اللقاء يأتي في إطار الشراكات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030، مشيرا إلى أن ملف الشباب أولوية وطنية لأن قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية. وأضاف وزير الشباب:
2: ملف الشباب أصبح أولوية وطنية لأن هذا الملف أو قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية، وبالتالي لقاءنا اليوم لإطلاعكم على أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 2026-2030. وعند الحديث عن الاستراتيجية، إحنا في نهاية الشهر أو نهاية السنة بالربع الأخير من عام 2026 إحنا تم تصميم محاور الاستراتيجية وبدأ تنفيذ البرامج مع شركائنا الدوليين وشركائنا الوطنيين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني منذ تاريخ 1/4، ولدينا مؤشرات على أداء الاستراتيجية في عامها الأول اللي هو 26.
0: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029 تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. إلى التفاصيل.
3: تشكل الاستراتيجيات الثلاث أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات

المبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وانطلاقا من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع ليصبح تصنيعيا متميزا نوعيا ومولدا للقيمة وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع. وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير. وأكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة.

محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولاتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك غدا بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين. رئيس الوزراء يؤكد أن سكة حديد العقبة الشيدية معان مشروع وطني مهم له أثر اقتصادي وتنموي في الجنوب. الحكومة تقر حوافز لاستقطاب استثمارات صناعة السيارات ويمدد توفيق أعمال أوضاع العمالة الوافدة. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية ويدين محاولات الحوثيين استهداف مكة والمدينة. سيداتي السادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء في غرفة الأخبار: عاطف نسور، رامي الرشق، ذاكر حجات، في الهندسة الإذاعية بهاء الدين الطراون. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم.

عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ونبدأ بتحية الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج الزميل العزيز المبدع دائما بهاء الطرونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 0647 47 112.

إذن أنا وبهاء طراونا كنا قبل الحلقة مندردش بموضوع الحلقة إنه ذوق الرجال والنساء هل يتشابه؟ يعني إذا رجل اختار سيارة مثلا راح تكون المرأة برضو مقتنعة بهذه السيارة، إذا رجل صمم بيت أو حتى بالأغاني أو حتى باللباس أو بالعطور والأكل، متى يختلف الرجل والمرأة يعني كذوق ومتى يتفقان؟ 0647 47 111 112.

0: يعني بهاء بقولي من شوية إنه بعض الرياضات حكر يعني إنها بحبوها للرجال مثلا وبعض الرياضات الأخرى للنساء، لكن إحنا سؤالنا متى يتفقان ومتى يختلفان وبماذا؟ معنا اتصال، يلا 0647-47-111-06 47-47-112. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: معك محمد العتوم.
0: هلا يا محمد.
1: يا سيدي، إذا كانوا اثنين بالشاوروا
0: أيوة
1: واتفقوا بتفقوا وما شاوروا يشكر واحد بصير عراسه.
0: طيب هسه مثلا
1: هذا بيعجبني وهذا مش بيعجبني،
0: مو إذا عجبتك سيارة لازم تعجب زوجتك مثلا؟
1: والله يا سيدي هو بجوز بيعرف زوج مرته لأنه عارف شو الألوان اللي بتعجبها. لا شك غير تعري يعرف.
0: طب متى بيختلفوا الرجل والمرأة بالزوج؟
1: والله بالزوج بجوز قليل يختلفوا. بعدين تعرف زعل المرأة مثل غضب الوالدين.
0: صح.
1: ما بقدرش يخالف.
0: لا يعني مثلا بهاء بقول لي انا لما اطلع بالسيارة اسمع اغاني ما بعجب ام العيال، بدها اغاني ثانية مثلا، والعكس صحيح؟
1: والله يا سيدي ما بتخلاش.
0: انت يعني مع السلم والسلام مع المرأة؟
1: لا عادي، شو بدي اقدر
0: تفهم.
1: حدا بقدر هالايام يخالف؟
0: ما بقدر يخالف.
1: كلها ساحبة على النعمة.
0: كله ساحب على النعم. بدي أشكرك محمد.

0: يعطيك العافية. هناك اتصال، مساء الخير.
1: سعد مساك سيد خالد، كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: عجبني الموضوع وهو بهمني كتير كتير.
0: بهمك؟ نعم
1: بهمني. أنت تعاملت معه بالأزياء بسنة تهياتنا أول شيء كل بسمعونا وين ما كانوا.
0: نعم
1: سيد خالد، لما كنت أنا أختلف أنا وزوجي أروح عند أهلي، كنت أروح أدور على شغل، فاشتغلت بالأزياء أوكي محل الأعراس.
0: نعم
1: تعرف بتيجي الخطيبة أو الزوجة بتختار فستان، بتجيب معها طبعا الشريك حصلت معي بالمبيعات، فاختلفوا هو وياها على الفستان. هو شو بحكي لها؟ بقولها أنت بهذا العمر، وأنا اخترت لها على فكرة، أنا كنت من
0: أنت اخترتي لها. طيب
1: استغرب هو، تفاجأ. هي طبعا عائلة محترمة يعني وبتلبس شرعي شيء مرتب راقي.
0: نعم
1: اخترت لها طائر شو طويل مكسي، بس كسمها يعني زغرها يمكن حوالي 20 سنة، ما بتصدق.
0: ايوه
1: اجت زوجها، هو تفاجأ بقولها انت معقولة ام فلانة بدك تلبسي هذا الفستان؟ قلت لها طب شو فيها يعني، بعدها صغير وشباب. فعلا نعم. دخلت غرفة الاياب، هو ما كان مقتنع، بس لما طلعت قدامه لبسته انبهر واشتروه. وانا اخذت جائزه كمان بالاعراس سيد خالد، اشتغلت كمان حولتني المديره للاعراس مشان اخذ فكره عن الاعراس.
0: نعم جميل.
1: جائزه مش امدح بحالي 15 دينار لاني بعت وحده ما استاجرت استئجار، لانه انا بعت يعني شطارتي ما صار لي طالع من البيت 15.
0: نعم
1: فالذوق تحملني، الذوق بيختلف بالمرأة مرة رجل لما يكونوا مع بعض. ليش مرات الزوجة لما تروح تختار فستان ما بتحب ليش العرس يكون شريك العمر معها؟ بدها هي يكون سربرايز، مفاجأة
0: سربرايز.
1: تتقل لأنه لو كان معها بأيام العرس يمكن أقوله لا لا لا تلبسي هذا، ما بدي إياه ما بدي إياه. فأنا اخترت لكم بالأزياء لأني تعاملت على الأزياء.
0: نعم
1: وشفت انه الزوج غلط روح مع مرته صدقا. على البنات بسمعوني، ما بصير روح معها وقت المناسبات.
0: هذا رأيك، هذا رأيك. شكرا يا سمر، يعطيك العافية. خلينا نذهب لاتصال آخر. شكرا لك. 0647 47 111. مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
2: المراقبة والهندسة وكافة المستمعين والمشاركين، والله موضوعك يستحق الوقوف عنده.
0: نعم.
2: شوف أنا والله أقولها شهادة حق، دائما المرأة صاحبة ذوق رفيع خاصة بالبحث عن التفاصيل الصغيرة المدهشة. يعني أنا بالنسبة لي والله لما بدي أطلع أشتري أواعي ما باخذ إلا زوجتي حتى تنقي لي أواعي.
0: نعم.
2: وبرضه نفس الإشي يعني من باب المفارقة، سبحان الله بروح حتى إني أشتري لها جلباب بنقي بلمسه، بتقول لي يا أخي أنت عجيب وكأنك بتشوف، طيب كيف تعرف إنه هذا الجلباب حلو أو مش حلو؟ بقول له والله بسأل صاحب المحل عن لونه.
0: نعم.
2: والتفاصيل الثانية إلهام من رب العالمين، شو الواحد بدي يساوي يعني. فلما تشتري لي أواعي لبستي وخاصة بالأعياد، أخوتي بقولوا لك أوف مين هاللي نقى لك الأواعي ومين هاللي جاب لك ومين هاللي.
0: تمام. يعني أنا أكيد متأكد أنه في مودة ومحبة، لكن متى بتختلفوا بالزوج أنت وزوجتك؟
2: والله يا أخي قضية الاختلاف نادرة
0: نادرة
2: نادرة جدا. يعني أحيانا ربما أن نكون مثلا فاتحين الراديو أو فاتحين يوتيوب بنسمع أغنية قديمة اثنين بنكون بنحبها سوا.
0: نعم.
2: ومرات هي ربما أنها تكون يعني شوي مش ميال الأغاني الطويلة مثلا لعبد الوهاب أو لعبد الحليم أو لكذا.
0: نعم.
2: بينما أنا من النوع اللي بحب مثل هاي الأغاني القديمة كثير كثير يعني
0: طويلة.
2: يعني ربما يكون اختلاف صوري واختلاف سطحي. بس يعني أما
0: نعم.
2: قضية

0: هذا الذوق العام تقريبا اهتمامنا مشترك.
1: جميل، الله يهنيكم. شكرا لك يا صديقي، خلينا ناخذ اتصال آخر. مساء الخير. هلو. 0-6-47-47-111-112. متى يتفق الرجل والمرأة بالزوج ومتى يختلفان؟ مساء الخير. يا هلا. أهلا بثينة عياد، يا هلا. أنا بخير.
2: هالمرة اسمح لي أقول لك تفضل أنت اسألني، لأنه أنا حسيت يعني أنه في كذا سؤال في الموضوع، فأنت شو حاب تسألني؟
1: أنا حاب أسألك سؤال الحلقة يعني اللي كنت بتردش فيه أنا وبهاء الطراونة، أنه متى يتفق الرجل والمرأة بالزوج ومتى يختلف بالأغاني باللبس بالأثاث بالمشاوير؟
2: هلا هي صراحة مش لأني مرأة، أنا دائما بالعكس يعني بتعصبش للمرأة، لكن صراحة المرأة بتهتم بالتفاصيل والدقة يعني تفوق الرجل بعشرات المرات أو إذا مش أكثر. المرأة بتدقق بالتفاصيل كثيرة كثيرة كثيرة. أنا بشعر إنه بمواضيع اللبس يعني الرجل خلاص بهمه إنه هاي لبسها يعني أوكي مرتبة مثلا، المرأة لا بهمها إنه لا هذا على هذا، هذا مخطط زي لون البنطلون، هذا الشنطة هاي على لون العفو منك الحذاء. هذا بالنسبة للبس والأثاث، الرجل بيحاول يختار الأرخص.
1: الأرخص أنا هيك بزعلوا منك الرجال.
2: لا ما هو إحنا بنحكي الله يعينهم، لأنه هم الدفيعة غالبا يعني ممكن مرات المرأة تساهم أو تشتري إشي منها إذا كانت تشتغل، بس بشكل عام هو الدفيع عشان نكون منصفين يعني.
1: طيب
2: فأكيد هو بيختار الإشي الأرخص، المرأة بتحاول تدور على الإشي الأغلى والأفخم من الناس تقول يا الله هذا من وين، شو هالكينة ضيعت.
1: طيب بالأغاني معتصم بقول لك أنا بحب أغاني طويلة ومرات زوجتي بتمل منها.
2: والله انا ما بعرفش عن كل الاغاني، انا مياله الاغاني الطويله والقديم مثلا مش عارفه يعني يمكن هذا برجع للعمر ولا يعني اتوقع ما بعرف يعني بقدر اجاوبك على الموضوع، لاني انا اصلا اغاني هاي الجديده مش بس اني ما بحبها بتنرفزني يعني كيف كنا نحكي امبارح عن الضيافه.
1: نعم
2: ولسه الاغاني هاي بتنرفزني اكثر. المهم في عندك مثلا يعني بيشتكي كمان في يعني احيانا على التلفزيون لما يكون عالي ووافي.
1: نعم.
2: في رجال بيشتغلوا عن جد، يمكن هاي تفصيلة ما حد منتبه لها، في رجال بيشتغلوا يعني بشركات فيها صوت عالي فبتعودوا على الصوت العالي. المرأة بتكون مدهوشة من أطفالها في البيت وهيك فبتحب الصوت الواطي، وأنا كثير بلاحظ الرجل والمرأة بيختلفوا على علي التلفزيون أو الراديو لما بيجي يسمعوا
1: بيختلفوا على صوت الراديو أو التلفزيون.
2: لا ما في، لا أنا مش سامع، أنا سامع ويكون يعني مدهوشة، بشعر إنه النساء بحب الصوت الواطي أكثر.
1: رجال معقول؟
2: بشكل عام هو
1: مع إنه صوت المكنسة بالبيت عالي كثير بكون.
2: ما هو يعني العام هو المكنسة بتكون هيك يعني ربع ساعة وخلص يعني مضطرة. بس بدي أحكي لك يعني خلينا نختم كلامي بإنه الاختلاف مكمل.
1: الاختلاف مكمل، جميلة هالجملة. جميلة جدا.
2: الاختلاف مكمل.
1: نعم.
2: أنا بختلف عنك عشان أنت تكملني وأنا أكملك في كل شيء في كل
1: نعم.
2: شيء.
1: نعم. بدي أشكرك بثينة، خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0-6-47-47-111-112.

0: 0-647-47-111-112. معنا اتصال، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ. مين معنا؟ محمد. لو نطفي الراديو ونطفي السبيكر حتى نسمعك بوضوح.
1: نطفي الراديو.
0: نعم تفضل.
1: بقول محمد رواشدي معك.
0: والنعم يا محمد.
1: منك يا سيدي. والله يا سيدي الاختلاف يعني أمر ما بخوف أول شيء.
0: جميل.
1: لا سيما أنه بين الزوج والزوجة، يعني لأنه كل منهم بيحرص على أن يصلوا إلى نتيجة اتفاق في النهاية.
0: نعم.
1: فالاختلاف بيني وبين الآخرين، بيني وبين الأقارب والأصدقاء بيخوف، لكن بيني وبين زوجتي لكن الاختلاف اللي احنا بنعاني منه الآن جزء أنا وغيري اللي هو تربية الأولاد والبنات.
0: نعم.
1: هذا اختلاف جوهري ووصل إلى أدى إلى مشاكل يعني بمعنى الكلمة، وتجاوز الذوق يعني.
0: نعم. يعني في ناس كل واحد بيربي أولاده بطريقة يعني مختلفة عن الثاني، مش متفقين على طريقة واحدة،
1: بتصبح في الدار اصطفاف كمان.
0: هذا قصدك؟ نعم نعم.
1: أيوة. لكن الأمور الأخرى في الطبيخ والله أبدا ما فيش مجال، يعني ما عمرنيش اختلفت مع زوجتي يعني.
0: نعم الله لا يجيب خلاف
1: كامل. لكن في الذوقيات يعني ربنا خلقنا أنه يعني أذواقنا متعددة يعني.
0: صحيح.
1: لابد من الاختلاف ويعني أمر طبيعي، لكن الجوهري الموضوع الجوهري اللي هو تربية الأولاد هي في واد والزوج في واد.
0: هذا ممكن يكون خلاف بين الرجل والمرأة. بدي أشكرك.
1: نعم.
0: محمد.
1: هذا هو اللي بخوف.
0: نعم. حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك. 0-647-47-111-112. الجميل أنه الغالبية يروا أنه الاختلاف شيء جميل وليس سببا لخلاف أو لنزاع أو لبعد أو لمشكلة. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد لك ولطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا
2: والله. الله يسلمك. كيفك يا سيدي؟
0: أنا بخير.
2: أشكرك على اختيارك للموضوع.
0: نعم.
2: الموضوع يا سيد العزيز الاتفاق في الذوق، خلينا أقول أو تشابه النمط الفكري. مسألة نسبية بين الرجل وبين المرأة، يعني ما في شيء اسمه 100%. لو حصلنا 60% احنا بخير. الاتفاق في الذوق يعني انعكاس فكري وروحي عميق وراقي بين الرجل والمرأة، وهذا يضفي علاقة من الرقي والانسجام.
0: نعم.
2: عندما يلتقي الاختيار هناك يتكامل الذوق. إذا التقى الاختيار في أي مسألة، لكن ما نقيس عليها أنه حياتنا هون اكتملت. الآن اكتملت في جانب وتبقى في جوانب أخرى، سواء في المنظر والمظهر وحتى في أدق تفاصيل الحياة. هنا نصل إلى مرحلة التكامل. أتمنى للجميع أنه يصل لهذه المرحلة. هناك علامات بسيطة أولية.
0: نعم.
2: خلينا نقول مثل تنسيق المظهر بالنسبة للرجل والمرأة، كل واحد يلبس على زوج الثاني شيء راقي جدا. تصميم الديكور والألوان الاتفاق عليها في البيت أيضا شيء راقي.

0: اهتمامات مشتركة. بظل أهم من كل ذلك اللي بتوجه النمط التفكير.
1: نعم.
0: وهذا نمط التفكير بين الرجل وبين المرأة هذا هو الذي يخلق علاقة الانسجام والديمومة داخل الأسرة وتنعكس إيجابا على جميع أفراد الأسرة. لكن هذا لا يعني أنه أنا بحب المقلوبة وزوجتي ما بتحبها أنه نختلف. هذا لا يعني
1: للأسف يعني البعض يعني بده يكون الطرف الثاني نسخة منه.
0: مستحيل. لسنا في المدينة الفاضية أستاذي. وما في زوجي تفصيل ولا رجل تفصيل. ولا في علاقة مفصلة على قدي وقد زوجتي أو على كل الأزواج نقول هذه 100%. إحنا هذا مش خياط يتعامل مع قطعة قماش ويأخذ قياساته. المسألة نسبية. أرجو أن تدوم المحبة والوهم بين كل الناس. مع خالص تحياتي للجميع.
1: ولك التحية. شكرا لك محمد.
0: عفوا حياك.
1: 0647-47-111 0647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. علاء قطيفان من المراقبة الرئيسية وربان المكسر والمخرج هذا المساء الزميل العزيز المبدع بهاء الطرونة. مساء الخير.
2: ألو.
1: ألو.
2: مساء الخير أستاذ.
1: مساء النور.
2: كيف حالك؟
1: يا هلا.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: الله يسلمك. تحية لفريق العمل المراقبة الرئيسية والمايستر المتميز كل المستمعين والمشاركين مع عصام معك.
1: نعم. يا هلا. يا هلا مع عصام.
2: أهلا بحضرتك. سبحان رب العالمين خلقنا مختلفين من أجل أن نتكامل. سبحان الله.
1: نعم.
2: مش عشان نتصادم مع بعض. مش ضروري الرجل يحب كل الأشياء اللي بتحبها المرأة ولا المرأة لازم بتحب كل الأشياء اللي بيحبها الرجل. ممكن أنا بحب أكله والزوج ما بحبها. أنا بحب الهدوء والقعدة بالبيت ما أطلعش ولا أروح ولا أجي. هو بحب الطلعات. في أشياء يعني هاي كلها اختلافات أنا بعتبرها طبيعية ما لها علاقة بالمودة والمحبة. حتى طريقة التفكير ممكن الرجل يشوف الموضوع من زاوية المرأة تشوفها من زاوية تانية. هون الحلو بيكون إنهم إذا احترموا بعض كل واحد ممكن يضيف للتاني فكرة ما كانت في باله. الاتفاق الحقيقي مش إن احنا نكون مسخة عن بعضنا. الاتفاق الحقيقي يكون على الأشياء الكبيرة اللي هي الاحترام الأمان الثقة المودة بيناتهم. وبعدين نتفق في تربية الأبناء ونحافظ على البيت نوقف مع بعضينا وقت الشدة. لكن التفاصيل الصغيرة خلينا نعطيها بعض يعني نعطيها مساحة. مش لازم إذا الزوج ما بحب الأكل إنه اللي أنا ما اللي أنا بحبها أقول له إذا نحن مختلفين وما بنتفق ما في داعي. سبحان الله. يعني المشكلة مش في الاختلاف. المشكلة ما يتحول الاختلاف لانتقاد
1: أو حتى يعني إذا ما بتشبهني أنت عدوي.
2: آه نعم نعم بصير
1: هيك قصدك يعني؟
2: لا لا بصير يعني إنه إذا كان المشكلة مش في الاختلاف إنه المشكلة لما بتحول هذا الاختلاف لانتقاد. إذا اختلفوا اثنين يعني في صفة في شغلة أو في أكلة بيحبوها بصير في انتقاد ينتقد فيها يعني يقلل من قيمة هذا الشيء يعني أو يقلل من الطرف الثاني. لكن إذا أنت بتقدر تغيرها أو هي تغيره يعملوا تغيير مش غلط. يعني الزواج مش إنك تلاقي شخص بيشبهك بكل شيء. الزواج إنك تلاقي شخص بيحترم اختلافك ويعرف كيف يمشي معك رغم الاختلاف. هذا أهم شيء. يكون في مودة يكون في رحمة بيناتهم في احترام. هذا أهم شيء بالحياة الزوجية. لكن اختلاف في أكله في طلعة في روحة في لبسة أنا ضد هذا الشيء. يعني لما يكون في اختلاف هل هم هذا بدل إنهم بعاد عن بعض؟ لا. الاختلاف ممكن نخلي كل واحد فيهم يكمل الثاني. مش لازم أنا نحب نفس الأشياء ولا نفكر بنفس الطريقة.
1: نعم.
2: ولا مش شرط نكون نسخة واحدة ويصيد هالمسا الطيب.
1: شكرا لك يا عصام. يعطيك العافية.
2: الله يعطيك.
1: خلينا ناخذ كمان اتصال قبل الفاصل. 0647-47-111 0647-47-112 فاصل ونواصل.

0: 0-6-47-41-12-12. مساء الخير.
1: هلا مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف سيدي؟
0: هلا يا سيدي.
1: معك محمد عجاج الرواجلي.
0: أهلا يا محمد. يا هلا.
1: كيف أنت؟ إن شاء الله تمام.
0: بخير.
1: طب هذول كل واحد بيختلف مع واحد مرة. طب وأنا اللي عندي ثلاثة كيف بدي يصير فيه؟
0: ثلاثة؟
1: كيف
0: طب بدي أنت فيه؟ قل لي. أنت قل لي.
1: أنا يا سيدي من أول عمري من 88 اتجوزت لليوم.
0: أيوة.
1: شايف عمري ما رحت مع مرة إلا مرة واحدة على السوق. قالت وقفة. فاتت ثلاث مخازن ارتفع ضغطي قلت لها حلي عني سلام عليكم خدت اكثر واحد
0: وطبقت الكلام هذا على الثانية والثالثة
1: ما فيش بقدرش مرة ما بفوت معها سوق عمي ما بتزبط معاك والله
0: طيب برأيك يعني انت زوجك مختلف عن زوج نسوانك الثلاثة
1: والله ودي اقول لك شغلة يعني
0: أنا بصراحة
1: انا لبيس ودنيا وتبع بدلات وكذا وغلبات
0: اوكي
1: الصدق انا باخذ برايك بل بسول بدلي كيف كذا
0: يعني متفق معهن بموضوع اللبس والوزن
1: وهن بقول لي كيف يا محمد انا عشان بتعرف انت علي فكره في النسوان وكذا
0: نعم.
1: كيف اللبس هذا كيف كذا بقول لك كايف او مش كايف قيمي ايوه انا زي ما تقول فنان يعني
0: نعم
1: وبعدين مسالم يعني بدي شو جراسي انا ايوه جميل. فسواق ما بقدر اروح ما مرة اسوق
0: نعم.
1: بالنسبه للبيت والله متفقين الحمد لله على كل شيء
0: نعم
1: يعني بالدقيم كذا بالدقيم كذا بعرف انها هي سلطانة البيت بس هسه على مرضة الثالثة هاي انا صرت سلطان البيت يعني ما بتدخل في البيت شو ما تعمل
0: عافية ايوه علي.
1: لانه مالي فيها هاي مملكتها
0: نعم
1: بس هي بتاخذ راي بعض مرات محمد هاي كيف بقول كيف خليها بشوفها هي بس انا اقول لك في شغلات اللي هي المشوار مثلا بدي اروح عند اخوي بقدرش اقول له روحي او ما تروحيش بضل ساكت تقولي شو مالك بقول هذا قلت لك روحي وتقولي متقلع مني
0: ايوه
1: واذا قلت لك خليكي بتقولي هذا ايش ما ودي اروح اخوالي فبضل ساكت انا فهلي انا قرد مالك ولا غزال مخالف مكيف
0: خليك مكيف
1: مشاوير بروحات بعراس لهم قرايبهم ما بتدخل
0: نعم
1: بقولها مثل ما ودك
0: حلو حلو
1: كيف بالله
0: عافية عليك
1: بنفذ بجلدي دائما
0: صحيح
1: بقولها حتى بعض ما حاجه هو جاب بقولها هي المقوطه على حالتي
0: نعم
1: ايوه فهيك بدك تعيش خيو
0: نعم بدي اشكرك حتى نعطي مجال الاتصال شكرا لك
1: يا حبيبي
0: معنا اتصال اخر مساء الخير
2: مساء الخير
0: والوردات
2: يسعد المساء
0: اهلا محمود العزام هلا
2: حياك الله مساء الخير لكم الاخوه القائمين
0: يسعدك يا اخي في فرق بين زوج المراه والرجل صح
2: لا فرق
0: ومرات بيختلفوا مرات بيتفقوا
2: يعني بيتفقوا بعد مجادلة بعد نقاش أما يجي الهدفين واحد مستحيل يعني إلا يكون بأنه يعني في أمور دق المرأة فيها
0: بس مرات لما واحد يحب واحد بيحب كل شيء بيحبه علشانه
2: يعني إذا حصل الحب تعطل في الرياضة
0: يعني مثلا واحدة حبت واحد بيحب كرة القدم بتصير مدمنة
2: ما قلت لك إذا حصل الحب تعطل في الرياضة خلاص
0: حسنا نعم لكن هذا الحب مؤقت كرة القدم من ماذا
2: ما دام اللي بصير أستاذي الكريم إنه إحنا بنحكي يعني على مستوانا يعني أنا بحكي على مستوانا إنه في أمور كثير متفق عليها مثلا البيت وخصوصيات البيت الزوج أم الأولاد هي حرة هي والأمور الخارجية شغل ما شغل سيارة أبيع شو لنا شو عرضت لا لا هذا تخصص يعني وفيها أمور متداخلة عرفت كيف؟ إنما يعني لما تيجي تقيس على الناس الأغنياء لا مختلف جدا وبعدين حدود يعني هذه يقول يعني زي حدود سايكس بيكو بيقول لي أحد الأصدقاء أو أحد المعلمين في البلاط بيقول لي اشتغلت في عمان وكلف السيراميك عند أحد الإخوة الأغنياء يعني آلاف كثيرة ولما خلصنا وقال ايش بسم الله بأخذ العقل فلما اجت المدام ما عجبها قالت لي شيله انت باسمه بتحكيش ابو فلان فلان شيل لي شيل هذا ما عجبني كله شيله شيله قال قال انا السيراميك كله والله
0: يعني هنا اختلفوا
2: الازواج
0: ولا مين اللي مشى كلمته
2: الطفر نعمه لا هو اعتبرت ان البيت من حقه واذا واحد هاي نكته يعني حتى تضحك او يضحك الاخوان اذا واحد قال زوجتي زوجها أحسن من زوجي أو العكس يكون في مرات فيها نوع من المكر ليش؟ إذا قال زوجتي زوجها أحسن من زوجي يعني أنا اختارته هو أحسن شايف؟ أما إذا قال أنا زوجي أحسن من بكون هي أحسن وأحلى يعني هو مش حلو فهي هم أزواج يعني
0: نعم
2: والله وسلامتك يا سيدي، هذه يعني اللي ما عندي.
0: الله يسلمك. وماذا عن قصيدة من قصائد محمود العزام؟
2: أبشر يا سيدي أبشر. أنا والنفس لا حل المسا طاب تعاليلي، أنا والنفس لا حل المسا طاب تعاليلي، أسليها وعللها وأملها بسنين غلال، وكل ما راحت بعلم انتهى بوهام يجيب، تلاقيني أزور صورة الخوف بأنات البال، على رغم التعب شلت وعلى قد الأمل شيل، أفا يا نفس لا تردي تهدي والحمل ينشال، ولا ترضي إذا جيتك هزيل ومنقطع عيني بغير إنك تشيلني على رؤوس الجبال فعال، ألا يا نفس لو ضاب الزمان اللي يحابين إلى كاس الردى يومي يمدد للخنوع أحباب، ولو قيش ألف عين بخفى تسرق مواويل، وعلى باب الأماني يستشر ويشنق الموال، ولو صار الجراد أكبر من العقل وحاصيل يكيلها الحقود اللي سرق من دير المكيال، ولو يا نفس يصفعني الصديق اللي يناغيل، تعالي والمسي قلبي ترديني ثلاث أجيال، أنا ممنون وحياة العزيز اللي سرق ليلي وسهرني على حد الليالي والليالي طوال، واخذ مني ضي الشمس وسكب روحي بقناديل، شرايين الفجر عمري وحياتي طلتين أهلال، ولا تفرق إذا الدنيا تولي أو تهليل، تساوت بسمة الفرح بدموعي والقهر ما زال على أيام، يا لوعة حياتي حين تطريم نسايمها تخيم في خيالي تصيح كيف الحال، زمن ما كانت الدنيا ثلاث أطفال من جيل وغزالة اتغازل النسر بعطرها وبوكلتين وشال، ولا أذكر سوى الفرح ولا أذكر سوى الفرح وعيون أول تناديني، طريق أطول من الشوق وسخافات وشقى أطفال، طريق أطول من الشوق وسخافات
0: شقى أطفال. ياه ما أصعب أن يكون الطفل شقي.
2: وبلكن يا بشير ذكريات جميلة والله.
0: دائما مبدع يا محمود، دائما مبدع. شكرا لك يا عزيزي. يا هلا. قبل الفاصل في مجال الاتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير طيب خالد.
0: مساء النور. أهلا.
3: كيف حالك؟
0: يا هلا.
3: تحية لك ولفرق العمل.
0: نعم.
3: لكل المستمعين وشكرا للسيد محمود عزام على القصائد اللي أكثر من رائعة.
0: نعم نعم مبدع محمود.
3: أم خالد معك.
0: أهلا يا أم خالد.
3: هلا الاختلاف بالأذواق مطلوب
0: حلو،
3: بس الرجل بركن على المرأة باللبس وباختيار الأشياء أكثر من المرأة بركن على الرجل.
0: أها.
3: ليش؟ لأنه يعني أنتوا كرجال بتعرفوا الأبيض والأسود والأزرق والأخضر،
0: تمام،
3: والأحمر، الألوان الأساسية. هسه الألوان في لها مشتقات تانية اللي هو البيبي بلو والفيروزي
0: التفاصيل التفاصيل.
3: فأنتوا هاي الألوان ما بتميزوها.
0: أيوة.
3: بتبدأوا أنتوا كرجال زي السيد محمود عزام بتبدأوا بالقصائد، المرة ما بتقدر توصف الشيء مثل ما أنت كرجل توصفه. يعني المرة مش راح توصف جمال الرجل مثل ما الرجل بوصف جمال المرأة.
0: أيوة.
3: طيب. اختلاف بينهم الاثنين لأنها صعبة. بالبيت المرأة عندها ذوق أعلى من الرجل.
0: أعلى.
3: لأنها هي بتكون شايف الألوان أكتر منه. هو بيشوف الألوان الأساسية فقط لا غير. أما باللبس وبالأشياء الثانية يعني خلينا نحكي معلش مع احترام لكل الرجال النساء متفوقات عليكم.
0: مع أن احنا مرتاحين كثير يعني.
3: احنا ماشيين راسكم.
0: احنا مرتاحين أكثر منكم احنا.
3: ما شحكي أنا مبارح شو قلت لك. المرأة كثير مترددة، الرجل خلاص بفوت على محل بتعجبه لبسه خلاص أعطيني إياها تمام روح.
0: نعم.
3: بس المرأة بتلف السوق كله لما يعجبها إشي. فيعني
0: طب إذا المرأة هالقد معتدة بزوجها ورأيها إيش بتتفق مع الرجل أو إيش اللي بيعجبها بزوج الرجل؟
3: زي ما قلت لك بيعجبها إنه الرجل ممكن يوصف
0: بس
3: الحكي
0: بالحكي
3: أكثر من المرأة. مع انه هو اسمع قليل الكلام، الرجل بطبعه قليل الكلام.
0: نعم.
3: بس لما بيحكي وبيبدا بيطلع احلى ما عنده واشياء انت صعب يعني هي كمرة صعب انها توصفها مثلك. فهذا الحلو بالرجل انه بوصف يعني حتى بالغنى بتلاقي الرجل مبدع ومنصف بالكلام أكثر من الأنثى.
0: جميل جميل جدا.
3: يسعد لي مساك.
0: شكرا لك يا أم خالد.
3: بدي أطلب منك طلب.
0: تفضلي.
3: بدي تطرح بس موضوع صغير. ليش الاثنين المتجوزين لما بيختلفوا ما يضلوا أصدقاء؟ ليش لازم واحد منهم يصير يشحن الأطفال اللي بينهم؟ يعني أنت لا أمك كذا أو هي العكس أبوك كذا. ليش ما بتكونوا أصحاب؟ ليش ما بتكونوا أصدقاء؟ يعني شو ذنب الأولاد يضيعوا
0: نهايات أخلاق يا أم خالد؟ لكن والله بوعدك.
3: العظيم لو تشوف إنه الحكي اللي بيصير لأن أنت نفسك تستغرب. نعم. أنتوا خلاص انفصلتوا بود واحترام، ليش بتعبوا راس الأطفال هذول اللي ما لهم ذنب؟
0: نعم
3: طيب
0: ريت تطرح لنا
3: الموضوع هذا.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا أم خالد. يعني هذا برنامج تعليلي وليس تخصصي، ولكن إحنا مندردش مع بعضنا بمواضيع جميلة بتهم الكل. خلينا نأخذ فاصل ومن ثم نواصل، لكن نذكر بالأرقام 06-47-47-111 06-47-47-112.

0: يعني حل ضيفا معنا على اقطفال غرفة المراقبة، ولكن كان له رأي صادم. بيقول لي انه يا اخي في اغاني مش حلو زلام يسمعوها، هاي للنسوان يعني، زي أليسا زي أنغام. شو زلمة مثلا بطرب على اغاني أليسا؟ الرجل لازم يكون اغاني ثقيلة. انا اتفق مع علاء، ولكن هذا جزء بالاغاني. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: والله أنا بعدني بفكر برأيي على اقطفان.
1: تفكر إيش؟
0: برأيه غريب شوي وقوي.
1: شو رأيه؟
0: إنه قال فيه أغاني عيب إنه الرجل يسمعها، هاي بس للبنات. اللي هي الرومانسية الزايدة هاي.
1: المرأة كمان.
0: أنغام وما أنغام وأليسا، قال هاي مش للزدم.
1: يعني؟
0: هيك رأيه.
1: لا لا رأيه مش مظبوط، حرام هيك. لا. أنت تظلموا حالكم يعني.
0: يعني الآن زوج الرجل لازم يكون زي زوج المرأة بالسمع بالأغاني؟
1: الرجل زي زوج المرأة بالسمع الأغاني؟
0: يعني إحنا بنحب نسمع محمد عبده وعبد الله رويش،
1: والمرأة بتحب تسمع محمد عبده.
0: ماشي، بس لأن أنتوا بتحبوا أليسا وأنغام ولطيفة
1: لا إحنا نحب كمان الأغاني التقالي كمان.
0: التقالي. طيب. طيب متى يتفق الرجل والمرأة بالزوج ومتى يختلف، وهل الاختلاف صحي ولا غير صحي؟
1: شوف، أول إشي مساء الخير للكادر الفني ومساء الخير إليك ولكل المستمعين. الرجل المرأة بتتفق يعني بيختلفوا بالمصاري.
0: بالمصاري
1: بس يجي الراتب آخر الشهر يصير يتهاوش عليه.
0: أيوة.
1: بيتفقوا إذا بدهم يطلعوا مشوار، أو هو يأخذها عند أهله بيتفقوا مع بعض. إذا يروحوا مشاوير بيتفقوا فيها. وأنا من رأيي إنه الرجل والمرأة قليل ما بتفقوا. قل لي ليش؟
0: ليش؟
1: زمن ستنا حواء وآدم. لما الله خلقهم.
0: نعم.
1: قعد آدم يدور على حواء ليل نهار، ينام بالليل ويدور بالنهار. هي كانت تدور ليل نهار. سيدنا جبريل شو بسأل آدم؟ انت بتدور عليه؟ قال له انا بدور عليها بالنهار. قال له بتحبها؟ قال له بحبها.
0: ايوه.
1: ستنا حواء انت بتدور عليه؟ قالت له لا انا ما بدور عليه.
0: ايوه.
1: لا ما بحبه. معنا هيك بتحبه اكثر منه بكثير بس ما بدها تحكي.
0: ايوه.
1: الاثنين زي هيك ما بتفقوا من يوم.
0: ما اتفقوا يعني الزلمة صريح والمرأة مش صريحة.
1: بالضبط.
0: طيب.
1: المرأة لو كانت تكون بتحب شغلة بتكاذب،
0: ما بتصرح.
1: ما بتصرح طبعا. إشي أكيد.
0: طب إيش إيش إيش اللي بيعجب المرأة بزوج الرجل؟
1: إيه؟
0: كيف المرأة بيعجبها زوج الرجل؟
1: بإيش تعجب بزوج الرجل؟
0: بإيش بتعجب يعني؟
1: كيف تعجب؟ بمثلا أخذت رأيه في لبسه. بحكيه
0: لبستها هي.
1: مش عنه. حكي دفش. حكي ناعم. حكي غزل. حكي
0: يعني بتثق بزوجه بإيش؟
1: بإنه بلبسها
0: بس.
1: يعني يعطيها زوج بلبسها
0: بس.
1: في شكلها
0: بس.
1: يعطيها كلام حلو.
0: طيب بس.
1: يجيب لها شغلات حلوة برضيها. المرأة كمان ممكن عشان تعطي رأيها بلبس الرجل، تعطي لا. رأيها بال، بس في شغلات ممكن يختلفوا عليها زي ما بقول لك. هاي أهم شغلة اللي بيختلفوا عليها هي
0: المصاري.
1: الراتب.
0: الراتب.
1: أيوة. ما أقولها مرات خليهن معي، لا خليهن معي أنا. لا. أنا أدرى بالبيت أنا من ناحية لما كنت أروح أنا وجوزي. لا أنا علي أشتري وهو علي

0: يدفع.
1: طب هيكم هيكم متفقين؟
0: شو بقول لك، احنا متفقين على الراتب زي هيك.
1: نعم.
0: لاني انا المره بتعرف بالبيت اكثر من الرجل.
1: جميل.
0: وغير هيك لا،
1: غير هيك لا. بدي اشكرك، يعطيك العافيه، خليك معنا على السمع.
0: الله يعافيك.
1: 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: 0-6-47-41-111-12 مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية الحبيب.
0: يا هلا.
1: معك محمد نور المقابل من جرش.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا. كيف الأجواء بجرش الآن؟ باردة؟
1: والله شوي حلوة.
0: نعم الحمد لله. تفضل يا محمد.
1: كيف أخبارك؟
0: لله الحمد بخير.
1: أنا دخلت والله على الموجة جديد يعني مش عارف شو المواضيع.
0: احنا بنتكلم قاعدين عن متى يختلف الرجل والمرأة بالزوج ومتى يتفقان.
1: شوف أنا من متابعين هاي البرامج الحلوة يعني. نعم. بصراحة عمري تقريبا 52 سنة
0: ما شاء الله. بعدك شاب.
1: من الله يسلمك. من تقريبا من 20-25 سنة بتابع هاي البرامج بحبها كثير. بترجع لك يعني بتحسسك بالأمان بالدفء بالطمأنينة.
0: نعم.
1: لأن برامج بعدها يعني على طبيعتها ما صارش فيها تكنولوجيا وما صارش
0: نعم.
1: فيها واتسابات وفيسات
0: فيها حديث حقيقي. فيها حديث حقيقي. نعم.
1: أيوة تنقل لك صورة المجتمع بشكل عام في البلد إن هون بالأردن.
0: نعم.
1: شايف. بالنسبة لموضوع كل يوم حلو كثير وشاكرين لكم جميعا عليه. شوف بالنسبة لل يعني للرجل والمرأة لازم يكون في تكافؤ. لازم يعني الرجل لازم يوصل المرأة لمرحلة

0: التكافؤ بين
1: نعم.
0: بينهم، يعني يتفقوا على كل الأشياء، عرفت؟ يعني ممكن يختلفوا برأي معين مثلا،
1: نعم،
0: بس شو هو راح يكون جديد عليهم، مش من الروتين، خلينا نقول.

0: مساء النور.
1: فراس بحت.
0: يا اهلا.
1: يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: الله يعافيك.
1: مبارك على الشتاء ان شاء الله، شتاء بركه ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك
1: يا رب. وشكرا لبهاء الطراونه وعلى اقطفان، وانا مع على اقطفان.
0: انت مع على اقطفان؟
1: اه طبعا، جمله وتفصيله مع على اقطفان.
0: آه. سامع يا علاء؟ يعني انه في اغاني للرجال واغاني للنسوان.
1: 100% على اقطفان ابدا، 100% الراي.
0: يعني صعب على اقطفان يكون على طريق العقبه وبسمع لسه مثلا؟
1: لا لا لا لا, لا ما بضبط
0: مثلا.
1: بده خالد عبد الرحمن.
0: خالد عبد الرحمن بده. طيب عباد الجوهر. طيب يعني في فرق بين زوج الرجل وبين زوج المراه؟
1: 100% اكيد.
0: طبعا انسى الاغاني، احنا بدنا نحكي بموضوع طريقه اعمق. يعني
1: في طريقه اعمق، شوف في كل شيء، في اللبس، في الاكل، في تفاصيل كثيره
0: بالاكل
1: مختلفين. يعني انا بالنسبه لي انه رجل يطبخ، لانه الطبخ مش على الرجل ومش من مهام الرجل.
0: تمام.
1: يطبخ الرجل في الاكل زاكي جدا، يعني لهم نفس بالاكل. مش مهمتهم،
0: مع انه يعني اي شيء برضيه الرجل، يعني من فرك لقلايه لخبز وزعتر.
1: الرجل القلايه طالعه منه كانه عامل منسف، يعني
0: صح؟ اختراع. كانه عامل
1: اختراع. طبعا هو بقعد ساعتين وبتطبخ القلايه. بنزل كل المطبخ، بس في النهاية له نفس يعني بالأكل. ففي اختلاف كتير كتير في اللبس، في طريقة التفكير، في طريقة احتساب الأمور. يعني أنت تعرض عليه موضوع، يمكن أنت ما بتكون حاسب الأمور، يعني يا الله تنتبه لنقاط ومنتبه لها. يعني أنت بتكون في مسار معين ويمكن عاطفي شوي، يمكن شوي. لا، الرجل مثلا بعطيك إضاءات، أو انه مثلا لا ينور لك الموضوع بطريقه اخرى مثلا، او انت مثلا ماخذ موقف من حدا وتجي تحكي له المشكله اللي انت واقف فيها، بعطيك شيء يعني حل انت كنت غايب عنه تماما. يعني فانا بثق في انه يعني
0: تثق بعقل الرجل.
1: بعقل الرجل وحكمته وتفكيره اوسع بكثير. يعني
0: طب ماذا عن زوجه؟
1: مزوجين.
0: يعني لو واحد قال لك انا بدي ابنى لك بيت على كيفي، او اصمم لك غرفه او صالون على كيفي، بتثقي؟
1: انا بالنسبه لي بثق فيهم.
0: يعني في نساء ما بيثقوا انه
1: لا ما بيثقوا. شوف الرجل لما هسه انت بدك، يمكن هو في اشياء كثير انا بثق في زوج. انا في السواقه بحب اطلع مع رجل، يعني بحس انه راح يتصرف وراح يتصرف في الموقف اكثر بكثير من المرأة.
0: جميل.
1: يعني يعني انا عندي ثقه في انه خلص لهم سبحان الله في هيك شعور. يعني في الرجال انهم لهم راي في الحياه اوضح او اعمق من من نظرتنا احنا السيدات.
0: نعم. شكرا لك.
1: شكرا.
0: يعطيك العافيه.
1: الله معك.
0: هلا 0647 47 111. اذا اخر اتصال كان من مناصرين رأي علاء قطيفان. والله وأنا مع اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يا هلا.
2: أنا اسمي محمود.
0: والنعم يا محمود.
2: الله عنك. الله
0: يحفظك. تفضل يا محمود.
2: أول مشاركة لي في البصمة.
0: ومش آخر مشاركة، إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء.
2: إن شاء الله. الله يحفظك. وشو كان موضوع الحلقة؟
0: ما سمعتنا لحد يا محمود.
2: سمعت المداخلة اللي قبلي.
0: يعني هل هناك فرق بين زوج الرجل وزوج المرأة؟ وهل إنه لازم يعني يقتنعوا بزوج بعضهم؟
2: إذا كان في حب بين الرجل والمرأة أكيد يعني راح يكون زوجهم واحد. لو اختار رجل،
0: مع إنه في اختلاف بالزوج بين الرجل والمرأة.
2: في اختلاف أكيد.
0: يعني لو بعتناك أنت مثلاً على السوق تشتري طقم صالون، تشتري طقم على كيفك. إذا كانت العيلة معك ممكن تختار شيء ثاني مختلف تماماً.
2: أكيد هي راح تختار. ليش راح تحكي لي أنا القاعد في البيت مش أنت؟ هي راح تختار وأنا راح أكون عندي ثقة فيه صراحة.
0: جميل.
2: أما في أشياء لا، يعني لازم تحترم قراراتي كرجل في البناء، في المواضيع الأكبر من هيك. يعني
0: نعم أعمق من هيك.
2: المواضيع الأكبر من هيك تحترم رأيي. الشغلات اللي داخل البيت أنا راح أحترم اختيارها.
0: جميل. يعني مش لازم يكون زوجهم واحد.
2: نعم.
0: بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر. يعطيك العافية. يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: طبعا مساءك يا أستاذ خالد. يعطيك العافية.
0: يا هلا.
3: وتحياتي لزملائك ولكل المستمعين.

0: نعم.
1: والله أنا يعني أتحدث برأي مختصر، ومن ثم سأقرأ رباعية من رباعيات العزام وجديد لا. العزام في الرباعيات. دائما يعني نقول بأنه أعلى درجات الحب أو العلاقة الزوجية هو التفاهم.
0: التفاهم.
1: فكل ما وصلنا إلى درجة، أكيد ما في تفاهم مثالي، يعني ما في تفاهم 100%، لأنه بالحب، الحب وحده لا يبني بيوت، دائما في مقومات لهذا الحب، وهو أعلى درجات هذا الحب هو التفاهم. فالعلاقة الزوجية تكاملية، أوكي الاختلاف موجود، لكن كل ما وصلنا أستاذ لوجهة نظر متقاربة، كل ما كانت العلاقة الزوجية أكمل، مش بس بالذوق يعني، لأنه أنا إلي ذوقي وأنت لك ذوق وهكذا، أنا إلي رأي وأنت لك رأي، لكن لما نقرب وجهات النظر يعني تستقيم الحياة الزوجية. هذا بكل اختصار. ما يعجبني في محمود العزام بشكل عام بأنه دائما ينتمي إلى الأشياء والأشخاص، ينتمي إلى القصيدة، إلى الموقف، إلى الكلمة، إلى درجة بأنه استاذ تجد بأنه كلمات القصائد أو كلمات أي شيء بكتبه ناطقة، تنطق الكلمات وتنطق القصيدة. جديد العزام أقول قلتها يوما وكانت لهفتي دمعا تباكى، قلتها يوما وكانت لهفتي دمعا تباكى، ليتني طيف فسرى، ليتني طيف فسرى كل حين أراك، فأنا يا نصف همي نشوة القلب شباكى، فأنا يا نصف همي نشوة القلب شذاك، إن طلبت القلب مني، إن طلبت القلب مني قلت هاك القلب هاك، إن طلبت القلب مني قلت هاك القلب هاك.
0: الله الله، يستاهل.
1: وأشكرك.
0: يستاهل. شكرا لك.
1: يا حياتي بأمان الله. شكرا. هلا.
0: 0-647-711-112 فاصل، ومن ثم نواصل. هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: 0-47-47-111-12 هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: هلا يا أستاذ.
1: عشان سمع صوتك.
0: يا هلا. مين معنا؟
1: بعد الغياب السفرات الطويلة.
0: نعم.
1: معك محمد أبو علاء.
0: أهلا يا محمد، تفضل.
1: كيف حالك؟
0: بخير.
1: أستاذ خالد صح؟
0: نعم.
1: ما عرفتنيش لسه؟
0: ذكرني أكثر.
1: صديق قديم لك.
0: والله وأتشرف. أتشرف.
1: وأنا بتشرف فيك.
0: نعم، تفضل.
1: محمد أبو علاء قلت لك بقى مرة يعني صار معي انفصال مع زوجتي.
0: نعم تذكرت. نعم.
1: أيوة.
0: كيف أمورك؟
1: الحمد لله. أنت اللي بطلت لا تتواصل ولا شيء. الحمد لله.
0: بالعكس يعني احنا بخدمتك دائما.
1: الله
0: احنا اللي بنتكلم اليوم.
1: انا حبيت اسمع صوتك. نعم. وامسي عليك وعلى الشباب اللي
0: يسعد مساك. يسعد مساك يا صديقي.
1: مسيك ان شاء الله بانوار النبي محمد يا رب.
0: يسعدك. شكرا لاتصالك.
1: حبيت اشارك في هذا البرنامج واحكي لك انه الزمن هذا اللي بعطي الامان للمرأة صعب كثير. بضيع.
0: اها.
1: بضيع.
0: بضيع. يعني احنا بنسمع الاراء، هذا برنامج تعليله وبنسمع كل واحد.
1: لأن المرأة ما بتنعطاش امان.
0: يعني مش كل النساء واحد اكيد. بدي اشكرك يعطيك العافيه. هي التجربه مرات بتاثر، ولكن مش لازم الواحد يعمم لانه انخليت باليد. معنا اتصال. مساء الخير.
2: جننت بيكي وما للقلب من عقل يصارع عطف قلبي فيما أهواه. وليت بها دهرا لست أحسبه، قد ينتهي يوما حين ألقاه. صوت الأسى في داخلي انزدت قلب، كم قالت الأشعار خيرا في محياه. كم قالت الأشعار فيك تفردا، وكم ردد السامعون الله. مهلا لا حاجة للوصف، فالشعر في عينيك قد قال رباه. كم قالت الأحلام فيك صبرا، وكم عاند الصبر أحلامي وناساه. إن قلت فيك شعرا قال دفتره، ما نلت بالشعر نصف حسنه. مساء الخير.
0: مساء الورد. أهلا أستاذ أحمد.
2: أهلا بك. تحياتي. نعم. لك ولا ربيع إلى بهاء وكل السادة المستمعين. نعم. والمشاركين.
0: نعم.
2: قضية الاتفاق أو الاختلاف قضية صحية.
0: نعم.
2: بس في معلومة علمية مثبتة بأن الرجل يرى في زاوية 40.
0: نعم.
2: في عينه. المرأة ترى في 180 درجة.
0: أيوة.
2: بمعنى. نعم. بمعنى المرأة ترى أوسع من الرجل، لذلك لما تطلع عليك امرأة يشايفيتك وشايف اللي حواليك. الرجل إذا بتطلع بس بشوف المرأة
0: بركز زي حصان السباق.
2: أي. تماما.
0: أها.
2: تماما. بكون يعني بركز في المرأة كاملة، في هيكلتها كاملة، بينما المرأة لا، بشكل أوسع. بتشوفك وبتشوف اللي حواليك، ضرب إذا كان بايب وفيش والألوان مباشرة.
0: يعني يجب أن نستسلم لذوق المرأة يا أحمد؟
2: لا لا لا لا,
0: لا.
2: ما أنا ما بعدني دعني أكمل. قلت أوسع.
0: أوكي.
2: وليس أدق، لأنه زاوية 40 أدق عند الرجل لتعلم المهن الأخرى كالنجارة والحدادة والشغلات الصعبة الدقيقة جدا.
0: نعم.
2: فهنالك رجال يتمتعون بذوق عالي جدا، وهذا مريح. يأتي لا يأتي بيوم وليلة التوافق بين الرجل والمرأة. في البدايات طبعا تكون في اختلافات، وهذه الاختلافات

0: شغلة صحية. يعني تعتاد أنت على زوجتك وهي بتعتاد عليك، تعرف طباعك، تعرف شو بتحب شو بتكره، وأنت كذلك. هاي مسألة طبيعية. هلا تفوق الذوق يأتي نتيجة البيئة اللي أنتوا اثنين عايشينها.
1: نعم.
0: إما الاتفاق، وفي للأسف سامحني بالمصطلح، في تناحى بفرض الذوق.
1: تناحى بفرض الذوق.
0: نعم. في تناحى من إحداهم، مش بالضرورة تكون من الرجل، مش بالضرورة تكون
1: مين مشي
0: من
1: كلامه.
0: أيوة بالضبط. بصير إنه أنا اللي شايفه هيك. ذوقك مش إلا ذوقك مش إلا، بس أنا شايف هيك. هذا اللي شايفه أنا. في هون بيكون إما أن يستسلم أحدهم، يعني إذا كان رجل يستسلم، وأنا بطبيعة عملي كنت يعني بشتغل بالديكور.
1: نعم.
0: كنت أتعامل مع المرأة أكثر من الرجل.
1: نعم. مين اللي بمشي رأيه أكثر؟
0: هلا اللي بمشي رأيه أكثر كانت المرأة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه هي بتحكي كلمة أنا بحترمها، إنه أنا هذا الديكور اللي بدي يكون في بيتي بدي يظل أمام عيوني.
1: نعم.
0: أنت طالع على شغلك.
1: نعم.
0: أنت جميل. طالع على شغلك. فطريقة إني أحط واجهة ديكور هون، أو أحط ترابيزة هون، أو أحط كرباي هون، هذا شغلي أنا. هذا شغلي أنا. لكن أين التفوق يكون؟ التفوق في أن تختار، يعني أحدهم يختار الألوان المناسبة. هناك رجال مبدعين جدا في اختيار الألوان المناسبة. أحيانا تطلع على رجل، أنت كرجل وأنا بشوفه مانيكان.
1: نعم.
0: إذا هو هلا بجوز أحد المستمعات تقول لي هاي مرته لبسته. بجوز تقول لي هاي مرته لبسته. لا، الحقيقة إنه عنده ستايل معين في ارتدائه لملابسه، في اختياره لألوانه. في الرجال ضليعين جدا بالذوق، ومروا علي. مش إنه أنا اشتغلت مع المرأة إنه هي المسيطرة كانت، لا. فكان يعني بعض الرجال يتدخل يقولها شغل غلط، وفعلا يكون غلط. أنا شايفه من وجهة نظري خطأ في تصميم شغلة معينة.
1: نعم.
0: وبدها توصل فكرة معينة، لكن ما بتسرش على أرض الواقع، قد تكون غير منطقية. فهذا اللي بيتم يسير، هذا. نعم. اللي بيتم. فهي مسألة مش المرأة أقوى ولا الرجل أقوى، هو التوافق اللي بيكون بينهم من البدايات، شيئا فشيئا بيصير. حتى على الأكل، يعني أنا بعرف صديقي اللي ما بيحبش البتنجان، مع مرور الوقت بقول لي. نعم. أنا صرت من عشاقه.
1: نعم. تقبل البتنجان.
0: تقبل. أيوة. اتعامل مع أرضية الواقع، لأنه أنت ما بتقدر تمنع زوجتك.
1: نعم.
0: من أنها تطبخ أكل بتحبها.
1: صحيح.
0: بتقدرش نهائياً.
1: صحيح.
0: فبتيجي أنت بتجوز ما بتحب الأكل هاي، بتيجي بتدوق مرة بتقول لك جرب مرة. نعم. على مرة بعدين بصير أنت تطلب الأكل.
1: نعم. بدي أشكرك أحمد حتى نعطي مجال اتصالات أخرى. شكرا أحمد الكردي.
0: يا هلا.
1: معنا اتصال. مساء الخير. نذكر بالأرقام 0647-47-111-112. ألو.
2: بخير.
1: مساء النور. هلا.
2: كيف الحال؟
1: أهلا.
2: أك محمد من دير علا.
1: يا هلا.
2: الله يمسيك بالخير.
1: يسعد مساك. تفضل.
2: برنامج رهيب والله.
1: نعم. كيف الأجواء بدير علا الآن؟
2: والله الأجواء ما شاء الله
1: دافية باردة.
2: لا الجو ممتاز ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. تركون الحم.
1: الحمد لله.
2: الجو كويس الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
1: اللهم لك الحمد.
2: يا سيدي، بين الرجل والمرأة مستوى يعني.
1: نعم.
2: مستوى يعني ما في، لكن وقتنا هذا اللي احنا فيه حاليا، يعني الوقت اللي احنا فيه حاليا، الرجل عبارة عن يعني ادفع بس.
1: ادفع.
2: ادفع بس. هي المرأة هي اللي تنقي، هي اللي كل شيء هي أمرها هي، بس الرجل عبارة عن ادفع بس.

0: عرفت علي؟
1: نعم.
0: والمحبة إن شاء الله تكون بين كل الأزواج
1: إن شاء الله،
0: والرضا والوفق إن شاء الله يا رب.
1: آمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: آمين. شكرا لك.
0: شكرا
1: يا
0: لك.
1: هلا يا هلا. نذهب لفاصل ونواصل. 0647 47 111 112.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذة.
1: إلك ولبهاء الطراوني وللسيد على اقطفان كمان.
0: نعم.
1: وللمستمعين كلهم وللدكتور أحمد الكردي ما شاء الله.
0: ولك التحية يا هلا.
1: أهلا فيك.
0: اليوم إحنا نغم. كيفك نغم؟
1: الحمد لله.
0: اليوم علاء أبدع لما قال إنه أغاني الإسلام للإسلام.
1: والله أبدع في ناس أذواق يعني فنحكي عرفت كيف؟ بس الشاطرة بدها تمشي مع السيل يعني.
0: الشاطرة تمشي مع السيل.
1: مع السيل أي نعم. أه. أوكي ماشي حلوة الأغنية أوه تمام.
0: حلوة تمام يعني نأخذ عقد عقله يعني.
1: هيك شيء مثلاً.
0: أها.
1: المهم يا سيدي الاختلاف بدي أحكي لك غالباً.
0: نعم.
1: مش أحياناً ولا ربما غالباً.
0: نعم.
1: كتير بيختلفوا بالأذواق بس وين بصير الاختلاف هون بالحسابات عرفت كيف؟
0: نعم.
1: إن كان مثلا شراء ملابس
0: نعم
1: شو رأيك بهذا الطقم مثلا؟ حلو مش حلو؟ لا والله حلو هذا أحلى. إذا كان هذا أغلى مثلا أو ما ناسبه اللون أو الشكل أو الموديل فبدأت تضطر تحكي له لا خلص هذا كمان مناسب منيح هون عرفت كيف؟ وحتى بالعفش بالبيت احتمال بالسيارات كمان عرفت كيف؟ في اختلافات بنلاحظ بس هون اللي بتدخل يعني بالمراعاة خلينا نحكي انه سعر الحسابات هي

0: معي، وإيش كمان
1: يعني المرأة وين بتثق بزوج الرجل؟ بإيش؟
0: تثق لما إيش يكون قادر، خلينا نحكي
1: قادر،
0: عرفت كيف؟ أيوة بالضبط.
1: أها.
0: طيب أنا ما بدأت تتساهل وتمشي الأمور بحسب الموجود الإمكانية.
1: كلامك عميق وخطير وبده حلقات وحلقات، بدي أشكرك.
0: شكرا لكم أنتم كمان والله.
1: يا هلا يا هلا،
0: حفتونا عن صح.
1: يا هلا. هو الذوق يعني ما له علاقة بالمادة، ولكن الواقع له علاقة. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: يا أهلا،
2: معك منال أبو فارس.
1: أهلا يا منال، يا هلا.
2: أنا مع علاء طيفان.
1: أنت مع علاء طيفان.
2: يا تخيل أنه شبت معي فرهبي.
1: يعني تخيلي علاء مثلا طالع بالسيارة وبسمع
2: موس الواوا
1: مثلا، أما مرأة عادة تسمعها؟
2: لا لا لا لا، بالشيء أنا بالنسبة لكل إنسان وذوقه بصراحة، بس أنا بحس يعني حتى في مطربات بيغنوا أغاني جدا راقية حلوة، الرجال بسمعوها عادي ما في مشكلة يعني. بس هي يمكن طبيعة المرأة لأنها رومانسية أكثر وأنثوية أكثر، إنه عادي إنها تسمع أغاني لسه هيفا هاي المطربات
1: وتغمض عينيها، بس هو مقدرش يغمض إنه بسوق.
2: كان اسمع بدون ما تشوف.
1: نعم.
2: أحكي لك، أنا هو مش اختلاف ولا تشابه بالذوق، أنا بحس اللوم كله إنه الثقة.
1: ثقة.
2: هل أنت بتثق أو ما بتثق؟
1: نعم.
2: يعني أنا شخصيا كرأيي كمنال، أنا بصراحة من تجربتي أثق جدا بذوق الرجال.
1: بذوقهم بإيش تثقي؟
2: يعني إحنا كمجتمع نروح على أغلب المحلات رجال كثير، يعني نسبة كبيرة
1: نعم.
2: الرجال بيشتغلوا ملابس سيدات، عطور، إكسسوارات، أحذية. يعني أنا من تجربتي يعني دخلت مرة محل إنه بدي أشتري لبس وهيك، فالصبي بتحكي لي هذا اللون على هذا اللون على هذا اللون، فأنا لبست وهيك، فالشاب بيحكي لي صراحة مش شايف في تناسق، يعني مع إنه الصبية بتشتغل بالمحل بتحكي لي جربي هاي اللبسة مع هاي اللبسة مع هذا اللون ما، فلما لبست لاحظت إنه في فعلا فرق في ذوق. فما بعرف إنه هسه من باب الغيرة من باب إشي تاني ما في ذوق، ما بعرف.
1: الله أعلم. الله أعلم.
2: أحيانا الستات بغاروا من بعض، فبتحسهم إذا لم يشتروا نفس اللبس بغاروا من بعض.
1: نعم.
2: لقى هديك بتحكي لا لا مش حلو، اشتري شيء تاني، بصير ببطل في إنه تعتمد على الذوق على الغيرة.
1: نعم.
2: بس بصراحة حتى أحكي لك شغلة، حتى لما بدك تروح تشتري تعمل ديكور للبيت، لما بيجوا مجموعة شباب وبيحكوا لك كذا وكذا وتشوف النتيجة عن جد تنبهر، يعني بمعنى أصح لما بتحكي أعطي الخبز لخبازه.
1: نعم.
2: يعني فعلا كل إنسان في مكانه،
1: ولازم نعرف مين خبازه عشان نأخذ برأيه ونأخذ بزوجه، مش الاثنين خبازين بكونوا.
2: لا لا، أنا حكيت لك عن وجهة نظري أنا كمنال كتعاملي، بحب كثير ذوق الرجال يعني بالملابس بكل شيء. بحسهم خلص سبحان الله، يمكن لأنهم بيحبوا الستات يشوفوهم لابسين ومتأنقين، فبتحس ذوقهم حلو، بعطوا ذوق يعني بشكل آخر. فأنا هاي وجهة نظري يعني.
1: نعم.
2: ويا ريت تسمعونا أغنية أنغام متلخبطة.
1: هاي إحنا ما بنحبها الأغاني،
2: خلينا نتلخبط آخر هالليل.
1: متلخبطة.
2: أيوة بالضبط.
1: طب ويا ترى رتبت حالها بعد ما تلخبطت أنغام ولا؟
2: والله خلاص اللخبطة بتصير مرة واحدة.
1: والله هدول الفنانات تعبوا النسوان يعني كثير بأغانيهم.
2: والله تعبوا الرجال.
1: لا لا لا، إحنا منتعبش.
2: خلاص ماشي، تعبونا إحنا وبتموت. ويسعد مساك يا رب.
1: شكرا لك. يا هلا
2: يا هلا.
1: وبهذا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء. أنا سعدت جدا بهذه الحلقة، كانت جميلة وزادها جمال وجود علاء طيفان من المراقبة الرئيسية وربان المكسر والمخرج الجميل بهاء الطراونة. إحنا مواعيدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وكان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء في بداية الأسبوع القادم. تصبحون على خير.

دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الكرواتي في مدينة سبليت ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مندوباً عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك اليوم بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار بصناعة السيارات، ويوافق على تمديد العمل بقرار قانونة أوضاع العمالة الوافدة. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ويدين محاولات الحوثيين استهداف مكة والمدينة. أهلا بكم. التقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينوكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة سبليت الكرواتية. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد متانة العلاقة بين المملكة وكرواتيا ودول مجموعة ميد 9. وتضم مجموعة ميد 9 تسعة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ

0: تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. واستعرض سموه الاستعداد لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة وتعزيز العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط. هذا ويشارك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد مندوبا عن جلالة الملك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا من 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلونكوفيتش. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا غوردون رادمان على هامش زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كرواتيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية. وترتبط هذه الحوافز والإعفاءات بحجم الاستثمار وعمليات التجميع أو التصنيع التي ستنفذ داخل المملكة وفرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المملكة في هذا القطاع. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة للبدء في طرح العطاءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية مجمع الصناعات الزراعية في قرية غور المزرعة والحديثة في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك. كما قرر المجلس الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة ذي العائد الاقتصادي المجدي، بعد أن تم تحديد نسبة مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حقوق ملكية شركة المشروع بواقع 20%، وأن تتم مشاركة الحكومة من خلال شركة السمراء لتوليد الكهرباء بنسبة 29% لتبلغ نسبة المشاركة الإجمالية 49%. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026-2029، والموافقة أيضا على تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الصادر على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل، لغاية تاريخ الأول من كانون الأول المقبل. وفي إطار التحديث الإداري، أقر مجلس الوزراء نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2026. وفي سياق الحديث عن مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد ذنيبات أن المشروع يجسد رؤية مستقبلية لنهضة اقتصادية شاملة من خلال ربط مدينة العقبة مباشرة بمناطق التعدين. وقال ذنيبات:
1: هذا المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها من سيدي صاحب الجلالة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لإخراج هذا المشروع أو الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وهذه بداية الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع الإمارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبوظبي. لا شك أن المشروع هذا هو يعني يفتح آفاق كثيرة جدا. أولا نحن ننظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع اقتصادي تنموي استثماري كبير، سيوفر فرص عمل كبيرة جدا، أيضا سيمكن الأردنيين من اكتساب خبرات إدارة القطارات، وبالتالي سيخلق جيل من الشباب يستطيع التعامل مع مفهوم السكك الحديدية. النقل بهذه الوسيلة سيوفر كلف النقل بحوالي 20%، سرعة النقل، أمان النقل، الالتزام بالمواعيد والمواقيت.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية فيليت وايت والوفد المرافق، وبحث اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير الأمريكي في عمان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أشاد الضيف بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع السفير البحريني لدى المملكة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين إلى جانب آخر التطورات الإقليمية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس السفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة ابن عبد الله آل خليفة، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية. من جانبه أعرب السفير البحريني عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون العسكري المشترك في البلدين الشقيقين. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري البحريني في عمان.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل ابن فرحان، أكد خلاله تضامن الأردن الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأدان الصفدي الهجمات الحوثية على السعودية ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مجددا دعم الأردني للشرعية اليمنية وضرورة التوصل إلى حل للأزمة يحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته. وبحث الجانبان الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والسعودية وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية. وإلى آخر التطورات على الساحة اليمنية، حيث تتسارع الأحداث الميدانية على عدد من الجبهات وسط تحركات عسكرية وتصعيد متبادل واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. متابعة مع الزميل رام الرشق.
3: تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متسارعا مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي واستعادة مواقع استراتيجية من بينها باب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في عدة مناطق أبرزها محافظة تعز. وفي ظل هذه التطورات تشير مصادر عسكرية إلى أن جماعة الحوثي أعادت تمركز جزء من قواتها في محافظة الحديدة، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين في المحافظة. وامتد التصعيد إلى خارج الأراضي اليمنية، إذ أعلن الحوثيون استهداف مواقع داخل السعودية، ما أسفر وفق السلطات السعودية عن إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية، فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف إنهم اعترضوا ودمروا صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط. وعلى المستوى الإقليمي، تتزامن هذه التطورات مع تفعيل السعودية وباكستان وتركيا التعاون الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية. أما إنسانيا، فأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 959 شخصا وإصابة أكثر من 4000 منذ تصاعد القتال في آب الماضي، محذرة من تفاقم الوضع الصحي مع تزايد تفشي وباء الكوليرا وسط حاجة متزايدة إلى المساعدات والمواد الطبية.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير مجموعة من الفلسطينيين في حي تل الهوى جنوب غرب القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب خيام النازحين في مخيم حمد شمال مدينة خان يونس. ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية، شهدت عدة مناطق في القطاع قصفا وإطلاق نار طال مناطق سكنية بالتزامن مع استمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين. وفي القدس الشرقية، هدمت سلطات الاحتلال مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى إخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم. وتأتي هذه التطورات في الأراضي الفلسطينية في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة قد تدفعها نحو الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي، بحسب تقرير أمريكي أوردته صحيفة معرف الإسرائيلية. وإلى لبنان، حيث شهدت المناطق الجنوبية تصعيدا إسرائيليا تخلله قصف مدفعي وإطلاق نار، إلى جانب توغل آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق حدودية قبل انسحابها لاحقا. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان وسط جمود سياسي ودبلوماسي بشأن التوصل إلى حل، بالتزامن مع تحضيرات لمفاوضات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إجراء محادثات مباشرة مع طهران. في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاوض مع واشنطن لم يعد مجديا في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
4: رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أطراف عدة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال الضبابية تحيط بمسار الأزمة. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده ضد إيران تحول دون وقوع ما وصفه بأسوأ كارثة على الإطلاق، مؤكدا تدمير القدرات البحرية والجوية الإيرانية والقضاء على عدد من قادة إيران إلى جانب السيطرة على مضيق هرمز. وأكد ترامب أن ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم، مشيرا إلى أن الحرب شارفت على الانتهاء، ومتوقعا تراجع أسعار النفط والسلع خلال الفترة المقبلة. وفي موازاة ذلك أعلنت واشنطن انفتاحها على إجراء محادثات مباشرة مع طهران بالتزامن مع تشديد الضغوط الاقتصادية وتهديد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات في حال تعاملها تجاريا مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الضغط الاقتصادي سيستمر إلى حين وقف ما وصفه بتمويل الإرهاب. في المقابل قال الرئيس الإيراني إنه لا معنى للتفاوض في ظل استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث التقى وزير الشباب الدكتور رائد العدوان مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة مع الشباب بهدف إطلاعهم على أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030. وقال العدوان في كلمته إن ملف الشباب أولوية وطنية، لأن قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية. وأضاف وزير الشباب:
5: ملف الشباب أصبح أولوية وطنية، لأن هذا الملف أو قطاع الشباب يمثل مستقبل الدولة الأردنية. وبالتالي لقاءنا اليوم لإطلاعكم على أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 2026-2030. وعند الحديث عن الاستراتيجية، إحنا في نهاية الشهر أو نهاية السنة بالربع الأخير من عام 2026 إحنا تم تصميم محاور الاستراتيجية وبدأ تنفيذ البرامج مع شركائنا الدوليين وشركائنا الوطنيين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، منذ تاريخ 1/4، ولدينا مؤشرات على أداء الاستراتيجية في عامها الأول اللي هو 26.
0: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029، تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. إلى التفاصيل.
6: تشكل الاستراتيجيات 3 أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وانطلاقا من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع ليصبح تصنيعيا متميزا نوعيا ومولدا للقيمة وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع. وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير. وأكدت الوزارة أن الاستراتيجيات 3 تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها. سمو ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الكرواتي في مدينة سوبليت ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار بصناعة السيارات، ويوافق على تمديد العمل بقرار قانونة أوضاع العمالة الوافدة. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ويدين محاولات الحوثيين استهداف مكة والمدينة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: آخ والله الواحد راسه مصدع وحاب يشرب له فنجان قهوة.
1: وهي أحلى فنجان قهوة.
0: الله يسلم هالإيدين، والله إشي مفتخر، ريحتها بتجنن.
1: أنت بتلاحظ شغلة؟ بتلاحظ فعلا مثل ما أنت قلت، ريحتها لحالها بتخليك تصحصح.
0: ما بعرف ليش ارتبط صباحنا مع فنجان هالقهوة.
1: يا أخي فيها سر غريب، بتعرف قديش القهوة مرتبطة بكتير تفاصيل بحياتنا، برضو مرتبطة بالأغاني.
0: حتى الأغاني بتغني للقهوة، لأنه القهوة عنا خصوصا في الأردن كثير إشي مميز وكثير إشي رائع، بيرتبط مع صباحنا مع مسانا، بحل مشاكلنا، بمناسباتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بكل إشي بحياتنا.
1: معناته هون إجا السؤال، كيف انعرفت القهوة؟ قلتك معقول إجت مع الناس صدفة؟
0: لا إلها تاريخ. اسمعي معي يا ستي، هناك مصادر عدة تشير إلى أن أول من اكتشف بذور القهوة كان في قبيلة داخل دولة إثيوبيا تسمى قبيلة الأمورمو. اتذكري قبيلة الأمورمو، حيث لاحظ راعي غنم أنه عندما كانت أغنامه تأكل الكرزات الحمراء لشجرة معينة تصبح نشيطة جداً، أخذ راعي الغنم بذور هذه الشجرة إلى راهب في قريته، واعتبر الراهب هذه البذور من أعمال السحر والشيطان وألقى بها في النار. من بعدها انطلقت رائحة غنية وطيبة منها، هاي الريحة اللي كنا نحكي عنها بالبداية. فلم يكن هناك اختيار للراهب غير أنه أخذ بذور هذه الشجرة وصب عليها الماء الساخن للحفاظ على رائحتها وشربوا منها، فشعروا

0: بدفى ونشاط، وانتشر المشروب سريعا بين الرهبان.
1: قصة حلوة، بيني وبينك معاها حق، يعني فعليا ريحة القهوة إلها سحر، ما بالك لما تشربها.

0: أنت قبل شوي قلتلي إن القهوة ارتبطت بعادات وتقاليد ومناسبات عنا، صح؟
1: صح،
0: بس أكيد في اختلاف بين كل دولة وتانية.
1: أكيد، ما هي صارت المشروب لجميع المناسبات، وصارت تعكس جانب مهم من الثقافة والتقاليد الاجتماعية. فالقهوة ليست مجرد مشروب صباحي، بل هي رمز له دلالات متنوعة، منها ما يعبر عن الفرح، ومنها ما يرتبط بالحزن أو حتى بالطقوس العائلية والاحتفالية. من الشرق الأوسط حتى أمريكا اللاتينية، نجد أن القهوة تحمل قصصاً وطقوساً خاصة تجعلها أكثر من مجرد عادة يومية، بل هي لغة عالمية لها رموزها ومعانيها.

0: طب يلا اشرب قهوتك.
1: يلا يا ستي تفضلي كمان انتي اشربي قهوتك. اكيد طلبتيها حلوة، تعرفي ولا مرة عرفت انتي كيف بتشربي قهوتك.
0: طبعا هذا هو الاهتمام اللي بنحكي عليه. شفت؟ حتى قهوتي ما بتعرف كيف بشربها. يا سيدي يلا بشربها سادة.
1: طيب خليني أضبط الوضع معك. تعرفي إنه في مناسبات معينة تتقدم القهوة بملح؟
0: بملح؟ ليه؟
1: هذا يا ستي في تركيا لما يتقدم شاب لطلب إيد بنت، من عاداتهم قدم له قهوة بالملح بدل السكر، وهذا التقليد بيحمل معنى اختبار صبر العريس ومدى استعداده لتحمل صعوبات الحياة الزوجية. طبعاً هو لازم يتقبل هالقهوة بروح مرحة وصدر رحب. ورغم غرابة هذا الطقس إلا إنه عادة محببة وبتترك أجواء مليئة بالفرح، وبتعتبر دليل رمزي على الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين.
0: يا ريتني عرفت هاي المعلومة قبل ما نتجوز. قلتك لو اختبرتك وحطيت لك بالقهوة ملح، شو كان حتكون ردة فعلك؟
1: والله غير أشربها.
0: معقول؟
1: معقول ونص كمان، منك كل إشي حلو.
0: طيب أنا بعرف إنه القهوة المرة للمناسبات الحزينة، بس أنت بتعرف ليش القهوة المرة بتتقدم بالمناسبات الحزينة؟
1: طبعاً القهوة المرة في العزاء والمناسبات الحزينة تقدم كرمز على الصبر والتحمل، ويعتقد إنه مرارة القهوة تعكس مشاعر الحزن، وتقدم للضيوف بوقار وصمت احتراما للمصاب. هذا التقليد لا يعد مجرد ضيافة، بل هو تعبير عن التضامن والمشاركة الوجدانية. يعني تتحول القهوة من مشروب يومي إلى وسيلة للتعبير عن مشاعر إنسانية عميقة.

0: طيب، عرفنا عادات وتقاليد للقهوة، بس قهوتنا العربية اللي ريحة الهيل بتفحفح منها ما عرفنا أصلها، أكيد إلها تاريخ.
1: طبعاً أكيد إلها تاريخ يا ستي. أصل القهوة العربية يعود إلى اليمن في الجزيرة العربية في القرن 15 ميلادي، وتمت زراعتها في اليمن وتم استخدامها في أغلب الطقوس الاجتماعية والدينية، وبعد ذلك انتقلت القهوة للبلاد المجاورة في شمال أفريقيا، وبعدين انتشرت في تركيا.
0: يمكن

عشان هيك بنشوف إنه في الخليج العربي وبلاد الشام للقهوة العربية مكانة رفيعة، لازم تتقدم في دلال نحاسية أو مطلية بالفضة مع تمر أو حلوى تقليدية، ويقدم الفنجان باليد اليمنى ويصب بكمية قليلة كرمز للتواضع والضيافة. وهذه الطقوس المتوارثة ما بتعكس فقط كرم المضيف، كمان بتمثل احترام وتقدير للضيف. القهوة هنا ليست مشروباً فحسب، بل رمزاً للشهامة والأصالة العربية. والله على القهوة العربية.

0: ويا محلى الفنجال مع سيحة البال، في مجلس ما فيه نفسا ثقيلة، هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثيله.
1: الله صح لسانك
0: صح بدنك.
1: من وين سامع هذا الشعر؟ أكيد سامعه من شاعر بدوي عالربابة. أنت بتلاحظ أنه دائما البدو بتغنوا بفكرة القهوة؟
0: طبعا، لأنه للقهوة تقاليد لا يمكن التنازل عنها في طريقة الضيافة والتقديم، إضافة إلى كمية القهوة في الفنجان وخاصة حركة هز الفنجان اللي بيقوم فيها الضيف. وعادة هز الفنجان من العادات اللي ظلت راسخة في مجتمعاتنا الأصيلة.
1: بيني وبينك أنا هاي العادة لفتت انتباهي كتير، بس نفسي أعرف شو المقصود فيها.
0: يا ستي، تقول كتب التراث والعادات عند البدو إنه هاي العادة قديمة عند العرب، لأنه شيوخ المجالس كانوا يعينوا القهوجي شاب أخرس أطرش حتى ما يتنصت لحديثهم وما ينقل أسرارهم، وحتى يعرف إنه الضيف اكتفى من قهوته بهز الفنجان. يعني هاي الحركة لغة إشارة كانت عند العرب.

0: بتعرف إنه العرب والبدو عندهم نسبة ذكاء عالية جداً؟
1: صحيح.
0: طيب، أوقات بشوف إنه الضيف بترك الفنجان وما بشربه، أكيد هاي إلها معنى صح؟
1: طبعاً طبعاً، تعالي أحكي لك القصة. هذا الفنجان الأول اللي يقدم للضيف، وهذا طبعاً واجب الضيافة، وهو مجبر على شربه لأنه في حالة العداوة أو يكون للضيف طلب صعب وقوي عند المضيف، فلا يشربه إلا بعد وعد من المضيف بتلبية طلبه. وتعتبر هذه من عظائم الأمور عند البدو، أن يأتي إنسان إلى بيتك ولا يشرب قهوتك. فالقهوة شراب مقدس لدى البدو، فهم مغرمون بشربها، والقهوة كثيراً ما تحل مشاكلهم، وكمية قليلة منها كافية لإنهاء أكبر القضايا. والقهوة البدوية دليل الكرم والمحبة والشهامة والرجولة والنخوة، يعني القهوة إلها معاني كبيرة عند العرب وخصوصاً عند البدو.
0: عشان هيك أنا كل يوم بصبح عليك بالقهوة.

0: بما إنه أنت عندك كل هاي المعلومات الحلوة، شفت مرة بمسلسل بدوي كان الفنجان فوق دلة القهوة، إيش معناها هاي؟
1: هاي يا ستي معناها قوي كثير، وراح تستغرب شوي من هاي المعلومة. هاي معناها إنه صاحب البيت مريض أو مش موجود، يعني كأنه بنحكي للضيف اشرب قهوتك والله يسهل عليك.
0: يا الله، شايف قديش البدو عظيمين؟ يا أخي طريقة تفكيرهم غريبة. طيب لو القهوجي صب القهوة على ظهر

0: للفنجان، يعني أنا هيك خطرت لي، أكيد إلها معنى صح؟
1: نعم، لأنه معناها إنه الضيف خان العهد وما وفى بعهده، يعني ما إله مكانة بالمجلس. تخيلي؟
0: يا الله، هالفنجان شو إنه عظيم وإله دور كتير كبير في عاداتنا وتقاليدنا.
1: صحيح، وجميل إنه نتعرف على تراث الأجداد ونلتزم فيه، لأنه مهما بلغت الحضارة رح يظل هذا التراث يعيش في مجتمعنا وتفاصيل حياتنا. اشربوا قهوتكم وصحتين وعافية، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: أخرجها حسين طبيشات.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن معاناة وأوجاع أهالي قطاع غزة وخاصة مدينة دير البلح. بالأمس كان هنالك جريمة غير عادية، قوات الاحتلال قصفت بيت منزل لامرأة مسيحية فقتلتها هي وابنتها، على الرغم لا يوجد رجل، لا يوجد ابن، لا يوجد زوج في هذا البيت، ومع ذلك قامت قوات الاحتلال بتصفية هذه المرأة وابنتها. هذا شيء مذهل، شيء يعني إجرامي، شيء غير محتمل. ولذلك للحديث عن هذه التطورات المأساوية، حالة الوجع التي تعيشها الشعب الفلسطيني، يعيشها الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، نستعرض وإياكم هذه الأوضاع من خلال لقاء مع رئيس بلدية دير البلح السيد خليل أحمد أبو سمرة. تحياتي لكم من الأردن، ويعني من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لكل شعبكم في قطاع غزة، من خلالك لك كل احترام، لك كل التقدير السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح. حينما نقول سيد خليل مدينة دير البلح، أعطيني لمحة هيك حتى نسمع.

0: نحن كأردنيين نتعرف عن قرب من خلال عمدة بلدية دير البلح عن دير البلح. شو دير البلح؟ ما هي دير البلح؟ شو وضعها التاريخي، مساحتها، عدد سكانها، أهلها؟ شو هي دير البلح؟
1: يعني أولا في البداية اسمح لي أستاذ حمادة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعتكم الموفقة الكريمة، وإلى امتنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا،
0: كل
1: وإلى جلالة عبد الله الملك الأردن على ما يقدم من دعم وإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ليست بجديد، وعهدنا على أردننا الشقيق.
0: الله يسلمك، هذا واجبنا، والواجبنا الوطني والقومي والديني والإنساني كأردنيين أن نقف معكم مع شعبكم، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة القاسية التي تعيشونها. اتفضل سيد خليل، احكي لي عن، إذا تكرمت، عن دير البلح.
1: يعني دير البلح هي مدينة في وسط قطاع غزة، عدد سكانها تقريبا 100,000 مواطن، هذا قبل الحرب طبعا.
0: نعم.
1: ومساحتها تقريبا 14,000 كيلو، 14,000 دلم، حوالي 14 كيلو متر مربع. تم في العدوان الأخير هذه الحرب الطاحنة تقريبا مغادرة أو خروج عن الخدمة والعمل وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 40% من نسبة دير البلح.
0: نعم، يعني الآن دير البلح كمدينة، كمساحة، مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال بما يوازي 40% من مساحة.
1: نعم، داخل ما يسمى الخط الأصفر.
0: نعم، يعني الخط الأصفر يقسم مدينة البلح لقسمين، جزء يعني مسيطر عليه.
1: نعم، شارع صلاح الدين هو الخط الفاصل تقريبا بعد صلاح الدين بنص كيلو، هذا يتبع الآن تحت الخط الأصفر ما يسمى، وغرب صلاح الدين هو دير البلح الموجود فيها 100,000 زائد إخواننا الضيوف النازحين من باقي محافظات الجنوبية، محافظات قطاع غزة.
0: نعم، هذول من طيب، هلأ لما بتقولي أستاذ خليل بأنه 100,000، هذا بيعني أنه أهالي دير البلح لم يتعرضوا إلى الهجرة، ما نزحوا لمنطقة تانية؟
1: النزوح داخلي صديقي، بمعنى نزوح من شرق حدود دير البلح إلى غربها وجنوبها وشمالها، ولكن وهناك من دخلوا، يعني حتى يعني في ناس فقدت ممتلكاتها وبيوتها وخرجت خارج دير البلح، ولكن نسبة النزوح من دير البلح خارج دير البلح قليلة.
0: نعم، أما أغلبتهم انتقلوا من حي لحي آخر.
1: صحيح.
0: نعم،
1: صحيح.
0: طيب سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، لما بتقولي عدد سكان دير البلح 100,000، شو كانوا بيشتغلوا هدول؟ كيف حياتهم، وضعهم الاجتماعي، ظروفهم الاقتصادية؟ شو أهم المصالح اللي موجودة عندكم في البلد كانت قبل الهجوم والحرب؟
1: دير البلح تعتبر أخي الكريم مدينة زراعية.
0: زراعية، نعم.
1: نعم، فكان اعتماد الناس في قبل الحرب على، يعني معظم الناس على القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: الآن القطاع الزراعي محصور في المنطقة اللي الآن كمان مرة دخلت داخل الخط الأصفر.
0: طيب لما تقول لي منطقة زراعية، شو أهم المزروعات اللي كانت عندكم؟
1: يعني عندنا النخيل طبعا، لأن دير البلح فيها نخيل وفيها زيتون وفيها الزراعات اللي هي الموسمية، يعني الخضار، ولكن الشهرة بالنخيل.
0: في نخيل يعني متوفر عندكم يعني بشكل بارز،
1: ولا لماذا سميت دير البلح؟
0: لهذا السبب.
1: نعم.
0: ويعني عمال بيقولوا البلح هذا المجهول، والبلح مش عارف، يعني هذا كله متوفر عندكم ولا في انواع معينه؟
1: لا، اعتماد اعتماد اعتماد دير البلح اولا على النخل اللي هو الحياني الطبيعي. النخل العادي الطبيعي. الآن في بعد قدوم السلطة وبعد يعني شوية ارتباطات مع بعض دول عربية وبداية من مصر والخليج، تم اللي هو استيراد نخول

0: نقل البرحي والمجهول والخلاص وفي منه جزء من أريحة كمان حتى من الأغوار.
1: نعم. طيب إذا كان الاعتماد الرئيسي على الزراعة لأهالي دير البلح. طب بعد الحرب الآن على إيش بيعتمدوا؟
0: دير البلح الآن مكتظة بالنازحين، وبالتالي أصبحت فرص العمل بعد خروج الأراضي الزراعية عن الخدمة أصبحت فرص العمل بمعنى نوع من التجارة البسيطة يكاد المواطن أن يعتش منها.
1: نعم يعني نعم. الأكل والشرب والهيك الاحتياجات الأساسية.
0: الاحتياجات الأساسية وذلك بشكل يومي يعني نعم. يوم بيوم.
1: نعم.
0: العمل يوم بيوم.
1: نعم. أو الدخل يوم بيوم.
0: نعم.
1: طيب الآن دير البلح تعرضت يعني للهجوم وللحرب وللقصف مثل باقي المدن قطاع غزة. شو كان عندكم يعني الأضرار؟ استشهاد، جرحى، تدمير بيوت.
0: يعني غزة أخي الكريم فقدت الكثير قطاع غزة بشكل عام، وحال دير البلح كحال باقي مناطق القطاع، ولكن كانت نسبة الدمار في دير البلح أقل حقيقة من غزة أو من بيت حنون أو من رفح أو خانونس. يعني بعض مناطقنا في قطاع غزة الحبيب خرج عن الخدمة نهائيا. الناس الآن تحت يعني بيت حنون خارج المنظومة تبع قطاع غزة. رفح كذلك، جزء كبير من خانونس وجزء من غزة. الآن هذا كله أثر على يعني دير البلح في تفاصيلها. الآن الظروف الموجودة في دير البلح ظروف قهرية واستثنائية. بحجم
1: المأساة
0: الموجودين وحجم المأساة الموجودة. يعني أنت ليس جديد عليك 100,000 شهيد تقريبا.
1: 100,000 شهيد.
0: نعم 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة.
1: كل قطاع غزة. لكن نعم. بالنسبة لدير البلح شو كان عندكم شهداء؟
0: يعني بصراحة الإحصائيات الدقيقة في وزارة الصحة ما يقارب 25,000 شهيد.
1: يا عدد كبير والله.
0: نعم.
1: طيب قل لي يعني
0: طبعا منهم من سكان دير البلح ومنهم من استشهد أو استهدف في داخل مدينة
1: دير البلح. من
0: يعني من قد يكون من رفح أو
1: من النازحين. نعم من النازحين.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: والجرحى أستاذ خليل؟
0: الجرحى أعداد كبيرة، وهناك أيضا شهداء تحت الردم ما زالوا لحتى الآن. لحتى الآن في شهداء تحت الردم، واليوم أنا أتحدث معك الآن قصف في منطقتين في دير البلح.
1: نعم
0: الآن في شهداء وفي جرحى.
1: نعم
0: وأنا بتحدث معك.
1: يعني كل التضامن يعني الواحد بيقدر ظروفكم الصعبة. طب قل لي يعني لما بيكون في جرحى عندكم مستشفيات يعني في دير البلح قادرة على تغطية احتياجات الناس من الجرحى والمصابين؟
0: حقيقة المستشفيات الحكومية الرسمية في منطقة دير البلح وفي المنطقة الوسطى بشكل عام، وحينما أتحدث أخي الكريم عن المنطقة الوسطى أعني أن هناك مناطق مثل الزوايدة، مصدر، وادي السلقة، المغازي، البريج، مصرات، هذه تتبع للمنطقة الوسطى، محافظة دير البلح اللي هي محافظة الوسطى. لأن هذه كلها يوجد بها مستشفى واحد اسمه مستشفى شهداء الأقصى. مستشفى حكومي. الآن في مستشفيات ميدانية حقيقة، في مستشفى البلجيكي، في المستشفى الأمريكي، ولكن لا يقدم الخدمة بالشكل المطلوب. أعداد
1: إسعافات أولية.
0: بالضبط. أعداد المصابين وأعداد الشهداء وأعداد النازحين حتى من خارج دير البلح، كانت هذه المستشفى يعني عبارة عن تكاد بالحد الأدنى تكفي دير البلح والمحافظة الوسطى. فما بالك حينما يكون هناك نازحين؟ فالأمر صعب جدا صراحة. والمنظومة الصحية تكاد أن تنهار في دير البلح وفي باقي قطاع غزة حقيقة.
1: ليه بتنهار؟
0: بتنهار لأنه ما فيش كادر، ما فيش معدات، ما فيش آليات، حتى المستشفيات مقصوفة. أنت بتتحدث عن أكبر مستشفى في قطاع غزة، مستشفى الشفا، تم تدميره، مستشفى المعمداني، مستشفى خان يونس، مستشفى الأوروبي خرج عن الخدمة كامل. نعم هذه المنظومة بتأثر على طبعا القطاع الصحي.
1: طيب قل لي سيد خليل، يعني الآن مستشفيات ما في يعني طب بالنسبة للمدارس؟
0: المدارس أخي الكريم معظم المدارس موجود بها نازحين. بداية الحرب دخلوا الناس، بتعرف يعني

0: الامور كانت صعبه ومعقده، وفي يعني قاوت الناس بعضها واحتضنت العائلات، ولكن الكم اكبر كان، وانت بيتك مستوعب 20 بتاخذ كمان 20 بعدك ما بتقدر تاخذ، فاضطروا الناس للنزوح في المدارس.
1: نعم.
0: الان اصبحت المدارس مراكز ايواء، حاله كحال مخيمات الخيم.
1: نعم.
0: النازحين.
1: نعم.
0: الان بدات الحكومه يعني تاخذ قرار بانه اخلاء المدارس لفتح باب التعليم، لانه كمان سياسه التاجيل الممنهجه يجب انهائها.
1: نعم.
0: ونحن شعب يعتمد على التعليم.
1: صحيح. فالآن المدارس ما زالت معطلة على الرغم من بدء العام الدراسي.
0: حقيقة حتى أكون صادق معك، بعض مدارس تم إخلاءها بالكامل، وبعض مدارس يوجد بها 70% نازحين، وأخلينا أربع فصول خمس فصول صفوف على أساس أنه يدرسوا فيهن، وفي في وسط ساحات المدارس اللي هي كان الأصل تكون أماكن للعب وللترفيه للطلبة، أصبح فيها خيام موجودة في وسط الساحات هذه أيضا من النازحين، واستخدمت جزء منها كمراكز تعليمية.
1: نعم. طب قل لي سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، بالنسبة للقبور، يعني في عندكم قبور محددة ولا الناس يعني بسبب القصف، يعني كنا نلاحظ من خلال المتابعات الإعلامية الناس بيدفنوا شهدائهم في أي مكان لأنه القصف يحول دون يعني تجمع الناس أو أن تذهب باتجاه يعني القبور اللي كانت موجودة. كيف بتم يعني خصوصا لما بتتحدث عن آلاف من الشهداء من يعني الجثث اللي بحاجة للقبور؟
0: يعني بصراحة أنت وضعت إيدك على جرح عميق بحس فيه كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
1: نعم.
0: يعني حتى المقابر لم تسلم من الاحتلال. حتى المقابر تم قصفها وتم تجريفها في بعض مناطق.
1: نعم.
0: إحنا دير البلح حقيقة كنا يعني في اللحظات الأخيرة قبل الحرب نذوق ناقوس الخطر لبلدية دير البلح، إنه يا إخوان حاولوا توفر قطعة أرض حكومية خاصة دفن موتانا، لانه المقبره اللي عندنا تكاد يعني ما فيش وسع، خلاص انتهت يعني. هذا ما قبل الحرب. الان لما جاءت الحرب كما تفضلت في بعض ناس تم دفنها في بيوتها، في ناس دفنت في الشوارع، في ناس بدات تنقل في رفات شهدائها الى المقابر، وهناك مقابر جماعيه.
1: نعم.
0: كمان في المقبره لما بتفتح يعني انت اكرام الميت دفنه.
1: صحيح.
0: فلما بتيجي بتدفن ميت اثنين، لا احنا كنا بنفتح على 15 ولا 20 غرفه كامله حفره وبنحطهم وبنطم عليهم. حتى
1: يعني
0: بلاط حتى يعني بالطريقه اللي تصون كرامه الميت ما كانتش موجوده وادميه الانسان.
1: طيب هلا سيد خليل ابو سمره، حضرتك رئيس بلديه منتخب من امتى؟
0: من 25 ابريل 2026.
1: جديد يعني؟
0: صحيح.
1: نعم. وصار انتخابات يعني فيها ولا يعني تم التوافق؟
0: لا، الانتخابات أخي الأستاذ حمادة حصلت في 200 وفي 421 محطة معنا مجلس بلدي وبلدية على مستوى فلسطين.
1: نعم.
0: فكان نصيب قطاع غزة أن تكون الانتخابات يعني بعد وطني سياسي له علاقة بربط شطري الوطن الضفة وغزة، فوقع الاختيار على مدينة دير البلح كونها الأقل دمارا في قطاع غزة. فتم إصدار مرسوم للانتخابات في 25 إبريل، وحصلت الانتخابات ودخلت أربع قوائم للانتخابات، وفاز من الأربع قوائم 15 أخ وأخت، وتم تشكيل المجلس البلدي وتسليم المجلس البلدي بطريقة يعني سلسة وسهلة وديمقراطية.
1: الحمد لله. طيب يعني كمان أربع قوائم، يعني ما في قائمة سيطرت على المجلس، إنما من الأربع قوائم يعني كان الأعضاء.
0: النظام الانتخابي اللي كان هو معروف بنظام سانت لوغو، هذا النظام الانتخابي سمح للجميع أن يكون له مشاركة في هذا المجلس، بمعنى أن لا تستفرد حزب أو قائمة على المجلس لاعتبارات قد تكون حزبية أو عائلات كبرى في دير البلح أو في باقي المناطق، فبالتالي يعني

0: الغريب انه مسموح يعني بالقانون الانتخابي انه تختار قائمه وتختار من داخل القائمه ان تميز او تفاضل ما بين 5 اخوه من داخل القائمه. فبالتالي يعني اصبحت هناك في تشاركيه ما بين الاربع قوائم، يعني قائمه جابت 6، قائمه جابت 5، قائمه جابت 2، وقائمه جابت 2. لما اجتمعنا ال 15 شكلنا اخوه متحابين همهم دير البلح خدمه المواطن ال 15 اخ واخت.
1: يعني هذه فيها قاعدة الشراكة وتوسيع الشراكة لتشمل الجميع، لا أن يكون هناك استئثار من قبل عائلة أو من قبل حزب أو تنظيم.
0: حتى حتى حتى كمان يعني للمرأة كان للمرأة دور كبير في هذا الموضوع. بمعنى إحنا عندنا 4 خوات في المجلس من 15.
1: برافو. تمام. والأربع خوات من قوائم مختلفة.
0: نعم نعم. الأربع من الأربع قوائم.
1: كل الاحترام. يعني هذا الحقيقة شيء يعني متطور وإشي يعني راقي وحقا ديمقراطي.
0: والله يعني أخي أخي أخي حمادة، يعني أنا أولا سعيد جدا بإني بتحدث معك، لكن أنا أحكي لك بصراحة
1: أرجوك.
0: غزة تستحق كل الخير لأنه غزة بتفكر في الحياة وتحب الحياة.
1: كل
0: وعلى
1: الاحترام.
0: غزة ما يستحق الحياة.
1: وهذا الحقيقة هو العنوان الذي سيهزم المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي مهما بدأ متفوق وقوة والآخر ولديه بطش واسع، لكن كل التجارب الاستعمارية في العالم، بريطانيا العظمى يعني كانت نتيجتها الهزيمة. ولذلك هذا النفس الموجود عندكم هو الحقيقة راح يشكل الأرضية الأولى يعني نحو مسيرة الانتصار وانتزاع الحرية والاستقلال. كل الاحترام.
0: باقون ومصممون ما بقي الزعتر والزيتون
1: إن شاء الله.
0: طيب
1: سيد خليل،
0: ومساعدة أشقائنا وإخوتنا العرب طبعا
1: إن شاء الله إن شاء الله. ما حدا
0: تحديدا جلالة الملك يعني كان له في الأمم المتحدة موقفا مشرفا عظيما.
1: كل الاحترام.
0: في الاحترام كملكا وكحكومة وشعب أردن شقيق.
1: تابعت خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة.
0: نعم
1: وكان مميز الحقيقة وشجاع وواضح
0: من بداياته حتى نهاياته.
1: نعم كل
0: بداية موفقة ونهاية موفقة جدا.
1: أهلا كل الاحترام. طيب سيد خليل، الآن والآن المجلس البلدي يعني صار له كذا شهر، لكن سابقا المجلس السابق اللي كان عندكم تعرضوا أيضا للأذى، للاستشهاد، للجرح، للأسر.
0: أولا نحن فقدنا رئيس بلدية الأستاذ دياب الجرو رحمة الله عليه شهيدا في هذه الحرب الملعونة، واستشهاد 2 من الأخوة أعضاء المجلس البلدي، واستشهاد 6 مهندسين من الموظفين البلدية الكادر، وحوالي 4 من العمال. نعم
1: يعني
0: دمر المبنى البلدي، المقر البلدي الرئيسي دمر.
1: نعم
0: وتم قصف 3 مرات.
1: نعم ولما هؤلاء استشهدوا تحت القصف.
0: نعم منهم من استشهد في بيته ومنهم من استشهد في أثناء عمله. نعم. الأستاذ دياب الجارو رئيس البلدية السابق رحمة الله عليه استشهد في داخل البلدية. وفي منهم بعض الأخوة تحت الردم تحت الركام لحتى الآن.
1: لحد الآن.
0: يعني لأنه نقص الآليات والمعدات لنقل الركام وإزالة الركام وتفقد الجثامين والأسلاء غير متوفر. لا يوجد لدينا إمكانيات ولا معدات ولا آليات.
1: يعني الآن عندكم الدفاع المدني عمال يعني بيكتشف جثث كل يوم وبيطلع جثث بالعشرات يعني حتى
0: يعني
1: وصل للمئات.
0: آخر ما تم انتشاره من شهداء في النصيرات كان عدد أعتقد 65 شهيد. قبلها كان في غزة عائلة الحسين وأبو شريعة حوالي 112 شهيد، أيضا مقابر جماعية مدفونين تحت الركام.
1: نعم. طيب الآن سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، قلت لي في قصف يعني خلال الحوار بيناتنا كنت أنت بتسمع قصف. هذا القصف كان على دير البلح؟
0: نعم سيارة مدنية في منطقة جنوب دير البلح، هناك شهيد وعشر إصابات. لحتى الآن ما وردنا أنه شهيد وعشر إصابات.
1: نعم الحقيقة حجج وذرائع قوات المستعمرة الإسرائيلية بتقول

0: أنه هي تستهدف رجال المقاومة، سواء في بيوتهم أو في سياراتهم الآخرين. ولكن يعني الواضح بأنه الاستهداف هو استهداف البشر وليس فقط يعني المقاومة الفلسطينية.
1: الاستهداف أخي الكريم الأستاذ حمادة هو استهداف للبشر وللحجر وللشجر ومعظم وجود شهدائنا.
0: نعم.
1: المائة ألف هم ليست من رجال المقاومة، ونحن رجال المقاومة نقدرهم ونحترمهم، ولكن هم مدنيون وأطفال ونساء وشيوخ.
0: نعم.
1: وهذا موجود لدى تقارير وزارة الصحة، وحتى موجود عند وزارة الصحة والصحة العالمية
0: بالأسماء. نعم
1: نعم بالأسماء
0: والأعمار.
1: أن هناك نعم أن بالأعمار وبالأسماء هناك أطفال وهناك نساء وهناك شيوخ. الآن الاحتلال لا يحتاج أخي الكريم إلى ذرائع ولا إلى مبررات، هو متعمد وممنهج هذا العدوان منذ 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: وما قبل 7 أكتوبر نحن نعاني مع الاحتلال من سنوات وعقود.
0: صحيح. واضح بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيد خليل يقوم على مفردتين لا ثالث لهما، الأرض والبشر. احتلوا كل الأرض ولكن فشلوا في طرد كل الشعب الفلسطيني، ولذلك الاستهداف اليوم هو استهداف البشر، استهداف الشعب الفلسطيني، إما بالقتل أو بدفعهم نحو الرحيل والهجرة.
1: لا رحيل عن هذه الأرض أخي الكريم، حتى وإن فتحت المعابر والحدود والسدود لا رحيل عن فلسطين. الشعب العربي بأكمله والعالم الإسلامي يتطلع أن يذهب إلى فلسطين كي يدفن فيها.
0: نعم.
1: فما بالك أن أهل فلسطين يخرجوا منها. هذا هيهات هيهات يعني.
0: يعني هلأ أنت متأكد سيد خليل بأنه من دير البلح ما هاجر ناس خارج فلسطين؟
1: لا
0: أبداً.
1: هاجر. هاجر طبعاً أكيد. أكيد في من غزة خرج في ظروف الحرب، منهم من خرج للعلاج، منهم من خرج للتعليم، منهم من خرج للتجارة. هذا جزء يسير، ولكن غدا تفتح المعابر سيعودوا بإذن الله تعالى. يعني حتكون يعني قلوبهم معلقة بغزة وفلسطين، وجزء بسيط منهم ممكن يكون أخذ قرار أو استقر في منطقة معينة، وهذه سنة الحياة.
0: نعم. ولكن هذا
1: المجمل عينه وقلبه إلى فلسطين.
0: صحيح. وهذا اتضح من لما شكلا صار وقف إطلاق النار لدى مصر، وزارة الداخلية المصرية سجلوا 80 ألف من غزة ليعودوا إلى قطاع غزة. حتى الإسرائيليين اللي كان بيعود كل يوم 100-150 واحد، وين رايحين على غزة؟ في غزة لا فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها بيوت. كانوا يردوا عليهم إحنا راجعين على بلدنا. فالإسرائيليين تفاجأوا بحجم الأهالي قطاع غزة اللي سجلوا لدخولهم إلى قطاع غزة، مع أنه عايشين في مصر أو في بلدان أخرى أو إلى آخره. وكانت فعلا يعني صدمة ومفاجأة بهذا الشكل.
1: الإحصائية أخي الكريم من خرج من قطاع غزة تقريبا 100 ألف.
0: نعم.
1: منهم من غادر حوالي من 5-10% خارج جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: نعم.
1: والباقي بقي هناك. الآن فور ما أعلنوا كما تفضلت وأشرت سابقا، فور ما أعلنوا أن هناك هدنة بدأت الوفود على سفارة فلسطين في القاهرة للتسجيل للعودة إلى غزة. لأن غزة منكوبة، غزة مدمرة، غزة أشلاء، غزة شهداء، ولكن حنين الوطن أكبر من هذا الكلام.
0: طيب. نعم. الآن سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، يعني أرجوك تحكي لي هيك حول التماسك الاجتماعي. يعني هل بتحس أنه أهل بلدكم أولا متماسكين مع بعض؟ يعني بحسوا في بعض؟ الأكل ممكن يكون في شراكة، عائلة عندها أكل، عائلة ما عندهاش، وكيف
1: يعني
0: بتتعاملوا عفوا. والنقطة الثانية كيف تتعاملوا مع النازحين، أبناء يعني خان يونس أو رفح أو بيت حنو إلى آخر، يعني اللي هاجروا أو نزحوا وسكنوا عندكم؟
1: يعني أولا دير البلح وباقي قطاع غزة بشكل عام، وأنا بحب أتحدث دائما عن قطاع غزة لأنه يعني دير البلح
0: وحدة حال
1: دير البلح، ولكن المشكلة عامة الآن حصلت.
0: نعم.
1: قطاع غزة هو مجتمع عشائري قبلي قبل الحرب.
0: نعم.
1: وسيبقى كذلك. الآن السلم المجتمعي هو يعني صمام أمان حياتنا في غزة. تعرف حضرتك في

0: ضد الحروب، قد تنشب هناك خلافات، غياب قوى الأمن، سرقات كذا. نعم صحيح هذا مجتمع، ولكن بالمجمل العام من يفرض السلم الأهلي ويبسط السلم الأهلي هم أهالي ومخاتير وشيوخ العشائر والقبائل في
1: مش البوليس ولا الشرطة.
0: لا لا لا لا, لا. بالعكس، الحكومة استعانت وما زالت تستعين في هؤلاء القامات الموجودة، لأنه قطاع غزة كما أشرت سابقا هو مجتمع قبلي عشائري.
1: نعم.
0: الآن كيف تعاملنا مع إخواننا النازحين؟ إحنا فتحنا بيوتنا وفتحنا صدورنا لإخواننا النازحين، لأنه ابن بيت حنون مثل دير البلح. وبعدين بالمناسبة إحنا كنا يعني نتوقع في أي لحظة ما حصل في بيت حنون يرجع يقول لدير البلح تفضل اطلع وغادروا عشان بدنا ندخل على إخلاء أو يبدأ الهجوم الإسرائيلي. ولكن بحمد الله تعالى كان هناك أكثر من يعني مرة اقتحم الاحتلال من المناطق الشرقية وقصف ودمار وقصف يوم بشكل زي ما تفضلت وقلت لك اليوم حتى في قصف. لكن بالمجمل العام دير البلح أقل ضررا من باقي قطاع غزة، احتوت وآوت 300,000 بجوار يعني 3 أضعاف سكان دير البلح موجودين، حقوق، مياه، إيواء، قيمات، عندهم كحال المواطنين.
1: نعم.
0: الموجودين نعم وتقاسموا. يعني أنا بعرف في بيوت، خلينا نقرأ شوي عن الناس، في بيوت اتقاسموا الكيلو طحين اللي استلموه. كيلو طحين وليس كيس طحين، مش كوال، لا كيلو. اندسم بتوزع في فترة من فترات بالكيلو طحين والدقيق ونعطل لهم نصه. فالحمد لله رب العالمين، هذا تكافل اجتماعي وسلمالي، وهذا منهاج ديني أخلاقي.
1: نعم
0: نعم،
1: كل الاحترام. طيب إذا يعني هذا السلم المجتمعي زي ما تفضلت وذكرته هو أحد أهم يعني عناوين الاستقرار والطمأنينة وشيوع حالات الشراكة بين الناس، أولا بين أهالي البلد وبين أهالي البلد وأشقائهم من المدن والقرى الفلسطينية الأخرى من قطاع غزة. طب الآن لو حكينا عن الجانب السياسي سيد خليل، يعني في قطاع غزة في فصائل وقوى وأحزاب سياسية، هل هذا منعكس على بلدية دير البلح؟ يعني هل عندكم في البلدية في قوى سياسية، فتح، حماس، شعبية، شيوعيين إلى آخره، هل هذا متوفر ولا؟
0: يعني أخي الكريم، اسمح لي أنا أتحدث بكل صراحة.
1: أرجوك.
0: دع السياسة لأهلها.
1: نعم.
0: نحن مؤسسة خدماتية. إنسانية.
1: نعم.
0: تقدم خدمات لكافة أبناء شعبنا في دير البلح ولضيوف دير البلح، ودع السياسة لأهلها. مؤسسة خدماتية عفوا يعني.
1: نعم. طيب الآن يعني حينما نتحدث عن الخدمات، يعني زراعة عندكم في دير البلح مش متوفرة، وبالتالي يعني السلع مش متوفرة، شو يعني الخدمات العامة خصوصا الأكل والشرب اللي يقدم للناس المحتاجين عندكم في دير البلح؟
0: يعني
1: يعني في مطابخ جماعية عندكم؟
0: نعم، اعتماد بعض المخيمات النزوح على اتكيات، وهذا مشروع يعني للأسف الشديد برز في الحرب.
1: نعم.
0: ومضطرين وآسفين له. تكيات عن طريق المطبخ العالمي، عن طريق مبادرين، عن طريق أهل الخير في المناطق والأحياء. الآن دير البلح يعني فرص العمل فيها قليلة كما ذكرت سابقا، لكن وجود النازحين بدت حركة تجارية يعني بسيطة.
1: نعم.
0: بمعنى أنه في متناول، يعني الناس سمعت تأكل بدها تشرب بدها تروح بدها تيجي بدها تفكر. فهذا خلى الناس انه يعني قصرا عزفت عن الزراعة بسبب انه الاراضي الزراعية اصبحت داخل الخط الاصفر، فبالتالي حتى المزارع صار يفكر في انه يجيب له شوية بندورة، يجيب له من طبعا الاستيراد اللي بيجينا عن طريق الضفة الغربية.
1: نعم.
0: لانه الزراعة عندنا قليل وشحيح جدا.
1: أما يعني طيب بسأل عن المطابخ الجماعية، هل في مطابخ يعني البلدية أو المؤسسات العربية أو الدولية أو المؤسسات الوطنية عندكم عاملين مطابخ بيقدموا طعام يعني

0: للنازحين كما في المد نعم
1: عندنا مطابخ متعلقه بالمطبخ العالمي الورد كيتشن، في عندنا مطابخ لها علاقه بمؤسسات دوليه، في عندنا مطابخ لها علاقه بالدول العربيه شقيقه مدعومه. احنا على اطلاع على عملها ونعلم كيف اليه التوزيع على المخيمات. الفكره انه الاحتياجات كبيره، الاحتياجات كبيره يعني انت، وكمان النظام المعمول به الغذائي مش كما يجب. يعني عفوا انت مش روح كل يوم تاكل رز،
0: نعم
1: يعني خلينا نحكي بصراحه اكثر. الان الموجود والمتوفر، احنا في عندنا عندنا مشاكل صحيه مع اطفالنا،
0: نعم
1: في عندنا شيوخنا ما فيش علاج بالطريقه اللي بتفكر فيه. الحوامل دعم للمراه، الخيام، هذا كله واقع صعب جدا، بيحتاج تدخل، وتدخل عاجل وتدخل مستدام. بمعنى انه ما بينفعش انه تعطيني اليوم كيس رز وتقول لي سلام عليكم بعد شهرين بدي ارجع لك. الموضوع مش هيك. الموضوع انه غزه تحتاج الكثير الكثير، ودير البلح تحتاج الكثير الكثير. الموجود اليوم يعني انت اذا بدنا نحكي في في في مجال خدماتي وفي مجال دير البلح، بنطالب كل العالم وبنطالب اليد العربية الصادقة، ونؤمن أن الأردن الذراع الأقوى والأقرب إلنا، أن الكل يقف مع شعبنا.
0: طيب الآن فيما يتعلق بالمستشفيات الأردنية، في مستشفيين عامات عمومية في قطاع غزة تابعين للخدمات الطبية الملكية الأردنية،
1: نعم،
0: وفي هناك مستشفيين يعني إما أنجزوا أو قيد الإنجاز، واحد للأطراف الصناعية واحد للولادة. هل المستشفيات الأردنية قريبة عليكم؟ بتم استعمالها، بتم زيارتها، يعني بتعرف بتتابعها إلى آخره، ولا يعني بعيدة عنكم؟
1: أنا متابع المستشفى الأردني. ما قبل الحرب كان موجود في مدينة غزة، وأنا كنت يعني أنا شخص كنت أخذ والدي للعلاج فيه رحمة الله عليه.
0: متعيش، نعم.
1: فالمستشفى الأردني الميداني الموجود في غزة، والمستشفى الآخر الميداني الذي فتح في الحرب هو في منطقة خان يونس، المواطن منطقة البحر،
0: نعم،
1: لأن هم اثنين ابعاد عن منطقة دير البلح. يعني احنا ممكن يكون في تخصصات معينة يذهب من دير البلح إلى هذه المستشفى الميداني. الأردن حتى يعني من المبادرين الأوائل في إسقاط المساعدات عبر الطائرات.
0: صحيح، نعم
1: نعم. والأدوية لقطاع غزة، وهذا يعني شيء مقدر ومشكور وليس جديد على المملكة وعلى جلالة الملك وعلى شعب الأردن.
0: كل الاحترام. طيب الآن يعني تحدثت أستاذ خليل أبو سمر رئيس بلدية دير البلح عن المدارس أنها معطلة. طب الأولاد كيف بتلقوا؟ هل في هناك مبادرات يعني في بيوت، في تجمعات إلى آخره، حتى يتم تعويض الطلاب على احتياجاتهم وبقائهم على قيد الدراسة؟ خصوصا يعني أنت كما هو الشعب الفلسطيني معروف عنكم بتتواهى أنه إحنا شعب يعني سلاحنا الأساسي هو العلم والتعليم، فكيف بتواجهوا هاي المسألة؟
1: التعليم يا أخي، منظومة التعليم بشكل عام لم تتوقف في الحرب لو للحظة واحدة.
0: نعم.
1: عبر الانترنت الأونلاين أو عبر المراكز اللي تم إنشائها في داخل المخيمات. الآن المدارس، في منها مدارس تم إخلاء فصلين أو ثلاث فصول دراسية عشان يدرسوا فيها الطلبة، وفي ساحات كما تفضلت سابقا أنا وكما ذكرت لك أنه في مدارس ساحات اللي الأصل تكون للعب الأطفال أو لطلابنا في المدارس، هي أصبحت مراكز تعليم في داخل الساحات. أيام طبعا،
0: نعم،
1: وأنا أحكي لك بكل صراحة
0: أرجوك.
1: العام الماضي، وهذا ما نخشاه في هذا العام، ونحن مقدمين على فصل الشتاء.
0: نعم.
1: العام الماضي دخلت المدرسة لابني، يعني مش أنا ما كنت رئيس بلدية ولا كنت، لابني وهم قاعدين في المياه غرقانين في المياه في الخيام.
0: نعم. يعني أجتنا صور هيك، يعني مش معقول الطلاب النساء يعني يعني خصوصا بالقصف والحفر والأخير صار كأنه برك يعني عندكم وبحيرات يعني من هذا. فالآن أنتم بتواجهوا يعني فصل الشتاء المقبل شيء مؤكد راح يكون مأساوي، فهل يعني بطريقه تطوعيه بشكل يدوي ممكن يعني تعملوا او تاخذوا اجراءات احترازيه لمنع يعني عمليه تدفق المياه اولا على الخيام على المدارس، وايضا ان تكون الشوارع يعني بطريقه ممهده بحيث ما تكون في هناك حفر اللي تؤدي الى الاعاقات للبشر؟
1: البلديات اخي الكريم استاذ حماده عملت ومن تقريبا شهر خطة عمل لفصل الشتاء. في بعض مناطق في قطاع غزة تحتاج إلى تدخل يعني تمهيد لشوارع المخيمات، لأنه كما تفضلت الحفر والجور الموجودات في قلب المخيمات بتأذي أطفالنا ونسائنا، خاصة أنه في شيء كهرباء يعني ممكن في الليل وانت ماشي تتعتر وتطيح. وفي عنا شهداء سقطوا في مناهل الصرف الصحي،
0: نعم
1: دمرت الكفر تبع الغطايه في الليل ماشي وقع. فهذا الموضوع، هذا الموضوع كان في تدخل لنا وطلبنا المؤسسات الدوليه بتوفير اولا المعدات. الان قام اليو ان دي بي والصليب ومصلحة المياه عندنا في دير البلح بترتيب لمجرى وادي، عندنا وادي اسمه وادي السلقة، ترتيب وادي السلقة وترتيب، لانه كمان في للاسف في ناس نازحين في داخل الوادي من جوا. فالان بعثنا اختارات لهم انه يا اخوان لو سمحتوا خلص الصيف حاولوا انه بدنا نوجد احنا وياكم اماكن تطلعوا منها لخطر موسم الشتاء، خاصه وانه الاحتلال تعود وقبل سنوات على فتح المياه من داخل اراضينا ال 48. فهذه بتعمل حاله غرق غير طبيعيه. نامل من الله ان لا تحصل، ونامل من الله أن يكون موسم شتاء دافع على قلوب وأجساد أطفالنا ونسائنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب قل لي سيد خليل، فيما يتعلق بالمياه الشرب يعني متوفرة عندكم؟ كيف بتوفروها؟ بنشوف أنه يعني السيارات بتوزع مي على الناس وبيوقفوا الناس طوابير، كيف بتحلوا مشكلة مياه الشرب عندكم؟
1: احنا في عنا اخي الكريم في عنا محطتين تحلية على مستوى المحافظة دير البلح الوسطى. هذول المحطات بنتجن ما يقارب 6000 8000 10000 كوب مياه يومي، يتم تعبئة صهاريج للمياه وتوزيعها على الخيام، ولكن تكفي باليوم يعني يوميا لو بدنا نوزع ما في كمية مياه، فبصير توزيع على الخيام كل 3 أيام كل 4 أيام. وكل مواطن محضر له جلن جيركل بعبي في ميته اللي تكفيه يومين أو 3، ويكاد أنه ممكن تنقطع من المي الحلوة ويشرب من المي المالحة. وأساسا المي المالحة لا تصلح للاستخدام الآدمي الموجود عندنا.
0: يعني المياه المالحة إذا مثلا وضعت في حفرة ما بتروح منها الملح؟ يعني مياه البحر لا يمكن استعمالها بشكل أو بآخر بحيث يتم تحليتها بأدوات يعني مدني أدوات يدوية بشكل من الأشكال؟
1: محطة التحلية الموجودة على بحر دير البلح هي بتأخذ مي من البحر وبتحلي، ولكن الكمية قليلة لا تكفي.
0: قليلة نعم.
1: لا تكفي للمائة ألف الأساسا، فما بالك لما أصبح 400 ألف. هذا واحد. اثنين، احنا في عندنا مشكله في المياه الجوفيه. المياه الجوفيه اعتماد الابار المياه الجوفيه اللي كانت عندنا في دير البلح كانت شرق صلاح الدين في المنطقه الان ما تسمى الخط الاصفر، كان عندنا حوالي 10 ابار خرجت عن الخدمه. الان توجهنا غربا لحفر ابار جديده او استعمال ابار كنا تاركينا بسبب الملوحه. اخي الكريم احنا يعني 1,600,000 و400,000 كوب سنوي بنستهلك مياه في دير البلح. الآن المعدل ما تم سحبه من بداية الحرب حتى بداية شهر أيلول شهر 9 كان حوالي 11 مليون كوب، بمعنى 4 أضعاف مما أثر على المياه الجوفية وهربت المياه العذبة. الآن أصبحنا نأخذ مية قريبة لمية البحر.
0: طب يعني سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، هنالك يعني سؤال استفزازي فارض نفسه. منذ 10/10/2025 هذا الرئيس الأمريكي تباهى أنه أعلن وقف إطلاق النار وأن غزة

ستكون هي بداية السلام في الشرق العربي والآخري. وعلى الرغم يعني من خلال متابعتي أن حركة حماس ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ولكن من 10/10 لليوم كل يوم عندكم قصف وقتل إسرائيلي، ما في أي التزام من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية بقرار وقف إطلاق النار.

0: تم قصفها. هي مؤسسة دينيس فيناري الإنسانية تركية، وشاب استشهد شاب اسمه صقر القيسي رحمة الله عليه.
1: تعيش.
0: الآن إذا كان القصف يستهدف مؤسسات إنسانية إلى علاقة بارتباط دولي بمعنى أردنية أو تركية أو فما بالك حال أهل غزة. الآن هذا الواقع الموجود ترامب يقول بده إياه. إحنا على أرض الواقع الموجود لم يوقف شلال الدم إلى هذه اللحظة. ومنذ إعلانه من نهاية 2025 أو أكتوبر 2025 إلى يومنا هذا فاق العدد 3500 شهيد.
1: شهيد نعم.
0: نعم. هذا عدد مش سهل. إحنا يعني شهدائنا ليست أرقام يا أستاذ حمادة.
1: نعم. فهي الحقيقة اللي بقول لك السؤال الاستفزازي الغريب، إنه يعني رئيس الولايات المتحدة اللي بيقدم الدعم والإسناد للمستعمر الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستخباريا، ومع ذلك مش ردين عليه وبيواصلوا عملية القتل والتصفية والاغتيال لأهالي قطاع غزة، ليس فقط يعني للمقاومة كما يدعوا طبعا بيقولوا قتلنا فلان وفلان وإلى آخره، ولكن الواضح بأنهم بيستهدفوا البشر. يعني زي ما حكيت مبارح، امرأة مسيحية وبنتها لا عندها زوج ولا عندها ابن ولا عندها رجل، ومع ذلك قصفوا بيتها واستشهدت هي وبنتها.
0: يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج مبرر ولا يفرق ما بين مسيحي ومسلم.
1: نعم.
0: وحتى وأكثر من ذلك.
1: نعم.
0: الآن الرئيس ترامب، يعني أنا كمان مرة قلت لك دعنا والسياسة، ولكن أطفالنا يتنفسوا السياسة في غزة بصراحة.
1: نعم.
0: بالتالي أنت يعني بيت سؤال استفزازي، هو سؤال منطقي جدا.
1: نعم.
0: الآن الرئيس ترامب الذي يفرق ما بين رئيس فنزويلا ورئيس مصر والرئيس الفلسطيني هو رئيس غير عادل وهو رئيس ظالم.
1: طبعا.
0: رئيسنا، وأنا من خلال إذاعتكم الأردنية بوجه تحياتي إلى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي منع ترامب أن يدخل الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: ولكن صوتنا يسمع من من من من أزقة شوارعنا.
1: صحيح.
0: ومن مخيماتنا ومن مخيمات النزوح.
1: نعم.
0: وسيادة الرئيس سيبقى عنوانا ورمزا لقضيتنا،
1: هو رمز الشرعية وهو منتخب من شعبكم الفلسطيني. نعم.
0: فهذا هذا هذا ترامب الظالم الذي يفرق ما بين رئيس وزراء. يعني نتنياهو مرحب فيه.
1: نعم.
0: ولكن الحمد لله رب العالمين شهد،
1: وهو مجرم
0: كيف
1: مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. نعم.
0: كيف رؤساء الدول، عفوا أستاذ حمادة، غادروا القاعة في الأمم المتحدة في أثناء حديثه.
1: على حال يعني تجربة شعبكم بال 48 واجه مأساة كبيرة، وهي بتجدد وإن كانت لم تكن مقطوعة يعني خلال السنوات الماضية، وخصوصا من 2007 لليوم أنتم في حالة حروب متقطعة، ولكن يعني حرب ما بعد أكتوبر 2023 غير مسبوقة بهذا المستوى من الإجرام والقتل والتدمير والخراب والتجويع المتعمد. يعني هدول مش عمال بفكروا مستقبلهم شيء، ومؤكد أن مستقبل المستعمر الإسرائيلي هو الهزيمة والاندحار أمام بسالة شعبكم، أمام أطفال شعبكم، هؤلاء الأطفال اللي بيشوفوا الوضع المأساوي اللي بيعيشوا الجوع، شيء مؤكد راح يخرجوا ناس بواسل شجعان متماسكين موحدين كشعب واحد وقضية واحدة في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي الشرس. شيء مؤكد أن انتصاركم سيكون كما هي تضحياتكم السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح.
0: يعني أخي الكريم أستاذ حمادة، شعبنا ليس جديد كما تفضلت عليه، فشعبنا 48 وتلاها 56 ثم 67 ثم 87 ثم 2000 وما بعدها من حروب متتالية إلى أن وصلت هذه الحرب الطاحنة.
1: نعم.
0: هذه بصراحة لا يعني لم يجدها لا أجدادنا في 48 ولا ما بينهما.
1: نعم.
0: الواقع الموجود يعني قد ما بدنا نوصف الوضع كارثي.
1: نعم.
0: الوضع كارثي في غزة. وأنا يعني من هنا اسمح لي بصراحة
1: أرجوك،
0: أنا أتقدم إلى أهلنا في الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، لأن العلاقة ما بيننا وبينكم ليست فقط عربية وإنسانية، بل أكثر هي تاريخ ودم.
1: صحيح.
0: ونتطلع إلى أن تكون هذه يعني أكثر

0: أكثر تجسيد وواقع
1: لإنشاء
0: أفق ما بين مشاريع، ما بين الأردن، ما بين بلدية دير البلح وبلديات الأردنية إخوتنا، وتقديم الدعم المطلوب لأبناء شعبنا، لأنه غزة بصراحة يعني تراهن على عمق العربي، وبداية العمق العربي يبدأ من العمق القومي الإقليمي، بمعنى المجاور، العمق المجاور
1: الأردني المصري
0: ومصر الشقيقة، وأعان الله أهلنا في سوريا والأردن ولبنان.
1: نعم، كل الاحترام. أنا بدي أشكرك كثير سيد خليل أحمد أبو سمرة، رئيس بلدية دير البلح الباسلة الشجاعة المتماسكة الصامدة بأهلها وبنازحيها، واحترامهم لأنفسهم أولا وللنازحين من أبناء شعبهم ثانيا. وأيضا أنتم بترفعوا الرأس أخي سيد خليل، وإحنا كأردنيين لا يمكن إلا أن نكون في الخندق الداعم المساند لشعبكم، وإحنا بنتباهى في هاي العلاقة اللي تفضلت وذكرتها، ولذلك هذه العلاقة بتفرض علينا واجبات لأن نكون معكم بدون منة وبدون جمايل. فإحنا بنحمي نفسنا بصمودكم وبقاؤكم، وبنتباهى وبنفتخر كعرب ومسلمين ومسيحيين وكأردنيين إنه إحنا وإياكم في خندق واحد في مواجهة عدو واحد. معاناتكم
0: يعني اسمح لي أنا أوجه دعوة إلى كافة بلديات المملكة الأردنية الهاشمية لفتح حوار مع بلدية دير البلح المنتخبة لبحث إمكانية توأم وتعاون مشترك وتقديم يد العون لأبناء شعبنا جميعا. نحن في بلدية دير البلح مستعدون لبدء الخطوات في أي لحظة العملية لكي تكون هناك علاقة وشراكة ليست جديدة، بينما تجسيدها وتجديدها وترميم
1: واستمراريتها
0: أكثر بأكثر لخدمة أبناء شعبنا في دير البلح.
1: كل الاحترام مرة أخرى سيد خليل أحمد أبو سمرة، لك كل الاحترام، لك كل التقدير من شعبنا الأردني كله، وإن شاء الله رسالتك للبلديات الأردنية بتوصل، ونحن سنعمل على تعميم يعني هذه الدعوة الكريمة من جانبكم، وهذا تأدية لواجب مطلوب من هذه البلديات الأردنية إلى بلدية دير البلح ولا باقي بلديات قطاع غزة. لك كل الاحترام، كل التقدير،
0: شكر،
1: وإن شاء
0: شكر
1: الله.
0: شكر جميل لإذاعتكم الأردنية، وشكر إلى حضرتك الأستاذ حمادي فراعنة ولكل العاملين، وشكرا للملك والحكومة ولشعبنا وشعب الأردن الشقيق حبيبنا.
1: شكرا يا سيدي، نراك على خير إن شاء الله مستقبلا، وكل الاحترام ومن خلالك لكل أهالي دير البلح ولكل أهالي قطاع غزة، وأيضا لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. ياسر.

0: ياسر هو اسم عالم للمذكر، وهو اسم عربي أصيل وقديم، وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل ياسر بالجنة.
1: وياسر معناه السهل الهين، والياسر كاليامن، والياسر نقيض اليامن.
0: وياسر بالقوم أي أخذ بهم يسرة، وياسر بأصحابه أخذ بهم يسارة.
1: والياسر الذي يلي قسمة الجزور، والجمع أيسار، والياسر له قدح وهو اليسر واليسور، والياسر هو الجزار أيضا. الورقة الثانية،
0: المعنى المجازي. مهنة،
1: إن كلمة مهنة معناها الأصلي حذق بالخدمة والعمل ونحوه، ومن هذا المعنى جاءت معان كثيرة، منها كلمة مهنهم أي خدمهم، والماهن هو العبد، والمهنة هي الخدمة.
0: ومهن الإبل حلبها، وامتهنت الشيء ابتذلته، ومهنتك هنا أي عملك.
1: والمهنة هي العمل، وكلمة امتهنوني ابتذلوني للعمل أو للخدمة. ومهن الرجل مهنته، ومهنته أي فرغ من صنيعته، وكل عمل في الصنيعة مهنة.
0: وفي حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم. وفي حديث آخر: كان الناس مهنة أنفسهم. هما جمع ماهن ككاتب وكتاب وكتبة.
1: كما ورد في حديث السيدة عائشة أيضا: هو مهان بكسر الميم والتخفيف كصائم وصيام، ويجوز مهان أنفسهم قياسا.
0: والمهين من الرجال هو الضعيف، وفي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالجافي ولا المهين، يروى بفتح الميم وضمها، فالضم من الإهانة أي لا يهين أحدا من الناس، فتكون الميم زائدة، والفتح في المهانة الحقارة والصغر، فتكون الميم أصلية.
1: وفي التنزيل العزيز: ولا تطع كل حلاف مهين. فالمهين هنا الفاجر، فهو على وزن فعيل من المهانة وهي القلة، ومعناه القلة في الرأي والتمييز.
0: ومهين أي ضعيف، ففي قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي قليل وضعيف.
1: الورقة الثالثة،
0: لعبة الحروف. سعر،
1: إن كلمة سعر هي من ثلاثة أحرف ولها معان عديدة، مثلا سعر من سعر أي وضع الثمن، وسعر النار والحرب أي أوقدهما وهيجهما، وسعر القوم شرا عمهم به، وسعر الرجل فهو مسعور أي اشتد جوعه، والسعر هو الجنون، والسعر هو الثمن.
0: أما إذا بدلنا الأحرف نفسها في ترتيب مختلف فنصل إلى معان عديدة، مثلا عسر وهو ضد اليسر، وهو الضيق، والعسير هي الناقة، والعسر أن تعسر الناقة بذنبها تشول به، وعسره قصره.
1: والعسر هم أصحاب البترية في التقاضي والعمل، وعسر هو الموضع، كقول زهير بن أبي سلمة: كأن عليهم بجنوب عسر، وعسر أرض تسكنها الجن. الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: الهضمة ذات الحصون المنيعة المشرفة على جزء من فلسطين الغالية المحتلة، والتي انتصر في معركتها العرب على جيوش الكيان الصهيوني وسلاحه الأمريكي المرعب في معركة رمضان سنة 1393 للهجرة، أو تشرين الأول أكتوبر سنة 1973 للميلاد، يطلقون عليها اسم الجولان خطأ. والحقيقة هي أن اسمها الجولان لا الجولان، كما جاء في الكامل للمبرد والصحاح ومعجم مقاييس اللغة ومعجم البلدان والمختار واللسان والقاموس والتاج ومحيط المحيط وأقرب الموارد. قال النابغة الذبياني: فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل.
1: وجاء في قاموس اللسان ما يلي: الجولان جبل بالشام، وفي التهذيب قرية في الشام. وقال ابن سيدة: الجولان جبل الشام، ويقال لهذا الجبل حارث الجولان. قال النابغة الذبياني: بكى حارث الجولان من فقد ربه، وحوران منه خائف متضائل.
0: والجولان أرض، وقيل حارث وحوران جبلان. أما الجولان فقد ذكر القاموس وأقرب الموارد أنه التراب، وقيل إن التراب يسمى الجيلان أيضا، ويطلقون على التراب والحصى تجول بهما الريح على وجه الأرض اسم الجولان أيضا.

0: إن الفرق بين الحزن والكآبة أن الكآبة أثر الحزن البادي على الوجه، ومن ثم يقال عليه كآبة ولا يقال حزن أو كرب، فلا يقال علاه حزن أو كرب، لأن الحزن لا يرى، ولكن دلالته ترى على الوجه، وتلك الدلالة تسمى كآبة. والشاهد على ذلك قول الشاعر النابغ الذبياني: إذا حل بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل. فجعل الكآبة في الوجه، أما الحزن فهو في القلب أو في النفس.
1: كما أن الفرق بين الغم والحسرة والأسف أن الحسرة غم يتجدد لفوات فائدة، فليس كل غم حسرة، أما الأسف فهو حسرة معها غضب أو غيظ.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم